0: رونتين.
1: رجعنا معكم من جديد في لي برونتين، موعدنا اليومي من الاثنين للجمعة من نص الليل حتى الماضي ساعتين على موجات الجوهرة اف ام. نسلموا عليكم برشا ونسلموا على رياض وحمزة اللي يسمعوا فينا في الجم، محمد يهدي غنيات الليلة المناة، إيهاب يسلم على الغالية إيناس ويقولها ربي خليك ليا، أشرف يسلم على أصحابه فيصل وناجح، كوثر تسلم علينا وعلى صاحبتها مروة، وانتو ما كان عندكم إهداء أو رسالة للغالي عليكم على ذمتكم الواتساب على 48 155 ألف وإلى الاسماس على 85 990.

0: l'antenne.
1: ما زلتوا تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في ليبرو انتين. سهريتنا بدأت معاكم بنص الليل وما زالت متواصلة حتى الماضي ساعتين. ان شاء الله عجبتكم اختياراتنا الموسيقية اللي ما زالت متواصلة معاكم في ليبرو انتين. نذكر ديما على ذمتكم لسماس على 85 990، وايضا الرقم الواتساب على 48 155 الف. ابقوا معنا مشكورين في الاستماع. موزيكا وراجعين.

antenne. تسمعوا في راديو جوهر اف ام في ليبرونتين، سهريتنا بدات معاكم النص الليل وما زالت متواصله حتى الماضي ساعتين. نجدد التحيه لكل مستمعينا ومستمعاتنا وين ما كانوا يسمعوا فينا، في تونس ولا خارج تونس. تحياتنا لسعاد وساميه وسلوى اللي يسمعوا فينا في خزامه. مجدي يسلم علينا وعلى الغاليه نور. اسامه يهدي غنيات ليله الخوله ويقول لها ربي خليك ليا. خلود تسلم على كل العائله واصحابها في سهلول. جهاد يسلم علينا وعلى فايزه ويقول لها ربي خليك ليا. وانتم ما كان عندكم اهداء او رساله على ذمتكم الواتساب على 48 155 ألف وإلا لسماس على 85 990.

0: الانتين.
1: هكا نوصل معاكم نهاية موعد ليلة من ليبرونتين. نتقابلوا معاكم إن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة ديما على موجات الجوهرة FM. ليلتكم زينة. سلام.

0: روحك ألاباج؟ تحب تفهم العلة وبنت العلة؟ تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة؟ تحب تسمع صوتك وتحكي على اللي همك؟ جوهرة اف ام معك في كل حكاية وفي كل خبر وفي كل حقيقة. جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها.
1: الدنيا والموسيقى، نون ستوب ميوزيك.

everything.

0: تحكي وتوصل كلمتك.
1: احنا نتبسم متاعنا راهو جغرافيا فهم نحكي وكان جغرافيا نحكي لحد.
0: عندك راي؟
2: ربي فسول ربي محمد فسول.
0: ما تخليهاش في قلبك.
2: مش حرام عليكم.
0: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 وإلا 73 243 ألف.
3: جوهر أفام راني ديما نتبع فيكم جوهر وصولي صوتي.
0: احكي عبر وخلي صوتك حاضر.
4: وأحلى أحلى أحلى أحلى إذاعة ربي صلى يوفقكم.
0: ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
5: راهو الواحد فيه هبة لفظ.

0: تحب تحكي وتوصل كلمتك؟
1: احنا نتبسم تاعنا راهو جغرافا، ما نشكيو كان جغرافا نشكيو لحد.
0: عندك راي؟
2: ربي محمد رسول،
0: ما تخليهاش في قلبك.
2: مش حرام عليكم؟
0: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 والا 73 243 الف.
2: جوهر اف ام، راني ديما نتبع فيكم. جا رب وصولي صوتي.
0: احكي عبر وخلي صوتك حاضر.
3: واحلى احلى احلى احلى اذاعه، ربي صلى يوفقكم.
0: ميكرو جوهر، ما تخليهاش في قلبك.
2: راهو الواحد فيه هبه.

So, what do you want to do? I'm here, baby. I'm ready, baby.

0: بروحك ألاباج؟ تحب تفهم العلة وبنت العلة؟ تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة؟ تحب تسمع صوتك وتحكي على اللي همك؟ جوهرة اف ام معك في كل حكاية وفي كل خبر وفي كل حقيقة. جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها.
1: صوفيات صوفيات.

0: فين؟
1: ذاك خالي اشتكيت لخالقي قادر على تيسير كل تعصيري أيدركني ضيم وأنت ذخيرتي وأظلم

السعيد والمبارك بإذن الله. بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. 6 متاع صباح ونا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله، الأربعاء 30 سبتمبر 2026، الموافق ل 19 ربيع الثاني 1448 للهجرة. العلامة اللي بارزة في طقسنا هذا الصباح هو هذا الاستقرار إن شئنا، وحتى هذا الارتفاع في درجات الحرارة الملحوظ، معناها فما نحسوا بارتفاع في درجات الحرارة يميز حتى بداية هذا اليوم. على كل أهم العلامات أو أهم الحاجات البارزة كعناوين بسرعة، أنه بشاشة تشهد أغلب الجهات اليوم 34 سبتمبر 2026 سحب عابرة تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط والجنوب مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية. تتواصل كما قلت لكم الحرارة في استقرار، لما قلنا أنها ترتفع نسبيا بدرجة تقريبا، لأنها تتراوح اليوم القصوى عامة بين 29 و33 درجة، وتكون في حدود 27 درجة بالمرتفعات. نرجع لهذا بالتفصيل وبالمتابعة وبالخريطة متاع المعهد الوطني للرصد الجوي، وين موجودة الأمطار وكل صغيرة وكبيرة متعلقة بتطور الحالة الجوية اليوم وغدوة. زادة كما عودناكم هذا يكون من خلال نشرتنا الأولى والبوان ميتيو الأولاني، ثم البوان الثاني واللي هي نشرة مفصلة اللي تأتيكم في حدود 8 صباحا. البوان ميتيو الأولاني في حدود 7:15 متاع الصباح. هات الآن نبدأ كالعادة، ولا التقت عنا عادة يا رب العالمين، نبدأ بحسننا الحصين لكل مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين جوار جوار فام، اللي نقول لهم صباح التبسيمة والرضا.

0: وكما تعودنا في متينالكم صباح الورد اللي تنطلق الآن لتتواصل بكم ومعكم إلى حدود 9 صباحا واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية. ضربة البداية تكون بآيات بينات من الذكر الحكيم. اليوم نوصل مع بعضنا إلى سورة الروم بصوت المقرأ الشيخ سعد الغامدي وتكون متبوعة بمسمع من حسب اللطيف طالبين من ربي سبحانه وتعالى باش يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا ووليداتنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغالين، اللي نقول لهم بجاه ربي بجاه ربي خذوا بخاطري وسعوا بالكم شوية في الطريق، مع ذلك زاد نقص من السرعة. السرعة هي اللي قاعدة تسبنا لا قدر الله في بعض الحاجات اللي منحبوش نشوفها. نقصوا من السرعة، نحبكم توصلوا سالمين ومغنمين، تقضيوا قضياتكم وتمشيوا للخدمة وتروحوا وانتم زادة فرحانين عاملين كيف لعائلاتكم اللي راهم ينتظروا فيكم وما عندهم كان انتم. طريق سلامة لكم جميعا، وربي يحفظكم وربي يعطيكم كان الوقت الطيب. نمشي ليكيب مروة صباح الورد مريقلة أمورها اليوم، مانيش عارف شفما طو بعد نفهم وين باش تتحرك. هذا الكل نقوله لكم، راه ما نخبي عليكم حتى شيء. تقولي عندها محاضرة باش تحاضر هي المرة هذه، مش تحضر محاضرة في نطاق الدكتوراه متاعها، لأنه اللبسة هذه مريتهاش قبل بور لا بروميير فوا. توا نرجع ونتبع ونعطيكم الغرزة كاملة. نرحب بخليفة زادة متاعنا صباح الورد.
4: صباح الورد حاتم، مروة، شباب في سوسة، كل المستمعات كل المستمعين، خاصة الشادين الطريق، كما قلت إن شاء الله يوصلوا سلمين سيسروا احنا في الطريق. ديما السرعة عدو الطريق.
3: نمشي معاك للفلوس، خاصة الفلوس بظهرت على مروة، معناها باللبسة الجديدة اللي شريتها النهارين هذو ما مريتهاش قبل بطبيعة الحال. دونك الحساب الجاري للخزينة بتاريخ 28 سبتمبر 2026 عندنا 1063 مليون دينار الموجودات الصافية من العملة الأجنبية. بتاريخ 29 سبتمبر معناها بتاريخ البارحة بقينا في حوالي 24461 مليون دينار، بقينا زادة في أيام التوريد 96 يوم. إن شاء الله تتحرك وترجع لتروى الشيفر. الأوراق النقدية اللي قاعدة تتداول في السوق هذيك معناها الاسبيس اللي حاوس مقص شوية ميسلش حتى تقريبا ب 30-40 مليون دينار، ولا 29750 مليون دينار هات به بتاريخ 28 سبتمبر 2026. الدولار شد ثنية صعيبة، إن شاء الله تصير له حويجة تخليه يتراجع، لأنه ولا في 2963 مليم فاصل 9 بالاروندسمون 1964 مليم، شد ثنية في التوجه نحو شمزاله، معنا كي نقول 64 مليم 36 مليم مزاله له على 3000 على أقصى تقدير. ثم اليورو بقى في المنطقة اللي خليناه خسر يمكن معناها مليم فاصل 01 ولا 3371 مليم فاصل 9 بالاروندسمون 3372 مليم. هذه أمورنا المالية. نمشي مباشرة لكولور دي جور، أهم العناوين وش عنا في ماتينالكم من خلال أم بريف مع خليفة بن سالم.
2: أم بريف أم بريف أم بريف.
4: ككل أربعاء مش كل معنا عفوا الأستاذ المحاسب حسام الدين بولاني، تعرف غدو حاتم 1 أكتوبر،
3: صحيح
4: يمكن نلقاو صفوف قدام البنوك بشأن القرض.
3: هو من البارحة أنا البارحة الله يهدي واحد من أصحابي قال لي يمشي البنك بشتاقي سوربريز، مشيت معنا ضربتها في كسخانة هديك، مشيت البنك فنلقى عبيد أي كيفاش نعمل ويني البلاتفورم وأنا هي وين ندخل وكيفاش نصب وكيفاش نعمرها. فهم الناس مساكن زاد أوسي محدودين أنا في الكتابة
4: والكبار
3: شوية في العمر حابين باش يعاونوا روحهم في الفترة هذه، مش فاهمين العمليات. هو واحد يبدأ فاهم وفي البلاتفورم هذه يلزمه يكون من الناس اللي تعرف جيدا
4: تتعامل. مش فاهمة توعدنا مدة منش فاهمين تحلت ما تحلتش صبت المطالب ما تصبتش
3: ويني مفهمة ما فهماش، لأنه كيف قالوا لهم بلاتفورم دخلوا بعضهم شوي.
4: هذا كله باش يجاوب عليها الخبير المحاسب حسام الدين
3: والنائب الأول لرئيس رئيس مجلس عماده المحاسبين بالبلاد التونسيه الاستاذ حسام الدين.
4: شكون اللي باش ياخذوا القرض، شكون ما ياخذوش القرض، شنو هي الشروط الظروف الزانتري، ثم ما ثماش الاوراق، ثم اوراق ما ثماش اوراق، هذا الكل باش يكون مع كما قلنا حسام الدين بولاني. طبعا
3: فما رقم مهم جدا، واحد بنكه نتاعي لا فايده في ذكر شنو البنكه من لي كونتابل اللي هما هو عضو زده في العمادة. سلمت عليه قعدنا نحكيه شوي، قال لي عملنا عملية حسابية، هو عمل عملية حسابية هو وجماعة البنك معناها عملوا عملية حسابية الفروع اللي متوزعين في كل أنحاء الجمهورية، خذوا المرابيح أو 8%
4: 8%
3: خذوا المرابيح نتاع السنة الفارت حطوها وقسموها على لي زاجونس مش مش الحرفاء
4: على الحرفاء
3: فيلقاو كل اجونس لو ماكسيموم اللي باش توصل له باش تعطي دي كريدي من خلال 8% هذوما اللي موزعين على كامل التراب الجمهورية نحكي لثلاثه من الناس ثلاثه من الناس في كل اجونس هذه بنكه كبيره بنكه متوسطه مش رابحه ارباح كبيره قداش باش توصل باش تمس في كل اجونس أنا كل أجنس تحل في إكس بلاسة مش يشدوا صف 20 ولا 30 مش يخلط واحد يمكن ولا اثنين ولا ثلاثة وانتهى الأمر
4: ممكن غدوة زحمة لأنه تقريب بالترتيب حسب لول بلول يعني ما فيهاش شروط أخرى القروض عداء الأولوية هذا تو نرجع له مع سي حسام دين بولاني مهم جدا موضوع الأدوية والنقص في الأدوية وتصريح اللي معناها قالوا رئيس نقابة الصيادلة
3: صاحب الصيادلة بربني نريتوا الأسبوع الفارت عمل تصريح للتابا ولمس
4: ولمس
3: لأنه المشكل بديه هو ما عنده ثلاثة أسابيع عنده أكثر هو عنده أكثر لكن ظهرت مشكل آخر ظهر مشكل آخر في أدوية القلب
4: هذا هو
3: هو اللي خلى تحركات من طرف النقابة وأيضا المواطنين يتشكوا كل كنا رأوا حياتهم ما فيش
4: هذا كان في ما يتعوض هذا اللي
3: ثم أدوية أخرى
4: ثم أدوية أخرى ثم مشكل زاد مع الكنا ما كان كله باش نرجعوا له مع أمن عباس نائب رئيس النقابة ثم موضوع آخر موضوع الساعة المخدرات الجريمة تداعيات استهلاك المخدرات انعكست على الجرائم الشنيعة باش يكون معنا نائب بمجلس النواب الشعب فاطمة المسدي عن مقترح قانون لتنقيح قانون مخدرات أو لتجويده أو لتطويره اللي تقول أنه موجود وما تعداش شنو هالقانون هذا شنو غيره طبعا مع متابعات أخرى حاتم في انتظار مفاجأة مارو
3: به هذا الكل في متينالكم اليوم خلينا احنا نمشي وزاد المعادلة اللي نعملوها دائما وبدل الموسيقى ونمشي ولانشينمون نبدأوه بصوتها أترككم في بدايته مع رائعة من روائعها وأنا متمنى عليكم ونقول لكم إن شاء الله صباحكم فيروزي طريق سلامة للجميع وابقوا معنا رجعين

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
2: على جوهرة اف ام تي في شوف اسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي طريق اللي نذكرهم بدلان عليهم، معناها نطلبوا منهم بكل لطف ينقصوا من السرعة ويستحفظون على رواح عمرهم وما رسم البلاد هذية. هات نمشي مع بعضنا لبوان ميتيو الأولاني، ناخذوا لكولور دي جور. زادة في طقس اليوم 34 سبتمبر 2026.
4: ميتيو على جوهرة فم.
3: واللي الاستقرار في درجات الحرارة هو أهم ميزة باش نلاحظوها في طقس اليوم. هاو النشرة أو عناوين النشرة نزلت منذ قليل على الموقع الرسمي للمعهد الوطني للرصد الجوي من خلال زاد الباش فيسبوك. نلقاو طقس اليوم طقس مغيم جزئيا فأحيانا كثيفا لسحب بعد الظهر بمرتفعات الوسط الغربي مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار، ثم راهي تشمل آخر الليل السواحل الشرقية للشمال والوسط. الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، وهذا الشيء يعطينا بحرة مش يكون مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب إلى محليا متموج ببقية السواحل، والحرارة في ارتفاع طفيف كما قلت لكم، فما استقرار فما ارتفاع بدرجة تقريبا درجتين على أقصى تقدير، وتتراوح القصوى عامة بين 29 و 33 درجة وتكون في حدود 27 درجة بالمرتفعات الغربية. نعملوا طلة مثلا توا على درجة الحرارة اللي سجلوها في بعض الولايات والمدن التونسية، وانتم تسمعوا فينا الآن في 6 متاع الصباح و48 دقيقة، ايش نسجلوا في بعض الولايات والمدن التونسية باش تاخذوا هكاك لي كولور دي جور وتعرفوا شنية درجة الحرارة متاع اليوم في بعض كما قلنا الولايات والمدن التونسية. ننطلق بذفاف البحيرة واحد اللاك اوين موجود لستوديو جوهرة اف ام تي في في العاصمة، نسجلوا 23 درجة توا وفي 6 و48 أو 49 دقيقة تحديدا، واليوم نفس درجة تقريبا البارحة القصوى باش تكون 31 درجة أقصى ما نسجل في تونس. في سوسة 21 في هذا التوقيت بالذات في 6 متاع الصباح و49 دقيقة، واليوم توصل إلى 28 درجة بانخفاض بدرجة واحدة مقارنة مع البارحة لأنها كانت 29. في المهدية 22 درجة توا في 46 دقيقة، وتوصل أقصى درجات اليوم 28 درجة في المهدية. في المنستير 22 درجة و28 زاد أقصى درجات اليوم في المنستير، 23 في صفاقس وتوصل اليوم درجات الحرارة في صفاقس إلى 29 درجة بزيادة بدرجة واحدة مقارنة مع البارحة. في جندوبة 17 توا وانتم ما تسمعوا فينا، واليوم توصل ل 34 درجة كما البارحة الدرجات القصوى وخاصة بعد الظهر. 19 درجة في زغوان وتوصل إلى 30 درجة بعد الظهر بزيادة بدرجة واحدة مقارنة مع البارحة. القروان 21 درجة واليوم توصل القصوى ل 32 درجة. 22 توا في نابل والقصوى توصل ل 28 درجة، في حين منزل جميل وبنزرت 21 درجة والقصوى اليوم توصل ل 30 درجة. ونختم بمجاز الباب وباجة 19 درجة توا في هذا التوقيت بالذات وتوصل القصوى كما البارحة 33 درجة خاصة بعد ظهر هذا اليوم. دوزيام بوان ميتيو اللي هو باش يكون بالتفصيل نمشيو فيه الخريطة نشوفوا الأمطار وين موجودة ودرجة الحرارة حتى في الليل نوصلوا لها في الصباح وفي بعد ظهر وفي الليل، هذا كل يكون في حدود 8 صباحا. نبقى معنا رجعين.

0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: صباح الورد وان شاء الله طريق السلامة لكل مستعملية طريق الان. ان شاء الله صباح الامل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الايجابية. اخبار الجرائد راهي فيها برشا موجات ايجابية زادة ان شاء الله نقاوها في قراءة الخلفون لجرائد اليوم.
4: ريفو دو بريس.
5: نبدأ بالأخبار المتفائلة على رأيك حاتم. البنك التونسي للتضامن يخصص اعتمادات مالية بقيمة 30 مليون دينار لفائدة صغار الفلاحين في شكل قروض موسمية لإسنادهم في موسم الزراعات الكبرى. ديوان الصناعات التقليدية دعو الحرفيين المشاركة في صالون أرتيجيانو بإيطاليا. وغرفة التجارة والصناعة بتونس تنظم يوم 8 أكتوبر المقبل ندوة حول تحول الصناعات الصيدلية والرقمية، وفي سوسة حملة ميدانية للتصدي لاستغلال العشوائي للأرصفة بخزامة والمنطقة السياحية، وهذه ظاهرة تقريبا واضحة في بلادنا مسألة استغلال الأرصفة، واللي ما خلتش الناس يمروا قدام القهوة قدام
3: اسمعش نخلتوا مش للرصيف هم هبطوا من الرصيف ويجي يحط لك كانون مجمر متاع شيش
5: وقعدات
3: والآخر يحط براوت قدام براويتة ولا أربعة ثلاثة أربعة براوت قدام كانكيوري مش ما ينجم يقف حتى حد
5: معناها احتلوه الرصيف فما بالك في منطقة سياحية كسوسة. وزير الصحة يؤكد في تصريح إذاعي أن الشراكة مع البنك الدولي ستتواصل ستشمل خلال السنة القادمة تطوير أقسام الاستعجالي وتعميم سيارات الإسعاف في مجال التعاون كذلك مع الأصدقاء في الخارج البحث في سبل تعزيز التعاون التونسي الفنلندي في مجال حماية الحدود، وهذا بمبادرة من السفير التونسي في فنلندا. اتحاد الشغل يعلن عن تنظيم مسيرة شعبية وطنية في العاصمة يوم 17 أكتوبر والمعهد الوطني هو ومكونات من المجتمع المدني اللي تم البارح اجتماع وتشكيل تنسيقية فيما بينهم.
3: عماد المحامين ريتو
5: عماد المحامين ربط وسيط الدفاع عن حقوق الإنسان المنتدى الاقتصادي والاجتماعي والمعطلين عن العمل والنقابة الوطنية للصحفيين. المعهد الرصد الجوي يعلن عن الحرارة وكنت أحكي عليه الصباح حاتم فوق المعدلات في تونس خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، يقول أن السخانة مش تكون أكثر معدلات العادية
3: تقريبا أكثر من معدلات العادية مع فما أمطار
5: هذا
3: الأمطار موجودة لكن باش يبقاو ثلاثة شهور القادمين حسب المعهد الوطني للرصد الجوي
5: سخان. كلاش تقولوا تبعونا في
3: درجات درجة الحرارة متاع اليوم اللي فوق 30 باش توصل
5: البارح سخون زاد حسيناها هذا الانتباه
3: شفت عبيد رغم البحر ماهوش راكح تعمل في غطسة في البحر
5: صح اللي ما عندهم وقت
3: فوتي وغطسة في البحر
5: عموما
3: انت ما عندكش وقت برك عليك ماكينة تدور هات.
5: مصدر أمني يؤكد أن المعطيات مغلوطة بشأن قضية الاعتداء على الفتاة القاصر متواصل، يعني هل السيلان متاع المعطيات والتدخلات وفيسبوك كل واحد يحكي من حكاية. المصدر الأمني يقول راهي معظمها معطيات غالطة ويؤكد أن الأبحاث ما تزال متواصلة القبض على جميع المورطين في هذه الجريمة وأنه لم يتم لحد الآن تحديد عددهم. نفس المصدر لوكالة تونس إفريقيا الأنباء يقول أنه الحرص على حسن سير الأبحاث يقتضي التكتم عن بعض المعطيات لأن تقريب القضية شدت الرأي العام وإحنا كنا البارح حكينا أنه مش معقول تصور اللي هبطوا فيها الحديث هالتفاصيل تقول الناس حاضرة على الموضوع
3: دخلت على الموضوع ونبهت
5: حماية الطفولة
3: وأشارت إلى أنه ما يجيش راهو مازال الطفلة ونستحفظوا على قال الآخر الأمور هدية
5: هذا
3: متاع احترام للذات البشرية هكا نشهروا بها وانتهت حياتها
5: والواحد كأنه مش نعدموها قبل معناها ما تطلع على الحقائق ونتائج بصرف النظر ديما نحترموا الناس في خصوصياتهم.
3: نختموا
5: بفاجعة في المروج الثاني سيارة تصطدم بمعهد وتصيب ثلاثة أطفال
3: صحيح الأخبار متأكد
5: هذا لحد الآن متداول
3: البارح ندور في المروجات وحتى كلمت هي دارت معايا عم دورها في المروجات بالتليفون بطبيعة الحال هي
5: كلمنا
3: واتصلنا بنايب
5: مجلس
3: المحلي هو عضو في المجلس الجاوي قال لي خلنا نبحث راه مش متأكد عندي الإخبار حابر ما نتأكد نقول لك صحيح لكن كلمني مخر مع 11 ونص متاع الليل أنا وقتها برا نمشيو للأخبار بعد الفاصل الصغير.

0: صباح الورد. صباح الورد. صباح الورد ترجع لكم بعد شوية.
1: آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام.
2: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري وبداية بالعناوين. تونس تحتفل بشهر أكتوبر الوردي تحت شعار التقصي عليك والباقي علينا. وسفارة تونس بكندا تؤكد قيامها بمساعد رسمية للدفع نحو كشف الحقيقة حول ملابسات قتل تونسية في كندا. في تفاصيل أخبارنا، تحتفل تونس بشهر أكتوبر الوردي هذه السنة تحت شعار التقصي عليك والباقي علينا لمزيد التأكيد على الأهمية البالغة للكشف المبكر عن سرطان الثدي ومواصلة دعم وتكريس ثقافة الوقاية والتقصي المبكر للمرض نظرا لأهمية التشخيص المبكر في الحد من مضاعفاته. وأفادت وزارة الصحة بأن نسبة الإصابة بسرطان الثدي لدى المرأة في تونس تبلغ حوالي 52 حالة لكل 100 ألف امرأة، وهو يمثل أول سرطان لدى المرأة بنسبة 30% من مجموع السرطانات التي تصيبها وفق ورقة أعادتها إدارة الرعاية الصحية الأساسية بالمناسبة. ودعت وزارة الصحة في إطار الوقاية من المرض كل سيدة إلى القيام بالفحص الذاتي المنتظم مرة في الشهر للتأكد من عدم وجود أورام أو كتل غير طبيعية أو سيلان غير طبيعي، ومراجعة الطبيب بمجرد حدوث أي تغيير طبيعي أو غير طبيعي بالثدي. وأوصت الوزارة بالحرص على القيام بالفحص السريري السنوي من طرف الطبيب أو القابلة وممارسة النشاط البدني والتوقف عن التدخين

0: سفارة الجمهورية التونسية بكندا أنه سيتم نقل جثمان الفقيدة ليلى بن سالم إلى تونس اليوم الأربعاء على متن رحلة الخطوط الجوية التونسية، وذلك بعد استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية المتعلقة بوفاتها المأساوية التي جدت بمدينة مونريال يوم 22 سبتمبر الحالي وبعد موافقة عائلتها. وأكدت في بلاغ لها أنها قامت بمساعي رسمية لدى وزارة الشؤون الخارجية الفيدرالية لطلب تدخلها السريع والمعتاد لدى المصالح المختصة لكشف الحقيقة حول ملابسات هذه المأساة واتخاذ ما تراه مناسبا من تبعات قضائية وفقا للإجراءات المعمول بها بما يحفظ مصالح الضحية ونجلها وعائلتها. السفارة ذكرت أنها فور علمها بهذه الحادثة باشرت رفقة قنصلية تونس بمونريال الإجراءات اللازمة لدى السلطات الفيدرالية الكندية وحكومة مقاطعة كيباك للحصول على المعطيات المتعلقة بظروف الوفاة ومتابعة تطورات هذه القضية عن كثب. وشددت بالمناسبة على أنها وإلى جانب مسؤوليتها المؤسسية فهي ملتزمة بالدفاع عن حقوق ومصالح التونسيين المقيمين بكندا، هذا البلد الصديق الذي تجمعه بتونس روابط لغوية وثقافية وإنسانية مشتركة ومرافقتهم في اللحظات الصعبة والمؤلمة. في أخبارنا العالمية، أفادت وكالة الأنباء السعودية بأن ولي العهد محمد بن سلمان تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، وجرى الاتصال خلال الاتصال بحث مستجدات الأحداث الراهنة في المنطقة والتأكيد على ضمان أمن وحرية الملاحة في الممرات المائية الحيوية. الحكومة الإيطالية ذكرت في بيان لها أن ميلوني بحثت مع ولي العهد السعودي خفض التوترات في المنطقة وعبرت خلال الاتصال عن تضامن إيطاليا مع السعودية. كما قال رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام إن لبنان حسم خيهره ويعول على القيادة الأمريكية لإنجاح الإطار الثلاثي بين لبنان والكيان والولايات المتحدة بهدف تنسيق التهدئة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: شاء الله صباحكم كله أمل وعمل ونشاط وحيوية وموجات إيجابية، وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملية طريق ليل اللي ندل عليهم كالعادة، ونستسمحهم أنه ياخذوا بخاطرنا وينقصوا من السرعة. تعرفوا إذاعة جوهرة فام مسمينها إذاعة لوتوروت العباد الكل، معناها هذا يشرفنا ويسعدنا باش نكونوا في المرافقة لكم انتوما من أي نقطة تنطلقوا فيها حتى لين توصلوا إن شاء الله سالمين غانمين وتقضيوا شهوركم ولا تخدموا خدمتكم وتروحوا زادة وسي لدياركم وانتوما في قل آخر أحسني وأروعي الظروف، وتفرحوا عائلاتكم كيف توصلوا لهم راهو لباس. هذا ما نتمنوه لكل كل كل مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين. صباح الورد خليفة.
1: صباح الورد حاتم، كل المستمعات كل المستمعين في تونس في أوروبا في المنطقة العربية تابعوا فينا على مستوى والقارة الأمريكية والأسوية، مواقع التواصل في التلفزة اللي فكرها بهم إن شاء الله يوصلوا سلمين كما قلت، وإحنا إذاعة الطريق وإذاعة لوتروت شريطة يسوقوا هادين وبشوية يحافظوا على أرواحهم وعلى عائلاتهم واللي حضروا في أرواحهم إن شاء الله موافقين لا ورضاية الوالدين.
0: أحسن ما قلت خوي العزيز. نمشي للفرح ونهني كل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 30 سبتمبر. عرف وقتاش يحتفل بعيد ميلاده؟

0: اخر شهر شهري تصبت ها فهمت معناها كي تصبت شهري الكادوات جات واللي حتى نساء ما شريش كادو راهم يقبلوا اسباس ما تنساوش اللي عيد ميلاده اليوم 30 سبتمبر فكروا فيهم وفي كادوات تفرحهم بطبيعة الحال خاصة كيف تتذكروهم. فنقول لهم كل عام وانتم حيين مليون ألف خير أولا. ثانيا نمشي لي الناس زادة تذكرت العزيزة عليها وبعثت لها SMS على 85 بعثت لنا احنا معناها على 85 990 كتبت لنا اسم العزيزة عليها رقم التليفون اسم العزيز عليها اللي يحتفل بعيد ميلاده اليوم وقلت لنا بربي هديوا له انتم الكادو مجاورة كل يوم قاعدة تهدي في كادو رائع اي حاضر تعليماتكم تطبق نهديه الكادو لمستمعينا ومشاهدينا المتمثل في المونجالة الرائعة متاع سيتي واتش في قوم عيدك اليوم.
1: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: الانطلاقة مع سي المنصف قصيدة صباح الورد سيد منصف.
3: هلك سعيد سي حاتم صباحي
0: استقبلك الخليفة متاعنا ما يا منصف هاني معاك توا قولي التربيجة متاعك منصفك وإلا فما تربيجة أخرى تراه عطيني
3: والله اللي تقبلتي منصف كيف كيف
0: رفزيت أولي في عمرك يا منصف يا بيه جوزيف على يوسف يقوله مش على منصف بيه سيدي منصف اللقب بالضبط شنو سامحني
3: سيدة
0: هوني
3: شاعر بالوراثة
0: سيدة الله الله الله مصلي عني بي على أخويا بارك الله يا سيدي خليفة
3: قصيدة محصل على الأستاذية في العربية زاد
0: هاي ما لا ما لا أنقذها هوك قصيدة وينقذها يعمل ناقد زاد اللي هي ربي فضلك
2: منين تكلم فينا سي منصف
3: تكلم فيك من سيدي بو علي ولاية تشوز
2: مرحبا بكل مستمعينا في سيدي بو علي إن شاء الله كل عام وانت حي بخير قداش عملت اليوم سي منصف
3: اليوم عملنا 52 سنة إن شاء الله
0: اللهم صلي على النبي وتبارك الله ان شاء الله في المية والصحة هي هي وقوية يا سيدي منصف
2: لا في نشاط وحيوية
3: يعيشك خليك
2: اي سي منصف اعطينا شكون صاحبته وصاحب المفاجأة
3: والله هي. سي خليفة وصلت العمر هذا اول مرة معناها تيلي ما نعرفش الحق ما عنديش حتى فكرة
0: عجب اول مرة بعد 52 سنة عيد ميلاد يعملوا لك السربريز
3: اول مرة ما نعرفش ما عنديش حتى فكرة حتى العائلة ما أنا فرسك بحذي عندي أخويا في الوتروت توا نسمع قلت إذاعة الوتروت عندي أخويا في يخدم عون استخلاص في الوتروت يكون شو صاحب العملة
0: بين نجمي نجمي
2: لا مش هو عون سهل عليك
0: مش هو
2: لا
0: مش القلب هو. القلب يا منصف لوين يمشي القلب ما تكونش هي زعمة
3: هي ما الله ما نعرفش قد يكون اما الحق
2: ثبت امورك
0: قد يكون
3: قد يكون هاي الاحتمال
0: سيدي منصف نشك. سيدي منصف اسمعني انت سيدي واستاذي وهذا شرف لي انا مش نقول لك سيدي يا سيدي منصف يا استاذي يا باهي يا عزيز يا غالي مش نقول لك على قاعده حتى لو كان انت ماكش متاكد قول متاكد هي هكا انا متاكد اي خلي ما تكونش هي ما يسالش باش الفطور يكون باهي اليوم والعشاء باهي والامور تبدا 5 على 5
3: لا كيكا ديما هي 5 على 5 الحمد لله يا رب
0: ربي يفضلها ويداوم عشرتكم ومحبتكم اعطينا سيدي خليفه هاي
2: هاي سي المنصف هذوما اولاد خوك ايوب والهادي
3: ربي يحفظهم ويخليهم
0: وربي يفضلك انت وان شاء الله ديما هكا يهنيوا فيك بعيد ميلادك وانت فرحان ومتالق وناجح في حياتك العائليه والمهنيه سيدي منصف شكرا لحضرتك نورتنا
2: نمشيو لسي علي الفرشيشي صباح الورد سيد علي
4: صباح الورد
2: كل عام وانت حي بخير
0: توا يا ابو علي موضوع علي هذيك هي
4: اي
0: فرشيشي فرشيشي حر مغادي معناها
4: يبني فرشيشي حر
0: حر من القصرين
4: من القصرين
0: يا مرحبا بخويا وين بالضبط في القصرين لانه الفراشيش تقريبا موجودين في كل انحاء القصرين باستثناء يمكن سبيتلا موجودين الفراشيش ولا لا
4: كيفاش
0: في سبيتلا موجودين الفراشيش
4: موجودين
0: باه اعطيني انت من وين
4: انا والله كيفاش نقول لك انا راني شايب الله يرحمه من غادي
0: يرحمه وينعمه الله يرحمه وينعمه وانت تربيت في تونس
4: يعيطونها سبالة ولاد عسكر انا ما نعرفهاش بالضبط
0: وين سبالة ولاد عسكر والله نسألوا عليها
4: قالوا بعد
0: بين هاي تعرف هاي تعرفها مروه وين صار يعني بين بين القصرين وسيدي بوزي هكا هكا مروه باهي ما مشيت ليش حتى مره
4: لا ما مشيتش لا
0: نبرمجو لا نمشي انا وياك نبرمجو مشي نكتشفوا كل المناطق الرائعه هذيك راهو تعرف واحد يعمل مشي الغديك ترجع فيه الروح بك المناظر الطبيعيه جميله وبطيبه العباد اللي موجوده منورنا سيدي العزيز
2: نتكلم فينا توا من تونس
4: من تونس العاصمه
2: من العاصمه قداش عملت سيدي علي
4: عملت 46 عام
0: شبه. يطول لي في عمرك ان شاء الله في المية والصحه قويه يا سيدي علي
2: اي سيدي علي شكون صاحب المفاجاه وصاحبت المفاجاه
0: هي
4: والله انا كانت عندي اختي الله يرحمها
2: ربي يرحمها
4: هي الاولى اللي تبعد من بعد امي الله يرحمها زاد
2: ربي يرحمها
4: المدام انا نتصور كان المدام نتاعي
0: ربي يفضلها لك وربي يطول لها في عمرها وان شاء الله ديما هكا في سعادة وفي هناء وفي تهاني بالأفراح تراعتين
2: والتهاني فعلا حاتم الا سامية حمراء المدام المدام هي اللي بعد
0: يفضل هالك ويدوم عشرتكم ومحبتكم هيا عاد أبو عالي
2: امشيل
0: هيا أخوي هيا أخوي عاد جاوبها قول لها
4: ربي نورها
0: كيفاش قلت لي عاود لي عاود لي ما سمعتكش ما سمعتكش بالكدي عاود لي ربي يحفظ
4: وإن شاء الله ربي بعد علينا الظلام ولاد الأحرى
0: به وكل حويجه بابا
4: ان شاء الله ربي يخلصوا حالهم
0: يا رب
2: يا امين يا رب
0: يا رب وقت ايش باذن الله الزرير وقت ايه
4: ان شاء الله نجيب لكم الزرير وين انتم
0: اي وقت ايش يعني هو شهر باذن الله وقت ايش وربي يوصل بالسلام وان شاء الله ديما فرحان وربي يفرحك
4: عايشك ان شاء الله شهر الداخل
0: ان شاء الله ان شاء الله ديما فرحان يا سيدي العزيز قولها لها الشهر الداخل وبعثت لك تهني فيك لا يا باباي
4: الله ربي يخلص وحلها وربي يسترها
0: وراني وراني
4: نحبك برشا
0: واخيرا واخيرا قالها هاي سيدي واخيرا قالها ربي يحفظكم لبعضكم وربي يدوم عشرتكم ومحبتكم وربي يهنيكم ويفرحكم دائما وابدا والفرحة هاي جايه ها الزرير ما تنساه صاحبي علي ما تنساش ان شاء الله ديما فرحان خويا
2: نمشيو للمقالحات
0: المنقال يا سيدي اي اعطينا تاع الزرير قلت لك
2: الزرير سي علي الفرشي
0: تبع هذاك الزرير ليه مبروك الخوي علي وان شاء الله ربي زين عليه وربي تم بالخير انتم اذا كان عندكم العزيز عليكم يحتفل بعيد ميلاده ابعثوا لنا اس ام اس على 85990 اكتبوا لنا الاسم واللقب نتاعو ورقم التليفون وخليه الباقي علينا يلا فاصل قصير وراجعين فما مشكل في الدواء هذا ما يقولوه الصيادلة والمختصين لكن حسوا به المرة هذه المرضى فما أدوية منها مفقودة وحياتية وما فماش شنو اللي يعوضها أي سيدي كيف واحد يقول لك مسافر ممكن يقبل لي وصي ربي يجيب لنا بارفا ولا شوكولات هكا مرة وانت مو شوكولات
2: اي
0: اه؟
2: مونغال
0: هذيك مونغالك في يبدأ واحد في تركي هذيك يقولوا له على مونغال ولا لبس كيف يبدأوا من الشيرات الأخرى وكل شوكولاتة وبارفا وكل حكاية هذيك هكا ولا ليه هكاك تولى
2: كالدواء
0: هذاك وربي مفقود والدواء ولات حويجه اخرى يتصعبوا غاديك ما عادش يسيبوا الدواء يلزم تاخذ سيرتيفيكا من عند الطبيب نتاعك وتهزها تهزها في التليفون مصوره يقول لك ليه جيبها ورقيه اكهاو باهي اكهاو يس هذه كل تو نكملوهم بعد كما تحب هي في لاريال بلون ابقاو معنا راجعين نفركوا الرمانه مع بعضنا ومع نقابه الصيادله
5: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال صباح الورد انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
6: من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
7: على جوهرة FM TV شوف اسمع وتمتع

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
2: على جوهرة اف ام تي في شوف اسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغليل والمستمعين متاعنا والمشاهدين اللي هما مواطنين تونس يعيشوا في تونس ويمشوا للصيدلية يحبوا على أدوية ليهم ولا لعائلاتهم. عدة أمراض مزمنة، ولكن الأمراض الخبيثة عافانا وعافاكم الله هذيك ما عادش تحدث عليها، أدوية شبه مفقودة وفيهم مش دواء ولا اثنين، دخلت أمراض القلب، بعض الأمراض الأخرى، وثم بعض الأدوية يقول لك ما عندهاش جنيس أو ما عندهاش دواء آخر يعوضها، حتى غالي يا خويا ناخذه وما ما نبقاش وهي حياتية،
4: ما عندهاش بديل.
3: ما عندهاش بديل هذا في دواء القلب، حكاوا لي اللي عنده دقة زايدة جبونس ولا حاجة من هذا القبيل،
4: هم دواء من أدوية
3: القلب ما فهماش، ما فهماش بديل سموهولي ونتو ليله تو نذكر وي
4: تو نحاول محمد جاوبنا عليه الدواء هذا ان شاء الله
3: وادويه اخرى سيح. علاش فما يا اخي شو صار
4: اللي يبدو انه حتى من بلاغ النقابه نتاع اصحاب الصيدليات الخاصه انه ثم اضطراب في التزود، تقر هي بهذا. ثم احد مصانع الادويه وقعت فيه حريق، ربما اثر ما اثرش، ربما مشكله الصيدليه المركزيه وتوفير هذه الادويه، العلاقه ماهيش ولا بد بين الصيدليه المركزيه ونقابات والصيدليات الخاصه، عفوا. هذا الكل خلانا في حيرة
3: بعض الاحيان أيه. في بعض الاحيان مش توا، قبل عمنا واللي ولت عمنا ولت عمنا ولين، يمكن فما شبكات متاع تهريب متاع أدوية
4: موجود هذا.
3: نحو أشقانا معناها الدول المجاورة يا سيدي. فالصيدلية المركزية تقول لك نحب نززي ساعة توانسة
4: سي،
3: ومن بعد يا خويا ما يسالش، خلي النهار حتى نهربوا مش مسموع به هو، لأنه مدعم، راه الدواء مدعم من طرف الدولة
4: أي، وما يتهربش المفروض الدواء هذا هو.
3: نعم، نمشيو اذا للاريير بلان ونحلوا الكتاب مع نقابة الصيادلة.
5: اريير بلان. اريير بلان.
4: طبعا الجواب على كل هذه الأسئلة مش تكون معنا السيدة آمنة عباس نائبة رئيس نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة، نقول صباح الورد.
6: صباح الخير سي خليفة، صباح الخير سي حاتم،
3: منورتنا لله.
6: شكرا، فضلك، عايشك، نهاركم سعيد ومرحبا بجميع المستمعين.
3: فما أزمة في الأدوية بالنسبة لكم انتم على مستوى التزود، والمواطن زادة كيف يشيكم تحيروا وشو مش تعملوا معاه، خاصة ما تقاوش أدوية جنيسة تعوض بعض الأدوية كما دواء القلب اللي حطوني عليه، والله نسيت اسمه كوردارون جو بونس، هكا ما نعرفش.
6: أي ما احنا معناش الحق نعمله، ما تمنى ما نجمش نحكي بالاسم،
3: لا ما نحكيوش على اسمه، نحكيو دواء قلب ولا دويات الأخرى.
6: سيد لاميو داغون، الديسي متاعو لاميو داغون، أي قعد فترة كبيرة مقطوع، وهو زي الدواء معناتها سي انديكي بوغ معناتها ريغولاريزي لا ريتمي معناتها كاردياك، زعما الانتظام نبضات القلب اللي هو مهم ومهم جدا، وما عندوش معناتها جينيريك. ولكن هاو البارح في العشيه في الصيدليه نتاعنا شفت اللي بداوا يعملوا في ريبارتيسيون فيه، ولكن اللي اكثر من هكا
3: بداوا يوزعوا فيه، معناها بداوا يوزعوا
4: نجم نهنيو الناس المحتاجين.
6: أميو داغون مش هو مش
3: الجنيس نتاعو، ميسالش لقينا جنيس هما
6: ولكن ديما راهو الكونتيتي تبدا صغيره، معناتها المشكله يا اما الدواء يبدا مفقود كيما الزيمينو سوبريسور، كيبدا عبد عامل غريف ولا حاجه باش الجسم نتاعو ما يعملهاش روجي، كيما مثلا الدواء تاع تي دي اتش اللي هما فرط الحركه، اللي هما تلامذه، فما تلامذه ما ينجموش يقراو إلا ما يستعملوا دواء هذيك، وما نجم يعدي امتحان كان به خاطر يعاونوهم برشا على الكونسنتراسيون، هذوما مقطوعين. فما معناتها المشكلة حتى في الكونتيتي، معناتها ساعات يبدا الدواء متوفر وإلا الجنيس نتاعو متوفر، ولكن الحقيقة تطلب أنت من الصيدلية المركزية 20 علبة يبعث لك زوز علب، هذيك المشكلة.
3: وعلاش علاش يقول لك لهنا؟ شي جاوبوك في الصيدلية أنت كصيدلانية، شي جاوبوك في الصيدلية المركزية؟
6: لا هما اللي يخدموا غادي كما عندهمش إجابة للصيد معناتها الفارماسيان يعمل بونت كوموند هذيك شنو يلقى معناتها فهمت الأهم من هذا الكل انه نقابة اصحاب الصيدليات الخاصة اقترحت منذ عامين على الصيدلية المركزية انه نعملوا بلاتفورم باش لي فارماسيان يبدا موجود في المحل نتاعو في الصيدلية نتاعو ينجم يعدي كوموند ينجم يدخل يشوف الأسوام نتاع الأدوية ينجم يدخل يثبت انستانتانيمون معناتها يبدا الباسيون بحذاه حاجته مثلا كوموند فيرم يدخل الفارماسيان يشوفه موجود ولا مش موجود قداش سومه وقت معناتها
3: فرق العادة العملية خارق العادة شو الإجابة متاع الصيدلية المركزية خاصة أنه توجه وزارة الصحة الأيامات نحو الرقم نتي ولات مداوات حتى عن بعد بالاستعمال الانترنت وغير ذلك كي نعم ايش قالوا لكم في الصيدلية فما حتى إجابة
6: نكمل لك احنا قاعدين نخدموا عليه المشروع عنا عامين وقلت لك عملنا فيه معناتها تطور استباقي معناتها تنجم تعمل البحث عن طريق الدسي تنجم معناتها عملنا فيه اللي بتتصوروا في مخك الكل هذه الكل علاش باش الصيد للكل ياخذوا لا ميم كونتيتي معناتها تصير ريبارتيسيون باهيه للدواء باش يتوفر الدواء للمواطن هذا هو هو الغرض من المشروع هذا ولكن ما رانا الا البروجي وقف بعد ما تقدم بالكدا وراسلناهم راسلنا الرئيس المدير العام للصيدليه المركزيه ولكن من دون اجابه فما حتى اجابه وما عندنا حتى جواب والاكثر من هذا الكل النقابه التونسيه لاصحاب الصيدليات الخاصه بعثت في هذا الغرض مراسله لوزير الصحه كيف كيف ما جاوبنا حتى حد على حتى شيء معناتها بروجي بالقيمه هذيا باش يخدم الصيادلة ويخدم التوانسة وبالتالي معناتها فيه مصلحة للتوانسة الكل وللبلاد التونسية يقع إيقافه وما عنا عليه حتى خبر عليش هما تصرفوا بالتصرف هذا
4: في نفسيات موضوع الأدوية
3: ربي سمعني أنتم معناها الصيدلية الصيدلية هو صيادلة ممتعنا معناها تبعين وزارة الصحة
6: بطبيعة الحال
4: في نفس السياق
6: هذا
3: اي نسال بالك شو قلت متابعين انتم وزاره التجاره هذاك علاش مش تواصل
6: عاد نقول لك حاجه سي حاتم ميساج نوضحوه النقطه هذيا في القوانين نتاعنا قانون 73 في الروح نتاع القانون وفي الديونتولوجي الصيدله مهنه معناتها هو مرفق صحي ولكن ماهوش تجاري ابدا
4: ما علاش الخلاف مع البلديه حول ليزونسين
6: هذا نجم نوصلوا من النقطه هذيا للمشكله نتاع ليزونسين اللي كادوسي اللي عندنا هذيا في 28 اوت سنه 2023 وزير الداخليه انذاك اعطى قرار للبلديات باش يفكروا علينا هل ليزونسين اللي كادوسي والاسم نتاع الصيدليه اللي تكتب لازم مكتوب صيدليه فلان فلاني هذاك في متعارض القرار هذا متعارض مع مجلة الجماعات المحلية لأنه زي حاجة بينها هما والبلديات ما عندها حتى دخل الوزارة في الموضوع هذا زي من الناحية الأولى من الناحية الثانية الروح متاع المهنة متاعنا تقولك معناتها الرقابة الأجهزة الرقابية متاعنا اللي هما بطبيعة الحال نرجعوا لوزارة الصحة سطر عليها ثلاثة مرات الأجهزة الرقابية تابعة لوزارة الصحة
3: ترخيصكم تاخذوه من وزارة الصحة وقت مش تحل الصيدلية
6: بطبيعة الحال من شركة
3: وتراقبكم وزارة الصحة
6: الوسائل الرقابية معناتها التفقدية متاعنا التفقدية معناتها كان تجي وما تلقاش لونسيني والكادوسي والاسم نجم تغلق لك المحل ولذا باش تفهموا روح الحكاية اللونسيني هذيك والكادوسي راهم وجوبيا والزاميا يزهم يكونوا موجودين
3: وإلا رأيت تعرض الصيدلية إلى الغلق بتطبيق القانون اللي متاع وزارة الصحة شكرا لحضرتك شان نقاو حل في هذه المواضيع وخاصة في هذه الأدوية
4: متاع القلب اللي كنا نحكي عليه
3: هاو فما جينيريك بدأ يظهر بكميات محدودة ولا محدودة مثل شاطئ يمشي ونلقاو الحلول شكرا لك يلا السابعة صباحا و30 دقيقة هنا على الدنيا وما فيها
7: في الشبكة الجديدة 2026 على جوهرة FM TV. الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهرة سبور، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف، والحديث على أهم المباريات. راديو سبور معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس ومتابعة متواصلة. إنفو سبور، المعلومة صحيحة في الوقت الصحيح. وبلانت سبور، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. خمسة برامج وبرشة مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة FM TV. دنيا أخرى، دنيا أخرى.
8: جوهرة سبور avec l'équipe sport sur Jamel Joseph.
9: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ، نتكلم في التليفون
10: مع بوليدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
11: أريدو، طور عالمك.
12: صباح النور، مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهرة سبور. منتخبنا الوطني لأقل من 23 سنة بقيادة المدرب أنيس بوجلبان فاز البارح على البنين في الملعب الأولمبي بسوسة هدفين مقابل صفر في ذهاب الدور الأول من تصفيات كان مصر 2027. سجل ثنائية المنتخب الوطني المهاجم عمر بن علي دقيقة 57 من ضربة جزاء ودقيقة 90+7. ماتش الروتور باش يتلعب نهار 5 أكتوبر في العاصمة التوغولية لومي. منتخبنا الوطني لأقل من 23 سنة باش يشد رحال نهار 2 أكتوبر إلى لومي. نسمع أنيس بوجلبان مدرب المنتخب الأولمبي شنو قال على الانتصار.
13: شوية وبرا مرتاحين، 2 بلاش خير من 1 شيء، هذا هو. لكن ديما تقعد ريزلتها صعيبة، 2-0 ديما ريزلتها صعيبة، عمرها ما كانت مطمئنة. ويزمناش نمشي وإحنا مطمئنين. أنا الهدف متاعنا أنه بمكسيموم دي جور متاع الإيفان تروا يكونوا موجودين في الفريق الأول، قاعدين نسخوا مع المدرب المنتخب الأول مع معين عيني على الفريق، قاعد يتبع، قاعد يسأل على الديتاي متاع الديتاي. نتصور أنه الجور متاع الإيفان تروا سيبل بالنسبة للمدرب الوطني.
12: من منتخب أقل من 23 سنة إلى منتخب الوطني للأكبر اللي من المنتظر يتراجع 4 مراكز في ترتيب الفيفا بعد تعادل في زوز مقابلات الأولى من تصفيات كان 2027 ضد أوغندا هدف مقابل هدف، ضد بوتسوانا 2-2. زوز مقابلات لعبوا في استاد حمادي العقربي برادس، مازالوا 4 مقابلات في التصفيات ضد ليبيا في رادس، ثم 3 ديبلاسمونات، ديبلاسمون ليبيا، ديبلاسمون أوغندا، وديبلاسمون لبوتسوانا. البارح أوغندا ربحت ليبيا هدف مقابل صفر. نذكر أوغندا يتحسبوا نقاط متاحة في المجموعة. دونك الترتيب أوغندا 4 نقاط، بوتسوانا في المركز الثاني مع تونس عندهم 2 نقاط، ليبيا الرابعة عندها نقطة واحدة. ومنتخبنا نذكر برمج مقابلة ودية باش تلعب نهار 3 أكتوبر باش تكون ضد مالي في ملعب حمادي العقربي برادس، غيب عليها إسماعيل الغربي اللي كان أخذ ورقة حمراء في المقابلة الودية ضد بلجيكيا نهار 6 جوان الفارت. نحكيه على النتائج متاع التصفيات كان 2027. البارح جملة من المقابلات تلعبوا مع بعض المفاجآت، البوراندي تعادلت مع الجزائر هدفين مقابل هدفين، جزر القمر ربحت ناميبيا هدف مقابل صفر، أثيوبيا خسرت مع السنغال هدف مقابل صفر، ليزوتو خسرت مع المغرب هدفين مقابل صفر، موزمبيق ربحت السودان 4-1، جنوب السودان خسرت قدام مصر 5-0، مدغشقر تعادلت مع تنزانيا هدف مقابل هدف، الكابفير خسرت مع رواندا 2-1، غانا خسرت مع غامبيا 4 أهداف مقابل هدفين. هذه واحدة من المفاجآت. كيف مفاجأة كبيرة، غينيا بيساو ربحت نيجيريا 3-0، زامبيا ربحت توغو 2-0، البنين ربحت موريتانيا 2-1، الكونغو كانت تعادلت مع الكامرون هدف مقابل هدف، الغابون ربحت النيجر هدفين مقابل صفر، ليبيريا خسرت مع مالي 1-0، والصومال خسرت مع الكوديفوار هدفين مقابل صفر. منتخب أقل من 20 سنة بقيادة المدرب نبيل الترابلسي يلعب اليوم انطلاقا من ماضي ساعتين بوقت تونس ضد مصر في السويس في مصر في إطار دورة اتحاد شمال أفريقيا المؤهلة لكان غانا، هذا بعد ما تعادل منتخبنا مع الجزائر في الجولة الأولى 1-1، ثم مع المغرب 0-0. دونك منتخبنا مطالب بتحقيق الانتصار بما أنه الترتيب الجزائر الأولى عندها 4 نقاط، مصر الثانية 3 نقاط منقوصة من المقابلة، تونس الثالثة 2 نقاط، المغرب نقطة واحدة في المركز الرابع منقوصة من مقابلة، وليبيا الاخر عندها 0 من النقاط. ونذكر 2 منتخبات من 5 يترشحوا كان متاع غانا لأقل من 20 سنة. نحكيو على الاتحاد الرياضي المونستيري. البارح كان الموعد مع الجلسة العامة التقييمية الموسم الرياضي 2025-2026. تفاصيل التقرير المالي مع أمين مال الاتحاد المونستيري منصور بسباس في ميكرو وليد الجزيري.
14: كما قلنا هما بلغة جملة الإيرادات المالية نتاع النادي 8,444,953,000 وجملة النفقات 8,454,909,000 اللي هو تنقسم الإيرادات الماجوريتي 54% اللي هو فرع كرة القدم 4,596,622 فرع كرة السلة 505,594,000 وفرع شبان 253,830,000 الإيرادات المشتركة اللي هو سبونسورينج والإشهار وما تبعه الدعم اللي يجي مع الجمعية ما يجيش مخصص الفرع معين 3,088,907,000 هذا ما جملة الإيرادات. المداخيل هذوك موجودين بالتفصيل. جملة النفقات اللي هم 8,454,909,000 كرة القدم 4,947,478,000 دفعات فرع كرة السلة 2,153,999,000 دفعات فرع شبان 315,191,000 ودفعات مشتركة 138,000,000 دونك نشير نقاو شنو المزال عندنا ديون اللي هما ماجوريتي راهم خلصوا اللي هما 1,774,000 وفما اللي هما ديون قديمة اللي هما أغلب الجمعيات اللي هي موجودة عندهم اللي هو الأغلبية في سير التنازل عنها ولا تصوير خلاص على مدة طويلة الأمد اللي هما 2,858,000 بما فيه صندوق الوطن للضمان الاجتماعي بما فيه البنوك بما فيه المرابط. دونك هذا هو ملخص نتاع التقرير المالي.
12: النجم الرياضي الساحلي وصل تربصه في مدينة سوسة لتواصل حتى النهار 3 أكتوبر والبارح كان أجرى حصة تدريبية. نحكيه على الترجي الرياضي التونسي اللي وصل تربصه في عند راهم. الفريق كان فاز البارح وديا على اتحاد بوسالم بنتيجة 5-0. المدرب الإسباني بابلو فرانكو المدرب الجديد بالنسبة للترجي الرياضي التونسي صحح عقده إلكترونيا منتظر وصوله في الساعات القليلة القادمة بعد ما تأخر وصوله إلى تونس لأسباب عائلية. النادي الافريقي باش يواجه الاهلي الليبي نهار 3 اكتوبر المقبل في استاد بنغازي الدولي في مقابله وديه احتفاليه بمناسبه عيد ميلاد الفريق. نحكي باسكيت اليوم باش يكون الموعد مع الجوله الثانيه في البطوله. القمه باش تكون انطلاقا من ماتليثا كلاسيكو نادي الافريقي النجم الرياضي الساحلي. مقابله باش تكون تلفزيونيه على الوطنيه الاولى. بقيه المقابلات انطلاقا من 6 متاع العشيه الاتحاد المونستيري نادي الرياضي الصفاقسي شبيبه المنازه حمام سوسه. النجم الراسي يلعب ضد الشبيبه القيروانيه. داليا الرياضي بغرومبيليا يلعب ضد اتحاد الانصار والملعب النابلي يواجه فريق نجم حلق الويد. في دوري الأمم الأوروبية البارح إسبانيا ربحت كرواتيا بنتيجة 4-0، وجمهورية تشيك خسرت مع إنجلترا بنتيجة 2-0. كانت هذه أولى نشراتنا الرياضية لليوم. قدم لكم أنيس الذويدي. النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جهرة فهم بونات وأيضا على الباج متاعنا سبور جهرة فهم. شنهاركم أسعد أيام.
15: المشهد مع زهير الجيس.
16: نجم تكون بنتك، نجم تكون أختك، نجم تكون بنت جاركم ولا طفلة تقرب لك. رسالة على الهاتف، حساب مجهول، كلمة من حد نستخيله ثقة وخطوة واحدة نجم تبدل حياة صغيرك إلى الأبد. في قضية هزت الرأي العام، قضية يقين والاغتصاب الشنيع، أطفالنا قدام الخطر حقيقي. وين المشكل؟ هل المشكل في التربية والأخلاق والقيم أم في نقص النصوص القانونية الردعية؟ في المشهد نفتح الملف متاع القضية هذه ونحذر من الخطر ونحاول نحمي حق الضحية في صون الكرامة والخصوصية. رايك نسمعه باش تشاركنا في المباشر. اطلب على 73-275-800 ولا 36-300,000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243,000 او 29-100 او بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-30.
15: المشهد مع زهير الجيس. بعد الباك طموحك يستحق مستقبل كبير. هندسة طيران، جيوماتيكي توبوغرافي و انفورماتيك نلقاو في داتا ساينس، انتليجنس ارتيفيسيال اي كلاود اي انكور ليسانس ان جيني ميكانيك. دبلوم معترف به عالميا مع امكانية منح دراسية. 5 اختصاصات في فرصة واحدة في ليزات يونيفرسيتي. اتصلوا بنا توا على 71 942 422، ولا زورونا في 15 نهج المعمل الشرقية 2. ليزات، هون يبدأ المستقبل.
17: صباح الورد.
0: انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 الصباح
2: على جوهرة FM TV.

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
2: على جمعة اف ام تي في شوف اسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملي الطريق الآن وكل مستمعين ومشاهدين العزيز الغنين. نحب نذكرهم بحويجة، أي فما 500 دينار تخفيض، 500 دينار كاملي تخفيض على كامل كامل كامل رحلات العمرة متاع براءة فوياج لشهر رمضان المعد. قديش عندنا؟ عندنا 500 دينار تخفيض يعيشكم. ال 500 دينار هذوما البرومو اللي عملناها هذية مع براءة مشكورين فعلوا مع طلباتكم انتوما، رايتو فغدوة ما نخسروهاش، اخرها غدوة، فبالتالي اربحوا ال 500 دينار. انتوما متهنين ساعة على الكاليتي متاع السيرفيس، متهنين على الليزوتيل اللي موجودين سواء في المدينة وإلا في مكة المكرمة، وتلا تعمل الكيف في قلب الحرمين، معناها إلى جانب المرافقين على أقل تقدير عندك ثلاثة كان مش أربعة مرافقين في خدمة المعتمرين صباحا مساء ويوم الأحد و24 ساعة على 24 ساعة. ثم لي كادو هذوك محدث ولا حرج كما تشوفوا في ليفاليز هذوما اللي هما من طراز رفيع وفيهم غارونتي بعامين من عند المصنع باش يسهل كادو. هاي لي كادو موجودين، هذيك كل برسلي يركبوا فيها كيو ار كود، كل شيء موجود، ساكادو المظله للنساء وغيرها من لي كادو، نقل مجاني من والى المطار، هذا الكل على ذمتكم جميعا. فاستغلوا الفرصه نتاع التخفيض، الكاليتي قلنا موجوده نتاع السيرفيس، الخدمات رائعه للغايه، الانكادرمون من احسن ما يكون، الاداري وايضا الخدماتي اللي يقدموه الاخيان اللي يرافقوكم، هذا يخليني ادعوكم باش تستغلوا الفرصه الكل. 500 دينار اخلطوا عليها غدوه يوفا البرومو هذا على تخفيض على كل رحلات، كل رحلات شهر رمضان المعد. منذكر بحويجه اخرى، راهو رحله نهار 21 اكتوبر إل باري كانوا مازالوا فيها ثلاثه اربعه خمسه مقاعد على اقصى تقدير، هذا المعطيات الاوليه اللي عندي من البارحه، ينجموا يكونوا زاد نقصوا شويه، لكن اخلطوا زاد على رحله 21 اكتوبر اللي بشكون على الخطوط السعودية اللي قام رائعة كالعادة في فندق نوفوتيل المدينة المتميز مع فطور الصباح، وفي مكة المكرمة الفندق الرائع منارات غزة اللي يحبوه التوانسة الكل، ولا سويس هوتيل مكة في برج الساعة مع فطور الصباح للي يحب على القرب، واللو تريتمون في اي بي بطبيعة الحال زاد موجود هذا على ذمته. ثم نذكر كما قلت لكم بكونه الأرقام اللي موجود على ذمتكم لحاجتين باش تستغلوا فرصة البرومو اللي يوفى غدوة متاع كل رحلات شهر رمضان المعظم فيها تخفيض 500 دينار. اثنين، باش تخلطوا على رحلة 21 اكتوبر في المقاعد الاخيرة امتح. اش نعملوا يا سيدي؟ نتصلوا براءة فوياج، تلقاوا ناس تجاوبكم وترافقكم وتعطيكم كل المعلومات وتمكنكم من الحصول على مقعدكم سواء لرحلة 21 اكتوبر، لرحلة رمضان اللي الكل اللي فيهم تخفيض ب 500 دينار، ولكل الرحلات راك نجم تعمل لا ريزرفاسيون توا، مش تقعد تستنى حتى نعنوا على الموعد، لا تعمل لا ريزرفاسيون توا على 70 550 020 70 550 020. عندك ال 21 881 882، 21 881 882، وعندك ال 21 882 881. دونك 21 882 881. براءة فواياج، عمرة ميمونة برفقة آمنة.
4: قبل ما تدفع باسبورك، قبل ما تدفع فلوسك، قبل ما تحضر فاليستك، اختار، اختار الأضمن، اختار الأحسن، اختار الأقرب، اختار وكالة الأسفار اللي تخليك تتمتع بعمرتك. تحب نسهل عليك؟ اختار براءة فواياج. براءة فواياج، عمرة ميمونة برفقة آمنة. صباح الورد.
0: انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الاثنين للجمعة.

0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. تعرفوا جيدا ما شفناه في الأيامات الأخيرة في الأشهر الأخيرة السنوات الأخيرة معناها تفاقم ظاهرة المتاجرة بجميع أنواع المخدرات الكل اللي نسمعوا فيها وشاهدوها في الأفلام الهوليودية احنا بتاع في المكسيك موجودة دشان ولات موجودة لهنا وتتشد بفضل المجهود الكبير متاع عوان الأمن الديوانة الناس اللي قاعدة تخدم باش تستحفظ على صغيراتنا وعلى بلادنا لكن
4: الأرقام كبيرة
3: أرقام تخوف
4: خوف
3: والشيء يسرح موجود ويعرفوا يستقطبوا يمشوا للصغيرات ويدربوهم ويجلبوهم
4: مافيات
3: أي مافيات قاعدة تخدم وفي المافيات تلقى جميع الشرائح العمرية والاجتماعية والثقافية والدرشن
4: الكل كل
3: تقعد بيت في عجب ربي ساعات عائلة كاملة البو والأم والأولاد
4: ساعات مستويات تتفاجأ بها تقول مش من الحرفين العاديين يعني هذوم
3: هذا مدفع النائب فاطمة المسدي في مجلس نواب الشعب باش تقوم بنداء وبمبادرة يظهر لي في خصوص قانون المخدرات تحب على مزيد التجديد فماشي من الناس ترجع الربي فماشي من الناس تخاف لأنه عبيد مش خايفة بالقانون هذا خنشوفوا شنية الحكاية وتفاصيلها من خلال هذه المتابعة
2: متابعات
4: هذا هو الأسئلة هذه الكل ونقولوا زعما موجود مشروع قانون لتنقيح القوانين الحالية ودعمها لمزيد الزجر أم
3: أو تعديل القانون هذا
4: بمناسبة الحديث الآن قاعد يسير على وقع الجريمة الأخيرة وقع الحديث عن وجود قانونك علاش معنا السيدة النائب فاطمة مسدي عن جهة صفاقس عضو مجلس نواب الشعب نقولوا لها صباح الورد
5: بخير وشكرا على الاستضافة بخير كل مستمعيني ذا جهرة سيم
3: شكرا لحضرتك سيدة فاطمة مدام فاطمة بالضبط هل هي مبادرة فردية من حضرتك لتعديل القانون الموجود وإلا فكرة مشروع قانون وإلا مطالبة فقط من نائب للسلطة التشريع التنفيذية بتجديد العقوبات
5: لا هو سبق أنه قدمنا مبادرة تشريعية يوم 25 فبراير 2025 المبادرة هذه معناها فيها تنقيح شامل لقانون اللي هو قانون مكافحة المخدرات اللي هو تصدر عام 1992 قانون عام 1952 التنقيح هذه جاء لأنه كما تشوف أنه احنا سوى معناها من عام 92 نخدمه بنفس القانون رغم أنه الجريمة تطورت يعني الجريمة تطورت في المخدرات والقانون بقي كما هو بالآليات القديمة متاعو الكل وتشوفوا أنه معناها فما عنا 30 سنة ووقت اللي التشريعات يلزمها تتطور على حسب تطور الجريمة ما تنجمش تخلي القانون القديم يحكي على حاجات تقدم وقت الجريمة تطورت وآلياتها تطورت وترقم
3: متاع الجرائم شنو أهم حاجة موجودة في المشروع اللي قدم منذ سنة الفارطة معناها
5: أي ترسك عام ونصف هو تعدى معناها لجنة التشريع العام ولجنة التشريع العام بدأت تتملى عليه في الاجتماعات للعديد من الخبراء ووزارة الداخلية وعمادة الأطباء وعمادة الصيدلة وإلى آخره من جمعيات عملنا العديد من الاجتماعات في هذا المقترح القانون الحاجة اللي معناها الناس الكل معناها حياتها وعجبتهم برشا في المقترح هذية انه احنا عملنا انا وزملائي المقدمين المبادرة هذية عملنا معناها ركن كامل جديد في القانون اللي هو ما كانش قبل وركن هذية هو ركن اللي يساعد التقصي والبحث في الجرائم الكبيرة متاع الشبكات والعصابات الدولية متاع نجمة معناها تعاون الامن للإتاحة بهذه الشبكات كيفاش اليوم عطينا في الركن هذايا حماية قانونية لأعوان الأمن الذين يخترقون الشبكات والذين يحاولون معناها التقصي والاختراق وإلى آخره. نعطيهم حماية قانونية كما في قانون مكافحة الإرهاب. عملنا قانون مكافحة الإرهاب في 2015 حطينا حماية قانونية للاختراق وغيره للإتاحة بالشبكات. يا أخي شنو صار؟ أنه قضينا على الإرهاب طريقة منحب الحي قواتنا الأمنية وكل معناها قواتنا العسكرية على الحرب هذه اللي صارت على الإرهاب وكيفاش بالقانون نجمنا نطيح بالشبكات معناها الإرهابيين وغيره. اليوم كيف؟ اليوم نعتبروا أنه قانون المخدرات القديم تاع عام 92 لا يكفي بالحاجة وخلينا نشوفه كان أنه الأمن يقبض كان على المروجين الصغار والناس الصغار اللي بيعوا والناس الكبار ما يشدوهم مش بعيسة بيت ما تتشدش لأنه ما كانش فما غطاء قانوني باش نجموا يعملوا الاختراق
3: معناها اللي نوكا واللي بالين ما يتشدوش هذوكم الكبار الكبار ما يشدوش الحيتان الكبرى ليه
5: أي بالضبط. وهذيك علاش أنا وزملائي قدمنا مقترح القانون منذ سنة ونص شفنا أنه الجرائم وليت حاجة كبيرة ما عادش ظاهرة مع المخدرات ما عادش ظاهرة نجم تقول أنه تونس تحولت من منطقة عبور كانت قبل منطقة عبور لتجارة المخدرات تو ولينا معناها نجم تقول معناها سوق دينا ولينا
4: سيد النائب ثم جزء كبير من الرأي العام من التوانسة يقول القوانين ما عندهاش طابع الزجري اللي تخوف بالفعل ما ثماش احكام بالمؤبد ما ثماش احكام بالاعدام ما ثماش
3: المشروع هذا فيه تجديد العقوبات
5: بالنسبه للمشروع هذا بخلاف الركن اللي قلت عليه اللي هو بشرط الحمايه باش يتقصي ويصير اختراق وغيره وكل شيء اللي يتحب الشبكات الكبيره راه شددنا العقوبات على المروجين تجديد كبير للعقوبات
4: مثلا
5: قلنا معناتها انه مثلا انا مش نعطيك مثال هاو مثلا عندي قدامي توا فصل بالنسبة للناس اللي تنتمي إلى العصابات اللي تشارك مثلا في عصابات ولا حاجة بتاع مخدرات عنا نحينا ألغينا الفصل 6 بتاع القانون القديم وعوضناه بفصل جديد يعاقب بالسجن من 20 عام إلى مدى الحياة وبخسية من 500 ألف دينار إلى مليون دينار معناها مليار كل من كون أو أدار أو انخرط أو شارك في إحدى العصابات سواء كانت موجودة داخل البلاد أو خارجها لارتكاب أي من الجرائم المذكورة في هذه تجارة المخدرات. يعني اليوم وصلنا لمدى الحياة وصلنا معناها خطية مالية كبيرة برشا وخطية سجنية توصل مدى
3: مليون
5: الحياة
3: دينا مليون بواضح أنا مليار كريم
5: حطينا زادة برشا عقوبات أخرى اللي هي معناها ما انتم تعرفوا انه الجريمه تطورت تذكروا الناس الكل انه القانون القديم مثلا انت كي ترمي الدروغ في مشروب في سهريه الطفله مثلا والطفله ما تبدا ما في بلاش وانت ترمي لها الدروغ هذا القانون القديم ما كانش فما معناها نص قانوني يجرم العمليه هذه احنا ما انت حطينا هذوما مثلا كلها عقوبات مشدده
3: شنو العقوبه تذكرهاش في مشروع القانون
5: احنا معناها قلنا انه العقوبه بالنسبه مثلا كما نقولوا احنا تضاعف العقوبه اذا ارتكبت الجريمه المنصوص عليها اللي هي يضع مواد مخدره في مواد غذائيه ومشروبات ولا غيره دون علم المستهلك. يعني اليوم توصل حتى معناها حتى 15 سنه و20 سنه اذا كان تعمل حاجه
3: ربي فما عقوبه لابد من التجديد فيها هي لمينور معناها صغار السن والتلاميذ اللي موجودين في المدارس والمعاهد هذه فماش إشارة اليوم
5: موجود بالنسبة للقصر إذا ارتكبت ضد قاصر يحكم بأقصى العقاب المستوجب للجريمة كل على كل مرتكب لإحدى الجرائم السابق ذكرها اللي نحن كين عليها متاع القانون متاع المخدرات والتي تكون مرتبطة بإحدى الحالات التالية إذا ارتكبت ضد قاصر لم يبلغ 18 عام كاملة أو بواسطته أو باستغلاله أو بتحريض من أصوله أو من له سلطة عليه. يعني مش كان هو معناها إذا ارتكبت حتى الناس اللي حرضوا عليه واللي وصلوا واللي هزوا كما البنية الأخرى سوى مثلا البنية ذيك اللي هزت صاحبتها حسب القانون الجديد ما هوش القديمة خطرته ومثل ما تعديش القانون القانون القديم ما عندوش عقوبة كبيرة أما بالقانون اللي احنا عملناه مش تولي أقصى العقاب يعني كي تهز صاحبتها للغاديك البلاصه
3: تستدرجها معناها ليها المكان هذاك باش تتعاطى المخدرات، فبالتالي تولي اقصى العقوبه.

0: حتى نحميو بلادنا وصغيراتنا وكل عبادنا في البلاد هذه، لأنه مس الشرايح العمرية كلها. شكرا لك الأستاذة فاطمة المستي.
1: كل نهار جمعة سافر وانت في بلاستيك، سافر وانت في بلاستيك. تسمو وياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الساعة 2 إلى 4 متاع العشية على جوهر اف ام. على جوهر
2: اف ام. برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
3: المراديو أوتيلز، أوتيلز for all your desires.
4: سيداتي سادتي، مرحبا بكم في تونسي لكم. نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جينا على دمتكم.
5: حلمنا واحد، توا جاي الوقت باش نكبروا ومع بعضنا نحقوا. تونسي قريبة من
6: تحب تتعلم الفرنسي ولا تتحصل على شهادة معترف بها في فرنسا وعلى المستوى الدولي؟ سجل أنت ولا صغيرك في لو سنتر دو لانغ دو لانستيتو فرونسي دو تونيزي، والتسجيل مفتوح حتى 28 سبتمبر في مراكزنا في تونس الكبرى، سوسة، المنسير، صفاقس، نابل والحمامات، باجة وجندوبة، مدنين وتطاوين، قبلي وتوزر. سجل تو على موقعنا وصفحاتنا على فيسبوك ولا كلمنا على 31 32 52 62. لانستيتو فرونسي دو تونيزي، الفرنسي يفتح لك أبواب المستقبل.
7: أنا بيلوت واليوم باش نسكن لليابان.
8: ذوق ماما، هذا أول كاتو نعملو في الباتيسري متاعي.
9: اليوم نشوفوهم يلعبوا، أما في كل لعبة فما حلم قاعد يكبر معاهم.
10: مع إدخار جاتفي خلي صغيرك يحلم، خبيلو اليوم باش غدوة يلقى طريقه أسهل.
11: جاتفي، حياتي كيما نحبها.
12: خذيت الباك وما زلت حاير شنو باش تقرا؟ في الليسكا بزنس سكول سوسة اختار الليسانس متاعك في المانجمنت ماركتينج ولا فينانس، وبعد كمل ماستر في الماركتينج ديجيتال ولا مانجمنت دي ستارت اب و الانتيليجنس ارتيفيسيال. الفورماسيون هذه اكسكلوزيف ان تونيزي. لأكثر معلومات كلم مستشارينا على 70 130 190، ولا ادخل على السيت بتاعنا www.iska.tn. مع ليسكا تهنى على مستقبلك.
13: عيد ميلاد ام جي ل 143 ما يدراتش. الجمعة هذي ام جي ونافيف وسايوس يربحوكم دو شيك ان بلان. عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسة وكون واحد من الربحين.
14: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
15: ما فاتك شيء، نجاحك ومستقبلك بميديك. اختيار صحيح وفورماسيون قوية تحلك الثنية. بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم مش تعمل وثنيتك كيفاش؟ في إمسات نفهموك، ننصحوك ونكونوك. في السانتي، في الايتي، في التكنولوجي، في الجيسيون اي سيرفيس وفي اللاغي ديزاين، وفي ظرف عامين تتخرج بديبلوم أومولوغي. إمسات، أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس، متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمسات 71 796 679.
16: السبور هو أكثر من انترينمون، هو لايف ستايل. واليوم فرصتك جيت باش تسمع بدنك، تشجع روحك وتولي من كاليفورنيا جيم كوميونيتي. اليوم الأربعاء 30 سبتمبر تمتع بالفونت فلاش، غميز دو 20% على الزابونمون متاع 6 و 12 شهر في الكلوب كاليفورنيا جيم الكل. ما تضيعش الفرصة. كاليفورنيا جيم، listen to your body.
1: جوهرة أفهم
3: بيبليسيتي.
17: صباح الورد.
1: الورد.
17: انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: ميتيو على جوهرة اف ام.
0: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين وردة يتولدين وطريق سلامة لكل المستعملين. طريق نمشي ولي تقص اليوم بالتفصيل في نشرتنا. بطبيعة الحال طقسنا اليوم كما قلنا في البوان ميتيو الأولاني اللي كان في حدود 7 غير 4 طوال التفاصيل في النشرة، نشرة طقس اليوم 34 سبتمبر 2026 باش يكون طقس مغيم جزئيا فأحيانا

كثيفة للسحب وقتاش؟ بعد الظهر. وين؟ بمرتفعات الوسط الغربي مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار، ثم راهو تشمل آخر الليل السواحل الشرقية للشمال والوسط. ونشوفوا في الخريطة وين الأمطار هذه بالضبط وكميتها. الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب راهي قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، وهذا باش يعطينا بحر مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب إلى محليا متموج ببقية السواحل. الحرارة اليوم في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى عامة بين 29 و 33 درجة وتكون في حدود 27 درجة بالمرتفعات الغربية. نمشي مباشرة للخريطة متاعنا اللي وقع تحينها منذ قليل في حدود 8 صباحا ودقيقة واحدة، واللي تعطينا في الفترة الصباحية معناها تقصنا باش يتميز بكون سماء مغيمة جزئيا فقط في أغلب ولايات، في كل ولايات الجمهورية، ودرجة حرارة عشرينية في أغلبها وتتراوح أقل الدرجات نقاها 23 درجة، درجات اللي تعاود برشا 27 درجة في 23 ساعة في القصرين و24 في الكيف و25 جندوبة وباجة، 27 هي اللي تعاود برشا نقاها في بنزرت 27 درجة في تونس الكبرى في زغوان في نابل في سوسة في المستير في المهدية في صفاقس أيضا في القيروان وأيضا في جابس و27 زادة في قبلي، لكن أعلى الدرجات هي 28 أولا في توزر و29 درجة في برج الخضرة. إذن درجات حرارة تراوح هذا صباح بين 23 و29 درجة، لكن بعد الظهر تتغير شوية الأمور، فما ارتفاع في درجة الحرارة اللي كانت عشرينية بشوالي ثلاثينية الكلها، معناها باستثناء القصرين اللي بشكون فيها 29 درجة وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة في القصرين. بقية ولايات الجمهورية 23 فيهم طقس مغيم جزئيا لا غير ودرجات حرارة أقل الدرجات 30 درجة نقاها في بنزرت وأيضا في 29 زادة فما 29 في نابلة و30 في سوسة وفي المستير وفي المهدية وفي صفاقس أيضا في جابس، وأعلى الدرجات هي 33 درجة في توزر وفي إقبلي وأيضا في باجة وفي برج الخضرة، وبعدها نقى جندوبة 34 درجة. معناها أقل الدرجات بعد ظهر هذا اليوم في القصرين 29 وفما أمطار ومتوسط الأمطار هذه ومع خلايا رعدية، في نابل 29 زادة وتقس مغيم جزئيا، وعلى الدرجات في جندوبة 34 درجة. بالنسبة للفترة الليلية هل فما تغييرات تذكر؟ فما تغييرات المناطق الساحلية الشرقية اللي هي نابل سوسة المسير المهدية وصولا للصفاقس باش تعرف أمطار، وهي تنشوفوها هي الأولانية 24 درجة في نابل وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، 24 في كل من سوسة والمسير والمهدية وصفاقس وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة في سوسة وفي المستير وفي المهدية وفي صفاقس. بقية ولاية الجمهورية طقس مغيم جزئيا لا غير ودرجات حرارة تتراوح بين 22 درجة في كل ملكيف وسليانة و23 نقاها في زغوان وفي قفصة، وصولا إلى مش تكون 30 درجة الحرارة، معناها 24 قلت لكم نابل وسوسة والمستير والمهدية وحتى صفاقس وأيضا 24 في جيبس. أعلى درجات هي 25 درجة في توزر وأيضا في قبلي وفي شندوبة، لكن في برج الخضرة نقى 27 درجة. الأمطار هذه غدوة تتواصل ولا ما تتواصل الزعمة؟ والتميز هذا متاع طقسنا كيف باش يكون؟ معناها الارتفاع يتواصل في درجة الحرارة ولا لا؟ باش تتواصل غدوة الأمطار وباش تكون تقريبا في الصباح على نابل وعلى سوسة والمستير والمهدية وأيضا صفاق السمطار ضعيفة، بعد الظهر تتوسع دائرتها وتمشي لسليانة وتكون متوسطة والكيف زاد بعد الظهر والقيروان متوسطة ومتوسطة زاد في سيدي بوزيد ومتوسطة في توزر، في حين قفصة
بشكون أمطار قوية خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية، وفي القصرين خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية، هذا في طقس غدوة الخميس مع درجة حرارة تواصل مرتفعة وتتراوح بين 27 درجة أقل الدرجات في نابل، وصولا إلى حدود 33 درجة في كل من جندوبة وتوزر وأيضا قبلي وبرج الخضرة. أكثر تفاصيل حول تطور الحالة الجوية متاع غدوة تكون في نشرة مخصصة لها غدوة، خاصة مع وصول هذه الأمطار بعد الظهر غدوة، واللي باش تكون في العديد من الولايات بين ضعيفة إلى متوسطة وتتواصل في الليل. زاد الأمطار في سيدي بوزيد غدوة في الليل، معناها الليلة الفاصلة بين الخميس والجمعة في سيدي بوزيد وفي قفصة وأيضا في قابس. كانت هذه إذن الميتيو، خذيناها من المعهد الوطني للرصد الجوي، تعرفنا على تطور الحالة الجوية بالنسبة اليوم وبالنسبة للغدوة والليامات هذه. كما قلت لكم من البارحة ما زالت موجودة الأمطار رغم الاستقرار في درجة الحرارة، إلا ما قل الارتفاع الطفيف اللي سجلوه في درجة الحرارة مع بعض الأمطار، وين ما تصب تنفع رحمة من عند ربي سبحانه وتعالى.

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
4: راهو ما يترتاش. أي ما يترتاش ومصباح ونعود في الكلمة ويتقول لي شبيك. ما يترتاش شكون ولا ما يترتاش عيد ميلاد ام جي 143. تقول لي علاش؟ أشد عندك. في العيد ميلاد ام جي 143 هي اللي تعطينا الكادوات. وتقول لك راهو ساهل مال باش تاخذ كادو نتاعك. يكفي انك تيليشارجي لابليكاسيون ماي ام جي وعديها في الكاسه فقط. معناها تشري حتى بدينار ولا ب 200 مليم ولا ب 500 مليم مش هذه القضيه. تيليشارجي لابليكاسيون ماي ام جي وعديها في الكاسه. فما دي كادو كل يوم. دي كادو دو فالور. عطيني كان عندك لافيش نتاع لي كادو هاتها لي مروه خلي يتفرجوا شنو هما لي كادو معايا. Des cadeaux de valeur, carrément. Des cadeaux chaque semaine, zed. Des cadeaux chaque quinzaine. كل جمعتين عندكم des cadeaux. ماني سهل عليكم. الفالور جنرال متاع لي كادو اللي باش ناخذوهم احنا راهو يوصلوا ل 150 مليون. اي 150 مليون كادوات ليكم انتوما جماعة اللي عندهم لابليكاسيون. واللي ما عندهمش لابليكاسيون يتيليشارجيوها توا ويعديوها في الكاسة. الدوزيام بوان اللي نقول لكم عليه راهو معنا احنا وانطلاقا من غدوة اوسي لي فيديل هذوما لي فيديل دو ام جي. ام جي عندها البلاتفورم واللي تعرف شكون دي فيديل يوميا يتعداو بالمرات ويمشيو غادي لام جي. دونك تحب تكرمهم وحنا نحبو نكرموهم. وكل يوم باش نكون في معتمدية باش نعملوا تقريبا كل الولايات. لما أقول أغلب الولايات باش نكون ياسر موضوعي هك. لكن احنا باش نوصلوا بإذن الله لكل الولايات باش نكرموا فيهم وإحنا نتصلوا بهم نكرموا لفيدال هذوما باش نكلموهم بالتليفون يشاركوا معنا. وحبر ما يقول ألو نعطيهم 100 دينار أي بون داشا ب 100 دينار. لكن ال 100 دينار شوية عليه باش نزيدوه زادة اوسي 100 دينار اخرين اذا كان يجاوبنا على السؤال دو جور سؤال متاع كل نهار اللي هو سهل برشا. احنا باش نطرحوا عليه سعر لوفر دو جور. قداش تقول لي منين باش نعرف انا لوفر دو جور هذه؟ باش تلقاها لافي قبل بالليل ريت غدوة. احنا باش نبداو 1 اكتوبر اليوم ثبتوا في الباج فيسبوك باش تلقاو هابطت لوفر دو جور بال ريدكسيون اللي فيها. واللوفر هذه تلقوها على الباج فيسبوك متاع ام جي وموجودة زادة على الاكران. ولكن هكا وحتى طويل ممكن سهلوا عليكم سهلة برش. تجاوبني على اللوفر دي جور قداش وعلى البروبوزيشن هذيك متاع البري تزيد 100 دينار اخرى. دونك 200 دينار يوميا من 1 اكتوبر ال 31 اكتوبر تهديهم لكم ام جي بمناسبه العيد ميلاد اللي ما يترتاش. اي نعم ما يترتاش. هاو لي كادو شوفوهم كالشريو المعبيه كل فما كالتلفزه يا ربي ب 5000 ولا 6000 دينار. التلفزه هذيك راي من احدث ما فما في التلفز. فما دي كادو نتاع كل 15 يوم زاده كيف تهز هذيك واحد يقعد دايخ في امره هكا مغطين بريدو احمر ولا ناب احمر هكا وبعده الناب كاينو عاتيه على الجون يكتبهم للتوانسه كل ان شاء الله. 150 مليون في انتظاركم في عيد ميلاد ام جي كادوات لكم انتم ما يترتاش بيتم معنى الكلمة. ميرسي ام جي وكل عام وانت حيا مليون الف خير.
3: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: les coulisses, l'ambiance en direct. Hashtag JoRFM sur Instagram.
1: Instagram.
0: Hashtag JoRFM.
1: Publicité.
2: في مونوبري جاونا ذكريات ونحنوا لك الايامات. المنتوجات اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم وحتى ال 31 اكتوبر فيهم حتى ال 50% تخفيض في مونوبري.
3: مونوبري ديما معك.

0: عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يدراتيش. الجمعة هذي ام جي ونظيف وسيوس يربحوكم دو شيك ان بلون. عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسة وكون واحد من الربحين.
1: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
2: جوهرة
3: بوبليسيتي.
4: صباح الورد.
5: صباح الورد.
4: انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
5: من الليل الجمعة.

0: التدوينة تفجع كيف تقرأ التدوينة هذه. هذاك علاش واحد يقول لا نوصوم لا باش نحلوا الكتاب ونقفوا مع بناتنا اللي هما مربيات معلمات مشاو لمنطقة بريفية بعيدة شوية على وسط البلاد في ولاية القصري، ولكن اللي صار لهم البارحة جو بونس أمر خطير. فما شكون اللي دخل للدار وعمل حتى محاولة تحرش بمعلماتنا ببناتنا اللي جايين عندهم رسالة نبيلة للغاية. هذاك علاش قلنا خلينا نشوفوا شنو هي الحكاية. واليوم امتنعوا وخافوا ما حبوش يمشيوا يقراوا ويقريوا بلوتو، فعندهم الحق في هذا. فما حتى شكون اللي يروح كيف كلم عائلته تقول له يزي يا اخويا شنو هي بناتي الخطر هذا. الراجل دخل للدار ومحاوله بين ظفرين للتحرش او لربما اكثر حتى من التحرش. البونس معناه يمكن يمشي الى اقصى من ذلك. هذا الكل خلينا نشوفوه في هذه المتابعه مع خليفه بن سالم.
1: متابعات
0: لعبوا سلك
2: هذا هو
0: بالمعلمات متاعنا بالأسرة التربوية اللي جاية في رسالة نبيلة،
2: خاصة المعلمات والمعلمين اللي مشوا لأقاسي الجهات في بلادنا.
0: نداء شفناه قريبة من الحدود الجزائرية هذه
2: فعلا المنطقة. حاتم في منطقة عبد العظيم هي منطقة الحدود الجزائرية اللي المعلمات مشاو كراو دار قريبة شوية من المنطقة اللي قريوا فيها بودرياس اسمها، وفي التدوينة يقولوا اللي كنا نحكيوا فيه عملية تحرش قلقهم
0: دخلوا
2: حتى التصوير ثم شكون جاهم للدارك. علاش قلنا نتقصى الأمر بالضبط نعرفوا شو تم ونتضامنوا معهم في نهاية لم كما قلت هذوم معلمات وهذوم ابناتنا. مش كون معنا سي نبيل حقي كاتب عام الفرع الجامعي للتعليم الأساسي بالقصرين اللي يقولوا له صباح الورد.
0: نبيل حقي مرحبا بك ساعة. مرحبا بك
3: صباح الخير سي حاتم.
0: منورنا سي نبيل بربي من عائلة حقي اللي نعرفها صاحبي كريم حقي الجوار هذاك وجماع الكل
3: من نفس العائلة. نعم
0: منورنا اخويا سيدي العزيز اهلا وسهلا مرحبا بك. يعطيني شو اللي صار سيدي نبيل، اعطينا اش فما نبيل حقي.
3: هو اولا خليني نحيي اهالي بودرياس اللي هو اهالي بودرياس المنطقه معروفين بالطيبه معروفين بالتسامح معروفين ناس فلاحه وتجار واخلاقهم عاليه جدا. امس استنكروا الحادثه وهبوا فعلا معناها الى مناصره الجميلات بارك الله فيهم حتى عبر فيسبوك عبر التدوينات. اتصلوا بالحرس عبر المندوبية الجهوية للتربية والسيد مدير المدرسة الأخ صابر الخضراوي. نحب نقول راهو المدرسة هذه
0: شو اللي صار بالضبط حضرتك تبعت الموضوع أكيد.
3: يبدو أنه وقع معناها تصور حائط المنزل ومحاولة الدخول من قبل شاب يقال يروج أنه مستهلك لمادة مخدرة. الظاهرة هذه الظاهرة المتشسسة ياسر صارت تقلق راحة الجميع. بنيات بنياتنا يخدموا وما ينجموش المدرسة اللي تعينوا فيها ما فيها السكن. أغلب مدارس الأرياف القصريين ما فيها السكن معناها وهذه مشكلة كبيرة مشكلة عويصة. اضطروا بنياتنا بس يكروا في المدرسة
0: يكريوا بعيد شوية على المدرسة
3: هي المدرسة راجعة بالنظر إلى معتمدية فسان وهي منطقة حدودية. في العادة والله في العادة دينا عدنا يصير معناها عبد العظيم أولاد سالم وكسيات عدنا كل يسكنوا في جهة
0: تليت يعملوا يعني الكيف وناس طيبين معناها يعملوا الكيف. هذي حالة شاذة يزمنا نعرفوه ونتصدق له نقول هذي كيف تخل شنو اللي يحب يعمل السيد كيف تخل للمنزل متاع المعلمات متاعنا. قداش من معلمة هم حسب التقريب يسكنوا مع بعضهم غادي
3: هما أربع معلمات.
0: كيف تخل شنو هذا ايش حب معناه حب محاولة للاعتداء عليهم ولا شنو
3: هما خافوا طبيعي باش يخافوا هما خافوا من أن تكون عملية محاولة تحرش وقد تمر إلى الاغتصاب. وربي
0: الباريس صور هو صورهم وهما في دورة المياه بالمجد، هذه صحيحة؟
3: حسب الزميلة تقول أنه زميلتها في دورة المياه وهو يجب التليفون يصور وقت اللي صارت عملية.
2: هذا منحرف ذا سوابق واضح.
0: إلى مريض هذا شو سنعرف؟ مريض، إنسان مريض.
3: هو من خلال أثيركم ندعو السلطات الأمنية بجهة إلى حماية منظوراتنا، مندوبية جهوية للتربية كذلك عليها أن تحمي منظوراتنا.
2: يتم إيقاف السيد هذا سي نبيل
3: إلى حدود البارح ما زال تم بحث الأمن أنقلوا للبنات وحلوا بحث تحقيقي في الغرض. نقابة
0: يوم الصحة إن شاء الله يقوموا بالعادة بواجبهم ويشدوا السيد هذا، ما خلوش يعتديوا على بنياتنا اللي غادي بناتنا رانا وإحنا معاكم ونطمنوكم، لأن حالتهم النفسية يقولوا لي تعبة برشا، فما منهم من اختار وقالوا له عائلته يرجع ما يوصلش غادي، هل صحيح ولا لا؟
3: كنا متوترين، كنا مشاغبين عليه. وتحولت النقابة الأساسية للتعليم الأساسي بفوسانة بثلاث أعضاء حاليا متواجدين في المدرسة في جهة المدرسة وبتتنقل المدرسة لمزيد الإحاطة بالمعلمات. نرجو كذلك
0: فيهم شكون روحت بالمجد ما حبتش تواصل لأنها خافت إلى درجة كبيرة.
3: أي البارح روحوا لسبيتنا،
0: روحوا الأربعة روحوا لسبيتنا.
3: أي وهنا بصدد التنسيق
0: ريت صغار معناها صغار توا جرة السيد هذا صغار ما يقاش شكون اللي يقريهم هاو وش نعملوا.
3: مشكلة
0: كبيرة.
2: هما تقريبا
3: هي فرصة من خلال أثيركم سيسليفة شحات الله أنه أراه أن القصرين جهة ريفية. مدارسنا راه عدنا على الأقل نحن في المعدلات عدنا 243 مدرسة ريفية من 311 مدرسة.
0: واضح. وفي حاجة لعناية لتطهير للوصول لهم لحماية لفرحة بالناس اللي عندهم رسالة تربوية. نحبك تقول لهم وتوصل لهم الرسالة هذه. احنا معاهم نبقى في المتابعة ونطالب كل الاهالي الرجال العائلات الرائعة ونساء الرائعين اهالينا غادي هم اللي يحميهم
2: لونانين
0: واكيد الامن باش يقوم بواجبه. شكرا لحضرتك سيد نبيل حقي كاتب عمل فرع جامعي للتعليم الاساسي بالقصرينه.

0: كون فان دو نوتر باج اوفيسيال فيسبوك جوهر اف ام. جوهر اف ام
1: بالسياق المتزنة والاقتصادية نجم تتفادى الزيادة في الاستهلاك تخرج 30%.
2: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
3: السبور هو أكثر من انترينمون، هو لايف ستايل. واليوم فرصتك جيت باش تصنع بدنك، تشجع روحك وتولي من كاليفورنيا جيم كوميونيتي. اليوم الأربعاء 30 سبتمبر تمتع بالفونت فلاش، غميز دو 20% على الزابونمان متاع 6 و 12 شهر في اللي كلوب كاليفورنيا جيم الكل. ما تضيعش الفرصة. كاليفورنيا جيم، listen to your body.
4: عيد ميلاد ام جي ل 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسة وكون واحد من الرابحين. كادوات قيمتهم أكثر من 150 مليون.
5: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
6: جوهرة
7: اف ام بوبليسيتي.
8: صباح الورد.
9: صباح الورد.
8: انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
10: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
11: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
12: صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. 1 أكتوبر الناس الكل نستناو فيه، والله حتى أنا نستنى فيه 1 أكتوبر، وأنا باش نكون 9 نتاع الصباح نكمل من هنا. تلقوني قدام بنكتي وباش نمشي نطلب القرض هذا، لأنه صيف خرجنا منه بمناسبات ومعه العودة المدرسية ومعه كذا وكذا وكذا، ما تعرفوا مساكن التوانسة مصروف كبير، وكنت تقسيت هذاك اللي كان موجود بالشيك تنح، فصعيب برشك أنك باش تخلط معناه. هذاك علاش الانتظارات متاع 1 أكتوبر انتظارات مهمة جدا، القروض على الشرف اللي تقالوا باش تنطلق نهار 1 أكتوبر 8 متاع الصباح وقت تحل البنوك، نبدأ في معناها تعمير المطالب لكن على البلاتفورم. وين وصلت العملية؟ كيفاش وعلاش؟ نائب الأول لرئيس مجلس عمادة المحاسبين بالبلاد التونسية الأستاذ حسام الدين بوناني يجاوبنا في هذا الموضوع، هو ضيفكم هذا الصباح.
13: ضيف الدنيا وما فيها.
12: خويا 5000 دينار تعاون يا حسام. خويا مرحبا بك يا حسام.
14: صباح الخير سي حاتم. صباح الخير سي خليفة. صباح الخير كل من يتابع فينا على موجات جوهرة اف ام.
12: كما قلت خاصة على الشرف، خاصة اليوم على الشرف.
14: دونك الناس كل تستنى في 1 اكتوبر صحيح، وتحكي برشا على القروض على الشرف، وتحكي برشا على المنصة.
12: ذكرنا بها من التفاصيل.
14: التفاصيل هي خنقولوا الرحلة متاع القرض على الشرف، بدأت مع قانون عدد 41 لسنة 2024 وما سمي بقانون الشيكات اللي خرج في أوت وقت 2 أوت 2024. من بعد تباعا جاء الأمر عدد 148 في 23 جويليا 148 سنة 2026 اللي جاء في جويليا 2026، وآخر مرحلة كانت مع منشور البنك المركزي اللي خرج في 1 سبتمبر 2026 وحكاية على المنصة وحكاية معناها كيفاش مش تم العملية. دونك هذا المسار القانوني خنقوله كيفاش بدأ من الأول. ودونك الأهم هو أنه في القانون عدد 41 سنة 2024، القانون هذا في الفصل في فصل من الفصول متاعه معناها ألزم البنوك أن يتخصص 8% من المرابيح متاعها لإسناد قروض على الشرف من غير ضمانات، من غير انتيري، من غير ديفري متاع كليتود هذيك اللي نعملوها.
12: إذا كان نمشي أنه التوانسة الكل
14: أكتوبر باش تدخل في
12: إذا كان نمشي أنه التوانسة الكل باش ياخذوا الخمسة ألاف دينار، ما نمشيش العشر ألاف والخمسة وعشرين
14: والخمسة وعشرين ألف،
12: نعمل حسبة ظريفة. 8% من ربيح البنوك قداش أستاذ؟
14: هي تقريبا في 120 مليون دينار، وفما بنوك راي مستثنات، لأن فما زوز بنوك ولا ثلاثة بنوك اللي عندها خسائر، وبالتالي هذيك بنوك مش
12: داخلة في العمل. عندنا 120 مليار
14: تقريبا،
12: 120 مليار باش نقسموهم،
14: هذه الانفلوب
12: على 5000 دينار قداش يجيو؟
14: كي تاخذ 5000 دينار فقط فما قروض اخرى.
12: 5000 دينار اعطيني
14: هي اعمل الحسبة.
12: حوالي 23 ألف هكا
14: تقريبيا
12: 23 ألف مواطن تونسي
14: تقريبا. هذاك هو
12: هكا هو اللي باش نوصلوا له.
14: طبيعة الحال هي مربوطة معناها احنا هو كيما حكيت لك وقتها جاء في إطار قانون الشيكات.
12: ما حسبتش راني 10000 و25000
14: هو وقتها
12: كان نحسبهم شتيه الرقم هذا.
14: تطرح الموضوع نتاع الشيكات كيفاش هي آلية ضمان وآلية تمويل الاقتصاد التونسي، آلية تمويل بدون انتيري بون انديبوندامون من الصبغه القانونيه والغير قانونيه للموضوع. احنا ديما نعرفوا للشيك سي تا مويان دو بايمون بالحاضر وكذا واحد، ولكن في اقتصادنا في ضعف التمويل فهمني ولا بالنسبه للمؤسسات وضعف خلينا نقولوا الولوج المنظومة التمويل حتى بالنسبه للمواطنين. دونك الشيك ولا عباره على طريقه نقترضوا بها بصفر انتيري. دونك في اطار ما سمي باصلاح منظومه الشيكات تم ادراج هالعمليه هذه نتاع القروض على الشرف نوعا ما باش نغطيو شويه هاك الفراغ اللي باش يقع في اللونفلوب نتاع الاستثمار. واحنا قلنا في الوقت ذاك اللي راه ماهيش مش تكون العمليه معناها
7: بيتو في المعلومه سي حسين
14: معناها ماهيش كيفالونت بعيد الشيء على بعضه.
7: كي عملنا عمليه الحسابيه على 120 مليون دينار معناها مليار بلغتنا كما خلك حاتم باش يجيو حوالي 24 ألف مواطن، لكن باش يجيو 23 ألف اللي باش يقدموا المطالب نتصور من 400 ألف وانت ماشي كيفاش باش ناخو انا ما ياخوش حاجه.
14: انت فوالا انت تو الساعه المنصه هي موجوده معناها
12: هو باش يبدا لو 1 اكتوبر
14: باش يبدا لو 1 اكتوبر
7: معناها قدوه.
14: انا اشوف
12: المعطيات اللي عندك
14: المعطيات اللي عندي انا والله كلمت بعض نقولوا مديري الفروع في البنوك تخدمت خدمه كبيره وفما تحضيرات وفما معناها خلينا نقولوا حتى ديكا بارتيكولي معناها
12: حالات خاصه
14: وكذا شافوهم الكل وكذا تيوريكمون لو 1 اكتوبر يكونوا حاضرين غدوه معناها فهمني.
12: البلاتفورم الي على بورتي دو مونسيو تو الموند ولا لا؟
14: لا لا الي على بورتي سامبل هي والتعمير نتاعها ماهوش معناها معقد برشا. بون فما بعض خلينا نقولوا الوثائق اللي باش معناها يلزم تتسكانا وتتصب على سيستم.
12: فما وثائق
14: اي فما مثلا
12: مو شرف شرف في وثيقه
14: متفقين. اما انت يلزم مثلا انت مثال طالب قرض ب 5000 دينار انت موظف ولا عندك فيش دو بي
12: لا ما تطلعش ورقه الشرف ما تطلعش معناها تسلفي قالت لي وين نطلعها
14: ما لا ما عندك ما تطلع مروه ما فماش تطليع كل شيء على السيستم. دونك تتسكانه مثلا الفيش دو بي نتاعك خاطر انت فما معطى جمله من المعطيات باش تتعطى للبنك ومن بعد بعد الملف هذاك الوثائق هذيك تهزها صبغه ورقيه تهزها للبنك
12: نعمر على
14: المنصه من الاول
12: ريت التطور الرقمي في تونس
14: على المنصه من
12: الاول نعملوا المنصه ومن بعد نهزوا الورقي
7: باه ما عنديش بلتن خاطر هو عندي كون
14: فوالا هو معناها راهو شوف سي خليفه احنا جبدنا الموضوع لهنا احنا اش قلنا انه راهو البنوك باش تكون مرتبطه زاده بالبنك سنترال ويلزمها تدخل على السيستم وتثبت ويلزم تحسب الملاءه الماليه. اش معناها الملاءه الماليه؟ اسكو انت عندك لا كاباسيتي باش تخلص هاك القرض؟ احنا رانا مش نبداو نعطيو فلوس بوها على خوه سامحني في الكلمه ونسيبوا الماء على البطيخ
12: 40% هكا ولا لا؟
14: ايه لكن
12: ما نفوتهاش
14: شوف ايه لكن
12: 60%
14: لكن
12: من الشهر انا عايش بها ولا 40% عندك
14: فما حد ادنى خلينا نقولوا من الضمانات مش من الضمانات باش تعطي ضمانات ولكن انت لو فات انك تخدم وعندك مرتب وعندك الواحد نتاعك فيش دو بي نتاعك هذاك حد ادنى من الضمان.
12: الفيش دو بي ما تعرفش البنك
14: ما هو ايه ولكن انت مش تعطي ضمان عيني مش تعطي مش ترهن حاجه باش تاخذ القرض هذاك. دونك في الاخر بالكل انت باش تاخذ القرض هذاك ولكن البنك تعرف اللي عندك الامكانيه وقت اللي تشوف الوضعيه الماليه نتاعك اللي انت باش تخلص. زاد يلزم نعرفوا اللي البنك عنده مخاطر كي باش يعطي قروضات.
12: البنك حلت لي كونت انا عندك يتعرف عليها كل شيء
14: بالطبيعه
12: ما عندها الفيش دو بي
14: هو تو مبدئيا
12: عندها شهريه تتصب عندها ما معناها الاغلبيه نتاع شهري راهو في تونس تحويل بنكي ولا البريد.
14: دونك انت فما وثائق هذه اللي باش تتعطاها في
12: هاتي الوثائق
14: من بعد باش نعطيو الوثائق هذيك
12: الورقيه ومن بعد
14: الورقيه البنك بالطبيعه باش تدخل على السونترال ريسك نتاع
12: تثبت في البنك سونترال
14: تثبت
12: كلاسي ولا ماكش كلاسي
14: مش كلاسي عندك شي شيكات قديمه ام بي اي عندك شي كذا ومن بعد ياخذوا القرار وفيدها 10 ايام باش تجاوب. هو علاش تعملت المنصه باش نبعدوا على سين وجيم والقيل والقال وسي خليفه صب قبل سي حاتم ولا سي حاتم صب قبل ولا كذا، اللي باش يدخل على المنصه الاول يصب الدوسي نتاعه الاول.
12: التريتمون تاع الدوسي اللي ماشي فيه وما نقبلوش
14: الاول هو لو برومي كيما نقولوا
12: واحد برومي اريفي برومي سيرفي. انا معاك لكن اللي مانيش فاهم نعمل الرقمي معناها النوميريك نمشي للمنصه وبعد نزيد الورقي ما عملنا شيء ما يتولينا رقمي ولا ما وليناش.
14: التصريح على الشرف نتصوروا باش يكون في البلديه زاد ما نتصورش بون اسكو مش يقع ادراجك معناها الهويه الرقميه ولا ما نعرفش الحقيقه، ولكن نتصور انه معناها العمليات الورقيه مازالت مش تتواصل.
12: بعد ما نعمل العمليه الكل ونعمل التصريح على الشرف ونعمل امضاء معرف البلديه ونعمل الدنيا الكل، واحد من اكس مانيش نعطي حتى شيء الله غالب طلع شاد ذياع، هو شاد ذياع طلعها للشرف نتاعه، ضاع الشرف نتاعه وكور دو الكريديا اللي طلب شي عملوا له البنك.
14: لا ديما عنده لو دروا دو كور بطبيعة.
12: شو الركور؟
14: معناها انت
12: ما عندهم حتى ضمان لهنا.
14: ما عندك ضمان
12: لا نجم يحجز على داري لا بكرهبتي لا حتى شيء.
14: وقت اللي انت فما معناها انت واخو قرض دونك فما ان انجاجمون من طرف نتاعك، انت تعطاتك الفلوس في اطار قرض صحيح هو مغير انتري مغير ضمان، ولكن
7: مرهنت شهريتي
14: مرهنت
7: القروض العاديه نرهن شهريتي
14: اي، ولكن
7: معقول هاكا يحجز لي على
14: اي، ولكن البنك سيرتينمون معناها جوريديكمون هو مش تطرح الاشكاليات راهو خلينا نقولوها مش معناها صيغه العقد و تكييف العقد كيفاش باش يقع تكييفه، ولكن ما نتصورش انه معناها باش نسيبه معناها لهذا باش ياخذ فلوس ويمشي على روحه
12: قانونا
14: وطاح الكفه على ظل
12: قانونا نرجع للعقد تو ننتظروا العقد.
14: طبيعه الحال انت باش تصب على المنصه دونك انت بادرت وصبيت على المنصه والبنك جاوبتك وقبلتك
7: المطلب نتاع العقد.
14: بطبيعه الحال صرت المهم باش يكون فما عقد والتصريح على الشرف نتاعك.
7: ما فماش عقد موحد
14: ما نعرفش
7: التصريح على الشرف
14: ما نعرفش
7: الفكره موحده،
14: ولكن التصريح انت التصريح على الشرف اللي باش صح فيه شفيه فيه اني انت تصرح على الشرف اللي في اطار العقد في اطار القانون كذا كذا ولا في اطار العمليه معينه كذا كذا، مش تاخذ قرض بقيمه 5000 دينار مش ترجع على عامين وعندك ولا عندك 6 شهور امهال كمده الامهال اللي نجم يتحصل عليه دونك
12: معناها 6 شهور امهال وبعد على عامين.
14: اي جوريديكمون معناها فما علاقه سببيه بين الزوز اطراف، معناها مش عطيتك انا 5000 دينار تحت حيط، فما وثائق فما منصه انت دخلت لها انا كبنك جاوبتك انت عطيتني اوراق دونك فما وصولات وفما
12: علاقه تعاقديه حتى لو كان ما فماش
14: صحيت ولو بصفه غير مباشره، ولكن سي ان كونترا دو فيت حتى لو كان
12: دونك لهنا اللي نفهمه انا في صورتي حتى لو كان العقد ما فماش ولا فما العقد
14: مطالب باش يتخلص
12: باش يمشي للقضاء
14: بالطبيعه بمشي عنده دي ريكور جوريديك باش يستعملهم بطبيعه الحال ما باش يسيب في فلوسه. راهو ايش اقول لك وراهو الخسائر اللي تنجم تنجر من هاتي القروض
12: هو خسر البنك خسر كيف تنحت له كل شو اسمه هذيك نتاع الشيكات اللي يعلم
14: هذاك جانب، ولكن
12: تو خسر زاد 8% من الارباح والبنك
14: 8% تعطات
12: للعمليه
14: هذه، ولكن اذا مثلا هو اعطاه قرض
7: بدون اي فائض
14: بدون اي فائض
12: حتى 1% ما
7: بيقسموا على عامين
14: وحتى
12: ما فماش التيمامه
14: لا ما فماش بدون فائض بدون فائض
7: بدون اسيرونس
14: بدون ما فماش فري دو دوسي حتى كل
7: خاطر عنده
12: ولا اسيرونس فما ولا فماش
14: لا ما المعطى اللي عندي ما فما حتى شيء باش تاخذ الفلوس
12: لا تي ام ام لا سي اس اس متاكد
14: تي ام ام تطرح الموضوع العمليه قانونيه علاش؟ لانه البنك باش يعطي فلوس مش هو متسلفها
12: تاعو
14: ردوا بالضبط هي فلوس ربحها ديجا دونك هي فلوسه لو كان جاي تسلف من السوق الماليه واللي ممنوع عليه باش يسلف 0% لانه هو عنده تكلفه انه تسلف الفلوس هذيك مش تولي عباره عمليه عباره نبيعوا تحت سعر التكلفه دونك حتى تجاريا في القانون التجاري ممنوع وبالتالي هي 8% هذيك فلوسه ما ربح
7: باش يعمل ترتيب الاولويات بين القرض الشخصي بين قرض الشركه وبين قرض الشركه الاهليه وقت اللي هو الفرع كيما قال لك قبيله حاتم ممكن ساعات عنده 3-4 ممكن اي
12: شو على 5000
7: 10 و15
12: هما حسبوا حسبه هكا بنكه من البنكات قالت لي حسبنا هكا حسبوا في كل فرع
14: اي
12: باش يقسموا ال 5000 دينار من 8% ارباح البنك هذاك
14: البنك
12: هذاك
7: 15000 دينار
12: اكس بنك اكس داكور باش يجيو قداش قلنا ثلاثه
7: اي 15000
12: ثلاثه
14: قروض
12: ثلاثة قروض لثلاثة مواطنين.
14: معناها اش قلت لك انا من الاول، راهم القرض هذا مش يحل المشاكل نتاع الناس الكل، يعني هي المنصه اللي باش يدخلوا باش يخلوا
12: بربي باش نخدم بحويجه قبل ما نرجع للخليفه. انا يخدم زاد يخدم هو بسؤال، فمش تجارب مماثله في العالم لي هذا القرض على الشرف وال5000 دينار والحكايه هذه
14: فما
12: موجوده
14: فما مثلا فما تعملت في فرنسا وتعملت في المغرب وفما بعض الدول الافريقيه، ولكن مش على البنوك. معناها مش 8% من مرابيح البنوك، معناها الهيكل خارج القطاع البنكي تعملت في إطار جمعيات ومؤسسات مرافقة لمشاريع صغرى.
12: مش عندنا منهم هذوما اللي سلفك هكايا دون ضمانات كبيرة،
14: مش 0%. أما في بعض الدول كما فرنسا كما المروك في بعض
12: 0%،
14: ولكن في إطار جمعيات نتاع تمويل مؤسسات صغرى نتاع أشخاص.
12: مش عندنا منهم هنا في تونس،
14: ما نعرفش في تونس ما
12: موجودين.
14: لا 0%
12: صعيبة شوي،
14: 0% لا. شركات التمويل
12: كل الصغيرة
14: لا لا تاخذ الانتيري،
12: عندها
14: عندها ديزانتيري. لا لا
7: 120 مليون دينار يعني 120 مليار بلغتنا احنا اليومية، مش يزيدوا يضخموا في الكتلة نتاع السبيس اللي احنا نناقشوا فيها كل يوم ونقولوا هي كتلة كبيرة دفعة واحدة باش تتسلم للناس؟
14: اي باش بون هي باش ياخذها 5000 اسبيس مش تتعطى مثلا اذا عندك كونت باش تتصبلك في الكونت نتاعك وانت باش تجبد تمشي تخلص ولا كذا، ولكن 8% موجوده على مستوى المرابيح، نعرفوا الفلوس منين جايه وتقريبيا نعرفوها وين ماشيه، لان انت مثلا 25000 دينار باش تتعطى لمؤسسات صغرى ومتوسطه، دونك هو باش يستعملها في النشاط نتاعو.
7: تقدم هذه كل سنه ولا
14: كل عام؟ لا لا كل عام، كل عام على المرابيح نتاع البنوك 8%، وراه البنك مطالب شهريا باش يعطي احصائيات قداش تعطاه من قرض.
12: لا هو في الشهر الاولاني نهنيك يعطي الاحصائيات
14: وحتى المتابعه شنو اللي خلص وشنو اللي ما خلصش. معناها البنك المركزي باش يكون عنده المعطيات معناها كامله، يلزم 8% الانفلوب هذيك يلزم
12: يتصرف
14: فهمني
12: توصل وافيك رابور باش يكون ديتايي كل شهر
14: خلاص من بعد،
12: والخلاص هذا متابع لي
7: كل البنوك عموميه وخاصه جنوبيه.
14: يلزم وفاه البنك المركزي باحصائيات شهريه حول القروض وحسب الولايات، كل ولايه والحساب نتاعها.
12: نحب نشكرك جزيل الشكر لانه تعرف شدينا صحيح، ورانا بحثنا معطيات عند حد ما لقيناهاش الرسمي يبدو، لهذا يقول لك يبدو. الاستاذ حسام الدين بناني هذول اتصل بفروع البنوك،
14: والله اتصلت بمديري الفروع معناها قالوا لي اللي صارت اجتماعات برشا مع الواحد حتى اديستونس، وقلت لك فما حتى ديكا بارتيكولي تطرح مثلا موضوع يقول لك مثلا انسان عنده سيار شركه الشخص الواحد طلب 25000 دينار على الشركه نتاعو وطلب 5000 دينار على الشخص، قال لك لا ماهوش في سير كومول بين الاثنين، والا جيرون تاع زوج شركات بيقول كومول لا، هذه طلبت 25 الاخرى 25، دونك دخلوا حتى في تفاصيل التفاصيل، وبالتالي نتصور العمليه منظمه معناها ما فماش اشكاليات، ولكن كما قلت انت سي حاتم لن تفي بالغرض لكل معناها لي بيزوان تاع لي ميناج في تونس
12: اكيد ويمكن اللي يخصنا ما يخوش عام شيء، ويمكن العام الاولاني باش نتعبوا شويه ولكن العام الثاني تشد ثنيه تبدا تشد
14: اللي باش يخصنا سيرتن مون العام الجاي باش حكم اللي
12: يرجع
14: على باش يرجع دونك ما تصيرش
12: كبير. حبيت نشكرك يعطيك الصحه.
14: شكرا شكرا سي حاتم،
12: تعبناك عملت لنا بحث خاص بال
14: احنا بدينا في اطار العمل الخدمه نتاعنا وكذا، دونك مطالبين باش
12: شكرا لحضرتك نائب الاول لرئيس مجلس عماده المحاسبين بالبلاد التونسيه الاستاذ حسام الدين بناني، واللي ما جناش معناها هكاك جاء اليوم باعتبار عنده الاكسكلوزيفيتي هذه محاطا ب دو غارد كور معناها
14: زوج
12: اللي شكون معاك نحب نحييهم. سلمى اليوم
14: معايا بزوز معناها بنات يخدموا معايا في المكتب، نور وصفاء.
12: نور وصفاء وكيفاش محلاه قدمهم؟
14: المرتي باش تسمع البرنامج باش نعمل باش تعمل
12: لا لا ما تعمل حتى شيء لانه تعرف كيفاش قدمهم يا مدام. قال لي معايا زوز بناتي والله صغير بنات الاستاذ حسام، لكن هما زميلاته في العمل اللي يخدموا معاه في المكتب. شكرا لي نورتنا وشرفتنا. يلا فاصل ونختموا الحصه ب دي بون بلون، عندي زوز دو بون بلون لهيت

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 الصباح.
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: عرفت واحد ينجم يمشي لفرنسا ب 170 دينار و 500 مليم ها في الديبار من تونس بطبيعة الحال. الديبار من غاديك بالعملة متاعهم هما اللي هي لورو معناها غادي 85.86 أورو. صحيحة؟ هي صحيحة، لأنه هذا يوفر من عند التونسير بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد. أطلقت الخطوط التونسية عرضا جديدا يتيح لعملائها التخطيط لرحلاتهم القادمة إلى مجموعة مختارة من الوجهات عبر شبكة التونسير. العرض هذا الخاص بالعودة إلى المدارس للعام الدراسي 2026-2027 راهو الحجز متاعه إلى حدود اليوم 30 سبتمبر 2026. فقط معناها نهار اليوم يزمك تستغل هذايا بمناسبة رونتري سكولير وتبرمج أمورك في العودة هذية إلى حدود نهار 31 مارس 2027. تذكرة تبقى صالحة، لكن باش تشريها وتاخوها يزم اليوم إلى حدود 30 سبتمبر 2026. العرض هذايا راهو على عدة أسواق تخدمها الخطوط التونسية، منها فرنسا، إيطاليا، ألمانيا، سويسرا، إسبانيا، النمسا، المملكة المتحدة، بلجيكيا، تركيا، مصر، الجزائر وكندا. أسعار افتتاحية في عدة أسواق. كجزء من هذا العرض هاو تقدم الخطوط التونسية أسعار تبدأ ب 170 دينار و 500 مليم تي تي سي في الديبار من تونس، ما يعادلها ب يورو 85.86 أورو تي تي سي فرنسا. كيف من تونس الديبار 188 دينار تي تي سي، ما يعادلها ب العملة السويسرية لأنها مش عملة مش باليورو راهي. ثم بالنسبة لإيطاليا 186 دينار و 500 مليم في الديبار من تونس تي تي سي، وباليورو غاديك في إيطاليا 65 يورو إذا كان ديبار من إيطاليا. من تركيا مثلا، من تركيا ديبار 881 دينار تي تي سي.

اللي وريتون تونس، ثم كندا 2564 دينار تي تي سي ديبار من تونس، وما يعادلها بالدولار الكندي العملة الكندية اللي تجي 1000

فاصل 81. من خلال هذه المبادرة تتيح الخطوط التونسية لركابها التخطيط لرحلاتهم لما بعد العام الدراسي مع فترة سفر ممتدة حتى نهاية مارس 2027. للحجم تاع الحجم متاح إلى حدود اليوم أخلتوا التذاكر متاحة للحجز نجم أونليني عن طريق www.tunisair.com ولا في الابليكاسيون موبيل تونيسير ولا على رقم التليفون هذايا الكول سنتر نتاع تونيسير اللي هو 81 10 77 77. نعاود 81 10 77 77. ولا في ليزاجونس الكل نتاع تونيسير في للبارتنير في العملية هذه البريود دو فونت قلنا لليوم آخر نهار هذيك علاش هذه صحيح باش نوصلكم المعلومة هذه لأنه ما غير فلوس تقريبا و بريود نتاع الفواياج الى حدود 31 مارس التاريف تي تي سي اور فري دو سيرفيس سو ريزيرف دو ديسپونيبيليتي بطبيعه الحال ولي كونديسيون نتاع الباجاج يبقى ويتغيروا حسب لي ديستيناسيون اي لي تاريف بروبوزي. ميرسي تونيسيرنا. هكا نختموا حصتنا اليوم نقول لكم باي وتحيه تونس. نتلاقاو باذن الله غدوه من 6 ل 9 نتاع الصباح.

0: في مونوبري جاونا ذكريات ونحنوا لك الأيامات. المنتوجات اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم وحتى 31 أكتوبر فيهم حتى 50% تخفيض في مونوبري.
1: مونوبري ديما معك. جوهرة اف ام. Téléchargez notre application Jour FM sur App Store et Google Play. L'application Jour FM Dima Mag dans l'App Store ou le Google Play.
2: كانك على تبحيرة ناوي أقصد بوجعفر والقنطاوي الحجر المقلوبة والبسيسة المرتوبة وجهة السياح في مساكن القلعة أكودة وهرق لا ترتاح حافلة ليلة مع نهار يحنين يسوسة في المنار
3: جوهرة
4: بوبليسيتي.
1: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهرة أفهم. أشرف بن عبد السلام.
5: مرحبا بكم. أوضحت وحدة الإدارة الإلكترونية برئاسة الحكومة أن الإلغاء التدريجي للتعامل عبر الفاكس يرتبط باستكمال الجاهزية التقنية والتنظيمية للمؤسسات العمومية وتوفير البنية التحتية وتعميم البريد الإلكتروني المهني المؤمن. وأضافت في إجابة على السؤال الكتابي تقدم به نائب مجلس نواب الشعب فيصل الصغير بخصوص استمرار التعامل بالفاكس وعدم تعميم البريد الإلكتروني في المراسلات والمعاملات الإدارية أن التحول نحو إدارة رقمية متكاملة يتطلب تبني منهجية تدريجية تراعي تباين مستويات الجاهزية بين الهياكل المركزية والجهوية والمحلية بما يكفل شمولية التحول الرقمي واستدامته والارتقاء بنجاعة العمل الإداري. الإجابة والمنشورة على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب أكدت أن رئاسة الحكومة تعمل بالتنسيق مع مختلف الهياكل العمومية ووزارة تكنولوجيات الاتصال على تعميم التبادل الإلكتروني للمراسلات والوثائق الإدارية والحد التدريجي من استعمال الوسائل التقليدية من خلال اعتماد منظومة عليسة للتصرف الإلكتروني المهني المؤمن ودفع اعتماد الإمضاء والختم الإلكترونيين إلى جانب إصدار المناشير والمذكرات ذات الصلة و مرافقة الهياكل العمومية ببرامج التكوين والدعم الفني. كما تشمل هذه الجهود تطوير البنية التحتية الرقمية وربط الهياكل العمومية بالشبكة الإدارية المندمجة وتعزيز متطلبات السلامة السيبرنية بما يضمن توفير بيئة رقمية موثوقة وآمنة للتبادل الإلكتروني. تنظم جمعية

0: بعيد العرش اليهودي إلى حوالي 700 مستوطن، وأدى مئات المستوطنين بينهم عضو سابق في الكنيسة طقوسا تلمودية، وقدموا قرابين داخل باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية شرطة الاحتلال. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: الو جوهرة اصين بلي الوحده نتاع الشؤون الاجتماعيه بالصباح، لا رقيب ولا مراقب، اللي الناس تاخذ الكرنيات البيض والشهريات والكل كل المعارف.
2: جوهرة فين بالله الاقتراح باش الملعب الاولمبي في سوسة يسميوه باسم عبد المجيد الشتالي تكريما له، ارفع الرايه التونسيه ويستحق اكثر من هيك. شكرا جوهرة فين. ألو جوهرة فين، بربي من هنا مشكلة نتاع البلديات ماذا بينا الدولة واللي زاعة، تخبر شوية البلدية نتاع سوسة راخدين الشرطة البلدية باين الناس اللي في الكياس توا في 2019 مخلي 4 و5 متر و3 متر و4 متر ويبنيو الدنيا، تركوها الدنيا ضيعوها يفيقوا بربي يا خويا، ماذا بينا سلطة توما الإذاعة نتاع الراديو وجوهرة فين بلغنا صوتنا، قولوا رئيس دولة راهي البلاد بلاش رئيس بلدية ما تجيش ما تجيش ما تجيش مربي بالله محمد، كل مرة البلاد مصيبة.
3: عالسلامة جوهرة، أنا حبيبة من حمام سوسة، نهني بنتي سلمى المهيري بعيد ميلادها 29 سبتمبر، ونتمنى لها كل عام وهي حية بخير، ونهدينا غنية يوسف التميمي سلمى ياسمين وفل، وشكرا.

0: السيد وزير الشؤون الاجتماعية أخويا قلنا حل مع الكنام 50% من اللي جديرون ميداويوش لباس عليهم قصوا لهم ولكن هما ميداويوش دونك مليارات داخلة بلا أهناني بناني يا أخويا احنا اللي بعد استرجاع مصاريف هو مش معقول كذا شهر تعدى وتخلنا ثانيين يا رسول الله أخي معقول يا أخويا كانتوا معاش نجموا تسترجعوا المصاريف سيبونا معاش تقصونا وكهو نعرفش مين تخلصوا انتوما تو البي دي جي والعوان تبارك الله جوجو مين تخلصوا تخلصوا من اللي زادير تاعنا
1: ولين نحب نعلق على السيد اللي يحكي على الموتورات اللي قال راهم يتجاوزوا على اليسار وكذا ومشكلته في الموتورات هو يذول يسوق في كهرباء ومشكلته في الموتورات انهم يعني ما يتم نعلموهم ويتم يتعلموا كيفاش يسوقوا ولا غريبة أنا هذايا الحكاية هذية إخي تو يوم تصدق قبل مرات ما شافش الكراهب ما شافش السرعة نتاعهم ما شافش كيفاش يذوب لا ثم أولوية لا ثم أولوية للبيطان لا ثم أولوية للعالمين حتى شيء حتى شيء ويسوق في داخل مناطق العمران يجري في 40 يجري في 200 هذا الكل ما شافوش بس مليان الباساج بيطان اللي يهز للقاه راهي كراهب وندي هي أطروت وتم الدودان ينقص في الدودان سير من الدودان من فوق الدودان يبدأ يجي من فوق الدودان يبدأ يجي 150 يهديكم ربي راهي الدودان عبينها باش نقص في سرعة لتعليمها بعد الدودان يجي طاير في السماء طايرين في السماء طايرين في السماء هذا ما الكراهب هو مش خلطه في الموتورات يتجاوزوا ما شافت الكراهب ما شافت اللي زكسي دوت تونس أكثر دولة في العالم فيها أكيدة
2: فرغ قلبك على 73-24-3000 وإلى 29-100-100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك المشهد مع زهير الجيس
3: نجم تكون بنتك نجم تكون أختك نجم تكون بنت جاركم ولا طفلة تقرب لك رسالة على الهاتف حساب مجهول كلمة من حد نستخيله ثقة وخطوة واحدة تنجم تبدل حياة صغيرك إلى الأبد في قضية هزت الرأي العام قضية يقين والاغتصاب الشنيع أطفالنا قدام الخطر حقيقي وين المشكل؟ هل المشكل في التربية والأخلاق والقيم أم في نقص النصوص القانونية الردعية؟

0: في المشهد نفتح الملف متاع القضية هذه ونحذروا من الخطر ونحاولوا نحميوا حق الضحية في صون الكرامة والخصوصية. رأيك نسمعه بشاركنا في المباشر، أطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
1: المشهد مع زهير الجيس. دوريمي.

0: من الأربعة للستة متاع العشية، أنتيبيوتيك مع سامي بن نور،
1: ساعتين
0: أكتواليتي، ضحكة وأجواء إيجابية. شنو صاير في تونس؟ شنو صاير في العالم؟ أهم الأخبار، آخر المستجدات، أما ديما بطريقتنا، خفيفة، قريبة ومن غير تعقيد. أنتيبيوتيك مش كان أخبار، هي جرعة أنت بوزيتيف، شوية معلومة، شوية ضحك، شوية نقاش وبرشا طاقة باهية باش تكمل نهارك على كيف كيفك. من الأربعة للستة متاع العشية، أنتيبيوتيك، الجرعة اليومية من الأخبار والضحكة والطاقة الإيجابية. جوهرة
2: بوبليسيتي. عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين عادي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسة وكون واحد من الرابحين. كادوات قيمتهم أكثر من 150 مليون.
3: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
4: جوهرة
5: بوبليسيتي. دوريمي دوريمي كل يوم من الاثنين للخميس من 9 ل 10 تاع الصباح.

0: عدل الموجة نسمع جوهر الفن. في سوسة الحمامات سود وزروان عن 105
1: السبور هو أكثر من انترينمون، هو لايف ستايل. واليوم فرصتك جيت باش تسمع بدنك، تشجع روحك وتولي من كاليفورنيا جيم كوميونيتي. اليوم الأربعاء 30 سبتمبر تمتع بالفونت فلاش، غميز دو 20% على لي زابونمون متاع 6 و 12 شهر في لي كلوب كاليفورنيا جيم الكل. ما تضيعش الفرصة، كاليفورنيا جيم، listen to your body.
2: جوهرة
1: publicité.
0: Business news. Business news.
3: مرحبا بكم في أخبارنا الاقتصادية. ينظم مخبر اقتصاد التنمية المستدامة والمواد الطبيعية والفلاحة بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس اليوم الأربعاء الندوة دولية حول حوكمة وإدارة البحيرات الشاطئية المتوسطية في مواجهة التحديات البيئية، تجارب مقارنة بين تونس وفرنسا وإيطاليا في إطار مشروع في بنزرت ممول جزئيا من الاتحاد الأوروبي. وتعقد الندوة بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس بمشاركة عدد من الباحثين والخبراء من تونس وفرنسا وإيطاليا، وباش تتناول الندوة تحديات اللي تواجه البحيرات الشاطئية المتوسطية باعتبارها منظومات أساسية للتنوع البيولوجي والموارد السمكية والاقتصاد المحلي في ظل تزايد الضغوط الناجمة عن التوسع العمراني والأنشطة الاقتصادية والتغيرات المناخية وتضارب الاستخدامات. هذا وستبحث الندوة الدولية كذلك سبل إرساء حوكمة تشاركية ومرنة تضمن التوفيق بين المحافظة على هذه المنظومات وتحقيق التنمية المستدامة، مع التركيز على بحيرة بنزرت وبحيرة إشكل وتجارب جنوب فرنسا والنموذج الإيطالي القائم على عقد البحيرة. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أن حجم الاستثمارات النمساوية في تونس يقدر بحوالي 502 مليون دينار، وأشار إلى أن 26 مؤسسة نمساوية تنشط حاليا في بلادنا وتوفر حوالي 24 ألف موطن شغل. وأضاف الوزير أن 4 مؤسسات نمساوية قامت خلال سنة 2026 بتوسيع نشاطها بقيمة 10 مليون يورو، بما يؤكد ثقة في مناخ الاستثمار في تونس ويشجع بقية المؤسسات النمساوية على الاستثمار فيها. الوزير أكد خلال حضور امبارح فعاليات منتدى الاستثمار التونسي النمساوي رفقة نظيره النمساوي أن اللقاء هذا يمثل فرصة هامة لتونس لتقديم الميزات التفاضلية للاقتصاد الوطني أمام رجال أعمال من النمسا ينشطوا في قطاعات مختلفة وعبروا عن اهتمامهم بالاستثمار في بلادنا. وقال وزير الاقتصاد النمساوي أن زيارته إلى تونس تهدف إلى الاطلاع على مناخ الاستثمار، وأشار إلى ما تتوفر عليه بلادنا من إمكانيات هائلة يتيح للشركات النمساوية تطوير عديد الأنشطة الاقتصادية في تونس وتعزيز التعاون مع الشركات التونسية، إضافة إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خاصة في المجالات التي تحتاج لها تونس وفي مقدمتها قطاع الطاقة. من جهة وفاد رئيس كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت أصلان بن رجب بأن المبادرات التجارية بين تونس والنمسا بلغت السنة الماضية 333 مليون يورو، منها أكثر من 270 مليون يورو صادرات وأقل من 80 مليون يورو واردات، ما أفرز فائض في الميزان التجاري لفائدة تونس. وأوضح أن الاستثمارات النمساوية تتميز بالاستدامة والجودة، وأشار إلى أن كونكت حرصت على تنظيم المنتدى هذا بالشراكة مع سفارة النمسا في تونس بهدف دفع الاستثمارات الثنائية بين البلدين وخلق القيمة المضافة وتوفير مواطن الشغل وتعزيز التشبيك بين المؤسسات. الحساب الجاري للخزينة بتاريخ 29 سبتمبر الحالي في حدود 1612 مليون دينار، وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية حسب آخر المعطيات المنشورة على موقع البنك المركزي التونسي بتاريخ 29 سبتمبر بلغت 24461 مليون دينار، أي ما يعادل 96 يوم توريد. أسعار النفط بلغت اليوم 96 دولار للبرميل، أسعار الذهب بلغت 4196 دولار للأوقية. بكرة عادة بسوق الصرف لورو 3371 مليم، والدولار الأمريكي 2963 مليم. بزنس في أمانة.
0: بزنس نيوز
4: جوهرة افلام تندانس
1: برعاية حصريا مع اريدو في الغونتخي انتي وكرناتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبيسانس متاع المي في 5 جي ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهو
5: اريدو طور عالمك

مانيير جنرال ما يحتفظش ما يسوفغارديش سجل الصفحات اللي تمت الزيارة متاحة وإلا لكوكيز اللي موجودين بيانات المواقع جوست وقت اللي نسكروا لنافيغاتور. هذا يعاون صحيح في الحفاظ على قدر أكبر من الخصوصية خاصة وقت اللي نستخدم تليفون وإلا كمبيوتر مشترك، لكن هذا ما يعنيش اللي كونه نشاط ولا غير موجود وإلا مجهول على الانترنت. مزود خدمة الانترنت متاعك ينجم يعرف وين مشيت وشنو عملت، مسؤول الشبكة يعني الادمين ينجم يعرف شنو اللي عملت على الاورديناتور اللي استخدمته، والمواقع اللي بتبيع دخلت لها ولا الخدمات اللي دخلت لها تنجم تجمع بيانات على النشاط متاعك وفقا للسياسات والتقنيات المستخدمة، وسورتو لادريس اي بي متاعنا تقعد ديما موجودة، وهذا يعتبر من أبرز المفاهيم الخاطئة. وضع التصفح الخفي لا يخفي لادريس اي بي الخاصة بالمستخدم وقت اللي تستحق مثلا مستوى أقوى من الخصوصية. فما تقنيات أخرى كما مثلا شبكات الافتراضية لفيرتشوال نتورك اللي هي الفي بي ان، لكن استخدام الفي بي ان ما يعنيش زادة هو بذاته إخفاء جميع أثار النشاط على الانترنت، ويعتمد مستوى الخصوصية على الخدمة تاع الفي بي ان والإعدادات امتاحة. دونك خلاصة القول يقعد وضع التصفح الخفي مفيد في مواقف برشا كما مثلا البحث على معلومات من غير ما تحب تزيدها للهيستوريك وإلا سجل التصفح المحلي باش ما يشوفوهاش شكون بعدك، وإلا استخدام جهاز مشترك، لكن ما يلزمش تعتبر اللي كون وضع التصفح الخفي هي وسيلة لإخفاء الهوية الرقمية بالكامل اللي هي ما بين ظفرين غير موجودة تماما. هذا شو اللي عنا اليوم، غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد. في لمن.

0: كابوتشينو. كابوتشينو. انتم تسمعوا كابوتشينو مع سالم هني على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع ومتمتع.
1: على جوهرة فيم صباح النور، صباح النشاط والحيوية. إن شاء الله عليكم الكل مستمعينا، مرحبا بكم في رونديفو جديد من كابوتشينو بتاريخ اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026. مصدقين معايا أنه 30 سبتمبر وفي أي سبتمبر وفي وشهر بتعدى، وإن شاء الله يا ربي السلامة للجميع. كيفيش؟ مازال ما فيش، مازلنا كيف ديني هنا. لا وفي مادام تسجل في اليومية 30 سبتمبر كها وفي. إن شاء الله تكونوا بأحسن حال مستمعينا، مرحبا بكم في الاستماع لنا من توا حتى الماضي ساعة، متابعات أخبار وفقرات بديتوا هكا بشوية بشوية تتعودوا بها. كل نهار فما محتوى جديد بيان سور تستناوه معنا صيلة ثلاثة سوايع من زمان. ليكيب الكل تصبح عليكم بالخير والفل والياسمين من عند جميل بقديدة في التنسيق العام، نرجس قليلة في الديجيتال، جين رحومة في الإخراج التقني، وسنة مهني معكم كالعادة كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. البداية بشكون مع الكلمة التونسية واللحن التونسي والصوت التونسي من عند لطفي بوشناق، نرجع لكم زيدا بعدها بإنيسا وتستنيونا في عودة مع أولى الفقرات ومتابعتنا لبورصة الأسعار اليوم اللي بشكون مباشرة من المهدية.

0: رجعنا لكم في كابوتشينو العشرة وسبعة وعشرين دقيقة على موجتنا وقيت باش نشوفوا الأسعار اليوم بقديش والتفاصيل الكل باش نكون مع سامي الهيني توت سويت.
1: قديش اليوم؟
2: بقديش اليوم؟
0: إن شاء الله نعبيو القفيفة بما تيسر يا سامي اليوم من الخيرات اللي موجودة في المهدية. صباح النور، أهلا وسهلا يا سامي.
3: صباح النور يا سناء، صباح النور كافة المستمعين أينما كانوا في تونس وخارج تونس. بالطبيعة اليوم الطقس تقريبا صيفي، ولكن احتمال باش يعني يتقلب، احنا نقوله بالدالجة
0: الطقس يتقلب. يا أخويا خليه يتقلب يا أخويا، مرحب بالقلبة متاعه.
3: ربي يرحمنا.
0: ربي يرحمنا إن شاء الله.
3: في المهدية فما بعض المدارس اللي تشهد يعني احتجاج أهالي منطقة المحارزة من معتمدية عبيرة على خلاف عدم توفير النقل، وإن شاء الله الموضوع باش نتطرقوا مع الزميل الصغير من بعد
0: في المشهد إن شاء الله. أما الموضوع هذا مش طرحناه في كابوتشينو، يظهر لي بحكينا عليه النقل المدرسي، إنه فما كيران خاصتهم وزارة التربية ولا هي وزارة النقل وما فماش شوفير هكا.
3: هذاك في منطقة أخرى، ولكن اليوم منطقة المحارزة يعني أنت عندك تقريبا 300 تلميذ مش مخصص لهم حافلة واحدة.
0: إيه.
3: تهزهم كيفاش بيجيبوا؟ هذا الإشكال كل توم بعد نطرحوا له. حبينا نعطيه لمحة. بالنسبة للمرشي الحقيقة ما فماش برشا إقبال حسب ما شفت اليوم، ولكن الأسعار نبدأ بالخضر والغلال. الطماطم 3500، الفلفل من 2500 ل 4500، البصل 18500، البطاطا 2500، القرع الأحمر 2500، نجيلة 3500، ورد الجمرة من 2500 3 دينارات. بالنسبة للورقية معدنوس وصلق بدينار، البسبس 15%، لفت 1500، والبندقة 6 دينارات.
0: لا يا سامي، سامي
3: نعم
0: تبدل بلاصة، عايش خويا خلي الصوت يكون واضح ونتبعوا معاك الأسعار.
3: بالنسبة قلت لك سنة للغلال لعنب 8500، الرمان من 4 دينارات ل 5 دينارات، الخوخ 9800، العوينة 6 دينارات، التفاح من 5 دينارات 8200، ورانزاس 12 دينار و 500. بالنسبة للحوم البيضاء، البلانكيت 11490، اسكالوب داند من 19400 حتى 19500، كويس داند 14990 و 15 دينار. بالنسبة للسكالوب بولي 19990، كويس بولي 14990، الدجاج الباك 8950، العظم من 11100 13100، والدجاج الحي 6 دينارات. بالنسبة للحوم الحمراء، العلوش يوم القوة 55 دينار، البرشني 55 دينار، بقري هبرة 48 دينار، الجومانة 47 دينار، الصدرة 42 دينار، الجنب 35 دينار، كتلات 46 دينار، فيليه 55 دينار، كبدة وقلب 50 دينار، الشمينكة 7 دينارات، الحمر راس 25 دينار، كرش مخلط 7 دينارات، كرش الصافي 12 دينار، تهرج من 12 دينار، والمرجاز من 30 دينار ل 40 دينار. بالنسبة لود البحر متوفرة ما مش برشا، شفنا السعر ده اليوم 6 دينارات، الغزال من 10000 حتى 11800، السكمري من 13 دينار 15 دينار، القراد اليوم متوفر برشا يعني موجود من 20 دينار 25 دينار، التريلا من 13 دينار و500 ل 20 دينار، لامبوكا من 20 دينار 22 دينار، مرجان 20 دينار، المارلون 22 دينار، القادو 8 دينارات، عندنا اللوت 15 دينار، عجين البحر 20 دينار، لكتات 25 دينار، تريل التحجر من 48 دينار و 43 دينار، الراتشول 30 دينار 33 دينار، ورات مربي 23 دينار، الجغالي 65 دينار، المناني 55 دينار، عندنا الكلامير من 14 دينار حتى 43 دينار، شفريت 15 دينار 17 دينار، والكريفات رويال من 28 دينار حتى 42 دينار.
0: غالية يا سامي، كنا مانيش غلطة،
3: غالية
0: أكيد كيفاش ندورها معناها اليوم غالية
3: غالية. فما كان اللحوم البيضاء الدجاج الحي طاح دينار هكا الجمعة اللي فاتت 7200
0: الغلة.
3: فما القراد القراد اللي كان 33 يوم 20 دينار، هذا تقريبا. بالنسبه للغله والخضره محافظه على الاسعار نتاعها يعني.
0: باللي سيمي خلي ميسيلش نقارنوا الأسعار وبتيتخ هو مستمعينا كي تكثر عليهم الأرقام معناها عندهم الحق حتى كيف ما عادش يفرقوا. ما ميسيلش تحية كبيرة برشا الغضب صابر اللي كالعادة وفي نقل الأسعار من المكنين اللي فيها مرشي لجرو واليوم الأربعة هو يوم السوق الأسبوعية في المكنين. دونك الطماطم 3 دينارات، الفلفل البقلوطي 2500، شعباني ب 3000، البطاطا ب 2500، الرومان ب 3 دينارات، العنب ب 8500، التفاح ب 5 دينارات هو والعوينة، الخوخ 7500، لانزاس ب 12 دينار، العلوش قديش قلت انت سامي غادي في المهدية؟
3: 55 دينار
0: ب 43 دينار و 800 في المكنين، والبقري ب 42 دينار و 800، المجل 12 دينار، المقلوبة 20، الشوبي 17 دينار، الحلوفة 16، لورات القاروس والقربو الكل على 22 دينار، والدجاج ب 5400. دونك شنو رايك سامي نجيو نقضيو في المكنين خيره؟
3: جي تقضي في المكنين هي نفسها يعني هذا باش تحطوا ترانسبور تحطوا
0: بالضبط هو تقريبا
3: هو عندي كي تحسبها يعني تو المكنين في السوق الجرو
0: اي
3: فهمتني وبالنسبه لي يعني كما نقولوا احنا اللحوم زاد كيف في سوق الماشي سوق كبير ما شاء الله
0: هي ما فرق كبير سامي في الاسعار بالنسبه للحوم
3: الحمراء ما وين كي باش تجيبه يفكر لك كل شيء لهنا في المهدي
0: اي
3: بالرغم ان زاد عندنا ميناء في المهديه ولكن الاسعار تختلف كي نمشيو لميناء طبلبه راه واحد يمشي مش يمشيش راهو ميناء طبلبه حوته ارخص من ميناء المهدي اش هي الفرق
0: هما كيف كيف ومش كل جمعه باش نجم تمشي انت للبرد
3: اي مش كل جمعه تجي مره بعد بي
0: به لو كان انت شايف اليوم شنو تنجم تكون الدبارة حسب اللي ريتو قدامك يا سامي
3: اليوم ماشي حسب ما ريت يعني
0: برافو يا سيدي تبديش تعمل هكا اسمع قولوا البيت نتاع البارح
3: لا مش بيت نتاع البارح بون فما عندك يا سردينة يا قراض يا تريلا هذا شنو يجي
0: صحة وبشفاء مستمعينا وإن شاء الله كلكم تروحوا فرحانين اليوم من المرشي. مشكور جدا سامي الهيني على المتابعة هذية لبورصة الأسعار ودي ما نقوله مستمعينا راهو البورصة هذية والمتابعة اليومية هذية لبورصة الأسعار تخلينا نفهموا الحركية كيفاش نفهموا ميولات التونسي زادة كيفاش شنية المتوفر في الأسواق التونسية وديما نحاولوا نتبعوا ونقارنوا بيان سور بين مختلف المراسلات اللي أمنوها مراسلينا في كابوتشينو يوميا من الاثنين حتى للجمعة. مشوارنا يتواصل توت سويت بالموسيقى نرجع لكم مع متابعات وأخبار أخرى خليكم معنا.

0: كان أدهم النابلسي. وصلنا للعشرة وواحد وخمسين دقيقة على جوهرة فيم. كابوتشينو معكم حتى الماضي ساعة. أخبار ومتابعات ولقيت هذية باش نحكيه على الاستفادة من التكنولوجيا في حماية البيئة والحد من التلوث على الشريط الساحلي.
1: كابوتشينو كابوتشينو انتم تسمعوا كابوتشينو مع سنم هني على جوهرة فم تي في. شوف اسمع ومتمتع.
0: مواجهة التلوث البلاستيكي في سوسة والشريط الساحلي تحديدا. هذيك علاش باش يتم تركيز روبو لتنظيف ميناء القنطاوي من النفايات البلاستيكية. شنو حكاية الروبو هذايا ومنين جا وشكون اللي صنعه وكيفاش باش يتم تشغيل ولا دخول حيز التنفيذ الروبو هذايا، وهل سيكون هناك نموذج وحيد او عدة نماذج متوفرة؟ الأسئلة هذوما الكل باش نتوجهوا بهم لسي المولدي ضيف الله المكلف بالاعلام بمرسى القنطاوي اللي نقول له صباح النور. أهلا وسهلا سي المولدي.
2: مرحبا بك، صباح الخيرات وشكرا على الاستضافة.
0: يعيشك يا سي المولدي. دونك نعرفوا أنه الشريط الساحلي يلزموا لفتة كبيرة برشا ويلزموا مجهود كبير برشا للحد من التلوث البلاستيكي. حتى الفين وصل إلى ما سمعنا خبر الروبوت هذية. دونك شنية المعطيات اللي عندكم بما أنكم مشرفين وعندكم بطبيعة كل المعطيات الصحيحة على المشروع هذا؟
2: هو حقيقة في ظل ما يعيش العالم من تغيرات مناخية وتلوث بلاستيكي ألقت بظلالها على مختلف النظم معظم المنظمات الدولية المعنية بالشأن البيئي وخاصة بالاقتصاد الأخضر والأزرق أطلقت صيحة شجاع لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. في هذا الإطار لابد أن نحط الأمور في إطاره. هو مشروع تو مالي توريزم مارين لتر، الحد من النفايات البلاستيكية الناجمة عن القطاع السياحي. هو مشروع دولي تحت إشراف مشترك بين مركز تونس الدولي تكنولوجيا البيئة وجامعة روستوك الألمانية وبتمويل ألماني. المشروع هذا انطلق منذ سنوات ويهدف إلى حماية النظم البيئية البحرية الموانئ وأيضا الشواطئ وكل الأنشطة الناجمة عن القطاع السياحي عبر تطوير مستدام لإدارة هذه النفايات البلاستيكية. وتم اختيار مدينة حمام سوسة كمدينة سياحية كمشروع نموذجي لهذا المشروع. عندهم سنتين يخدموا على المشروع هذا ومؤخرا تم تركيز حاويات على مختلف الشريط الساحلي الخاص بمدينة حمام سوسة وبتحديد الشواطئ الممتدة بالمنطقة السياحية القنطاوي، وكان لميناء القنطاوي أيضا نصيب الأسد من حيث هذه الحاويات المختصة كما يقولوا لإدارة النفايات لسكنة النفايات. مثلا هناك حاويات خاصة بالقوارير خاصة بالورق وأيضا هناك نفايات أيضا متعددة. بالنسبة لميناء القنطاوي أعطوه روبوت لجمع النفايات البلاستيكية الموجود على سطح الميناء. هو عبارة عن هبة ألمانية.
0: سي المولدي سمحني كان قطعتك وخلينا نروحوا أنه الروبو التصاور متاعه الحقيقية هي اللي موجودة معنا على اللايف على جوهرة فيم.
2: هذا هو
0: ولا على الصفحات الفيسبوكية، على خاطر لا علاقة بين الروبو الحقيقي هذا اللي باش يدخل حيز التنفيذ والروبوات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي. دونك حتى في الحجم فما فرق كبير برشا يعني.
2: لا هو صغير الحجم، أصغر لون صغير الحجم، وتم تجربته عديد المرات. وآخر مرة تم تجريده عندما تمت زيارة السيد وزير البيئة لميناء القنطاوي لإنشاء المنطقة السياحية. تم تجربة هذا الروبوت الصغير الحجم. هو فعال وقادر باش يقوم بدور للحد من النفايات البلاستيكية القوارير البلاستيكية الموجودة على سطح الميناء وليس في قاع الميناء باش نوضحوا.
0: بالضبط. دونك هو باش يجمع القوارير البلاستيكية والنفايات الورقية ممكن تنجم تكون خاطر شنو اللي باش يطفو على سطح الماء. هو هذيك
2: هي كما نقولوا بعض الغلال اكثرها هي القوارير والنفايات البلاستيكية صغيرة الحجم اللي هو قادر
0: يجمعهم. القوارير هذوما يا اخي فما ساك باش تكون مربوطة فيه كيفاش بالضبط؟
2: اكيد صحيح. في الصورة يمكن ما يشوارها، وفي الصورة فما ساك مربوطة في الروبو هذيك هي بنفس اللون اللي يمكن ما تظهرش هكية. ساك هي كبيرة وفما كيما نقول لكم هو مش يكون عند أعوان الميناء بالروبو. هو يتشرج مع تشارج إلكتريك يتشرج مسبقا، يحطوه في فلوتو يعوم على سطح الميناء ويقوم بالكوموند يدور ما بين الفلايك يلوم توسكي أو ساح قوارير بلاستيكية ما عرفش احنا قشور دلاء حتى مام الذريع ولأنه الذريع مش ساخ، مش يقوم بتنظيف سطح الميناء ويمكن يحسب لهذا الروبوت الصغير الحجم كونه يدخل ما بين الباخره والباخره لتنظيف سطح الميناء ومختلف الاماكن الموجوده بميناء مرسى القنطاوي للحد من النفايات كما قلت لك الموجوده على سطح الميناء.
0: ولو انه النفايات هذه تنجم تنقص وقت اللي العباد تلتزم زاده بمزيد من الوعي واكثر نظافه واكثر عنايه بالبيئه والمحيط. انت سي المولدي اشرت انه يعني باش يتم تثمين النفايات هذه والاستفاده من التكنولوجيا، دونك نتصور فما شراكه باش تكون بين القطاع العام والقطاع الخاص.
2: أكيد هو يبقى الهدف من هذا هو تدوير هذه النفايات من أجل كخطوة نحو سياحة إيكولوجية صديقة للبيئة، حتى أن نظل خربت في هذا المجال وتم تقديم عديد الحاويات كما نقولوا لتحديد وخصصة هذه النفايات من أجل تدويرها وإسكانها، وهي خطوة أولى حتى يكون مرسى القنطاوي ميناء نموذجي صديق للبيئة ويكون ميناء إيكولوجي كما نقولوا يدعم الاقتصاد الأخضر ويدعم أيضا الاقتصاد نحو سياحة بيئية مستدامة
0: إن شاء الله بتمويل ألماني تحديدا
2: بتمويل ألماني بإشراف
0: المولدي.
2: قديش والله كل فلان تغيب عليه الأرقام حقيقة، تغيب عليه الأرقام اللي هو كل ما نعرفوه اللي هو إشراف مشترك بين جميع السوق الألمانية وإشراف مركز تونس الدولي لتنموج البيئة بتمويل ألماني، وهذا خمسة دول منها مصر والمغرب وتونس، وزال المشروع متواصل كما قلت لك خطوة أولى نحو سياحة إيكولوجية صديقة للبيئة.
0: ان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق وان شاء الله نشوفوا نماذج اخرى من الاستفاده من التكنولوجيا والروبوت اللي تنجم تعاون بيان سور في الحفاظ على الشريط الساحلي والحد من التلوث. مشكور جدا سي المولدي ضيف الله يعطيك الصحه على كل المعطيات هذيا، في انتظار بيان سور اتمام المشروع الكبير اللي هو محطه لفرز النفايات البلاستيكيه بحمام سوسه وشراكه اللي تنجم تكون مثمره جدا بين القطاع العام والقطاع الخاص. دونك هذه حقيقه الروبوت التونسي لتنظيف ميناء القنطاوي من النفايات البلاستيكية. ديما الأخبار تسمعوها صحيحة من المصدر على جوهر فيم وفي كابوتشينو. مشوارنا يتواصل تسويت بالموسيقى وبعد شوية موجز لآخر الأخبار، خليكم معنا ونرجع لكم في ساعتنا الثانية.
1: المشهد مع زهير الجيس.
3: نجم تكون بنتك، نجم تكون أختك، نجم تكون بنت جاركم ولا طفلة تقرب لك. رسالة على الهاتف، حساب مجهول، كلمة من حد نستخيله ثقة، وخطوة واحدة نجم تبدل حياة صغيرك إلى الأبد. في قضية هزت الرأي العام، قضية يقين والاغتصاب الشنيع، أطفالنا قدام الخطر حقيقي. وين المشكل؟ هل المشكل في التربية والأخلاق والقيم أم في نقص النصوص القانونية الردعية؟ في المشهد نفتح الملف متاع القضية هذه ونحذروا من الخطر ونحاولوا نحميه حق الضحية في صون الكرامة والخصوصية. رايك نسمعه بشاركنا في المباشر، اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
1: المشهد مع زهير الجيس.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. لبنى حميدة،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. رئيس الجمهورية قيس سعيد يشرف بقصر قرطاج على اجتماع مجلس الوزراء للتداول في جملة من المسائل المتعلقة بسير المرافق العمومية وعدد من مشاريع المراسم، ومن بينها المرسوم المتعلق بتنقيح المرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، والمرسوم المتعلق بتنقيح المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته وإتمامه. مكتب مجلس نواب الشعب يعقد غدا اجتماعا للنظر في النقاط المدرجة في جدول أعماله، وتعقد في الإطار ذاته لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد يوم غد جلسة لتحديد برنامج عملها خلال الفترة المقبلة من خلال التداول في مقترحات القوانين المعروضة على أنظارها. كما تجتمع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة لتحديد أولويات عملها خلال الدورة النيابية المقبلة. شأننا آخر، وصول تجهيزات ومعدات خاصة بقاعة القسطرة بقسم أمراض القلب بالمستشفى الجامعي الحسين بوزيان بقفصة في انتظار استكمال عملية التركيز والتجهيز تمهيدا لدخول القاعة حيز الاستغلال بداية من شهر جانفي القادم، وفق ما صرح به لمراسلنا بالجهة مدير المستشفى رضا المحمدي.
2: اليوم الحمد لله تم وصول التجهيزات والمعدات الخاصة بقاعة القصر اللي وعدنا بها واللي تكلمنا عليها من قبل بفضل مجهودات وزارة الإشراف والسلطات الجهوية. اليوم تسلمنا القاعة في انتظار استكمال التهيئة واستغلالها إن شاء الله بحول الله بداية من شهر جانفي إن شاء الله.
1: حاليا المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية تقول إن وزير الخارجية عباس عراقجي تلقى رد الولايات المتحدة على المقترح المقدم من جانب الوسيط القطري، وقد قام بنقله للرئيس الإيراني مسعود بيزجيكيان خلال اجتماع الحكومة. وختاما، الجيش اللبناني يعلن عن إصابة أحد عسكريه بجروح بليغة إضافة إلى 3 مدنيين جراء غارة شنتها مسيرة إسرائيلية استهدفت آلية عسكرية جنوبية البلاد. إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
3: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني كل يوم، نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
4: عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، انفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
3: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،

0: دقيقة ومعقدة الحقيقة نظرا لخصوصية زراعة الكبد عند الأطفال والتدخلات هذه اللي تتطلب برشة خبرة وتنسيق دقيق بين مختلف الأطراف وكل التفاصيل مع ضيفنا توتسويت.
1: كابوتشينو كابوتشينو انتم تسمعوا كابوتشينو مع سالم هني على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع ومتع.
0: الحقيقة على مؤسسة استشفائية جامعية في تونس, تحديدا نحكي على المستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمستير, وين مؤخرا صارت عملية زرع كبد للأطفال اللي هي العملية رقم 24 حسب المعطيات اللي عندي. مضيفنا تو يصلح لي إذا الرقم صحيح وإلا غلط الدكتور لسعد سحنون اللي هو رئيس قسم طب الأطفال بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمستير. صباح النور دكتور, أهلا وسهلا.
2: صباح النور, بارك الله فيك مدام سانية على الاستضافة. لسعد سحنون رئيس قسم جراحة الأطفال بمستشفى فاطمة بورقيبة بالمنستير.
0: نورتنا يا سيدي, مرحبا بيك.
2: صحيح
0: العملية,
2: العملية رقم 24.
0: ريت دكتور نعم. معلوماتي صحيحة والحمد لله.
2: لا صحيحة.
0: اسمع أما التفاصيل اللي بشقولها أنت توا ما عندي عليها حتى فكرة, أنت باش تعطينا أدق التفاصيل على النجاح هذايا الأمل الجديد لطفل صغير جدا في العمر, عمره 5 سنوات. أعطينا التفاصيل سيدي.
2: هي عمره 5 سنوات, هو يلزمني قبل ما نبدا في التفاصيل بالتفاصيل نجم نحكي على التفاصيل نتاع العمليه. العمليه هي عند وليد من مدينه سيدي بوزيد, عمره 5 سنوات وعنده مرض في الكبد معناها من الولاده, والمرض هذايا
0: من الولاده معناها مرض وراثي؟
2: لا مش وراثي, اما تجي هكاك في الكبد كنا في الجريجري النجار متلازمة وتعطي أنه البليروبين طالع, لكن هو الكبد شو يولي معناها من أول الأشهر متاع حياته يولي سوفوتوثيرابي بالضوء هذاك. دونك الوليد هذايا كان تقريبا من العوام من الأشهر الأولى في حياته يزمو بالضوء يقعد تقريبا 16 ساعة.
0: دونك معناها الضوء, خلينا نفهموا كالعلاج بالضوء هذاك اللي يصير كضوء الأزرق هكا,
2: اي هذاك هو اللي نقص البليروبين يطيح البليروبين باش ينجم يعيش لاباس عليه. احنا دونك نعملوا هذاك في مرحله اولى حدين يكبر شويه, واول ما نحضروه للعمليه خاطر الحل هو الزرع الكبد.
0: اي
2: دونك تبرع له بوه وتبرع له بالثلث نتاع الكبد. العمليه صارت يوم الجمعه. التحضير نتاع العمليه كان يتطلب مجهودات كبيرة وكبيرة جدا من أطباء والإطار شبه الطبي متاع قسم الأطفال وقسم الجراحة وبالتنسيق متاع قسم جراحة الأطفال والصيدلة المخابر الإدارة الوزارة هذوما العباد الكل اللي شاركت الأشعة خاطر نحضروا العملية هذه وتحضير كبير. وهذه نشكروا أصدقائنا من قسم الأطفال والجراحة متاع معناها العامة, دكتور فوزي نعمان في الجراحة, دكتور سلاح شوشان في قسم الأطفال, مع نتمنوا جهود متاع الأطباء متاع الريانيماسيون العناية الفائقة في اللي هما خذوا الوليد جست من بعد العملية. العملية دائما تقريبا يقابل تقريبا دينا تقريبا يجيش 9 كمان تقريبا يمكن ساعة 1:30 متاع الليل
0: أكثر من 12 ساعة العملية
2: أكثر من 12 ساعة لخاطر فيها شوية ديفيكولتي صارت فيها شوية وتغلبنا عليهم معناها هذا هو. دونك مجهودات برش عباد دونك اللي احنا نجمنا نكملوا العملية وصارت العملية في أحسن الظروف والوليد والبوتة وإن شاء الله لبيت عليهم.
0: ولا هذا اللي نحبه نعرفوه زيدا أنه بعد أيامات
2: هكا تقريبا 5 يوم أي لبس ونحينا للمكينة الوليد البو مازال شوية شوية أكسجين وكهوة من لبس ما تمش حاجة خطيرة وإن شاء الله كل شيء لبس إن شاء الله
0: يا ربي إن شاء الله.
2: مدوكم بال خاطر هو قسم الأطفال تو يقولوا لكم بالضبط وقتاش الخروج نتاعو إن شاء الله نسبقوا الخير وإن شاء الله لاباس.
0: إن شاء الله سلامات للبو وولده, والحقيقة عطاء إنساني كبير وكبير برشا, وأنتم مشكورين على المجهود نتاعكم. ما نعرفش سي لسعد سحنون أنتم ما شاء الله يعني كفاءة وخبرة في المجال هذايا, أما نتصور كل ما عندكم عملية نتاع زرع كبد تبدا الناس الكل مجندة تقولش عليكم عندكم يعني, أنا يعني أنا في السبيتال.
2: هو تقريبا التحديد يتحدوا على الأقل اشهر معناها 4-5 أشهر باش نحضروا معناها سكونابيل لو كوبل معناها لو دونور ولو ريسيفور معناها اللي مش يعطي واللي مش يتلقى الجزء نتاع الكبد. ومن بعديك عندنا تقريبا 15 يوم ولا 10 ايام قبل معناها خليه نحل تولي بين الصيدله وتحضير الدويات وتحضير المكان وتحضير العمليات وتحضير بيت العمليه المبنجين معناها المبنجين نتاع اللي مش يعطي والمبنجين اللي مش ياخو معناها الحق ثم دي بارتيكولاريتي كبار ثم احنا الحق في تونس عندنا ان اكسبيرتيز توا اللي تخول لنا باش نقولوا احنا الحق معناها مستشفى فاطمه برقيبه من المنستير معناها سنتر بامتياز دي معناها
0: الحمد لله
2: التبرع بالكبد وهو التبرع بكل برشا اعضاء معناها تعرف اللي احنا في المنستير نعملوا الكلى ونعملوا القرنيه ونعملوا حتى المول اوسوز عملنا في المنستير ودونك والكبد عند الاطفال وان شاء الله ان شاء الله احنا الحاجه الجديده زادة انه يمكن قسم الجراحه تقدم مطلب باش يولي زادة معناها ينجم يكون معناها مركز نتاع زراعه نتاع حتى للكبار وان شاء الله ان شاء الله معناها مستشفى فاطمه برقيبه من المنستير يزيد يتالق وتالق لكل الاختصاصات وان شاء الله الصحه العموميه
0: ان شاء الله يا ربي.
2: احنا قاعدين نعيشوا في ظروف صعيبه احنا ما حناش نخبيو الظروف الصعيبه اللي احنا قاعدين عايشينها راهو معناها اللي عشناه في الصيف معناها ماء وهذا وهذا وهذا وضوء قاس وواحد وكل شيء لكن راهو كيف راهو في المستشفيات مش نلقاو برشا حوايج ناقصه مش نلقاو حتى وصلنا اي حوايج ناقصه لكن شويه صبر شويه نتغلبوا شويه مره نطلبوا مره نعرفوا كيفاش نناقشوا شنو يلزمنا وش ما يلزمناش لكن ثم صعوبه لكن احنا
0: نتغلبوا عليها ان شاء الله نتغلبوا عليها صعوبات الكل بتكافل التكافل المجموعه بيان سور مع بعضها والناس الكل تحط اليد في اليد
2: ونشكركم انتم زاد الاعلام يعطيكم الصحه بارك الله فيك
0: والله دكتور ما عندكش فكره قديش النوع هذايا من الاخبار اني واحده من الناس معناها يفرحني ويعطيني امل كبير وكبير جدا هكا ويهز الجوانا هكا ويخلي الواحد هكا فرحان خاطر زراعه الكبد بالنسبه للحاله نتاع الطفل هذايا اللي عمره 5 سنين يعني هي فرصه باش تخليه يمارس حياته بصفة طبيعية باش تخليها يبعد على حصص العلاج الطويلة
2: حاجة تقوم السباح انت تقوم السباح تخلي ولدك تخليه تحت الضوء تخرج بعد عنده تقريبا 8 سوايع ينجم يقعد فيهم لاباس عليهم سينون الباقي عنده 8 سوايع نوم تحت الضوء 8 سوايع في وسط النهار تحت النوم معناها تقريبا هذاك هو معناها
0: ماهيش سهله سورتو العمر نتاعو حساس صغير في عمره يحب يتحرك يحب يلعب
2: اي هو تو بطبيعه تو هو هذاك علاش العمر هو ديما في الاربع خمس سنوات ماذا بينا نعملوا العمليه الزراعه
0: نتاعو فقط سالوني مستمعينا قالوا لي محليه الاخبار ويوجهوا لكم تحيه كبيره وكبيره برشا فصل كما نقولوا تفصيل تقني او يعني معلومه لو امكن انت قلت العمليه بدات التسعه نتاع الصباح وفات ماضي ساعه نتاع الليل هكا ولا
2: هي راهي العمليه تبدا من عند الـ احنا نهبطوا مثلا البو مثلا في الحاله هذه يهبط تقريبا من 8 حد لين يحضروه جماعه البنج العمليه نتاع الاستئصال نتاع الثلث نتاع الكبد اللي نحن تبدا تقريبا نقولوا احنا الساعه 9 توفى تقريبا الساعه 3 لكن في الوقت هذاك مع الساعه 1 احنا خذينا وقت حضرنا نحينا الكبد اللي ما يخدمش وبدينا نحضروا على خاطر ثم معناها هذه عمليه معناها هذه معناها حاجه تكنيك لكن نحضروا بشوي بشويه ناخذوا الثلث تاع الكبد ونبداو نحضروا بشوي بشويه ثم عروق نسخون في بعضهم عروق الدم الدم اللي يهز الدم اللي يرجع ومن بعديك معناها المرار
0: هذيك معناها مدلاج احنا نقولوا دقيق جدا معناها علمي دقيق على الاخر
2: متبعه هي سيتي لا شيروجي دو بوانت في جراحه الاطفال ولا في الجراحه العامه من الاعقد العمليات اللي تصير وان شاء الله احنا الاكسبرتيز نتاعنا تزيد تتطور ونوليو معناها بالحق معناها سنتر حتى هي اللي كان معناها نعملوا ونزيدوا نعلموا زاد العباد ان شاء الله
0: ان شاء الله ان شاء الله موافقين دكتور الاسعد سحنون يعطيك الصحه على كل التفاصيل هذيا من خلالك وصل لنا سلام زاد للفريق الطبي الكل والشبه الطبي اللي شارك في عمليه كيما هكا
2: قد ما نشكرهم
0: وشويه والله
2: صحيح الطبي الاطار الطبي نتاع قسم الاطفال قسم الجراحه العامه قسم جراحه الاطفال الانعاش نعرفش الجراحي نتاع الكبار والصغار، الصيدة،
0: التخدير والإنعاش،
2: الأشعة، على خاطر هذوك يتبعوا معنا بالليكو، معناها في نهاية العملية تقريبا نستحقوا تقريبا 4 ولا 5 إيكوات باش نشوفوا ونثبتوا أنه العروق يخدموا لباس عليهم ويتعدى الدم ومور مريض لو كل شيء باش نجموا نسكروا احنا.
0: الحمد لله.
2: على التفكير يصير تقريبا الساعة 1 ولا ساعة منتصف الليل ولا حاجة كيما هكايا، دونك احنا والعملية
0: الحمد لله جهد كبير برشا، وان شاء الله جهدكم ما يضيعش، وان شاء الله الوليد يكون في حالة صحية جيدة هو وابوه المتبرع زيدا اللي قاعدين يواصلوا في مرحلة المتابعة والرعاية بعد العملية. ان شاء الله ربي سمعنا كل الأخبار الطيبة عليهم، والحمد لله ديما فما فرص للأمل، فما فرص للنجاة، فما فرص للنجاح، وهذايا بفضل الكفاءة التونسية اللي قد ما يصير في البلاد هذيا. ندوروا ندوروا ونقولوا لولا الكفاءة ولولا العقول التونسية. فألف شكر لهم الكل.
2: كلمة أخيرة مدام ثانية، الشكر زادة للإدارة الجهوية بالصحة، للوزارة بتاع الصحة اللي هي ديما تحاول باش تنقسمنا الصعاب اللي موجودة، وإدارة المستشفى وعلى رأسها سيد المدير العام للمستشفى
0: يعطيهم الصحة. يعطيهم الصحة الكل، شكرا لكم. صورة إنسانية جميلة جدا جسد أسمى معاني التضحية والعطاء الأبوي، ولولا الكفاءة الطبية التونسية نتصور التضحية هذية ولا العطاء الأبوي هذية ما يكونش عنده قيمة اليوم. فشكرا لكم ألف مرة.

مارك أنتوني على جوهرة فام I need to know. وصلنا ل 11:43 دقيقة في كابوتشينو. متابعتنا لآخر الأخبار ما زالت متواصلة وتفاعل كبير وكبير الحقيقة صار للبلاغ هذايا والنداء العاجل اللي توجهت به العائلة متاع الطالب التونسي في ألمانيا اللي هو يوسف الدريدي. الحقيقة ديما نقول نقطة إيجابية في مواقع التواصل الاجتماعي كالهبة اللي تصير هذيك من عند العبيد باش تبارتاجي باش توصل المعلومة باش تسأل. أما زاد حتى احنا في متابعة لآخر الأخبار خصوصا وقت اللي الأمر يتعلق بسلامة واحد من أولاد تونس وتوجه الألمانيا باش يكمل قرايته وكان بريفو نهار الاثنين باش يروح لتونس باش يعدي فاكونس. دونك هذه آخر المعطيات اللي عنا واللي كانت عند عائلته. لكن الحمد لله العائلة توصلت أنها تحصلت على يوسف وكانت في اتصال مباشر به. تعرفوا أنه البلاغ يعني والنداء العاجل كيف توجهت به العائلة على مواقع التواصل الاجتماعي قالت أنه هو يسكن وحده في ألمانيا يقرأ في جامعة دورتموند وتوجهت بنداء عاجل إلى كل من عنده معلومة ولا شبه على يوسف خصوصا اللي هو كان متوجه يعني للمطار وبش يجي في الطيارة اللي جاية من ألمانيا لتونس. دونك العائلة كانت في وضع نفسي قلق وحرج جدا خصوصا أنه يوسف يسكن وحده في ألمانيا واللي زاد من مخاوفها في علاقة بسلامته خصوصا أنه انقطع الاتصال به من اللي صارت آخر مكالمة اللي قالهم راني غدوة باش نركب في الطيارة في الوقت الفلاني. دونك الحمد لله كنا في اتصال مباشر مع والدته. والدته قدمت لنا كل التطمينات اللازمة وقالت تحصلنا على يوسف أخيرا على خاطر صار له حادث تمثل في فقدان تليفونه تسرق تليفونه تسرقوا أوراقه الشخصية هذاك علاش لا نجم يتواصل مع عائلته ولا نجم زادة يروح لتونس. دونك الوالدة على لسانها نحبوا نتوجهوا برسالة شكر توينسا الكل اللي تفاعلوا مع الخبر هذية وتشكر هي بيدها زادة توينسا الكل اللي بارتجيوا الخبر واللي تفاعلوا مع حالة يوسف الدريدي. الحقيقة ساعات الواحد كي ينقل الأخبار هذية صدقوني ما عندكمش فكرة يعني على إحساس الأم وإحساس العائلة. وفي الأخر احنا زادة كتوينسا لازمنا نحسوا ببعضنا معناها يعلم ربي بالحال طالب تونسي يقرأ في ألمانيا على روحه يحضر في روحه ويلم في بجاجه باش يجي عادي فاكونس في تونس وتودانكو ينقطع الاتصال به. فعادي جدا انه العائلة تتوجه لمواقع التواصل الاجتماعي تتوجه للطلبة التوينسا اللي يقرأوا في ألمانيا اللي هم كوميونيتي كبيرة برشا وعندهم كونتاكت ببعضهم الكل. فالحمد لله احنا نقولوا انه الاخبار طيبة الى حد الان ربي يرد سالم ان شاء الله لعائلته ومشكورة والدته على تفاعل معنا. وهاني قلت لكم رسالة شكر حبيت نتوجه بها على لسان الوالدة متاعو اللي تقول الحمد لله ولدي سالم معافى فقط حادثة صارت في الثنية كما نقولوا اسافوار كيفاش تعرض لعملية السرقة هذه اللي خليته يفقد تليفونه ويفقد زادة اوراقه الشخصية. دونك للمتابعة ديما كل الاخبار في كل المجالات سواء كانت اجتماعية اقتصادية تربوية أو غيره ما زالت الأخبار متواصلة على جوهرة فم ما زالت زادة متابعاتنا حاضرة في كابوتشينو خليكم معنا.

0: كل نهار جمعة سافر وانت في بلاستيك سافر وانت في بلاستيك تسمو وياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر اف ام على جوهر
1: اف ام برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
2: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
3: سيداتي سادتي مرحبا بكم في تونسي لكم نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم احنا جيم على دمتكم
4: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه تونسي قريبة منكم
5: تحب تتعلم الفرنسي ولا تتحصل على شهادة معترف بها في فرنسا وعلى المستوى الدولي سجل أنت ولا صغيرك في لو سنتر دو لانغ دو لانستيتو فرونسي دو تونيزي والتسجيل مفتوح حتى 28 سبتمبر في مراكزنا في تونس الكبرى سوسة المنسير صفاقس نابل والحمامات باجة وجندوبة مدنين وتطاوين قبل وتوزر سجل تو على موقعنا وصفحاتنا على فيسبوك ولا كلمنا على 31 32 52 62 لانستيتو فرونسي دو تونيزي الفرنسي يفتح لك أبواب المستقبل
6: السبور هو أكثر من انترينمون هو لايف ستايل واليوم فرصتك جيت باش تسمع بدنك تشجع روحك وتولي من كاليفورنيا جيم كوميونيتي اليوم الأربعة 30 سبتمبر تمتع بالفونت فلاش غميز دو 20% على الزابونمون متاع 6 و 12 شهر في اللي كلوب كاليفورنيا جيم الكل ما تضيعش الفرصة كاليفورنيا جيم listen to your body
7: جوهرة
8: publicité
9: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم أشرف بن عبد السلام
10: مرحبا بكم لهذا الموعد الإخباري وبداية بالعناوين سعيد يشرف على مجلس وزاري حول تنقيح عدد من المراسيم بينها المرسوم 54 الوزير والمكلف بتسيير وزارة الصناعة يؤكد أن الدولة قيمت الوضع واتخذت جملة من الإجراءات بهدف عدم تكرار سيناريو انقطاعات الكهرباء في لبنان إصابة عسكري وثلاثة مدنيين في استهداف من الاحتلال في تفاصيل أخبارنا أشرف أمس رئيس الجمهورية قيس سعيد على بقصر قرطاج على اجتماع مجلس الوزراء للتداول في عدد من مشاريع المراسيم إلى جانب النظر في جملة من المسائل المتعلقة بسير المرافق العمومية وتم في هذه الجلسة التداول في المشاريع التالية مرسوم يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال مرسوم يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته وإتمامه ومرسوم يتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومرسوم يتعلق بالمجالس البلدية بخصوص نظمت اليوم وزارة التجارة والتنمية الصادرات فعاليات اللقاءات الجهوية للتعريف ببرنامج إيزي إكسبورت وذلك للتعريف بمختلف الإجراءات والآليات والمزايا التي يوفرها البرنامج وتقديم آليات المرافقة المتاحة لتيسير عملية التصدير عبر الشبكة البريدية تحدث عن التفاصيل في تصريح مفادة الجوهرة فام خباب الحذري مدير التجارة الإلكترونية بوزارة التجارة والتنمية الصادرات
11: اليوم اللقاء متعنا في سوسة يخص جملة من اللقاءات الجهوية حول مشروع إيزي إكسبور إيزي إكسبور هو تسهيل صادرات المؤسسات الصغرى المتوسطة عبر الشبكة البريدية عندنا جملة من المحطات اليوم المحطة الثانية في سوسة غدوة إن شاء الله في صفاقس بعد غدوة في جيبس بعد كشكيف بحول الله الهدف هو تعريب البرنامج هذا لدى المؤسسات الصغرى المتوسطة لدى الحرفيين بور إكسبليكي ريالمون أنه اليوم فما بوتنسيال إكسبورتابل ريالمون حرفية قاعد تصنع فيه منتوج، اليوم تنجم تصدر المنتوج متاحة الحرفاء أجن. دونك اليوم فما شبكة البريدية لوريزو بوستال، دونك في إطار المشروع هذا البريد التونسي أحدث قرب 11 شباك موحد لتسهيل صادرات الحرفيين هذوما والمؤسسات الصغرى والمتوسطة. وكذلك المشروع هذا في إطار برنامج كامل اللي هو برنامج دافع التجارة الإلكترونية والتجارة الرقمية الممول من عند الاتحاد الأوروبي والبي ام زد الوزارة الاتحادية الألمانية، والتنفيذ متاعه من عند جي زد ومن عند لاي تي سي. في وسطه العديد من المحاور، العديد من الكومبوزونت. الهدف منه هي رفع الصعوبات، الاستماع لمشاغل المختلف فاعلين في المجال هذا سواء على السوق المحلية أو التصدير. فما العديد، هو يمتد على 4 سنوات. بالإضافة لهذا قاعدين نخدم على إنجاز استراتيجية وطنية للتجارة الإلكترونية مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. إن شاء الله استراتيجية هذه 2027-2031.
10: العاصمة أكد وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح زواري خلال تظاهرة لإطلاق برنامج مرافقة المؤسسات الصناعية التونسية في انتقالها نحو الطاقة 4.0، أن تونس تدخل مرحلة جديدة في مسار التحول الصناعي في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم.
8: تونس تدخل مرحلة جديدة في إطار التحول الصناعي اللي صاير في العالم، ونعرف أنه استعمال التكنولوجيا الحديثة وكذلك الرقمنة وكذلك الذكاء الصناعي من أهم الأهداف اللي احنا نطمح لها من خلال البرنامج هذايا، هو ضمان وهيكلة المؤسسات الصناعية وكذلك الرفع من قدرة التنافسية في عالم يشهد عديد من التحولات. الهدف هو واضح، وزارة الصناعة المشرفة على القطاع قامت بتنسيق وتعاون مهم مع الوكالة الألمانية وكذلك جي زد وكذلك المنظمة الأممية للتنمية الصناعية بتقريبا وضع الخطة الاستراتيجية متاعنا في المجال هذايا حول الرقمي للدولة التونسية، ومكنت من أن الصناعيين هذوما عندهم منظومة كاملة. هي انطلقت صحيح من 2018، لكن الانطلاق هذايا كان بطبيعة الحال بدا يعطي الثمرة بتاعه تباعا، آخرها اليوم إطلاق منظومة الإي 4.0 وكذلك تيما تونيج اندستريال مانجمنت اسسمنت. هذه منظومة منصة جديدة تعاون وترافق كل المؤسسات الصناعية حتى تاخذ لابيل نتاعها وتكون في مستوى عالي وتحافظ على الصفقات نتاعها وتحافظ على المكانة نتاعها كسوة داخل الدولة التونسية والاقتصاد التونسي وكذلك داخل حتى معناتها في مشاركتها في الصفقات على مستوى العالم بصفة عامة. فما تقريبا 400 مؤسسة متعت بالاندماج هذايا، وكذلك فما تأهيل قرابة 2900 من الإطارات اللي ولات عندها معرفة في الصناعة الذكية.
10: تجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح زواري أكد أيضا أن الدولة قامت بتقييم الوضع واتخذت جملة من الإجراءات بهدف عدم تكرار سيناريو انقطاعات الكهرباء والضغط المسجل على الشبكة خلال الصائف الماضية مستقبلا.
8: بعد ما تم تقييم اللي صار في الصيف هذايا، والدولة معناتها دخلت باش تعادد ستيج على مستوى معناتها أنه ما حبوش نشوفه شيء هذايا مستقبلا. وثم العديد من الإجراءات اللي وقعت اتخاذها ونعمل على تطبيق

0: فترة تزامنت مع وضعية على مستوى عالمي، معناتها شدناه معناتها بريمو الطقس كان معناتها عبارة نحكيه على حاجة ما كانتش مدرجة من قبل، وهي تعتبر استثنائية، مش ما نقيسوش عليها، نقيسوا عليها، لكن كمان أن عندنا إمكانية باش نعالج الموقف هذا عن طريق تدخلات. إن شاء الله في القريب العاجل يتم عرض كل التدخلات هذه.
1: في أخبارنا العالمية، أعلن الجيش اللبناني عن إصابة عسكريين بجروح بليغة، إضافة إلى مدنيين جراء غارة شنتها مسيرة تابعة للاحتلال استهدفت آلية عسكرية في منطقة نبطية جنوب لبنان. أكد رئيس الإيراني أن الأمن المستدام في المياه الإقليمية والممرات المائية يعتمد على التعاون وتحمل المسؤولية من دول المنطقة، مشيرا إلى وجود إجماع في مجلس الأمن القومي الإيراني بشأن المفاوضات والسياسات المتبعة بخصوص مذكرة تفاهم إسلام أباد. أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية ببلاغ عن استهداف ناقلة نفط بقذيفة مجهولة أثناء عبورها أمس في مضيق هرمز. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار في الشبكة الجديدة 2026 على جوهرة FM TV. الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهرة سبورت، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف، والحديث على أهم المباريات. راديو سبورت معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس، ومتابعة متواصلة. إنفو سبورت، المعلومة صحيحة في الوقت الصحيح. وبلانت سبورت، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. خمسة برامج وبرشا مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياض على جوهرة FM TV. دنيا أخرى، دنيا أخرى.
3: عجيل إنرجي قدم لكم إنفو سبورت.
4: عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.

0: Infosport. عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
1: في أنفو سبور نحكيو على المنتخب الوطني التونسي اللي أقل من 20 سنة بقية المدرب نبيل الترابلسي اللي يلعب اليوم مقابلة ضد نظيره المصري في استاد السويس، مقابلة مهمة في دورة شمال أفريقيا المؤهلة اللي كان غانا. دونك بعد التعادل في المقابلة الأولى مع الجزائر هدف مقابل هدف وتعادل مع المغرب 0-0، مقابلة مهمة خاصة أنه نعرفوا 5 منتخبات يشاركوا في دورة شمال أفريقيا، يترشحوا زوز فقط الأول والثاني إلى كان غانا. ترتيب أني قبل المقابلة متاع اليوم تونس مصر 6 متاع العشية، الجزائر الأولى عندها 4 نقاط، المركز الثاني مصر 3 نقاط منقوصة من المقابلة، تونس الثالثة عندها 2 نقاط، المركز الرابع المغرب نقطة منقوصة من لقاء، وليبيا في المركز الأخير بصفر من النقاط. منتخبنا الوطني اللي أقل من 23 سنة بقية المدرب أنيس بوجلبان فاز البارح على البنين في الملعب الأولمبي بسوسة بنتيجة 2-0 في ذهاب الدور الأول من تصفيات كان مصر اللي أقل من 23 سنة، وسجل ثنائية المنتخب الوطني المهاجم عمر بن علي دقيقة 57 من ضربة جزاء ودقيقة 90+7. ماتش الروتور بشي تعب نهار 5 أكتوبر في العاصمة التوغولية لومي، منتخبنا بشي سافر نهار 2 أكتوبر إلى التوغو لخوض مباراة الإياب. منتخب الأكابر منتظر يتراجع 4 مراكز في ترتيب الفيفا، باش يكون في المركز 61 عالميا، على عكس منتخبات عربية قاعدة تقدم بما فيهم المنتخب المغربي اللي يصعد إلى المركز 5 عالميا وأول منتخب عربي وإفريقي يوصل للمركز هذا. تونس التراجع منتظر بعد تعادل فوز مقابلات الأولى من تصفيات كان 2027 ضد أوغندا 1-1 وضد بوتسوانا 2-2 في ملعب حمادي العقربي برادس. ما زالوا 4 مقابلات في التصفيات بالنسبة للمنتخب الأكابر، ضد ليبيا في رادس، ثم ديبلاسمون ليبيا، ديبلاسمون لأوغندا وديبلاسمون لبوتسوانا. نذكر البارح أوغندا كانت ربحت ليبيا هدف مقابل صفر. دونك الترتيب أوغندا الأولى عندها 4 نقاط، بوتسوانا تونس عندهم 2 نقاط، وليبيا عندها نقطة واحدة. بالنسبة للمنتخبنا باش يلعب مقابلة ودية باش تكون نهار 3 أكتوبر في ملعب حمادي العقربي برادس ضد منتخبنا. نحكيه على الاتحاد الرياضي المونستيري بعد عقد الجلسة العامة التقييمية البارح للموسم الرياضي 2025-2026. جملة المداخيل اللي هما 8 مليارات 444 مليون و953 دينار، وبالنسبة للمصاريف 8 مليارات 454 مليون و909 ألف. وصل التحذيرات في الاستاج في سوسة اللي تواصل حتى النهار 3 أكتوبر، والفريق كان أجرى البارحة التدريبية في انتظار تواصل التدريبات تحت قيادة المدرب الفرنسي كريستيان براكوني اللي كان حاضر البارحة في لقاء المنتخب الأولمبي ونظيره البنيني لأقل من 23 سنة في الملعب الأولمبي في سوسة. نحكي على الترجي الرياضي التونسي، المدرب الإسباني بابلو فرانكو صح رسميا الإسبيرانس العقد متاعه إلكترونيا، من المنتظر وصوله في الساعات القليلة القادمة، وسبب تأخر وصوله إلى تونس هو لأسباب عائلية. الترجي اللي موجودة في عين درهم تعمل استاج، والفريق كان ربح البارح بوسالم وديا 5-0. النادي الافريقي باش يواجه الاهلي الليبي، مقابله تتلعب نهار 3 اكتوبر المقبل في استاد بنغازي الدولي في مقابله وديه احتفاليه بمناسبه عيد ميلاد الافريقي. السيابي برمج ندوه صحفيه باش تكون غدوه 10 متاع الصباح للحديث عن الوضعيه الماليه متاع الفريق، حجم الديون، الالتزامات الماليه المتراكمه، واهم الصعوبات والتحديات اللي واجهها الفريق. نختموا بالباسكت، اليوم الموعد مع الجولة الثانية في البطولة انطلاقا من ثلاثة متاع العشية، كلاسيكو بين الافريقي الاتوال باش يكون تلفزي على الوطنية الأولى، بقية المقابلات انطلاقا من ستة متاع العشية، الاتحاد المونستيري سي اس اس، شبيبة المنازه حمام سوسة، نجم الراتسي شبيبة القيروانية، ودليت جرومبيلية تلعب ضد اتحاد الأنصار. هذه انفو سبور قدمها لكم منيس الذاويدي، النشر هذه واخر الاخبار موجوده على السيت نتاعنا جوهره فام بوليت، وايضا الباج نتاعنا سبور جوهره فام. شاي طيبه في لمن
2: تلكم انفوسبور.
0: عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
3: مع زهير الجيس.
4: نجم تكون بنتك، نجم تكون أختك، نجم تكون بنت جاركم ولا طفلة تقرب لك. رسالة على الهاتف، حساب مجهول، كلمة من حد نستخيله ثقة، وخطوة واحدة تنجم تبدل حياة صغيرك إلى الأبد. في قضية هزت الرأي العام، قضية يقين والاغتصاب الشنيع، أطفالنا قدام الخطر حقيقي. وين المشكل؟ هل المشكل في التربية والأخلاق والقيم أم في نقص النصوص القانونية الردعية؟ في المشهد نفتح الملف متاع القضية هذه ونحذر من الخطر ونحاول نحمي حق الضحية في صون الكرامة والخصوصية. رأيك نسمعه، بشاركنا في المباشر، اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
3: المشهد مع زهير الجيس.
5: جوهرة أفلام
6: بيبليسيتي.
7: أنا بيلوت واليوم باش نسكن لليابان.
8: ذوق ماما، هذا أول كاتو نعملو في الباتيسخي متاعي.
9: اليوم نشوفهم يلعبوا، أما في كل لعبة فما حلم قاعد يكبر معهم.
10: مع ادخار جاتفي خلي صغيرك يحلم، خبيلو اليوم باش غدوة يلقى طريق أسهل.
11: جاتفي، حياتي كيما نحبها.
5: جوهرة أفلام
3: بيبليسيتي.

0: كابوتشينو.
1: كابوتشينو.
0: انتم تسمعوا كابوتشينو مع سالم هني على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
2: نصف نهار و30 دقيقة على جوهر اف ام. اهلا وسهلا، مرحبا بكم. كابوتشينو في ساعتها الثالثة لا حديثة، خلينا نقول بين اليوم وغدوة، على موضوع رئيسي باش يكون عند التوينس الكل، اللي هو القرض على شرف. هذا محور حديثنا توتسويت في البزنس بالتونسية.
3: البزنس بالتونسي.
2: احنا سبق وطرقنا له الموضوع هذايا في علاقة بشروط الانتفاع بالقروض هذوما، الاجل، القانون شنو فيه بالضبط. واليوم باش نركزوا على النقطة التوضيحية اللي تهم التوينس الكل، كيفاش نثبت عندي الحق والا لا في القرض على شرف. والاجابة باش تكون مع الخبير رضا بوزغندا، المكون في مجال التصرف المؤسسات. رضا صباح النور، اهلا وسهلا.
4: عسلامة دام سناء، مرحبا بك.
2: يا سيدي، نحن المرة اللي فاتت حكينا فيه الموضوع هذايا وقلنا انه غرة اكتوبر باش تبدا البلاتفورم حاضرة باش توينسا يتمتعوا بالقرض على شرف هذية في أصنافه الثلاثة. هي ثلاثة أصناف
4: هكا تنذكروا بها.
2: السؤال الرئيسي، كيفاش باش نثبت وندقق هل ترى أني نجم ننتفع به وإلا لا؟
4: خلينا نعمل تذكير قبل كل شيء، شكون الناس اللي باش تحصل على القرض على شرف، وكيفاش الطريقة متاع تحصل على القرض هذية، وشنو هو زادة معناتها القانون وقتاش جه. والقانون متاع أوت 2024، القانون عدد 41 هذا المؤرخ في 2 أوت 2024، والفصل الثالث منه. بعد من 2024 هبط أمر ترتيبي عدد 148 لسنة 2026 المؤرخ في 23 جويلية. دونك قعدنا عامين تقريبا نستناو باش يجي
2: الأمر الترتيبي.
4: هبط الأمر الترتيبي ولنا ما وضحش اسكو المطالب هكوما باش ينزوهم عن طريق المنصات أو من الأول ينزوهم عن طريق المطالب بعدها ورقية. دونك قعدت الحكاية فلو، كان فكرش من الأول.
2: صحيح.
4: دونك كان من واحد من الناس نتفكر مشيت هزيت للبنك نتاعي مطلب ورقي وخذيت الديشارج وكل. ثم جاء المنشور عدد 8 لسنة 2026 منشور البنك المركزي، ولنا قال المطالب راهي باش تتعدى حصريا
2: عبر منصة
4: على منصات البنوك، وجدي بيان البنوك الرابحة. قد فما شوية خلط لنا، قل لك واحد مشي البنك تي قالوا واني راني مش ماني بالحكاية هذه، قلوا بلاش بيف على بعد الكل تحكي وتقول راني باش ناخذ القرض هذا وانت تقولي ماكش ماني. خاطر البنك هذاك ما عندوش لنا مرابيح في السنة الفارطة اللي هي سنة 2025، محقش مرابيح. والقانون شي يقول في الفصل الثالث 412، يقول لنا 8% من أرباح السنة المحاسبية. دونك من الأرباح أنت ما عملتش أرباح، ما تنجمش تاخذ من عند البنك هذيك، فهمت؟
2: أي، وهذه ممكن ردود الأفعال هذه في التواصل المباشر مع فروع البنوك كل واحد والبنك نتاعو خلى تونسي هكا كل اللي عنده نوعا ما أزمة ثقة. معناها زعما صحيح توا قالوا لي ماهمش رابحين، معناها مانيش معني، زعما نمشي نبدل البنك رابحة خلي ما فماش من ننتفع به القرض هذايا اللي على شرف. يعني كل واحد ووضعيته المالية ووضعيته الاقتصادية، والعبيد من الاخر يعني تستنى في الفرصة هذايا. دونك كيفاش نجمو نزيدو ندقوا في الوضعية المالية للبنك اللي أني ننتمي له؟
4: سؤال مهم. به أول حاجة نحب ننبه، راهو مش سنة بركة الحكاية، معناتها هي كل عام
2: باش تعاود كل عام
4: البنك نتاعي مش رابحة سنة، بعد عام جاي تربح راه.
2: باهي.
4: أول حاجة. فهمت؟ ثاني حاجة تقول لي أني كيفاش نجم نثبت؟ احنا ننزوهم راهو. كي يجي الواحد الشيف داجونس ويقول له راه البنك نتاعي ما تعملش رابحه، ما نصورش مش معنيه، ما نصورش اللي هو ما تعدى عليه، اما يحب الانسان يثبت يقول لك ثبات به. فما لنا السيت اللي هو نتاع الهيئه التونسيه الماليه سي ام اف، هذا
2: هيئه السوق الماليه.
4: صحيح، هيئه بالضبط تسمى هيئه السوق الماليه سي ام اف، كونسي دو مارشي فينانسيي. يدخل على السيت هذاك تو يلقى لي زيتا فينانسيي نتاع كل بنك نتاع 2025 ويثبت اسكو البنك هذيك رابحه والا خاسر، وهكا حسم الجدل.
2: حسم بالضبط، هو احنا حشدنا بالنقطه هذه اللي تحسم الجدل.
4: هيئه السوق الماليه يعرف الشيء هذاك اسكو البنك نتاعو رابحه والا خاسر.
2: سي ام اف.
4: سي ام اف بالضبط. دونك هذا مهم جدا. حاجه اخرى خلينا نذكروا زادة اللي وقتاش البنك المركزي في المنشور نتاعو قال باش يبداو لي سيت هذوما يحلوا ونبداو نجمو نوضعوا المطالب لنا، اما كما قلنا ما عادش ورقيا،
2: الكترونيا
4: اون ليني. باهي، تقول لي فما ناس صبت كيف ياني من الاول صبيت ورقيا وخداو دي شارج نتاعي، شو نعمل؟ هذوكم في المنشور اكد قال لك راهو هذوكم يعاودوا يصبوا مره اخرى
2: الكترونيا.
4: الكترونيا على المنص اللي يقدرش تحل
2: غدوة
4: نهار 1 اكتوبر
2: غدوة،
4: يعني نصف الليل.
2: اي
4: نورمالمون بالقانون باش يتحل لي سيت. وانا اكد لكم في البنكه نحكي البنكه نتاعي اني مش تقول الاسم معناتها نتاع البنكه، لكن البنكه نتاعي اني في السيت نتاعها دونك معناتها حاضره وقالت راهو باش يتحل 1 اكتوبر صبوا المطالب نتاعك.
2: دونك كتونسيه معناها ونتعامل مع بنك يلزمني ندخل على موقع البنك نتاعي ونشوف اسكو فما روبريك انضافت والا لا خاصه بالقروض على شرف.
4: مش لنا باش نوضحوا نقطه مهمه، ردوا بالكم ثم ردوا بالكم ملي ليان اي تدخلوا لهم وهما مش متاع البنوك. راهم فما ناس تقول لنا باش ولي تصطاد في الماء العاكر.
2: في الماء العاكر صحيح والله.
4: وراهم يتحط لي زانفورماسيون نتاعك، راهم يصيرلك البيراتاج تاع فيسبوك ولا البيراتاج نتاع متاع الانستغرام نتاعك
2: ولا الكونت بانكير نتاعك
4: ولا الكونت بانكير نتاعك.
2: خاطر اكيد باش يطلبوا منك
4: ردوا بالك. راهو ناكدوا ونعاودوا، يا اما تدخلوا للسيت نتاع البنوك عن طريق جوجل وتثبت هذاك هو السيت ولا تمشي لي باج فيريفي اللي هما موجودين في فيسبوك تلقاوا السجل هذاك الازرق وتثبت. اذا اليان غادي موجود وقتها تدخل وتبدا معناتها امورك مريكله. راهو فما برشا ناس في الكا هذوما يبداو يصطادوا.
2: صحيح.
4: قول له ادخل ونعطيك القرض وكل شيء، حط الماتباس نتاعو وكل شيء وبعد يبقى
2: ليه وتحط معطياتك الشخصيه من رقم بطاقه تعريف من رقم الحساب الجاري كل شيء.
4: نبهوا هذا مهم جدا. 1 اكتوبر باش تصير العمليه باش يتحلوا هذو حسب القانون. دونك الناس باش تدخل تعمل ايداع نتاع المطالب نتاعها باش تاخذ لنا وصل ايداع الكتروني ثم باش يطلبوك لنا في الاستكمال نتاع الملف نتاعك كان قبلوا لك معناتها الدوسي سي بون في في في, في المنصه لنا تو باش يقولوا لك جيب الملف نتاعك. راهو مش الناس الكل تنجم تاخذ راهو. دونك هما باش يدرسوا الملف اللي عنده قدره السداد هك. حتى انت تنجم تكون عندك القدره نتاع السداد ماكش ماخذ مثلا كيما نقولوا برشا كريديات، عندك بلافون تنجم تخلصوا. دونك لنا كاباركا راهو حتى كان عندك كريديت راك تنجم تاخو. اما كاباركا
2: انت والامكانيات الماليه نتاعك
4: شو يقولوا لنا وقت اللي تجيب الملف نتاعك كامل انت في ديهم 10 ايام عمل باش يجاوبوك 10 ايام يا بالقبول وتاخو الكريدي نتاعك يا اما زاد ينجموا يجاوبوك بالرفض. اما لنا يلزموا يعطوك السبب علاش الرفض. مثلا يقول لك انت ما عندكش قدره على السداد واضح تولي ما تنجمش تاخو الكريدي هذا. سؤال تو مدام اسكو نجم نعاود ناخذ كريدي مره اخرى؟
2: اي تنجم بعد ما تخلص الاول.
4: صحيح تري بيان. يقول لك تحب تنتفع خاطر قلنا على سر هذا باش تقعد مش عام برك تحب تاخو انت كريدي اخر خلص الاول عليك وبعد اعمل مطلب. ينجموا يوافقوا لك كيما ينجموا لا. قداش مده قلنا السداد عنا؟
2: هذا نقطه مهمه هذايا عامين السداد.
4: عامين السداد ليك فما امكانيه نتاع 6 اشهر بريودو غراس امهال نقول
2: امهال
4: خاطر فما ناس يقول لك ما نجمش خالص من الكل كي راهو كي نقولوا امكانيه مش حق مكتسب يعني كيما تنجم تعطيك كيما تنجم لا. فهمت؟
2: وإذا عطاتني الامكانيه نتاع الامهال هذه البيريود دو غراس 6 شهور مثال اني خديته ما نعرفش اني في جاندي 2027 دونك عندي حتى الجوان ما نخلصش وبعديك نبدا نخلص هكا ولا
4: انت صحيت وبعد تبدا تخلص حتى توفى العمليه الكل في عامين. هاو باش نسكروا نحن بالقداش المبالغ ثم باش ناخذوا حاجه نعملوا حاجه سيميلاسيون نقولوا هما 3 كريديات. هو القرض للافراد كيك سوا تخدم في الوظيفه العموميه ولا في القطاع الخاص للافراد اقصاه راهو 5 ملايين راهو مش هو 5 ملايين اقصاه يوصل 5000 دينار. شو تطلب انت 5000 دينار شوف واش باش يعطيوك
2: اقصى معناتها تنجم تطلب 3 ملايين يعني حاشي مثال لظرف معين ب 3 ملايين كهو
4: هو الاقصى 5000 دينار. بعد مشينا للمؤسسات الصغرى اللي لنا التمويل نتاع الاستثمار نتاعهم ما يفوتش ال 150000 دينار حجم الاستثمار نتاعهم 150000 دينار ثم هذوما ياخذوا 10000 دينار
2: اساسات
4: الصغرى
2: اقصى زيد
4: اقصى ديما نحكيو على اقصى 10000 دينار. نمشيو توا المؤسسات الصغرى والمتوسطه اللي حجم الاستثمار نتاعهم من 150000 دينار حتى يكشي ل 15 مليون دينار 15 مليار بالمليمتر نتاعنا بالدارجه نقولوا نعم ومعهم شركه الاهلي هذوما عندهم الحق يوصلوا ل 25000 دينار اقصى.
2: باهي
4: توا شفنا هذوما 3 سيدي نمشيو للعامة الشعب نقولوا نحن الافراد العادي يحب ياخذ كريدي نتاع 5 ملايين ووافقوا له على 5 ملايين انا قالوا له ما نعطيكش مده الامهال نقسموا 5 ملايين
2: على 24 شهر
4: حوالي 208 دينارات يرجعهم من شهر له معناتها كامل شهر يقول له هات 208 توا
2: دونك من الشهر الاول يبدا يدفع اذا ما اذا رفضوا له فتره الامهال
4: صح قالوا له مش
2: معناته وينجموا يوافقوا لك على القرض ما يرفضوا لك الامهال
4: بطبيعه خاطر هو قال لك مع امكانيه مدام ونجم يعطيك ثلاثة شهور هكا ومش ستة شهور تريد فما إمكانية مدام فما إمكانية دونك لنا البنك هي اللي باش تحدد الإمكانية هذه
2: فرضا مشينا في إمهال ستة شهور
4: ستة شهور ما 5000 دينار
2: فوالا 5000 دينار وعندنا إمهال ستة شهور دونك تمتعنا بزوز حاجات كما نقولوا فترة السداد قداش باش تكون 24 شهر بعد نهاية فترة السداد فترة الإمهال بلوتو ولا 18 شهر فقط
4: باش مش نعملوا باش ناخذوا ستة شهور ما نخلصوش فيهم يقعدوا لك 18 شهر باش تخلص كل شهر 277 دينار
2: دونك الخمسة لين تقسمهم على 18 شهر
4: تولي 277 تقريبا حوالي 277 دينار كل شهر خاطر انت تنفستك 6 شهور ذوكم ما خلصت حتى شيء
2: واضح
4: هذايا بقدرة الله بالنسبة للناس اللي هما نقولوا افراد فهمت وراه ديما نقولوا راه بلاش فوائد وبلاش ضمانات ما يجيش يقول لك اعطيني مثلا ضمان عيني يقول لك اسمعني جيب لي شهادة ملكية ولا جيب لي رهن وكل شيء وما فيش يفري دو دوسي هذا مهم راه ما فيش يفري دونك ثلاثة مع بعضهم هذوما يكونوا هما نحكيو على القرض على الشرف نستناو توا قبل كل شيء باش يبدا
2: نصف الليل تجي
4: نصف الليل تجي شدوا تليفوناتنا الناس الكل كان تحلت لي سيت وان شاء الله يتحلوا نصف الليل راهو فما مبدا مهم جدا اللي هو المبدا نتاع اللي باش يسجلوا هو اللي باش يخولوا واضح اما مش معناتها انت سجلت الاول نجم معناتها في الاخر بالكل كي تقول لي انا سجلت ثاني نجم وسجل الاول وما خذاش علاش خاطر ما عندوش القدره على السداد فهمت دونك راهي البنك باش تشوف لنا شكون عنده القدره على السداد ولا فما ديما يبعثوا لي الميساج هذا رضا البوسطه تعطي ولا البوسطه ماهيش بنك راه البوسطه راهي ماهيش بنك يعني هي ماهيش معنيه بالقانون هذا
2: واضح
4: ولا
2: واضح.
4: المعنيين بالقانون هذا هما البنوك الرابحة فقط و8% منها
2: واضح جدا يظهر لي كفينا وفينا اليوم في موضوع القرض على الشرف الحقيقة خصوصا في التفاصيل التقنية رضا يعطيك الصحة على دقة التفاصيل اللي عندك في علاقة بالقرض على الشرف عندي الحق فيه وإلا لا كيفاش السداد دونك هذا إن شاء الله بش يكون اليوم الخبر الأهم خليني نقول في مختلف المتابعات اللي قدمناها في كابوتشينو
4: أنا نقعد كان خليت الكريدي هذا خلص عليك المبروك ونجي لنا في زهرة فيها ونقول لك وراني خذيت الكريدي
2: رضا يستنى هو
4: أنا من أول الناس اللي حكيت عليه ومتوم راهو في زهرة فيها من أول الناس خذيتوا السكوب وقتها باش يصير المنصات
2: ومازال
4: وكذا وصارت المنصات وباش نتبعوا الموضوع وبقدرة الله مربوحة
2: إن شاء الله ما يكونش فما طلب بفوق كل التوقعات لأن المنصات هذه تطيحهم بان فماك تعرف أنت كي يكثر الطلب ويبدا الدوموند كبيرة برشا على خدمة إلكترونية تعرف أنت شنو يصير
4: تفائل وخيرا تجدوا
2: احنا متفائلين كل الخير شكرا ليك رضا بوزغاندا المكون في مجال التصرف المؤسسات كانت هذه الاسكال متاعنا اليوم في البزنس بالتونسي على جوهرة فم زلنا معكم حتى الماضي ساعة راجعين بعد شوية

0: رجعنا لكم في ختام الموعد كالعادة من كابوتشينو بتاريخ اليوم 34 سبتمبر 2026. ديما نختم الموعد مع الدكتور رياض مرابط في محطة من المحطات التاريخية، والموعد ديما متجدد معاه من خلال قراءة في الوثائق التاريخية الرسمية اللي موجودة في بلادنا. والتاريخ راهو ديما نرجعوا للمصدر، ديما نرجعوا للوثيقة بالطبيعة، اللي موضوع جديد باش تلقاوه مع الدكتور يوميا في كابوتشينو من الاثنين حتى للجمعة. كل مرة فما موضوع جديد، فما حكينا على عديد الأسماء التاريخية في بلادنا، واليوم باش نرجعوا لموضوع ميضة الحفيان اللي تكشف عليها وثيقة أرشيفية. ولولا الوثيقة هذية ما كناش نعرفوا برشا معطيات على ميضة الحفيان. الثقة في الوثيقة مع الدكتور رياض مرابط توتسويت، وتوصلكم التحية بيان سور من عند ليكيب الكل، جميل بقديدة في التنسيق العام، نرجس قليلة في الديجيتال، جهين رحومة في الإخراج التقني، وسلم هني رفقتكم كوتي ميكرو في الإعداد والتقديم. متابعة طيبة الباقي برامجنا، إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل. باي باي.
1: الثقة في الوثيقة.
2: مرحبا سناء، مرحبا أوفياء جعرفان في كل مكان. بما أنه احنا البارحة في حديث عن جامع الزيتونة وعن دروج جامع الزيتونة اللي كان يعني يحطوا عليه الخبازة الخبز باش يبيعوه، خنواصلوا في الموضوع هذا. وتقريب التوانسة يقول تعرف أنه مع جنب الدروج هذاك على اليمين على سوق الفكة مجموعة من الأقواس مزدودة هكاك، أقواس صمات تسمى ديكوراتيف للزينة، تحت الرواق المعروف بالصحن الجنائز واللي كانت فيه مكتبة سمى المكتبة العبدلية. في حقيقة الأمر الرواق هذاك ما كانش هكاك، الرواق هذاك كان ميضة وتتسمى ميضة الحفيان. منين هالكلام هذا؟ هالكلام هذا من وثيقة، وثيقة أرشيفية، هي فما برشا وثائق حقيقة أرشيفية تحدثت على ميضة الحفيان، ولكن آخرها وثيقة أرشيفية ترجع لعام 1930 في نفس الإطار متاع حكاية الدروج، مراسلة للوزير الأكبر خليل بوحاجب من عند رئيس جمعية الأوقاف، وثيقة مؤرخة بشهر ماي عام 1930، وهي فيها رد على مكتوب جاي من عند الوزير الأول يقول له راهو المشايخ والتلامذة متاع الزيتونة يتشكاو من مشكل حشاكم المراحيض، فاش عملتوا في هالموضوع ذا؟ يرد عليه بعد تحية والتذكير بالمراسلة يقول له والجواب أنه وقع إحداث مرحاض بميضة الحفيان. فين هذه مثلها؟ فين الكائنة بدرج الجامع الأعظم؟ أنا مش اللي على سوق العطارين، بسوق الفكة أسفل المكتبة العبدلية، ووقع الشروع في بناء أربعة مرحاضات بميضات السرائرية القريبة من الجامع المذكور، إلى وقع تنبيه على المكلفين بتنظيف بيوت الراحة إلى غيره. المشكل هو ديما مازال هو نفسه كيف كيف، مشكلة التجهيزات الصحية في الفضاءات المدرسية مازال قائمة ذات. لكن اللي يعنينا في هالوثيقة هذه اللي هي محل ثقة بطبيعة الحال وبصفة غير مباشرة تأكدنا أنه مع جنب الدروج تحت المكتبة العبدلية على سوق الفكة كانت فما حاجة اسمها ميضة الحفيان. وفعلا بعض الأصبار اللي أنا كان لي شرف باش قمت بها ورات إنه فما أثار لميضة كانت موجودة في هك المكان هذاك في وقت أوقات عملوه مكتبة سيطروا عليه مجموعات وعملوه مكتبة، وهو الآن مخزن من مخازن تابع لجامع الزيتونة، لكن كامل الواجهة أقواس مسكرة. هي في وقت الأمر كانت بكل هذيك ميضة، والماء يجيها من مواجل جامع الزيتونة المعمور. إلى اللقاء.

من الأربعة للستة متاع العشية. أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. ساعتين أكتواليتي، ضحكة وأجواء إيجابية. شنو صاير في تونس؟ شنو صاير في العالم؟ أهم الأخبار، آخر المستجدات، أما ديما بطريقتنا، خفيفة، قريبة ومن غير تعقيد. أنتيبيوتيك مش كان أخبار، هي جرعة أنت بوزيتيف، شوية معلومة، شوية ضحك.

0: من الأربعة للستة متاع العشية. أنتيبيوتيك، الجرعة اليومية من الأخبار والضحكة والطاقة الإيجابية. جوهرة
1: بوبليسيتي.
0: السبور هو أكثر من انترينمون، هو لايف ستايل. واليوم فرصتك جيت باش تسمع بدنك، تشجع روحك وتولي من كاليفورنيا جيم كوميونيتي. اليوم الأربعة 30 سبتمبر تمتع بالفونت فلاش، غميز دو 20% على الزابونمان متاع 6 و 12 شهر في الكلوب كاليفورنيا جيم الكل. ما تضيعش الفرصة. كاليفورنيا جيم، listen to your body.
1: جوهرة أفلام
2: بوبليسيتي. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفلام. بسمة سعيدية،
3: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. يؤدي الوزير الفيدرالي للاقتصاد والطاقة والصناعة والسياحة النمساوي زيارة عملين إلى تونس على رأس وفد يضم عددا من رؤساء منظمات مهنية ومسؤولي شركات نمساوية. وقد كان للمسؤول النمساوي لقاء جمعه بوزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، حيث بحث الجانبان الأفاق المتاحة لمزيد تعزيز العلاقات الاقتصادية وتنويع مجالاتها. كما تركزت المحادثة بين الوزيرين على الفرص المتوفرة للارتقاء بالتعاون الاقتصادي إلى مستويات أرفع، خاصة على مستوى الشراكة والاستثمار، مبرزين المجالات والقطاعات التي يمكن العمل عليها في هذا الاتجاه، من ذلك مجال الطاقات المتجددة والمياه والتكنولوجيات الرقمية. أيضا أشرف وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ والوزير الفيدرالي للاقتصاد والطاقة والصناعة والسياحة النمساوي على افتتاح أشغال المنتدى الاقتصادي الملتئم بتونس. وقد انتظم هذا المنتدى بالتعاون بين سفارة النمسا بتونس ومنظمة كونفدرالية المؤسسات المواطنة كونكت. وحضر أشغال هذا المنتدى رئيس الاتحاد النمساوي للصناعات ورئيس اتحاد شركات الطاقة والكاتب العام لغرفة التجارة النمساوية وعدد هام من مسؤولي شركات نمساوية وأخرى تونسية. دوليا، رفعت إيران مستوى الجاهزية في عشرات الجهات والمنشآت الحيوية تحسبا لاحتمال تعرض البنية التحتية لهجمات وسط استمرار التوتر والتهديدات الأمريكية السابقة باستهداف منشآت داخل البلاد. رئيس منظمة الدفاع المدني الإيرانية العميد غلام رضا جلالي قال إن نحو 46 جهة تنفيذية وتشغيلية يفترض أن تكون لديها خطط للاستجابة في زمن الحرب باتت الآن مستعدة للتعامل مع الظروف الحربية. كشفت مهمة سبايدس البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي أن 260 سفينة طلبت الحماية والمرافقة منذ بدء هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر، في وقت تواصل فيه المهمة الأوروبية مراقبة التطورات الأمنية في باب المندب والمنطقة المحيطة به. افتتحت بوركينا فاسو أول مصفاة ذهب محلية في تاريخها في خطوة تعكس توجه الحكومة العسكرية لتعزيز السيطرة على الموارد الطبيعية وتقليص الاعتماد على الشركاء الأجانب لا سيما الدول الغربية. مصفاة تكرير الذهب شيدت في العاصمة واغادوغو بطاقة تكرير تبلغ 164 طنا سنويا، مع خطط لرفعها مستقبلا إلى 515 طن سنويا، وهو ما يتجاوز بك كثير مستويات الإنتاج الحالية في بوركينا فاسو. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
4: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني كل يوم، نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
5: عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، نفيقوك ونفرحو سيربريز تعمل الكيف.
4: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
5: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
4: اس ام اس على 85 990.
5: سيتي واتش، لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
6: جوهرة FM.
5: الدنيا والموسيقى.
6: جوهرة FM.
7: جوهرة FM.

0: سبع دقائق بعد الماضي ساعة، مسيكم بالخير، نسلم عليكم وخلكم شكرا لاختياركم جوهرة فيم ولا جوهرة تي في. هذا مشهد جديد وحلقة أخرى فيها كثير من المعطيات، ولكن البداية كالعادة بموضوعنا للنقاش في ساعتنا الثانية. هذا الموضوع
1: المشهد مع زهير الجيس.
2: نجم تكون بنتك، نجم تكون أختك، نجم تكون بنت جاركم ولا طفلة تقرب لك. رسالة على الهاتف، حساب مجهول، كلمة من حد نستخيله ثقة، وخطوة واحدة تنجم تبدل حياة صغيرك إلى الأبد. في قضية هزت الرأي العام، قضية يقين والاغتصاب الشنيع، أطفالنا قدام الخطر حقيقي. وين المشكل؟ هل المشكل في التربية والأخلاق والقيم، أم في نقص النصوص القانونية الردعية؟ في المشهد

هي البنية اللي تم اغتصابها بشكل معناتها من غير ما ندخل في التفاصيل، لأنه الناس كل تبعته، وسائل الإعلام كل تحكي، الفيسبوك الكل يحكي. فقط بربي ملاحظة شكلية من حيث كل من هب ودب ولا صحافي، وكل من هب ودب ولا عنده باج، وكل من هب ودب عنده لايف وحالة حليلة حسيله. زاد هذا موضوع آخر نهار نحلوه في المشهد ونناقشوا فيه، لأنه اللي هذا حل تليفون وصاي ولا صحافي وإعلامي. أولا برشة تشهير، سعيب اللي عملناه في حق الطفلة، طفلة اختصبتها 20,000 مرة على الفيسبوك، اختصبتها وقت اللي حطيتوا تصويرتها، اختصبتها وقت اللي حطيتوا اسمها ولقبها، اختصبتها وقت اللي حطيتوا معطياتها الشخصية وين تقرأ وش تعمل وكذا، اختصبتها وقت اللي حليتوا فيسبوكها وتيك توكها، اختصبتها وقت اللي أمها تعديت بوجهها مكشوف وقالت أنا أم الطفلة الفلانية، أنا حتى الاسم نحبش نقوله، اختصبتها في أكثر من مناسبة. رو فما قانون يحمي الطفولة، وفما قانون ينظم العمل الإعلامي والميدان الصحفي، رو مش هكا، رو بالحق. التشهير في حد ذاته اللي صار على بنية إن شاء الله ربي يشفيها وإن شاء الله ربي يقيمها سلامات، كي تقوم الطفلة هيك وتتفرج على الشيء هذا شنو اللي نجم يصير فيها، حتى اللي ما يعرفهاش ولا يعرفها. المشكلة إنه التشهير تجاوز حدود أرض الوطن. امبارح نتفرج في مواقع وصفحات كبيرة من لبنان، من مصر، من المغرب، من الجزائر، في ليبيا، في دبي، في قطر، وكلها دي بلوغر ودي بلوغرز كلهم يحكيوا ويشهروا ويحطوا في تصاور وكذا. راهو مش هكا العمل الصحفي، راهو فما قانون يحمي الطفولة، فما قانون داير من توا بربي في موضوعنا اليوم. إذا كان عندكم تجربة شخصية فيما يخص استدراج صغاركم عاشوها، راهو ما تسميوليش صغار وما تعطيونيش الألقاب، اكتفيوا بالاسم. من توا بعيد عن الإشهار والتشهير، راهو هذا قانون ويريت يطبق القانون. على جينا في هذه بالذات وما طبقناش القانون هكيك بوجوه مكشوفة. ساعة أولا من المفروض أنه حتى أمها كان من المفروض أنه متوريش وجهها، ما تعديش عديها هكا نحي والله ايش باش يقول اليوم. الاختار ما عادش ديجا يجي كان في شكل اللي صار على الطفله اللي تم اغتصابها واستدراجها من صديقتها، لانه هذه صديقه واستدرجتها. واحيانا الاستدراج يجي من براني في الشارع، مراه ولا راجل بطريقه ما، تراعيش ولدي عاوني باش ننزل القفه هذه، تراعيش ولدي راني معاش النجم نخلط بالله باش توصلني للفرماسي، ترى فما طرق تحيل للاستدراج متاع الاطفال قاعد يصير بشكل رهيب. ثم فما استدراج اخر اللي هو الأصعب والأخطر واللي يلزم ندق عليه ناقوس الخطر ويلزم تحكي عليه في حلقة اليوم من المشهد، هو الاستدراج بهذا، الاستدراج بالتليفون. احنا ما عندناش صغير ما عندوش تليفون، تلقى عمره 3 سنين و4 سنين صحيح يعطوها تليفون تكتيل ويلعب وجو وداخل الخناخش متاع الانترنت، مواقع إباحية على ألعاب على دعوات للشذوذ الجنسي على إلى آخره، حاجة من وراء العقل. والولي مش هنا جملة، داير تسمعوا قصة من القصص اللي باش نسمعوها اليوم، انه فما طفل تم استدراجه اترابير لعبة الفري فاير، ونتحدى واحد فيكم يقول ولدي ما لعبش الفري فاير، كلها تلعب في الفري فاير. هي من عزتوا عليهم من الفري فاير لقى روحه في جروب متاع خلية إرهابية أي، وذا تسمعوا ان شاء الله. دونك اليوم برشا خطر، والخطر ينجم يدخل لدارك عبر التليفون كما قلت، ولا عبر حساب مجهول، رسالة تبدأ بكلمة تاع السلام تنتهي بكارثة شديدة الخطورة، تنتهي الحقيقة بكارثة كبيرة جدا. حبكم تتكلموا ونحبكم ما تحشموش، لأنه احنا في المشهد نحكيه في اللي الناس تحكي فيه، أما نحكيه رسميا لهنا خلي الكل يفهم شنو اللي قاعد يصير. 73 275 800 وإلى 36 300 ألف في المشهد. أيضا اليوم هو في قلب الجهات ماشيين لأكثر من جهة في نفس الموضوع، النقل عموما والنقل المدرسي بالخصوص. باش نبدأ بتشكيات أهالي طنطانة شت مريم على خاطر النقل العمومي ولا النقل المدرسي تلواج هذوك اللي يسموهم هما النقل الجماعي، قال لك عهدهم رون بوان تك يلف تتفرجوا بعض والتفاصيل من مواطنة بنت الجهة تعطينا كل التفاصيل إن شاء الله

حول المسألة هذه. أيضا في الجهات أكثر من 300 تلميذ اليوم من دون نقل مدرسي بمنطقة المحارزة المهدية، مما اضطر أهالي المنطقة اليوم لتنفيذ وقفة احتجاجية، بل دعاوا إلى إضراب في الجهة، إضراب عام، سكروا محلاتهم وكذا ووقفوا. قالك عندهم كار يتيمة وحيدة مدقدقة طايبة يطلعوا فيها بالـ400 بـ350 تلامذة على مواطنين على كذا. وبقيت التفاصيل إن شاء الله تناخذوها من أحد الأولياء هيثم عبد الله من جهة المحارزة. اليوم أيضا في نفس الموضوع تناخذوا مجيد ضو رئيس المجلس الجهوي بالمهدية حول هذا الموضوع، وعمل المجلس الجهوي للتنمية بالجهة حول النقل، يخدموا ما يخدموش، ينسقوا مع الولاية، ينسقوا مع مندوبية النقل، ينسقوا مع الوزارة، شو دور النائب اليوم في هذا الموضوع. هذا كله تنرجع له بالتفاصيل إن شاء الله. أيضا في حقك علينا نمشي إلى سباق مع الوقت ومع الزمن لإنقاذ طفل 9 سنوات وليد استنفذ كل العلاج في تونس وهو مصاب، عافانا وعافاكم الله، بمرض سرطان الدم، واليوم أصبح سفره وعلاجه في الخارج أمر ضروري باش ننقذ حياة والد الوليد، يروي التفاصيل بعد لحظات. كذلك اليوم على إثر مراج من معطيات وأنباء لتعرض معلمة أو معلمات إلى التحرش داخل منزلهم في منطقة اسمها بودرياس، نائب المجلس المحلي الجهوي للتنمية فتحي الخميري يشكك في الرواية ويقول هذه ما هي إلا رواية في محاولة، لأنه كالمعلمات يحبوا ينقلوا لأنهم هما ديجا عاملين مطالب نقلة كما قاوا بها وين اخترقوا الكذا وبعث لنا تصويرة الدار. ما نعرفش معطى شخصي النجم نحطه تصويرة الدار ولا، ولكن أنا شفت الدار وهاي قدامي الدار في إطار أنه ما تنجمش يتعدى منها قطوس. وبقيت التفاصيل على عهدة السيد النائب اللي بيش يكون معانا فتحي الخميري بعد لحظات، وحق الرد يبقى مكفول أيضا في هذا البرنامج للمعلمة أو المعلمات اللي يقولوا تعرضنا إلى التحرش وفما شكون دخل لهم لدارهم، وكانت فما إمكانية أنه تصير محاولة اغتصاب حسب الرواية المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا السياق كبير من أهالي المنطقة ويقول لك احنا منطقة محافظة وصغيراتنا ما عندهمش حكاية هذوما وما تصيرش وإلى آخره. هي احنا تو نسمعوا الرواية هذه ويبقى حق الرد دائما مكفول. سينو في ساعتنا الثانية كما قلت نعود أذكركم موضوع حساس ونحبكم تكون عندكم الشجاعة للحديث إذا كان عندكم تجارب شخصية صارت عليكم وإلا للتفاعل مع اللي قاعد يصير. كلنا عنا صغيرات وكلنا نخاف على صغيراتنا، وفي سبوت حكينا على بنتك وبنت أختك وبنت جارك وكذا، ما حتى ولدك راهو الخطر ما يهمش لبنتك هاو. أو قلت لكم ديجا باش نحكيو على استدراج وليد في الفري فاير يلقى روحه إرهابي محكوم 7 سنين حبس، وبقيت التفاصيل أمه تتحكيها بعد لحظات من غير ذكر الأسماء طبعا. أيضا لله التمعن وللعمق في الموضوع باش ينضم لنا إن شاء الله في ساعتنا الثانية قاضي التحقيق والأستاذ في القانون سيد حلمي المساوي باش ناخذوا من عنده القراءة القانونية والقانون والعقوبة المطروحة اليوم في الموضوع. هذا المشهد في ساعتنا الأولى والثانية من توا حتى الثلاثة متاع العشية. مرحبا بالجميع.

0: المشهد. المشهد في قلب الجهات.
1: المشهد في قلب الجهات، وقريبا إن شاء الله فقرة أخرى تنضاف في فقرات المشهد بطلب منكم أنتم طبعا، لأنه جيت برشا رسائل الحقيقة من مواطنين بالخارج يقول لك كي بي تحكيوا على كل الجهات، ماذا عنا احنا كمواطنين بالخارج، احنا اللي موجودين في كندا، احنا اللي موجودين في المانيا، احنا اللي موجودين في دبي، احنا موجودين في قطر، احنا موجودين في بقعة الفلانية. دونك ان شاء الله باذن الله اذا كان فما مواضيع تهمكم ابعثوا لنا على الواتساب. نعاود نذكركم بالرقم 00216 00216 48 155 الف. واتساب هذه 00216 48 155 3 صفورة، هذا رقم الواتساب على ذمة مواطنينا بالخارج. إذا كان عندكم إشكاليات للنقاش نعملوا فقرة خاصة بكم أيضا مواطنينا بالخارج، باش تحكيوا باش تتكلموا باش تعبروا على اللي قاعد يصير للجالية التونسية في مختلف الجهات وين ما كانوا موجودين خارج أرض الوطن. سينو في قلب الجهات كما قلت اليوم نحكيوا على أزمة النقل عموما والنقل المدرسي بالتحديد، وقت اللي معاناة يومية لأهالي طنطانة وشت مريم من خاصة النقل الجماعي اللي يقولوا بالتفاصيل انه في مستوى معين كل اللواجات، وانا قاعدين نتفرجوا في الفيديو عملنا فلو شوية على ماتريكول، كل اللواجات قاعدين يدوروا في رونبوان معين. احنا هو باش ناخذوا التفاصيل من مواطنة من شط مريم، باش ناخذوا من عندها كل تفاصيل الموضوع. هي حبت واختارت انها تحتفظ باسمها وهذا من حقها طبعا. مدام مرحبا بك، اهلا وسهلا.
2: عسلامة، مرحبا.
1: دونك شو اللي قاعد يصير؟ اي
2: عسلامة، نشكركم الساعة على إتاحة الفرصة هذه باش نوصل صوت مجموعة من الأولياء نتاع شط مريم. أنا اليوم باش نحكي باسمها والموضوع يهمنا الكل على خاطر يتعلق بأبنائنا، كما كنت تحكي أنت بسلامة أبنائنا أهم حاجة. حقهم في ظروف دراسة وتنقل تكون لائقة بهم وآمنة، سيرتو آمنة.
1: أي
2: خاطر توا احنا الدنيا ضاوية، بعد يولي شتاء ومطر وباش تظلم الدنيا وباش يقعدوا صغيرات في بلاصه
1: معناها
2: الظلام. فوالا المشكل اللي نعيشوا فيه هو مشكل النقل ما بين شط مريم واكودا. صغارنا يضطروا باش يخرجوا من ديارهم قبل بساعه، باش يوصلوا قبل بساعه من الوقت اللي يدخلوا فيه، هذا في وقت الدخول. معناتها انا خرج صغاري انا مع السبعه نتاع الصباح باش يوصلوا يقراوا ثمانيه. فهمتني؟ بعد السبعة ما عادش تلقى حتى شيء وسيلة نقل في شط مريم. سبعة وربع ما عادش تلقى.
1: علاش؟
2: على خاطر ما همش متواجدين في المنطقة هيك.
1: هو فما رونبوان معين، أنا شفت الفيديو اللي طب بعد شوية نعديوها بعد ما نخبيه لماتريكول، خاطر مش من حقنا ننشروا أيضا المعطيات الشخصية متاع السيارات هذية، ولكن
2: معنا حتى مشكلة مع حتى حد ما
1: فما مرأة وقفة تتصور وتقول هذه سابع كربة توصل رونبوان هذه ما تكملش الدور.
2: هو لوجيك ما
1: رونبوان شو اسمه رونبوان؟
2: هو مش رونبوان، هو اللي شفناه في الفيديو هو هذاك قدام الليسي والكوليج،
1: قدام الليسي والكوليج
2: هذاك المحطة اللي تقف فيها الكار هذيك قدام الليسي والكوليج. فهمت؟ اللي يتعدى لشط مريم على اليمين وعلى اليسار يرجع لكودا. دونك هذاك اللي صار انه معناتها كي يلقاو هما كورسويت باش يتعداو لكودا باش يعدي لكودا، هو خاطر اقل ديستانس عنده، هو راهو باللوجيك بالمنطق هو عنده الحق يوصل الكيكرا.
1: هو مش باللوجيك
2: لازمنا نشوفوا
1: خط معين يمشي فيه،
2: عنده خط معين يوصل، لكن كي يلقى الكورسات ما مش باش يقول ليره. كي يلقى تلامذه نتاع اكودا باش يحب يوصلهم اقل ديستانس ونفس التعريف،
1: دونك يولي بريبير ياخذ جماعه اكودا ويخلي طنطانه وشط مريم يستنى.
2: احنا ماناش نلومو فيهم هما، ما نلومو في المشكل شنو هو، علاش هو يعمل هكاكا، شنو اللي خلاه هو يتصرف هكذا؟
1: تواصلتوا مع السلطات؟
2: هذايا هو اللي طالبينه، احنا نشوفوا حل.
1: هو على وقع
2: نشوفوا حل انه معناه هو كي وصل.
1: تواصلت مع السلطه الجهويه وراسلت ايضا السلطه الجهويه بالفيديو وقلت لهم راه الموضوع سيطرح في المشهد، فدوب ما تكون عندي اجابه باذن الله نرجع لكم ان شاء الله.
2: ان شاء الله.
1: واضح، وصل صوتك مدام، شكرا ليك، خلي تعليق عند الناس. على 73 24 3000 29 100 ونعرف اللي الموضوع هذا مطروح في اكثر من جهه وفي اكثر من منطقه. اذا كان فما هالموضوع هذا نتاع النقل ايضا نجموا تسجلوه في الريبوندر 73 24 3000 29 100. قولوا لنا انتم وين وين مشاكل النقل عندكم. بعد شويه راجعين ايضا المنطقه اسمها المحارزه اللي وصلت اليوم اهاليها بغضب شديد عملوا وقفه احتجاجيه وهددوا بالاضراب العام. التفاصيل بعد ما نسمعوا اصواتكم كما سجلتوا على الموزع الصوتي. المشهد على ذمتكم.
0: المشهد المشهد على ذمتكم.
3: نحب السؤال للموضوع نتاع الميراث. سؤال والإجابة نتاعو يفرحك برد كله. إذا كان تبدأ الطفلة هي تخدم ومش معرفة وامها وابوها توفيو، هل الدار عندها الحق تقعد فيها ولا يلزمها تخرج وتقاسمو أخوتها الأولاد؟ هي عندها ثلاثة أولاد وهي مش معرفة عندها الحق ولا لا؟ تكون الصحة وربي يبارك لكم.
4: لا نحب نحكي على الموضوع نتاع الميراث اللي هو يفرق العائلة يفرق الأخوة ويقعدوا في قطيعة ديما الأولاد ولادهم هما في قطيعة ديما. هذا الكل سبب الميراث، سبب واحد معناها غار على الرزق الكل وما عنده ضمير باش يراجع بكل. هذه هي المشكلة نتاع الميراث.
5: ربي سمى الساب زاد يا رسول الله بعد ما يعرسوا ياخذ المرأة قلبوا عباد أخوين ونعطوهم الملك يبيعوا البعض داخل يسم زاد ما قالش ربي زاد يزم يكون باعي مع الساب الأخرى ويستحفظ على كل ملك ما يفرطش فيه مش يمشي بعد مو زاد حتى هو البشر يوجع.
3: أنا نحب نعطي رأيي في التلميذ الذي وقع رفضه من المعهد لأنه مزق لوغوزيستر دابات. أنا رأيي مع الإدارة حالة تسيب من أول السنة ما عندهم الواش يخليه فيه.
6: ربي انا على حكاية يقين بشاء ربي ريتونس الكل تهزت وحتحطت عليها كيكا كلنا نحط رواحنا احنا هي ونخاف على صغارنا ونخاف على صغار صغارنا. انا ليليا من كرومبيليا التو قاعدة نبكي عليها الطفلة بالرغم اللي ما نعرفهاش حتى من ايه.
7: كل مرة نسمع جريمة في حق فتاة الجمعة اللي فاتت في الملاسين. الحقيقة لازم الدولة التونسية تفعل حكم الإعدام ولازم حكم الإعدام يرجع إنه طفلة وصلها حتى للغيانية ماشية. الحقيقة عبد نلقى ما يقول إنه كي نشوفه مشاهد هكا عبد ما عادش يعطي ثقته تسامبلومون.
8: عاصمة صغير أنا أمنا من أريانا هنيئا لينا برجوعك ألف مبروك. الله لا يحرمنا من صوتك ومواضيعك ومواقفك التي لا غبار عليها. نحب نقول في الموضوع الاختصاص أنا أعيد المسؤولية كاملة وأحمل المسؤولية كاملة إلى الأمهات كما قال الشاعر الأم مدرسة إذا عددتها عددت شعبا طيب الأعراق. الأم ثم الأم ثم الأم وضعوا المسؤولية جانبا واهتموا بالخدم واهتموا ما إلى ذلك وصيبوا أولادهم إلى الشوارع ولا رقيب حل ولا حسيب في التليفونات. دور الأم دور فعال وأين نحمل المسؤولية كلها من أولها إلى آخرها. الأم إذا ما تمشي للمكتب وتطلع على بنتها وتراقب صاحباتها وشكون أمهات صاحباتهم وتراقب تليفونها وفي شنو تتفرج وهذا الكل دور الأم. المشكلة أنها تقوم تربية صغارها بشكلها عناصر صالحة للمجتمع. وشكرا.
9: عسلامة ومرحبا. حبيت نتواصل مع البرنامج المشهد في خصوص قضية الابناء. إنسان مرض بصفة عامة عمالي تتواصل عمالي تكبر الجريمة عمالي في ميت في عالم أنه المثلية هي شعارها دروب ومخدرات هما شعارهم اللي هي واللي تضغط على كل شيء على الوالدين مهملين أولادهم على أنه اللي احنا نقوله هذا الأولادنا هما مازال على فترة نقول لهم هذا حرام هذا حلال. قلونا لا أمور نفسية مازمناش نقول لهم نوضحوا لهم هذا حلال وهذا حرام. هذوما مازالوا صغار بالكل إذا على فترة نوصلوا لهم وفهموهم التأكيد اللي مش كل شيء اللي كل شيء معناه ببساطة. شنو رايكم شنو مش يصير اكثر تو في بنات في منسيتنا جايين نقريو كذا يدخلوا لهم ويحاولوا باش تغلوهم. علاش هذا علاش وصلنا للمستوى هذا بصفه عامه؟ راهو نحكي عالم كامل وتونس بصفه خاصه.
10: والله يا سي زهير صدقني انت تعطي في المقدمه على اللي صاير في تونس وانا صدقني يا سي زهير حشمت على روحي والله حشمت على روحي كتونسي. والله العظيم شيء اسف حقيقه والله العظيم احلى البلاد بتاعنا هذه عزيزه علينا برشا ولات البلاد حاسينها هي قاعده بني دانا ماناش عارفين مصير صغارنا قاعد خايف على صغاره وخايف على امه وخايف على عائلته وخايف على كل شيء. صدقني ولينا قاعد عايش سريتك صدقني شيء حشم شيء ما نش عارف احنا توا شيء اخر. وقول كان حاجة بركة ان شاء الله ربي يهدي الناس على بعضها ان شاء الله. هذه رأينا من اعماق من اعماق من اعماق لازم تشوف حل للناس الكل كاية يويد واحدة وان شاء الله ربي يهدينا على بعضنا.
0: المشهد المشهد المشهد كل يوم من الاثنين للخميس من ماضي ساعة الماضي ثلاثة مع زهير الجيس.

0: المشهد. المشهد في قلب الجهات.
1: المشهد في قلب الجهات. نمشي إلى النقل مرة أخرى، ولكن اليوم تطورت الأمور وقت اللي الصورة تغني عن كل تعليق. شوف قداش من تلميذ، تقريبا ما يقارب 300 تلميذ إلى جانب مجموعة من الأولياء، كلهم على كار واحدة. وبقية التفاصيل من جهة منطقة المحارزة بالمهدية، ولي اسمه هيثم عبدالله يعطينا التفاصيل. هيثم أهلا وسهلا، مرحبا.
2: أهلا وسهلا أخوي زهير، شحالك؟
1: مرحبا بك يا سيدي، وشكرا على ثقتك في البرنامج والطلب أنك توصلوا صوت المنطقة كاملة. أحكي لي شنو اللي صاير.
2: احنا اخويا منطقه كبيره، ثاني اكبر عماد في الولايات المهديه، تابعه معتمده كبيره، يعني نورمالمون نتمتعوا بحقوق، واحنا مش متوفر عندنا ولا حاجه من 10 سنين. عندنا قرابه 330 تلميذ يمشوا يقراوا في كار واحده، اللي هي يعني مش حتى جديده، كار يعني عندها اشكال 3 و4 سنين التالي، نفس الاشكال نفس الوعود، ما ثم حتى طلب وثم حتى تنفيذ من السلطات. هذه حاجه.
1: شنو الاشكال اللي فيها الكار؟ باش نبداو بالتفاصيل. شنو
2: الكار؟ يعني تمشي يوم في الجمعه وستة ايام ما تمشيش، هذه واحد.
1: معناتها اللي طايحه امبان اكثر من اللي تخدم.
2: اكثر من اللي تخدم. احنا نطالبوا بزوز كيران.
1: سامحني، شنو اللي يعوضها؟
2: ما فماش تعويض، يعني تبقى نهار زوز ومرات يعوضك.
1: ولا كيفاش؟
2: لا يروحوا عادي، طبقة بهم يعني في شطر ثنية يصير فيها عطب، يروحوا ارجع على ساقيهم للبيوت،
1: واللي يعرفوا في شطر ثنية تيحهم بان يكملوا على ساقيهم.
2: يكملوا على ساقيهم. احنا طلبنا بزود حافل
1: بين جهتكم والمعهد ولا المدرسة؟
2: لا لا لا لا، الحافل والديستانس يعني قرابة 32 كيلومتر. يعني عم 32 كيلومتر، ويعني وقرابة 330 تلميذ، هذا اللي يمشوا يعني يقروا فيه بير. وفيهم يعني تلامذة من الباك عامية ولجنوا عليهم قرابة 25 يوم، مثلا مش كار جملة وتفصيل تحكي معاها أو جاي مثلا يجيك المعتمد، تجيك يعني السلطة الكليكة يوعدك بوعود لكن ما ينفذوش.
1: عامية ال 25 يوم في جرة بعضهم،
2: 25 يوم أو أكثر، قرابة شهر يعني، مش 25 يوم
1: ولا متفرقين
2: في جرة بعضهم. تم في بالي في يعني قرابة 20 يوم في جرة بعضهم ودون الوقت العام، يعني قرابة شهرين مثلا مش قراية أصلا. ومشينا يعني طلبنا حتى بحقنا في الليسي وكذا، ومعناتها وشي ما فماش نفس هذا نفس الاشكال. وثم يعني زوز مبارس مهيئة للسقوط تام، يعني مسقطتها من الدولة، انه واعدين زاد بالانجازات عندها قرابة 5 سنين. في السنة في السنة في السنة كتجي تشوف الحالات، يعني تشوف يعني ثم الافاعي، ثم برش حوايج يعني فصل المؤسسة ومشو وجات السلطة وصورت وكذا، وإن شاء الله مش نبدو، مازال مثلا ما حتى شيء. يعني قرابة يقروا في برارك أكل بلاستيك، يعني مشتالة تحميها من صيف. المدرسة يعني زوز مدارس، يعني منطقة فيها قرابة 600 تلميذ، يعني تلامذة ضامة يقروا في المدارس، يعني دون التلامذة اللي يمشوا اللي يقروا في بيت.
1: باهي بربي، كان تعمل مزية صور لي بالفيديو وبعث لنا بالواتساب.
2: موجود يعني موجود التصاور وموجود الفيديوهات وموجود كل شيء.
1: قلت لك صور لي هالمدرسة هذه اللي قلت لي أقسام مش ولا بد.
2: لا سقطتها الدولة، جي السيد الوزير وجات يعني السلطة وعندها قرابة 3 سنين في التحيينات، إن شاء الله سنة إن شاء الله سنة، وتو ما ثم حتى شيء.
1: صور هيلي ميسيل، صور هيلي وعطيلي بالواتساب. بين كملوا على حكاية النقل. اليوم عملتوا وقفة احتجاجية ولا إضراب ولا حاجة كما هكا احتجاج؟
2: عملنا عدنا قرابة جمعة، يعني جمعة كاملة، وإحنا نفس الإشكال يوميا، يعملوا إضراب، نكلموا السلطة تجي اليوم، وثماش كار جملة وتفصيل، لا واحدة لا زوج.
1: اليوم
2: أنا عم اليوم وأمس وليمت، يعني من الخميس اللي فات عدنا 8 أيام نفس الإشكال ونفس الطريقة هذه.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: ولا جانا مسؤول ولا والي ولا وزارة.
1: يتحكيوا مع السلطات الجهوية والنواب، شي يحكيوا شي يقولوا
2: يوعدوك إن شاء الله الجمعة هذه إن شاء الله نطبقوا إن شاء الله توتير وما يصيرش.
1: ما أنت وعديكم بكار جديدة ولا وعدينكم باش تتبدل
2: المكان؟ وعدينا بزوز كيران وما ثماش حتى كار واحد.
1: وعدينكم بزوز كيران وقتاش؟ الوقت ديدلاين نتاعهم قداش؟ قالوا لكم
2: ديدلاين كان يوم السبت اللي فات، يعني أنا لتو اليوم في الأربعاء وما ثماش لا كار لا زوز.
1: ديدلاين ديجا فوتناه.
2: فوتني الديدلاين.
1: معناتها قالوا لكم يوم السبت على اقصى تقدير، احنا اليوم في الاربعاء والتو لا فما كار، لا قديمه لا جديده.
2: لا قديمة لا جديدة، وهذه في مشكلة الواحد يعني، والمدارس كيف كيف الطاولة ثم حتى ما تفهم شيء يعني، لا في جوان تبدأ الأشغال، لا في مارس يعني، ما تشوف والله حالة مزرية على الأخ.
1: واضح وصل
2: يعني وموجودة يعني إشكالات أخرى، مثلا شتمة لا يوجد، ما ثماش ريزو، ما ثماش يعني منطقة فيها 5000 ساكن ما فيهاش بطور ريزو يعني يوفر الانترنت للمنطقة،
1: ريزو انترنت جملة غادي
2: والله لا ثم، ما ثماش بطور ريزو تابع المنطقة مثل محرز راي ثاني أكبر عمادة في ولاية المهدية يعني قرابة 10 يعني الماء غير صالح للشرب، ما ثماش عندنا 10 سنين ما ثماش ماء. إشكال يعني لحد الآن لا يوجد استاديات يعني حتى معشب باش الصغار تلعب هذه الترفيه، ما فماش يعني للزوق ديما للانحراف وللحوايج كيف مكتبة عمومية، ما فماش أمبولانس باش تنقل المرضى من السبيطار، ما فماش يعني الخدمات منعد ما تمام في المنطقة هذه. الله أعلم
1: لكل الخدمات حسب الرواية اللي قدمتها سيادتك. شكرا لك على هذه الشهادة، في انتظار تفاعل السلطات سواء كان في حق التوضيح أو حق الرد، أنا ديما نسميه توضيح، ولكن إذا كان فما معطيات أخرى ما تقالتش أو معطيات تفسر وتوضح ياريت السلطات تدخل معنا، وإحنا رانا على ذمة كل الروايات، لا نتبنى أي رواية بقدر ما نسمع جميع الروايات، رواية المواطن، رواية السلطة. مرحبا بكم، ونعود نخلي التعليق ديما ليكم على 73 24 3000 29 100، وللتفاعل أيضا ابعثونا على الواتساب 48 155 ألف. فاصل أنا واصل.
3: جوهرة أفهم بوبليسيتي. السبور هو أكثر من انترينمون، هو لايف ستايل، واليوم فرصتك جيت باش تسمع بدنك، تشجع روحك وتولي من كاليفورنيا جيم كوميونيتي. اليوم الأربعاء 30 سبتمبر تمتع بالفونت فلاش، رميز دو 20% على الزابونمون متاع 6 و 12 شهر في الكلوب كاليفورنيا جيم الكل. ما تضيعش الفرصة، كاليفورنيا جيم، listen to your body. جوهرة أفهم publicity.
0: المشهد، المشهد حقك علينا.
1: في حقك علينا نحكيه على بعد لحظات سباق مع الوقت لإنقاذ طفل 9 سنوات مريض بسرطان الدم، عافانا وعافاكم الله، واستنفذ كل العلاج اللي موجود في البلاد التونسية على حد رواية والده، والحل اليوم هو أنه يتسفر البرة وإنقاذه. علاش؟ شنو الأمور؟ وين عالقة؟ وبعد شوية نكتشفه، لكن قبل خلينا نحكيه مع نائب المجلس الجهوي للتنمية عن بودرياس ولاية القصرين، على إثر مراج من معطيات حول محاولة اغتصاب أو تحرش بمعلمات داخل منزل في نفس الجاهدية، وتشكيات من المعلمات أنه الحقيقة المنطقة مخيفة والمنطقة بعيدة والمنطقة كذا وكذا، ولكن عدوا هذا الكل، ولكن إشكاليتهم أنهم وصلوا إلى فما شكون تخللهم للدار وحاول يتحرش بهم إلى آخره، فما تشكيك من أهالي الجهة وتشكيك أيضا من فتحي الخميري نائب المجلس الجهوي للتنمية ببودرياس القصرين. سي فتحي اهلا وسهلا، مرحبا سيد النائب.
4: مرحبا، مرحبا بكم جوهرة اف ام، مرحبا جميع المستمعين.
1: شكرا سيدي على قبل الدعوة.
4: للتصحيح فقط، للتصحيح فقط سي زهير، فتحي الخميري نائب مجلس محلي فوسيانا عماد بودرياس عن ولاية القصرين.
1: مجلس محلي مش جهوي،
4: محلي فوسيانا على بودرياس، عماد بودرياس.
1: واضح.
4: أستاذ تعليم ثانوي
1: موجودة تعاون نحطوها معانا باش الناس يعرفوك سي فتحي. ونعتذر منك، انت بعثت لي صور الحقيقة للمنزل، صور السور، صور الدار، صور الباب، وقلت انه معناتها رواية اختراق الدار هذه حاجة صعبة، صعب فسر لي علاش تشكوا في الرواية.
4: في البداية مرحبا بكم، وجوهرة اف ام هي صوت تونس الكل، وفما الرأي والرأي المخالف في كل بلاصة وديجا بقى. علاش؟ أول شيء هذوما زميلات، أنا كأستاذ تعليم ثانوي، هما في التعليم رم زميلات قبل كل شيء. من جهتي أني نتعاطف معاها، ولكن جنبي كنائب على المنطقة هذه في جانب ثاني أني ندافع على منطقتي وعلى سمعة منطقتي بالحق، ماهوش بالباطل او بالتبلي او بالتجلي.
1: صحيح، ماهيش من منطق انصر اخاك
4: لا لا لا لا لا، ماهيش من تربيتنا، ماهيش من تربيتنا، ماهيش من تربيتنا. الحق يعلى ولا يعلى عليه. اليوم اول شيء الدار كما بعث لك متصاور، معناها كلها بالفير فورجي، كلها حديد، ابواب خارجيه داخليه، سور 3 متر ودير على 400 متر، الشباك اللي يقال انه سامحني في الكلمه نتاع التواليت هو على مستوى عالي، معناها اقل شيء 2 متر 60 فوق. الروايه علاش؟ الروايه اليوم بودرياس هي منطقه حدوديه.
1: مش معطيات تحليلك انت وتحليل اهالي المنطقه.
4: هي وديجا راهو فما تعافي امني منذ البدايه. معناها اليوم علاش انا اليوم كي ندخل كممثل على المنطقه وكجهه رسميه تمثل المنطقه. اليوم راهو صار تعافي امني منذ البدايه، معناها مش ما سمعوكش ما سمعكش الامن. وماهوش ما سمعوكش الاهالي. واهم حاجه هو التدرج. انت اليوم راك تمثل جهه رسميه اللي هي وزاره التربيه، ممثله في مندوبيه التربيه وفي المدرسه اللي انت تخدم فيها.
1: وصلت الجمله مهمه، قلت علاش خرجت الروايه هذه من المعلمه؟
4: باهي اليوم نحن كي تواصلنا وحبينا ما نتحركوش في لحظتها حتى ناخذ المعطيات اللي يلزمها تكون على الاقل اقرب الى الحقيقه. تواصلنا مع صاحب الدار في البدايه، وتواصلنا في بطريقه ثانيه مع الجهات الرسميه والامن، وحبينا نشوفوا اسك الوضعيه وين وصلت. كممثل بودرياس وكعمده بودرياس زاده تواصلنا، حبينا نعرفوا شنو هي الاشكاليه بحكم ان نحن في منطقه حدوديه. ما تنجم تبرئ حد وما تنجم تتهم حد في نهايه الامر، لانه ينجم في جيلنا توا يتسير يصير كل شيء. بقى اليوم لكن نقرا التدوينه ثلاثة أسطر الأولى يبين كل شيء. بقى بعد أنت ما فماش تدرج. أنت اليوم جات الأمن، ما استنيتش حتى الأبحاث نتاع الأمن تعطيك النتيجة، ما تواصلتش مع إدارتك الرسمية، هبطت صفحة حتى وإن كان الخطأ موجود، وإن كان لكن الخطأ فردي ماهوش خطأ جماعي. لا يجب أن يكون الخطأ فردي والعقوبة جماعية. أنت مثلت جهة كاملة، صورتنا على اساس انه سامحني في الكلمه همج، معناها ست سنوات نحن بلا ماء، الناس لا تتذمر لانها تعرف منطق البلاد ووضع البلاد و و و و تجي اليوم تصورنا وكاننا نحن لا ماء لا ريزو لا لا لا لا لا لا من لا ضوء لا ما نعرف شنيا نعرف شنيا، وكاننا مازلنا نعيشوا في الثلاثينات. لا بالعكس، البلاد هذه راهي فيها جميع المنشات العموميه اللي تتخيلها. بودرياس فيها كدائرة، بودرياس عيشنا فيها أربعة مدارس إعدادية، أربعة مدارس ابتدائية، وفيها زادة معهد ثانوي في أكثر من 800 ساكن، ومن 1965 أول مدرسة في بودرياس، 1961 أول مدرسة في بوحية، بعمرها ما صارت لنا هالحكاية هذه كومبليتمون. مستحيل. حتى كان صارت مثلا فما اللي نحكوا عليه أنه فما التحرش و و و و امبوسيبل، الدار مستحيل انك تنجم تتعدى فيها لانها كل حديث.
1: سيد النايب في اطار انه صار ولا ما صارش تنخليه التحقيقات الامنيه يظهر لي خير.
4: عند الامن، عند الامن
1: الكلمه عنده في الاخر، وفما قضاء وفما امن ينجم يقول، لانه احنا عندنا امن زاد ما شاء الله اليوم يخرج لك المعطيات كما يلزم وقت اللي يلزم. دونك في انتظار انه الامن يقول كلمته صار ولا ما صارش، ما الذي ازعج اهالي بودرياس؟ انه معلمه تخلقت لانه عاشت حادثه تقول هي تم التحرش بها داخل منزلها.
4: سيدي كريم نحن معك ونتعاطفوا معك، لكن هذه الروايه نظرا للحيثيات الموجوده وفي المكان اللي انت فيه ماكش في راس جبل لوحدك ودار وحدك، انت تعيش في بلاصه في وسط تجمع سكني يمر عليه في 91 طريق الجهوية 91 فيه 8760 ساكن، وعلى حسب الروايه انه الاحداث صارت ما بين 9 ونص و10 نتاع الليل، وبودرياس الماضي ساعه ساعتين البلاد حيه، منطقه حدوديه الناس الكل حيه والناس الكل واقفه. بقى اليوم
1: حبيت تقول معناتها يوم الحادثه لا سمعتوا صراخ لعياط لا استنجاد بالاهالي.
4: باه اضافه الى ذلك فيرسيون تاع ثلاثه زميلات مختلفين.
1: بمعنى
4: شكون واضحين؟ بمعنى انه واحد شاف وواحد ما شافش. يعطيك الصح.
1: كيفاش الاختلاف الروايات بربي باش نفهم؟
4: باهي واحد يقول لك راهو حسب صاحب التدوينه تقول لك راني صورني بالتليفون واقتحم عليا سامحني التواليت وما نعرف شنو، وبعد يقول لك راهو صورني من فير فورجي
2: وبعد يقول لك راه صورني من الفير فورجي معناها نتاع شباك التواليت وراني شفته أول شيء الساعة البرة ظلمة ونحن ديجا ظلام داخل فهمتني؟ واثنين انه كيما بعثت التصويره نتاع الفير فورجي الفير فورجي مسكر معناه ما يعدي شيء فهمتني ورا الفير فورجي ما فماش معناه مش ديريكت فما
1: هذا نخلوه للامن تو الامن
2: لا لا لا لا لا بالنسبه للثانيين بالنسبه للثانيين
1: علاش باش يعملوا هكا معناتها شنو اللي يخلي
2: ببساطه جدا هو شوف
1: قدرت تخرج روايه كامله علاش
2: معلمه معلمه بالنسبه لي كنقد تدوين باسم شخص مش ما ندخلش بقية الأشخاص في الوضعية
1: علاش شو ما نصحتها وشو المنفعة من أن دعم
2: اليوم اليوم, اليوم تم تعيين ثلاثة زميلات يوم في سبتمبر من الإدارة الجهوية بالقاسدين في مدرسة عبد العظيم مدرسة عبد العظيم هي منطقة محاذية لجبل الشعامبي يقر فيها معناها بنظام التجميع بمعنى أنه الأولى والثانية والثالثة مع بعضهم والرابعة والخامسة والسادسة مع بعضهم عدد التلامذة فيها ما يتجاوزش 20% 25% فيها بريسك ثلاثة زميلات وزميل ومعه مدير فهمتني؟ اللي كانوا يسكنوا قبل ويخدموا فماكينة فما دار فماكينة قريبة يسكنوا فيها اليوم الزميلات برامهم ما يلقوش الوضع أنه يشجعهم باش يسكنوا في المنطقة هذية اللي هي كما تقول ما فيهاش الماء وما فيهاش الضوء وما فيهاش الريزو وما نعرف شنين اللي صار انه اذا كان انت ما عجبتكش البلاصه فما اداره معنيه امشي تصرف في نقله مناقله تظلم عند نقابات تظلم في الوزاره باش تنقل اما ما تنقلش بسمعه الناس
1: فما معطيات حول انهم حاولوا النقله مثلا كما لقاو بها وين خرجوا روايه كما حسب تعبيرك تورى
2: شوف شوف شوف هذه المعطيات تقدمها الإدارة الجهوية القريبة بقفري فهمتني؟ لأنه أنا ماني بنمثل عماتي بنمثلش الإدارة الجهوية كأستاذ حاجة أخرى ضمن زميلاتي ونتضامن معاهم في الوضع اللي هما فيه بقى كممثل للبلاد اليوم من حقي أني ندافع على منطقتي أمام هذه الهجمة في مختلف الصفحات تاع التواصل الاجتماعي بودكاست برغم أنها منطقة حدودية خرجت الطبيب وخرجت الدكتور وخرجت وخرجت وخرجت ونحن الناس ما زلنا نؤمن بالعادات والتقاليد معناها راكي تتنفس عنا مرأة واحدة بس فينا الكل وهي ما دون دخلت البلاد هي بنت البلاد
1: الجهة الكل راهي فيها أشرار الباهي والخايب في كل جهة
2: الباهي والخايب في كل البلاد ومختلف الصفحات تتنقل يوميا في أخبار الأخطار الموجودة في تونس الكل
1: بودرياس ماهيش ملايكة وماهمش شواطن زاد
2: معاك قلت الباهي والخايب في كل البلاد لكن اليوم انه صوروها كمنطقة حدودية على اساس انها مدخل نتاع دواء وسطالي و و و فهمتني هذا جانب يخدم عليه الامل والامل موجود في البلاد باش نكونوا واضحين نحن بالعكس الاخت راكي هبطت التدوينه راهي خدمتني بطريقه اخرى انا كشخص راني عندي 5 سنوات من قدمت على مطلب امن عمومي في بودرياس معناها اليوم في الجانب الامني راني معاك هذه البلاد صحيح انها تعيش في صحر ثقافي ورياضي وبلا تحب وغياب منشآت رياضية بالاساس. بخلاف المنشآت نتاع الامنية والمنشآت التربوية ما تلقيش ولا منشأة اللي تخلي الشباب يثقف ويقدم ويغير و و و و وتعين بمجهودات فردية الا انه اليوم معاك في المقاربة الامنية تحل برشا مشاكل لكن زيادة فما مقاربات يلزمهم يكونوا موجودين قبل لتحصير هذا الشباب الاهم حاجة اليوم انه كان في منطقه حدوديه محلوله حدودها الناس تستخدم في
1: جميل توا فيما يخص المنطقه ان شاء الله تنسق معاك ويوم من الايام من حقكم باش تكونوا في حق الجهات وتحكيوا لنا شنو اللي ناقص وشنو اللي يلزم يتعمل في الجهه دي فتحي الخميري نائب المجلس المحلي للتنميه عن بودرياس ولايه القصرين شكرا هذه روايتك وروايه الاهالي وحق الرد مكفول لمن يريد حق الرد على ما سمعنا اهلا وسهلا مرحبا
0: المشهد المشهد حقك عليها
1: حقك علينا أيضا نحكي في موضوع آخر وقت اللي قلت لكم نحن نسابق الزمن ونحكيه على الوليد اللي عمره 9 سنوات استنفذ العلاج في تونس على حد رواية أبوه وعائلته تناشد للتسريع بعلاجه في الخارج والد الطفل معايا بالتليفون بربي ما نسميهش الوليد في إطار حفاظة على المعطيات الشخصية للأطفال سيد الكريم نسلم عليك ساعة أهلا وسهلا مرحبا
5: مرحبا سي زهير
1: جزء أنت منين المنطقة كهو من غير لا اسم لا لقب
5: أنا أصيل نفيدة ولاية سوسة
1: من نفيدة ولاية سوسة طيب الوليد عمره 9 سنوات سمع عليه جاه كونسير في الدم قلت لي استنفذ العلاج في تونس اش معناه؟
5: بدا هو مرض في اوت 2020 فهمني، رقد في مستشفى فرحات حشيد في سوسه، من بعد نقلته لهذه شكل بحكم ان الزوجه نتاعي اصيله صفاقس باش تكون اكثر لهوه بالعائله وكذا، خضع لعلاج كيميائي لمده معينه، وفي فيفري 2021 من حسن حظ اخته متطابقه معاه كومباتيبل معاه، عمل زرع نخاع في مركز الوطني لزرع النخاع العظمي في تونس.
1: جميل عاصل. جميل، معناتها من المفروض
5: بقى شهرين غادي فهمتني، كل شيء معناتها يبدا معقم والهواء معقم وتحيل الاطار الطبي غادي فهمتني.
1: طبعا
5: روحنا به في افريل، بقى مده سنتين ونص دي كونترول فهمتني، للاسف بعد عامين ونص عمل له رشيد فهمتني، انتكس فهمتني،
1: عمل له رشيد بعد عامين ونص.
5: اي عامين ونص في سبتمبر 23
1: ثلاثة سنين معناتها بداه المرض.
5: اي هو مسيك انه عاد بدا ينازل من عمره ثلاثة سنين ونص.
1: لا اله الا الله. ومن بعد عامين ونص مشيت الامور مليق، لعامين ونص وعاود عمل له رشيد سويت كونترول القاوي المرض رجع.
5: رجع في سبتمبر 23، تواصلت مع الاطار الطبي في مركز النخاع العظمي في زرع النخاع العظمي، قالوا لي احنا تو ما نعاودوش نجموش نعملوا له زرع نخاع عظمي ثاني لانه يتطلب معناتها ادويه قويه عليه وكذا، يرجع للهادي شاكر وياخذ علاج كيميائي من جديد. رجعنا للهادي شاكر صفاقس، خذا العلاج الكيميائي، بقى بعد مده وحتى وتعديت مره الفوق مره لوطا فهمتني، وبقى حتىش الاوت هذا 2026 يخف الحرابش فهمتني. في اوت 26 اكتشفنا انه انتكس مره اخرى، رجع عمل رشيد فهمتني، دوزيام رشيد.
1: واصبح الحل هو العلاج البر، العلاج وين ينجم يصير تو؟
5: العلاج موجود في برشا بلدان في الخارج، هو العلاج يسمى العلاج المناعي بالخلايا التائيه.
1: طيب
5: الكارتيسيل ثيرابي،
1: من غير ما ندخلوا في التفاصيل، هذا العلاج في الخارج
5: ليش
1: تناشدون التسريع في علاجه بالخارج؟ ايش معناه تناشدون من الساعه وشنو المطلوب؟
5: والله سي زهير انا نخدم على واجهتين، واجهه وتواصلت مع الدوله ومشيت امس برك انا في وزاره الصحه وعملت طلب لقاء استعجال بالسيد وزير الصحه فهمني. انا فما ورقه بحكم اني منخرط في الكلام، فما ورقه وثيقه اسمها لابيدوز، هي مطلب للعلاج في الخارج. طلبت من السيد رئيس القسم اللي هو يلزم يصحح فيها في 2023 وقتها، قال لي لا ما نصحوش احنا ما خرجوش في الخارج. قلت له علاش؟ قال لي ساكوت اوريد لو مو شير. قلت له زعما انا كان جاي ولدك ولا معناتها مش عارف، انا تقول انت ساكوت اوريد لو مو شير، اخي هذا ما عندوش الحق في العلاج، ما عندوش الحق.
1: حق ولا ما فماش؟ ما فما قانون.
5: اي عنده الحق في العلاج، عنده الحق.
1: شيخ حقي باش يقرا هذه الورقه وتصحح لي عليها ولا مش حقي؟
5: قلت له عندنا دواء احنا تو ناجح في تونس غادي عندنا شنو؟ قلت له لا حرام باش ياخذ دي كومبريمي، هذه هما تصبير معناه. حكايه فارغه معناتها نبقى نغزل لولدي يزوق.
1: القول ما حبش يصحح لك على الورقه.
5: ما حبش يصحح على الورقه، انت جيت تو معناتها حتى الناس الخير في نفس الوقت. انا شخصيا تواصلت مع مستشفيات وحدي معناتها، وجاوبوني مستشفيات في المانيا ومستشفيات في الصين الشعبيه، وقالوا لي راهو العلاج بالخلايا التائيه، وبعثت لهم الدياغنوستيك الكل بتاع ولدي، قالوا لي راهو ناجح مع الحاله نتاعو ويمشي معاه بالكدا معناه فهمتني.
1: طالبوا بالضبط، خلينا نكونوا عمليين. اي
5: انا طالب وزاره الصحه تتكفل لي بولدي، ولا في نفس الوقت انا طالب ناس الخير ديجا عامل حتى على صفحتي في الفيسبوك باش تعاوني نلم مجهود شخصي.
1: تحب وزاره الصحه تتكفل بالوليد من منطلق انك تعطيك هالبريزون شارج نتاع الكنان، والا ناس الخير يعاونوك لانه امكانياتك ما تقدرش؟ قداش تقريبا فتره العلاج في الخارج؟
5: والله سي زهير هي تتكلف دي دي في عندي معناها ديجا تاع الصين من 150 ل 200 الف دولار، وبتاع المانيا معناتها مبلغ كبير من 280 الف حتى 370 الف يورو، معناتها المبلغ نقول احنا من 450 مليون حتى المليار معناتها حسب الوضع وحسب العلاج.
1: وشكون اللي عنده هادو دونك الحقيقه؟
5: واحنا هذا موظف معناتها معلم، كنت مدير مدرسه، انا افنيت 20 سنه في تربيه الاطفال في الارياف نتاع نفيذة ونتاع سوسه ونتاع زغواد فهمني، وماذا بيا شكون يعاوني على ولدي معناتها؟ احنا تعبنا مع اولاد الناس على الاقل يتعبوا معنا مع ولدي. فهمتني؟
1: واضح، وصلت الرساله وان شاء الله تلقى التفاعل من سواء كان المواطنين والا ايضا المواطنين اذا كان تحبوا تتفاعلوا معاه طبعا تطلبوا ستوندار نعطيكم احنا التفاصيل، والوزاره ايضا تنجم تجاوبنا، الكنام كان يحبوا زاد يردوا او يوضحوا فيما يخص كيفاش وشكون اللي يتمتع بهالعلاج في الخارج بريزون شارج من عدة الدولة نجموا ناخذوه ولا لا، مريت نوضحوها للناس باش الناس تعرف حقوقها وواجباتها. شكرا لكم، موضوعنا بعد الساعتين.
0: المشهد مع زهير الجيس.
6: نجم تكون بنتك، نجم تكون أختك، نجم تكون بنت جاركم ولا طفلة تقرب لك. رسالة على الهاتف، حساب مجهول، كلمة من حد نستخيله ثقة، وخطوة واحدة تنجم تبدل حياة صغيرك إلى الأبد. في قضية هزت الرأي العام، قضية يقين والاغتصاب الشنيع، أطفالنا قدام الخطر حقيقي. وين المشكل؟ هل المشكل في التربية والأخلاق والقيم أم في نقص النصوص القانونية الردعية؟ في المشهد نفتح الملف متاع القضية هذه ونحذر من الخطر ونحاول نحمي حق الضحية في صون الكرامة والخصوصية. رأيك نسمعه، بشاركنا في المباشر، اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
0: المشهد مع زهير الجيس.
3: جوهرة
7: بوبليسيتي. كانك على تبحيرة ناوي، أقصد بوجعفر والقنطاوي، الحجة المقلوبة والبسيسة المرتوبة، وجهة السياح في مساكن القلعة أكودة وهرجلة ترتاح، حافلة ليلة مع نهار يحليني سوسة في المنار.
3: جوهرة أفلام بوبليسيتي.
0: في الشبكة الجديدة 2026 على جوهرة FM TV، الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهرة سبور، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف، والحديث على أهم المباريات. راديو سبور، معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس، ومتابعة متواصلة. إنفو سبور، المعلومة صحيحة في الوقت صحيح. وبلانت سبور، وجوه رياضية، آراء مختلفة، ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. خمسة برامج وبرشة مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة FM TV، دنيا أخرى، دنيا أخرى.
3: جوهرة سبورت
8: avec l'équipe sport sur جوهرة FM.
9: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ، نتكلم في التليفون
10: مع مريدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بليش عرسالة حتى 30 سبتمبر.
11: أريدو، طور عالمك.
12: اهلا وسهلا ومرحبا بكم في جوهرة سبور. البدايه بالبلاغه للجامعه التونسيه لكره القدم اللي اعلنت في الغاء المباراه الوديه اللي كانت مبرمجه من المنتخب المالي يوم السبت 3 اكتوبر، الالغاء لاسباب فنيه حسب المصادر، لاسباب فنيه وطبعا بطلب من المدرب معين الشعباني. خبر اخر يخص المنتخب التونسي وكواليس المنتخب التونسي وتواصل العبث في المنتخب الوطني التونسي وبتاريخ المنتخب التونسي، الياس عاشوري غادر التربص تقريبا بعد مناوشة بينه وبين معين الشعباني داخل مقر المنتخب الوطني اللي تراجع بأربع مراكز في تصنيف الفيفا في الكلاسمون فيفا. المنتخب الوطني التونسي أصبح المصنف رقم 61 عالميا. إلى متى ستتواصل هذه المهازل في المنتخب الوطني التونسي؟ ديما نقعد مع المنتخب التونسي، وكما حكينا الياس العاشوري غادر التربص، ايضا انيس بن سليمان غادر التربص بسبب الاصابه، واصابه للصدق قديدة. التربص باش يتواصل عباره على حصص تمارين وتدريبات بقياده المدرب معين الشعباني. نحكي على المنتخب الوطني التونسي اللي أقل من 20 سنة لواجه اليوم في ثالث جولات بطولة شمال أفريقيا المنتخب المصري انطلاقا من الساعة 6 مساء على استاد السويس. نذكر المنتخب التونسي بقيادة نبيل الطرابلسي تعادل في الجولة الأولى 0-0، وفي الجولة الثانية تعادل في الجولة الأولى أمام المنتخب الجزائري 1-1، وفي الجولة الثانية أمام المنتخب المغربي 0-0. نعطيكم التشكيلة المحتملة في حراسة المرمى: سليم بوعسكر، سمس الدين الجريد، ريان بوقديدة، وسيم القرشي، يوسف مراد، نوام سترونز، سالم بوعجيلة، ذرار بريك، شياب العبدلي، محمد ياسين الشعباني. نذكر المباراة تنطلق على الساعة 6 مساء وباش تكون منقولة على القناة الوطنية الثانية. نتواصلوا مع المنتخب الوطني التونسي، لكن المرة هذه الفرحة تجي من المنتخب الأولمبي اللي فاز البارح على المنتخب البنيني بنتيجة 2-0 في ماتش الذهاب متاع تصفية كأس أمم إفريقيا المؤهلة لأولمبياد لوس أنجلوس 2028، ثنائية لاعب نادي قاسم باشا التركي عمر بن علي اللي من المفروض كان يتواجد مع المنتخب التونسي للأكابر، سجل ثنائية. ماتش العودة يتلعب يوم 5 أكتوبر في التوغو، والمنتخب التونسي باش يشد الرحال إلى توغو يوم 2 أكتوبر. ديما مع ملعبية المنتخب الوطني التونسي وخليل العياري يتوج بجائزة لاعب الشهر مع نادي دانكيرك الفرنسي الناشط في بطولة الدرجة الثانية الفرنسية بعد آخر هدف سجله قدام نادي سانتيتيان وأدائه الممتاز في 7 جولات الأولى مع الفريق. في أخبارنا المحلية، الترجي الرياضي التونسي وقع على عقد إلكتروني مع بابلو فرانكو المدرب السابق للمغرب الفاسي، 30 مباراة 11 انتصار 16 فوز 11 تعادل وثلاث هزائم. بابلو فرانكو باش يقدم لتونس في الساعات القادمة، سبب تأخره هو لأسباب عائلية قاهرة. الترجي وصل ترابسو في عين درام وكان فاز على اتحاد بوسالم 5-0. النادي الافريقي يواجه آلي بنغازي وديا في إطار احتفالات الفريق بعيد ميلاده، والمواجهة بتكون يوم 3 أكتوبر في ليبيا. نحكي باسكيت، والأنظار اليوم تتجه إلى قاعة الجورجاني، قمة في الجورجاني يوم 3 متاع العشية بين النادي الافريقي والنجم الرياضي الساحلي في ثاني جولات بطولة البرو آ. بقية المواجهات يتلعبوا على الساعة 6، الاتحاد المونستيري نادي الصفاقسي، شبيبة المنازة نادي حمام سوسة، الملعب النابلي نجم حلق الواد، النجم الراسي شبيبة القيروان، الدالي الرياضية بقرومبيليا اتحاد الأنصار. مباراة الافريقي والنجم الرياضي الساحلي باش تكون منقولة على القناة الوطنية الأولى. نحكي على المنتخب المغربي اللي يواصل الإنجاز وتحطيم الأرقام ويواصل أرقامه المبهرة بصراحة، يصبح المصنف الخامس في العالم حسب التصنيف الجديد متاع الفيفا. آخر مواجهة كانت البارح قدام المنتخب ليسوتو وانتصار أسود الأطلس 2-0. المنتخب الإسباني فاز البارح على المنتخب الكرواتي بنتيجة 4-0 مقابل هدف، رقم تاريخي، إنجاز فريد من نوعه، يصبح أول منتخب يحقق أطول سلسلة لهزيمة في تاريخ كرة القدم وتاريخ المنتخبات، 40 مباراة لمنتخب الماتادور دون هزيمة. هذا كل ما عنا في جوهرة سبور، ما تنساوش الموعد كالعادة مع في بلانيت سبور مع جمال وبقية الإكيب، دمتم في رعاية الله.
13: C'était Jean Respond avec l'équipe Sport.

0: زوجتك، نجم تكون أختك، نجم تكون بنت جاركم ولا طفلة تقرب لك. رسالة على الهاتف، حساب مجهول، كلمة من حد نستخيله ثقة، وخطوة واحدة تنجم تبدل حياة صغيرك إلى الأبد. في قضية هزت الرأي العام، قضية يقين والاغتصاب الشنيع، أطفالنا قدام الخطر حقيقي. وين المشكل؟ هل المشكل في التربية والأخلاق والقيم أم في نقص النصوص القانونية الردعية؟ في المشهد نفتح الملف متاع القضية هذه ونحذر من الخطر ونحاول نحمي حق الضحية في صون الكرامة والخصوصية. رايك نسمعه، بشاركنا في المباشر، اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
1: المشهد مع زهير الجيس. المشهد، المشهد على ذمتكم.
2: على ذمتكم نحكيه على الاستدراج للأطفال ومن يحمي أطفالنا. الاستدراج ينجم يبدأ بكلمة ينتهي بكارثة. بربي زوز ملاحظات أساسيين. الملاحظة الأولى، إذا كان فما تجارب شخصية دون ذكر الأطفال والأسماء. والملاحظة الثانية، بربي يكفي من التشهير لبنية اغتصبتها أكثر من 1000 مرة على المواقع التواصل الاجتماعي عن حسن نية وعن سونية. راهو فما قانون يحمي الطفولة، ومن المفروض أنه اسمها حقها ما يتقالش، مش تصويرتها ومعطياتها الشخصية وين تقرأ وين تمشي وين تجي وإلى آخره. دونك كان فما روايات شخصية دون ذكر الأسماء خاصة للأطفال والقصة. راه يا سيدي نبدأ بأول تليفون يجينا من الزرمدين المنسير. ألا بهجة معايا؟ بهجة،
3: ألو،
2: شحوالك يا بهجة؟
3: يا ودي شحوالك أنت؟
2: إن شاء الله أيامك ديما بهجة.
3: والله فرحة يا زيد، وهايك رجاعة قريت زوهرة من اللي بطلت أنت ما حليتهاش.
2: لا عاد
3: أنت رجعت ويلي زهير زهير.
2: رجع ميسالش
3: فرحك. والله كلمت سعاد علي قلت له قولي زهير وين؟ وين زهير؟
2: المهم أنا رجعنا.
3: آه إن شاء الله ديما متفوق وديما في العلال.
2: شكرا لك لله، بارك الله
3: يا اخوي زهي
2: بدعواتكم ان شاء الله. بهجه
3: ان شاء الله يا ربي يرحم بوكم مينتك وخلي لك كنت صغيره.
2: اي من منطقه
3: يا اخوي زهي،
2: هزت تونس الكل نحكيه على استدراج الاطفال وشكون يحمي اطفالنا اليوم.
3: باهي انا زهي، راني من سمعت بك البنيه
2: اي
3: كل يوم ولي بنتي الو يا عز بنتك خاطر بنت 15 عام بنيه بنت 9 سنين. رد بالك شبي قالت لي ياما، قلت لها راهو ما سمعتش يا راهو هكا وهكا وهكا. أنا عندي مشكلة في زهير، عندي وليد معاق وقتها عمره 16 عام هكاك. طلعت بنتي ياما قالت لي اشري، وقتها احنا طابية هيك طوابية منها تفف بحال ديارنا مازالت ماشي طريق. واحد ما غير ما نذكر اسمه تو ولدي ولد 42 عام ربي يفضلهولي يكركر فيه للجبال. فهمتني؟
2: يكركر فيه للجبانة.
3: يكركر فيه للجبانة
2: عليه
3: برا أقول له بشي ما غرب أنا نحكي لك.
2: فهمك فهمك، معتها علنية خايبة.
3: علنية خايبة وجاري هو، ما نقولش على اسمه هو طوق كل يوم طوش 20 عام دو مرة ما تفكرها يا سيدو. هاي
2: ولدك من أصحاب الاحتياجات الخاصة عمره وقتها 16.
3: أي ولدي تأخر ذهني طو عمره 42 أكثر من المشكلة أكثر من 25 عام طو من سيتها.
2: واللي كركر فيه قديش عمره وقتها؟
3: عمره أكثر من 20.
2: يكركر فيه للجبانة ناوي على
3: ايه على اعتداء لي.
2: شكيت ولا ما شكيتش؟
3: ما شكيتش، مشيت لعائلته وانا خفت منها ولدي وراجلي تطيح الارواح ضربوه كلاوه منها دم وشرشر هذايا. اش باش نعمل يا زهي؟
2: لا حول
3: ما تعداش عليه هو امل كن جرحه من ظهره وكركر فيه وكل فقنا بيه فقت بيه بنتي هذه يا عز.
2: جريت وخلطت قبل وقوع الكارثه.
3: ايه بل وقوع الكارثه سي زهي.
2: دونك سمعت بالقصه هذه زادت تحيرت مواجعك
3: من مش تحيرت يا سي زهي، راني اعدام اعدام اكو سي زهي اعدام اعدام.
2: ترى انت انه ضروره عوده حكم الاعدام كقانون هو اللي باش يحمي
3: قانون يا سي زهير. اني كيش يقولوها اني ولدي ساعات يثور لي بكري نخاف يقول لي يا اخويا ولا امه خلي يطلع. وين يطلع يا ما نقول له ناس نزط وناس شنو خاطر ساعات يطلع لي مرتاح نتاع الصباح ل 4 نتاع الصباح ل 5 نتاع الصباح نخاف يا سي زهير.
2: الدنيا تخوف ولات يا بهجه
3: نفكر الباب حتى كان يضربني نستحمل. ايش باش نعمل؟
2: الله يلطف.

0: بينا. شكرا لك يا بهجة، شكرا على ثقتك في البرنامج، وانك حكيت لنا حكاية خاصة جدا كشفتها بعد سنين ملي خبيتها. بهجة شكرا لك. آمنة من كروسيا مساكن. آمنة.
1: نعم.
0: أهلا وسهلا، مرحبا بك يا آمنة.
1: عالسلامة وعيشك، ومرحبا بك يا زهير.
0: مرحبا بكم انتم، وشكرا على اختياركم البرنامج.
1: عايشك الله يخليك.
0: شو عندك باش تقول في هذا الموضوع؟
1: والله مش نقول برشا برشا على الحكايات هذه اللي قاعدين نسمعوا فيها.
0: قول.
1: فهمت، خطر حكايات مصاب معناتها يرجعوا للقبل، يرجعوا للعادات متاعنا، للتقاليد متاعنا، للأم كيفاش البنت كي ظلها خارجة الصباح كيفاش توصي، كيفاش توصي الولد وحده، كيفاش توصي البنت وحدها. تو صدقني معناتها مشاغل الحياة والخدمة، والبابا يخدم والأم تخدم، والصغار ما لهي بهم حتى حد، لهي بهم الشارع. بربي أخي الشارع مش يربيك صغيرك، لينا جامش راه، وإحنا القدوة تو متاع صغارنا شنية بربي؟ التليفون والفيسبوك وما تعرفش عليها فاش تعمل بفيسبوك، ما تعرفش عليها التليفون قاعدة حليتها مع شكون قاعدة تحكي. هذا شنو الحواج اللي قاعدة واخذتنا؟ ناخذ القدوة متاعنا متاع قبل متاع، وين هي القدوة متاعنا؟ وين هي شنية القدوة متاعنا؟ التليفون وفيسبوك، التليفون علاش بربي؟ وما نتبعوش، ما نشوفوش شنو صغيرنا مع شكون قاعد يحكي، في شنو قاعد يبحر
0: بالضبط. هي ولكن قداش باش يحس زاد الولي؟ هو من المفروض راهو اليوم زاد كان من المفروض انه نطوروا كسوا من الدولة او من الخواص ديزابليكاسيون لمراقبة الهواتف، ومن مواقع الإباحية وغيره من الإجراءات اللي تعاون في
1: الاخر.
0: والله ساعات هاو احنا كبار عنياني، ساعة ساعة نحل تليفون تبدأ تفرج على حاجة عادية، حتى تابع السياسة ولا حرب إيران وكذا، فجأة تخرج لك فناتر وحدها هكا متاع حاجة إباحية.
1: واحد
0: وأنا كبير نجم نسكر، أما صغير
1: والصغير هذه كل زادة معناتها مسؤولية راهي الدولة، الدولة زادة يلزم، والإنسان اللي يعمل كيف هكا عندي أني أعدام وتخرجوا لبرا زادة قدام الناس الكل، قدام العباد الكل.
0: العقوبة الرادعة هي الحل اليوم لإنهاء هالمأزق هذا والكارثة اللي تنجم تصير.
1: الأعدام خلي العباد باش معناتها تخاف، واللي باش أي إنسان يجي مش يعمل عملة هذه يخاف.
0: شكرا.
1: خير بربي عندي طلب، مش نطلب منك حاجة.
0: أي.
1: احنا جماعة معناتها اني تابع كروسيا الشراشير، واحنا الكل رانا نقيسوا في النقل. يا سي زهير راهي معناتها لو جيت من مساكن لكروسيا للشراشير ما يحبوش يجيبوك.
0: سجلها في الريبوندور هذه، خليها تتعدى واضحة بمساج كامل، وانا تو نعمل موضوع كامل على النقل العمومي والنقل الخاص. شكرا ليك لله، شكرا لأمنة، شكرا لمساكن الكل والناس اللي يسمعوا فينا في مساكن. نسلم على ويصال معايا. ويصال اهلا وسهلا، مرحبا.
2: عسلامة سي زهير.
0: ويصال فاجأتني في الكواليس بقصة باش ترويها، وأكدت عليك عدم ذكر اسم ابنك. وخلي نقول للناس احنا راهو الاستدراج للأسف قاعد يشتير بطرق شتى. البنية اللي قامت عليها الدنيا وما قعدتش، تم استدراجها من صاحبتها وهزتها وعملت روحها باش تعمل معاها قهوة، من بعد جابتها الاثنية خايبة. أما أنت ولدك تم استدراجه بلعبة الفري فاير.
2: أيوي.
0: حكي لي شو اللي صار يا ويصال.
2: باهي أني ساعة نحب ندخل، نحب نوافي، بعد ما فماش حتى كلمة نجم توافي أم البنية متاع الملاسين، إن شاء الله ربي يكون في عونها، وهي تشوف في بنتها يعني تحت المكاكن بعد الواقعة اللي صارت، يعني شيء يأسف. وإنه يكون الاستدراج يعني من طرف صديقتها اللي هي صديقتها وعاتية ثقة فيها، مشيت معاها بالأخر شكت تلقى روحها. ربي صبر ميمتها وإن شاء الله ربي قواها وهي تشوف بنيتها كيكة.
0: تاني
2: زادة كيف نفس الحكاية نجم تكون بطريقة أخرى، ولدي تم استدراجه عن طريق مواقع التواصل. اليوم احنا نحكي على قضية توجع ياسر فيها طفل صغير استدرجوه من مواقع التواصل الاجتماعي.
0: والاستدراج هذا عمره سمحني
2: ولدي كيف تشد عمره 16 عام.
0: 16 سنة.
2: اليوم عنده عام وثلاثة شهر في الإصلاحية. بعد الحكم نهار جمعة 25 سبتمبر نقلوه من غدوة للسجن المرنقية.
0: قديش تحكم؟
2: تحكم ب7 سنوات سجنا و3 سنوات مراقبة إدارية. عبارة
0: 16 سنة تحكم ب7 سنين.
2: سبع سنين سجن وثلاثة سنوات مراقبة إدارية، يعني 10 سنوات.
0: شنو اللي صار من البداية قبل ما نوصلوا للحكم؟ معناتها ولدك كيفاش تم استدراج؟ شنو اللي صار؟
2: ولدي عن طريق لعبة الفري فاير، من الفري فاير تاع الضيقة
0: المحنونة لصغارنا الكل.
2: لصغار الكل، أني من هنا نحب نقول للأولياء ردوا بالكم على صغاركم، ردوا بالكم، راقبوهم حتى ولو خلصة، فما برش حاجات تنجموا تتبعوا بهم صغاركم، خاطر راهو صغيرك ينجم يغم عليك ويدرق عليك وما تفيقش. ولدي تشهد له البلاد، يشهدوا أساتذته بقرايته بأخلاقه، ولدي متفوق.
0: حتى الكواليس بعت لي شهيد تقدير وشهيد امتياز.
2: ايه باش نقول لك راه ولدي كان نبعث لك زاده لي كومونتير المهبطين راهم الأساتذة نتاعو لقراوه. ولدي بشهادة الجميع متفوق، انسان ذا خلق وأخلاق، ما شاء الله على ولدي، سبحان الله. أخطأ ما نحملوهوش.
0: فاير يا اخي اش صار؟
2: هي لعب الفري فاير، دخل عن طريق ما في الفري فاير يحكيو. في الفري فاير تاعو بالطبيعه هي عمليه الاستدراج، راهي ماهياش تجي من ناس عاديين، ما عن طريق اللعبه كيفاش يدخلوا لهم الاطفال. هي استدرجت ناس كبار صحاب مناصب مرموقه وتم استدراج. انت من بالك انت طفل بريء بعقل صغير مازال ما عندوش التجربه ولا الحمايه. لذلك احنا من واجبنا نحطوا العداله في صلب القضيه ونحميوا الطفوله من اي استغلال، ويتم حظر هالمواقع هذه المشبوهه، هالفري فاير وهاللعبه الحوت، على قداش من واحد ينتحر، وهالمواقع الاحدى الاباحيه لكن ما كانت تحت.
0: هو يلعب في الفري فاير، تحلت له فوناتر جابته في جروب،
2: جابته في جروب، يلقى روحه في برشا نوامر ودخل مع غادي كي يلقى روحه في جروب، من الجروب هذاك ولات محادثات ولاو يحكيوا طفل صغير معناتها. يعني ما مانيش مبرر، دخل ولا يحكي معاهم والكل، مانيش مبرر في الغلطه.
0: مانيش يحكيوا بالضبط،
2: يحكيوا على القصاص، يحكيوا على الدولة، يحكيوا على برشا حاجات، لكن في الأخر راهو طفل.
0: نكونوا واضحين، ماش خبيوا نحن. الجروب هذا طلع خلية إرهابية خارج أرض الوطن.
2: أرض الوطن هي خلية، هما قالوا خلية وفيها شبهة إرهابية. فيها شبهة إرهابية، هي القضية معناتها بتاع شبهة إرهابية، على اساس انه هذوكم كلهم يحكيوا معناتها بحكم انهم من بلايص يعني خارج الوما خارج تونس. كوين دي معناتها تصنفت انها خليه ارهابيه، هما هكا صنفها خليه ارهابيه والاشتباه في خليه ارهابيه معناتها.
0: دونك ولدك توقف بتهمه الارهاب.
2: وي تحطت له 12 تهمه، ويعني تحكم فيه 12 تهمة. على خاطر النص القانوني نتاع الارهاب يعني كل حاجه فيها حكم، فهمت؟
0: طبعا ايه.
2: كل حاجه يعني تحكي هكا تولي تحريف، تحكي حاجه تولي انتماء. فهمت؟ يعني مانيش مبرر في الغلطه وما نبرروش المتهم المسؤوليه، اما زاد ما ننساوش انه طفل وتم استدراجه واستغلال صغر السن نتاعه وعدم وعيه الكامل بالعواقب اللي تستنى فيها. اذا كان طفل يعرف انه شو باش يصير في هذا الكل، ما يصيرش، ما يعذبش ولديه يخليهم مرمدين، راهو ماشي للسجن ماهوش سهل، ماهوش كيما الاصلاحيه، ماهوش كيما السجن.
0: من روحك ما لاحظت شيء على ولدك تبدل؟
2: ما ظهر عليه حتى تغيير، كيما الاولاد الكل يلعب على الانترنت.
0: تلمو كيفاش يستدرجوا يدمغجوا حتى لدرجه انه عائلته ما تفيقش
2: بيه، يعني يقرا عادي، يلعب بالانترنت عادي. يعني
0: حتى ردوا بالكم على صغاركم من هالالعاب.
2: والله قد ما تعبت شويه، صحيح الشارع الفامي تربي والشارع يربي والانترنت عندها ربايه اخرى زاد راهو كيما انت تربي ربايه والشارع صغيرك يربيه ربايه والانترنت نتاع اليوم تربي ربايه اخرى. ما كناش هيك احنا قبل.
0: انت واضح ما انت شاركت في البرنامج من اطار انك توصل رساله للاولياء قبل كل شيء.
2: راني مانيش مبرر في الغلطه.
0: عندك رساله
2: ردوا بالكم على صغاركم، وقد ما تعسوا راهو شويه، وراهي الاحكام راهي لا علاقه، راهو هما جماعه اللي قاعده تستدرج، راهي ماهيش ناس سهله، راهي ناس جبده طب، جبده ناس كوادر، ماهيش سهله يعني باش ماهوش في حين وفي صغير، في الاخر شكون يخلص الضريبه؟ الطفل وتقعد عائلته. أنا كان حلمي الوحيد أنه ولدي يأخذ لي الباك التونسية ويجي يقرأ بحذايا ويقول ولدي بأخذ باك تونس. أنتم ما كنتم معتم مقلين من تونس. تونس عندها
0: رجال نعيش البرة وولدك في تونس.
2: نعيش البرة. نعم ما فرحتش كيما الناس الكل بالباك التونسية، خذا ولادي الباكات مغادي في معتم في الخارج، لكن ما فرحتش، ما زغرتش كي أم تونسية فرحانة أنه ولدها خذي الباك التونسية. ما فرحتش، ولدي كان نستنى باش يقول لي ماما خذيت الباك، ولدي قاري ناجح.
1: قال لي حلمك نحققه لك رد اللي صار فيه ولدي
0: في بلاصه زغرت خاطر ولدك خذا الباك لقيت روحك تعيط
1: لقيت روحي نعاني في قضيه لا علاقه ولدي في الاصلاحيه ويقول لي ماما نخرج ونقرا لك الباك نعم ولدي بالرغم هذاك ريت في الاصلاحيه وقاعد يستنى في الحكم نتاعو وقال ما تونس ناخذ فيها باكي اني حلمي باش انتم تمنيتوني على الباك وقعدت نقرا لهنا اني ممكن التقصير نتاعي انه كان خليت ولدي يقرا لنا ساعات بحس روحي اني عملت ظلمت ولدي خليته يقرا في تونس وليت نحس بالذنب صحيح ما شغل الحياه كما قالت الاخت معناتها انسان اني خسرت زاد خدمتي كنت نخدم حكومي ممرضه لبرا لكن نلقى روحي اليوم قاعده نهز نكركر ونمشي كياسات كلياتني مصروف منا مصروف غادي عيله غاليه
0: على كل تقلبت قلبين معناتها في جرة
1: قلبت حياتنا قلبت راسا على عقب راهي ماهيش سهله ماهيش سهله
0: سبع سنوات حكم ابتدائي ولا بيت
1: حكم تو باش نستانفوا اني يعني من هنا نحب الناس كيات رئيس الجمهوريه اغزر لنا بعين الرحمه اني يعني نحب نسال يا هل ترى السجن باش يصلحني ولدي
0: يتدخل حتى بالعفو في قضايا الارهاب راه
1: ما يتدخلش اما اغزر بعين الرحمه ربك يعني انظر بعين الرحمه لانه الطفل راهو في الاخر طفل ماهوش راضعوا من الحليب الارهاب راهو ماهوش عايش في جبل ولا تقاري سبحان الله تم استدراجه يعني احنا هذا تشوف الدنيا كيف نيه تو تشات جي بي تي وغيره وغيره وغيره وغير وغير وغير. احنا
0: منين انا مش نومه تشات جي بي تي انا متفهم شعورك كأم ولكن ايضا
1: انا قلت لك انا قلت لك ما نبروش الغلطه وما نبروش المتهم من المسؤوليه
0: فعلا يتحول الى ارهابي ينفذ عمليات
1: ولدي ارهابي يعني ولدي في لحظه لقى ولدي متهم ارهابي غدوه يخرج بعد سبع سنين ثلاثه حاجات قدامه يا اما يخرج انسان بعد ما هو تعرض لاربع وكسات نفسيه معناتها تعرض للدبريسيون اربع مرات في الاصلاحيه ما موجود كل شيء هل ترى انت يعني بعد سبع سنين شو نستنى من ولدي يا اما باش يعيش على العقاقر باش يعذبني من طبيب طبيب يا اما باش يلقى يخرج لي قنبله موقوته علاش اني نتحرم اني حتى باش نجي لبلادي في جره ولدي
0: حتى انت ترى في سبع سنين ماهمش حل معناتها كحكم
1: بالطبيعه
0: باش يمنعوا ولدك من مستقبل خايب بعد سبع سنين معناتها هو تو عمره
1: 17 تو حسن 17 ولدي
0: 17 مع سبع سنين باش يطلع 23 24 سنه معناتها عمره خاطر ديجا معدي عام
1: معدي عام وثلاثة شهر يعني حطينا أقصى عقوبة باش ياخذها خمسة
0: في
1: سنين
0: في عمر 23 سنة متوقع أنه ولدك مش باش يكون في حالة نفسية
1: أكيد أكيد أنت ولدي تو تحول إلى سجن المرناقية نقل
0: مناشدتك إلى وزارة العدل ورئيس الجمهورية
1: الناشد السيدة مدام جفال أغزرنا بعين الرحمة راهو في الأخر نغزروا أنه طفل يتحاسب حلم طفولة راهي باش تلقى روحها عايشة في ظلام ما نظلموش الطفولة راه ما دوك ظهور المستقبل درع المستقبل ولدي نجم يكون عنصر صالح في المجتمع ما نحموش عليه من غلطة يتحاسب عليه عمره كامل راهم باش يوليو 10 سنين
0: مع سبع سنوات وما عمل شيء معناتها ما فهمش
1: ما عملش فعل ملموس ما عملش كل السوشيال ميديا
0: فما حاجة مكتوبة ما نصورش ان حكم قاسي بسبع سنوات ما من غير حتى شيء زاد فهمت
1: لكن كله ما فماش حكم ما فماش حاجه ملموسه يعني ولدي ما عمل حتى شيء كله سوشيال ميديا كل كتيبه كان عمل حاجه فيديو ينجم يتعدل تتعدى تحريف
0: قاسي ورغم هذا تشوف الارهاب ما يرحمش
1: غلط حتى لو كان ولدي غلط تراه قاصر ولد طفل مخه صغير طفل ما نحكموش عليه يعني حتى لو كان فرضا ولدي اني ولدي غلط ما نقولش اني مانيش مبري في ولدي راه ولدي غلط على خاطر دخل في الداخل ما هيش نتاعه وقت استفهام في راسه جايك هاو في وسطك الجروب بيسال كان ينجم يسال راجل كبير كان يمشي ينجم يسال اي عبد اخر يعرفه ينجم يسال اساتذته ما تسالش هكاك
0: شعورك واضح مدام ومتفاهم جدا ولكن الرساله وصلت ردوا بالكم على صغيراتكم من الاستدراج راه الاستدراج مش كان اغتصاب الاستدراج ينجم يهز للارهاب الاستدراج ينجم يهز باش يبيع المخدرات الاستدراج ينجم يهز للجريمة الاستدراج ينجم يهز لبرشة ثنية خايبة برشة هلا ويسال شكرا ليك على ثقتك في البرنامج وإذا كان فما تفاعل أو حق رد أو توضيح أيضا من السلطة من وزارة العدل من الناس المشرفة على هذا المجال ياريت احنا أخفينا كل الأسماء ومرحبا بكل التفاعلات النقد والملاحظات أيضا والتعليق نجم تجي على 73 24 3000 وإلا على 29 100 مرحبا بالجميع ناخذ التليفون الموالي أمال من سوسة أهلا وسهلا
3: أهلا مرحبا،
0: شغلك يا مال؟ لاباس
3: الحمد لله الحمد لله.
0: هيا مال، هاك تسمع في الغرايب والعجائب في حلقة اليوم؟
3: نسمع في برشا حاجات
0: واحد ولا يروح على صغار وما زاد تعرف هي منا تشوي منا تكوي منا انك باش تعس وتسكر ياسر زاد طفل تنجم تخرجوا معقد نفسانيا وكان باش تسيب على غفلة تلقى روحك قدام كارثة لا قدر الله. كيفاش باش نتعاملوا مع هذه الوضعية اليوم؟
3: اني حبيت نحكي على موضوع استفزني برشا اللي هي حكاية البنية، ربي يلطف بها البنية اللي عندها من هالين بنية كل قامت وقعدت. نحب نغزر من منظور أم، خاطر اني أم. البنية هذيك الناس الكل يلصقوا لها في حاجات اللي كان ربيت بنتها، كان حكمت في بنتها المراهقين ومنعرفش شنو مسيبة بنتها وقاوي وكل هدرة هذيك الكل. أفتاد اليوم ما حاجتش مثل هذايا، على خاطر كان نركز شوية برك تنشوف الأم قديش مرتبطة برشا بالفكر مع بنتها، متفاهمة هي وياه لفماشي توا أدوليسون يجي يخرج القهوة يشاور أمه، البنية مشاورة أمها وعطيتها وقت ومحدين وقت وقتاش تمشي، ومن كثر ما الأم مرتبطة ببنتها تعرف عليها كل شيء، وقت اللي بدات عرفت اللي فما حاجة. دونك هوني نقولوا يعطيها صحة للتربية اللي ربيتها، ناخذوا كيفاش نقولوا يا ربي بالحق قلبي وجعني. علاش
0: تحسك موجوعة برشا يا مال؟
3: والله لا نعرف، هذا الأم للبنية إما نغزر الأم هذيك في حالة لا أراك لها موك مكروه، والبنية إن شاء في ما بين حياة وموت إن شاء الله ربي يقومها على خير، والدنيا قام قاعدة ربي وبناتكم ربي وبناتكم ربي وبناتكم. إني ما نقولش ربي وبناتنا، أحنا البنات من قبل، البنات في يوم الباهين وفي يوم الخايبين، أحنا ربي وبناتنا. كي نسمع الأم كيفاش تحكي كيفاش تكلمت هي وبنتها يعطيها صحة، بنتها متربية معنا ما نقولوا فيها الأم مرتبطة ببنتها. كي نشوفوا احنا شو نشوفوا كي نسمع شو اللي صار عليها البنية وكل الاعدام الاعدام الناس كنا دي والاعدام اعدام على مختصب الطفولة مش البنية الطفولة. خاطر شفنا الصغار، شفنا في الكريش، شفنا اللي في في المدرسة توافر هذه أدوليسونت وين ماشيين بيه هذا الكل،
0: وين ماشيين
3: بيه ما نحكيش على المرأة الكبيرة.
0: شكرا أمال، نعرف وجع قلب كبيرة وأكيد رو عندك صغيرات ورك حاسة حاسة ظاهر معناتها وكلنا توجعنا على اليسار، ولكن أيضا من باب الوجع هذا يزمنا نقفه، يزمنا نقوله مش فقط نقعدوا لك الكوفي صار وصار وكذا، ولكن يزمنا نلقوا حلول للمستقبل باش تكون هذه آخر كارثة على الأقل.
3: مستقبل صغارنا اللي ما زالوا صغارنا، احنا قبل كيف نصمتوا الحاجات هذوما ونقولوا للطفولة سيد طفولة وفيت، على خاطر احنا قبل وقتاش فينا نسمع فيهم هذوما كي كبرنا وقرينا في الجامعه وعرسنا وقتها ولينا نسمع شويه.
0: لازم برشا قانون رادع ويلزم تربيه، خاطر زاد مش حل باش تقعد الصغير سو كونترول كونتينيو كلية. احنا ما تربيناش راهم تاع هزونا وجابونا ويعسوا علينا وين مشيت وين جيت، زاد خاطر كان صغير باش تسكر عليه بهذه الدرجه راهو يوما ما
3: يمكن
0: ينجم يعيش تحت كبت المراقبة، وهذه أخطر حاجة تنجم تخرج صغير معقد نفسانية.
3: في أول فرصة، في أول فرصة باش أنت تحرم منه الكل باش ينفذ.
0: وأمال قعدنا نحكيه كان على البنية، البنية هي والولاد.
3: والولاد
0: ربي ربي صغيرك.
3: سامحني إيش قلت لك؟
0: ربي الطفلة هذيك كيما أختك. الولاد تعدى عليها تعدى لك شكون على أختك. ربي هذيك كيما أمك.
3: تربينا كيف يتعدى تتعدى من
0: راجل. المنطقة الذكوري بتاع ما هو كان راجل.
3: لا يتنحى،
0: خاطر اللي يعمل شيء هذا سامحوني مش راجل.
3: صحيت هذا كيفاش لازمنا نتعاملوا، نربيه ورجال ما نربيهوش ذكور.
0: واضح، شكرا لك كمال، شكرا لله، بارك الله فيك. واضح شعورك وشعور برشا ناس داير يتبعوا فينا، نعرف اللي برشا ضغط على التليفون 73 275 800 36 300 ألف. استدراج الأطفال يبدا بكلمة قد ينتهي بكارثة، شنو الحلول وكيفاش نتعاملوا معها؟ هي قوانين جديده، فما شكون يقول لك رجع الرافل، فما شكون يقول لك الاعدام، وفما شكون يقول لك لا التربيه والاخلاق من جذورها. نعيمه من سوسه. نعيمه
4: تمام،
0: شو احوالك يا نعيمه؟ لاباس
4: لاباس
0: الحمد لله. هاي نعيمه،
4: ايه
5: أنا رأيي الناس كلها حكيت على البنية وحكيت على الأم وحكيت على القانون، حتى حد ما حكى على البو. يعني أنا نشوف اللي الأسرة اللي
0: ناقصة، أصلا فما سؤال البو وينه في القصة اللي ناش،
5: الأسرة اللي ناقصة حنان وحوار في وسطها باش تطلعوا قد البرة.
0: أنا ما عنديش معطيات، ما عادش كان أنت عندك، ما يمكن يكونوا
5: فارقين، ينجم يكون البو متوفي، ناس تقول ديفورتين، ناس تقول ما نعرفش،
0: ما لكن هو معطيات غايب تماما. احنا رانا مش مركزين مع القصة هذه في حد ذاتها في حلقة اليوم، بقدر ما
5: مركزين اون ديرال. يعني احنا فما هي نقطة مست للعباد الكل، نقطة مستنا الكل. والاستدراج راهو أكثر حاجة معناها، أنا حكيت لك أنا، يبدا من الاسره اللي ما فيهاش حوار وما فيهاش معناتها انثى ما بيناتهم، غياب الاب اللي هو معناها ما ياخذ دوره كونه هو يخدم ويوفر الحاجات، لكن راهي مش كل شيء توفير ماديات ومنه ومنه. راهو لازمك انت تحن على بنتك، تحكي مع بنتك في فتره المراهقه نتاعها، تكون انت اقرب لها من حد اخر باش يستدرجها بسهوله، باش تكون فريسه. احنا نقولوا مثلا البو يكون متوفي، لكن فما الخال، فما العم، فما الجار الباهي، فما راجل. المهم أنا نشوف اللي الخلل هذا بدايته هي الأسرة. الثاني حاجة المجتمع اللي كثر فيه الفساد، اللي هي السبب نتاعه هي التكنولوجيا اللي ناخذيها احنا بمنظور غلط، ناخذوا فيها باش نتفرجوا على إباحيات وعلى اش عمل فلان واش عملت فلانة، والمسلسلات اللي تتعدى في القنوات بتاع رمضان، يعني شهر الظيل تشوف أولاد مفيدة وأولاد درشكون، باهي يعني بدا يتزرع شيء، عرفتك اللي دمغ جاء مين تتلفت
0: تشوف. عملية تمنهجت بشكل كامل، تقول أنت باش وصلنا إلى ما وصلنا إليه من السفاسف والخطاط وحتى القاعة فتت تحت القاعة.
5: يعني أبعد الحدود، الدول العربية يلزمها تدمر. كيفاش باش تدمرها؟ تدمرها من صغارها. هذه هي كيفاش تشوفها الحكاية. والاستدراج أكثر حاجة يعني هو التليفون. التليفون يستدرجوا به الصغار بسيطة بنسبة 99%، خاطر أنت تنجم بنتك تكون عاقلة وما تكلم حد، بنتي تمشي وتراوها على روحها، ما تدنكو تدخل بيتها تشد 4-5 سوايع بالتليفون، ما تعرفش عليها شنو اللي صاير. وتنجم راهو فما صغار ذكيين برشا توا ما شاء الله عليهم، يفتح الكونفرساسيون، تحسوا معناها بون واش كي تثق بحاجه اللي هو تغير شويه هكا في كلامه، والا يحلم لك حلمه خايبه، ولا ما نعرفش. حنان الام هو اللي اكتشف بعد حاجات كيما هذيه. اما لكن راهو نعود ونرجعوا للاسره وللمجتمع.
0: شكرا لله، بارك الله فيك، يعطيك الصحه. شكرا لك. برشا تفاعلات، برشا ضغط، برشا مساجات قاعدين يوصلوا في اطار القراءه، في اطار التحليل، في اطار التفاعل. فما شكون يتفاعل بالعاطفه، بالوجيعه، بالقلب اللي بكى على الحادثه اللي صارت. فما شكون يقول لك عشت الحادثه ولكن بشكل اخر، كما المراه اللي سمعناها تحكي على ولدها تم استدراجه من لعبه الفري فاير الى مجموعه منتمية إلى خلية إرهابية. الطفل اللي تحكم بسبعة سنوات سجن بعمره كان 16 سنة بعد ما كان يجيب الشهيد وناجح في قرايته، وتقول ردوا بالكم من الانترنت ومن التليفون وخاصة من لعبة الفري فاير. وفما برشا كلام يتقال في نهاية الأمر من منطق، ناس تطالب بالإعدام وعودة قانون الإعدام وحكم الإعدام في حق المغتصب وفي حق المستدرجين وفي حق القضايا الكبيرة، وناس تقول لك اليوم لابد من التربية، لابد من عودة الأخلاق، لابد من عودة هك المجتمع متاع الكبير ينجم يعس والكبير يربي، والكبير مش بالضرورة ينجم يكون البو. احنا نعمل قراءة قانونية أيضا في الموضوع باش نزم نفهم أكثر التفاصيل، وخاصة القانون، هل يحمي القانون اليوم ولا لا، وكيف يتعامل القانون مع مثل هذه القضايا، قضايا الاستدراج للأطفال سواء كان بالتليفون وإلا في الشارع وإلا بطريقة ما. احنا ناخذ السيد قاضي التحقيق والأستاذ في القانون حلمي المساوي معايا بالتليفون. سي حلمي أهلا وسهلا، شكرا لقبول الدعوة.
6: مرحبا بك سي زهير، ومرحبا بالسادة المستمعين، وان شاء الله ديما نقدموا الاضافه المرجوه ان شاء الله.
0: ان شاء الله باذن الله. سمعنا برشا معطيات حول محاولات الاستدراج والاستدراج الفعلي، وصل الى حد انه شفنا اللي صار على البنيه اللي تم اغتصابها بعد استدراجها من صاحبتها. اليوم سمعنا استثنائيا قصة الطفل اللي تم استدراجه من لعبة الفري فاير إلى خلية إرهابية، اليوم محكوم 7 سنين، طفل عمره 16 سنة. كهو القانون يحمي التونسي اليوم والأطفال التونسي من الاستدراج وإلا لا؟
6: والله هو الحقيقة نحب معناها نشكرك على طرح الموضوع بهذه الطريقة، أكد لي على كلمة بهذه الطريقة. لماذا؟ لأنه كنا حكيه على هل يحمي القانون، هناك وعي أنه الإشكال يتجاوز مجرد عقوبات مهما كانت، معناها مهما كانت ردعية، وإنما الأهم هو البحث على وسائل حمائية. ما مهيش الغاية، عمرها ما كانت الغاية، وعمره ما كان الحل الوحيد هو في تسليط العقوبات الرادعة. موضوع هذا، موضوع القصر وموضوع الأطفال والانفتاح هذا على عالم خارجي، أصبح خارج الرقابة متاع العائلة ومتاع المجتمع ومتاع الولي، انجرت عليه جرائم وجرائم خطيرة جدا. جواب على سؤالك أنه القانون، أنا أقول لك عن ناسيونال، عن معنى ترسانة من القوانين، عديد النصوص الجزائية التي تؤكد والتي تفرض حماية قانونية للطفل. بالعكس يعني الطفل كلما كان ضحية ولا كلما كان هو هدف لارتكاب أي جريمة إلا والقانون شدد في العقوبات. أكثر من ذلك، معناها سواء في جرائم الاغتصاب العقوبات توصل 20 سنة، تجب توصل إلى المؤبد. القانون بطبيعته، المجلة الجزائية حتى النصوص العامة تحمي الأخلاق وتحمي معناها تحاول تخلي الطفل في بيئة سليمة.
0: معناتها باش نوضحوا حاجة فيسع فيسع قوس نحلو، خطر برشا كلام وكل حد ولا قانون جي ويحلل ويعطي عنده في الفيسبوك هذا المحنون. المتهمين إن ثبتت التهمة عليهم اللي قاموا باستدراج البنية واغتصابها، وفما حديث حتى على تطريق مخدرات وغيره، الحكم فما ناس يقولك مش ياخذوا عامين ويخرجوا ثلاثة زي. الحكم مش يقول،
6: شوف هو أنا الحقيقة أول حاجة ما نجمش نحكي على ملف عهد به القضاء، نقطة أولى. ونقطة ثانية، مدام الملف
0: معناش
6: المعطيات، لا أنا بجي نجاوبك قانونيا. الفصل 227 يحكي على عقوبة الاغتصاب إذا كان معناها فما طفل أراه العقوبة تصل إلى 20 سنة، وإذا كان الطفل دون 16 عاما العقوبة تصل إلى المؤبد. هذوما راهو ديما ديما نحب نذكر أن القانون يضع العقوبة القصوى بقى بعد الظروف وشنية الملابسات وشنية للسلطة تقدير المحكمة، هذاك شيء آخر، لكن هذه هي العقوبات المنصوص عليها. ثاني حاجة، لو كان ثم جرائم أخرى استدراج معالج معطيات شخصية بدون إذن صاحبها، كان فما مخدرات بطبيعة كل جريمة ولها تكييف القانوني، والمحكمة عندها السلطة التقديرية للفرض العقوبات
0: اللي ترامل. سي حلمي هو أنه كل ما تهم الأمور طفل قاصر رأي العقوبة مشددة في القانون.
6: أكثر من ذلك، العقوبة تكون دائما مشددة وبعديد الجرائم. الجرائم مثلا حتى الاعتداءات سواء الجنسية ولا حتى الاعتداءات بالعنف، ولا أكثر من ذلك، القانون مشان أبعد من ذلك، حتى الولي الأب والأم اللي عرض حياة طفله للخطر في من خلال إهمال ولا من خلال تقصير، رأي فما عقوبة جزائية. فما قانون منع التجارة بالأشخاص 2 أوت 2016 يحكي عن الاستغلال بجميع أنواعه، من بين الاستغلال الجنسي. فما المجال الجزائية تحكي على جريمة تحريض، معناها القاصرين على الفجور ولا إعانتهم على الفجور ولا تسهيل الفجور. معناها حبيب، فما مجلة حماية حقوق الطفل، معناها عديد القوانين موجودة التي تسعى إلى حماية الطفل، سواء من معناها في ارتكاب جرائم سواء جنسية وإلا ضد الاعتداءات اللي تنجم طوله. فالقانون معناه لهنا الحقيقة واضح وإليه فارم معناه، وبالعكس الطفل دائما ينظر له كضحية، وحتى الطفل بصورة ما كان طفل جانح، معناه في القانون يقولوا نحن طفل جانح الذي ارتكب جرائم، فالقانون يتعامل معه بمنطق وبإجراءات خاصة، لعل أن يعني يعود إلى رشده، لعل يتم الإصلاح، ولعل أنه الطفل هذا يعني يمكن إنقاذه. أنا نحب نأكد عليه معناها من خلال المداخلة هذه، أنه الحقيقة فما معناها التركيز مع الأسف ديما، وهي ماهيش أول جريمة تصير هذه، وصارت عديد الجرائم النوع هذه التي تثير الرأي العام، مع الأسف أنا معناها ديما التركيز يكون على النقطة الأخيرة. شنية النقطة الأخيرة؟ العقوبة شنية؟ ثم إعدام ما فماش، وكأنه الحل في تسليط العقوبة الجزائية وكهو. أنا مع الردع أكيد، هذه جرائم يجب أن تكون فيها العقوبة الردعية، ولكن لازم نفهمه اليوم إلى طوء أن نفهمه راهو القضاء ولا الأحكام الجزائية ليست الحل الوحيد، والدليل على ذلك فما جرائم مخدرات وفما أحكام سجنية، وفما في جرائم العنف وأحكام سجنية، فما في جرائم القتل وأحكام سجنية، ومع ذلك هذه الظاهرة ولا هذه الظواهر بزلنا الرواح
0: كان رجعنا الإعدام يعني ساي انتهى الاختصاص.
6: هو مش بالضرورة بغض النظر على العقوبة شنية تكون، حتى لو كانت إعدام مش بالضرورة ولا مفهوش كافي أن نحكيه كان على العقوبة الجزائية. هذه الحقيقة مسؤولية يعني مشتركة. وأول وحاجة ثانية بالله، فما ديما وين تطرح الجرائم هذه خاصة الجرائم الجنسية ديما نسمع خطاب معناها ان ديسكور سيكسيست، فما جماعه الرجال تنتقد في النساء او بهم او عليهم، النساء ينتقدوا في الرجال، وغبنا وغاب علينا الاشكال الحقيقي ان هذه ظاهره اجراميه يجب التصدي لها والحمايه. وانا ذاك علاش عجبني سؤال كيفيه الطرح، انا لازم نحكيه على وسائل وقائيه وحمائيه. راهو وضع الناس في السجون والا معناها احنا كمجتمع يكون مقسوم بين ضحايا ومتهمين، هذا لا يصنع مجتمع سليم. راه حطهم انت الناس اللي معناها في الاخر، انت شنو هي الغايه؟ الغايه هي التقويم، الغايه انه يكون عندك مجتمع سليم. ومع الاسف راه نقطه مهمه جدا، راه المجتمعات اذا كان ثم سامحني ضعف فكري واجتماعي ومعناها اقتصادي وطريقة تفكير معناها بين قوسين فيها تفاهة، فالنتيجة الحتمية سيكون هناك انحطاط أخلاقي. الجرائم هذه كلها في الأخر شنية هي؟ غياب الأخلاق. والأخر هذا السبب منتها. فضروري جدا أن نبحث على وسائل حمائية، وسائل وقائية، كما قلت أنت لزابليكاسيون عندنا قرارات في المحكمة، قرارات رائدة، وتم الحكم بحجب عديد المواقع وحجب عديد التطبيقات لتبين أنه فيها صغار يدخلوا هي في ظاهرها لعبة، وفي الأخر تطلع عملية استدراج في جرائم، في جرائم خطيرة. وهذا مش خاص كان بتونس، صارت حتى في دول متقدمة دول متحضرة. دونك إلي طو أن الرؤية، أنا دافع على فكرة أن الرؤية يجب أن تتغير. الإشكال موش في حطان إنسان في السجن وإنسان ضحية، كي تقسم المجتمع بين ضحايا وبين معناها متهمين، راه لا يغير في الأمر شيء وما يغيرش الواقع وما يغيرش المجتمع. جوست فكرة كهو بالله، فكرة أخيرة
0: شيء قل لي.
6: مهم معناها مهم جدا أنه زاد راه في بعض الوضعيات، في بعض الوضعيات أنه يحاول أن ندافع على المجرم، ومعناها ندافع على المجرم والضحية، معناها ندين الضحية في بعض الوضعيات يتعلق الأمر حتى أقدام من الجرائم الجنسية، حتى في وضعية مخدرات. وضعية مخدرات يقول لك يا أبليتو وش عمل هو بما وضر روحه استهلك، هذا كرو يشرع إلى غدوة أخ كي تولي كميات كبيرة من المخدرات وكي تولي حجز تولي في المدارس وقتها نفيق. التعامل يجب أن يكون تعاملا مبدئيا،
0: المنطق متاع الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه، لازم يتنحى الشاذ يحفظ ويقاس عليه ويتعالج حتى لا يتحول إلى ظاهرة.
6: أنا مع فكرة أساسية أنه يهمنا راهو في محاربة الظاهرة بغض النظر عن الأشخاص اللي ترتكبوها، بغض النظر عن الضحايا.
0: المعاملة اللي تكون مع الجريمة بعد إذنك الوقت يجري بينا أستاذ التشهير. وما رافق القضية هذه من التشهير وبرشة قضايا أخرى، الطفلة تصورها يدور بارتو، أمها وجهها مكشوف، معطياتها الشخصية تقول قالت بمنطق العاطفة وبمنطق المساندة هذا التشهير أيضا أنا في حد ذاتي نشوفه اختصاب جديد.
6: هذا هو اللي قلته لك، هذا اللي أكدت عليه. كي تولي عنا عقلية وفكرة أن ندين الجريمة ما تهمنا شكون ارتكبها وعلاش ارتكبها وشكون الضحية وشكون المتهم، احنا ندين الجريمة بغض النظر على الشخص الذي ارتكبها. لو كان يخاطرك شي كتاب ده جريمة ارتكبها اكس تولي تهم الرأي العام وكي تتعدى ان ابرسو، كم من قضية اغتصاب فما، كم من قضية ترويج مخدرات فما، كم من قضية اعتداء عنف ما يسمع بها حد. علاش؟ لانه اشخاص، لانه ما خذيتش بعد اعلامي ولا ما صارت لهاش، يعني ما صارش اعباد. الغايه راهو ديما حتى الاعلام دوره صحيح باش يسلط الضوء، ولكن انا نعتقد انه كي يما ثم التركيز على الظاهره ومعالجتها من النواحي الكل اجتماعيا اقتصاديا قانونيا يضر تعطي نتيجه خير من ان يكون الموضوع
0: التعاطي بالجوز وبالمنطقة نتاع العواطف.
6: يعني الحقيقة طريقة نتاع تعامل بعض الناس في المواضيعات هذه أنا الرعب بكل أمانة تجارة معناها بمشاعر الناس
0: وبمشاكلهم زايد للأسف الشديد
6: أكثر منها تسليط الضوء على وضعيات معناها اجتماعية مع الأسف معناها راهي لو كان تتواصل بهذه الطريقه راه ما نجموش نبنيو مجتمع سليم. كما قلت لك راهي الغايه عمرها ما كانت اني باش نصنفك انت تكون ضحيه ولا تكون متهم. كي تاخذ تيتر ضحيه راه لن يغير في الواقع شيء.
0: واضح قاضي التحقيق واستاذ القانون حلم المساوي، شكرا على كل هذه التوضيحات. مازال ناخذ دفعه اخرى من تليفونات الناس في اطار القراءه وفي اطار ايضا اذا كان فما تجارب شخصيه صارت عليكم من منطق استدراج الاطفال. تبدا بكلمه بسالو بهاي توفى بكارثه كما اللي صار على الوليد في الفري فاير، كما اللي صار على البنيه بعد اغتصابها بالشكل هذا. او معنا سي مراد بالتليفون. مراد اهلا وسهلا، مرحبا.
7: مرحبا بك، اهلا بك سي زهير.
0: مرحبا بك سيدي
7: وبيك، يعطيك الصحه سي زهير. اول حاجه على طرحك للموضوع والمواضيع المهمه ديما اللي تطرحها في الله يبارك في البرنامج نتاعك. بالنسبه للموضوع هذا نتاع الاستدراج، هو الموضوع مش كان على الاستدراج ولا على الاطفال كهول، احنا نحكيو بصفه عامه على حكايه التربيه والاشكال نتاع التربيه والوضعيات والمظاهر اللي ولينا نشوفها في المجتمع للاسف، مع في المدارس وفي الليسيات وفي المعاهد وفي الفاكولتيات. انه الحقيقه اني نقول هذه بضاعتكم ردت اليكم،
0: بمعنى
7: الجيل كامل هذا يتربى على يدين الاستاذ سامي على مرأة ومسمع الدوله والشعب.
0: ما تدخلش في تشخيص بربي في اسماء، لو كنت
7: لا ما سميتش نصار الناس تعرف شكون انا، معناها ما
0: سميت وما سميتش بس خويا هاي نتسخو هذيك ونتعداو بر.
7: اي علمهم استاذهم انه لو شم مش عيب، بالعكس كي توشم تولي قافز ومتحرر ومحلاك ومعناها هاي الياسر. وعلمهم زاد استاذهم انه مش عيب كي تكون فار حبس ولا سكاجي ولا زطاء، المهم تكون حنين وقلبك باهي وتوب رجله وتحب امك واخواتك. وعلمهم كذلك استاذهم انه عادي كي التلميذ يبزنس الاستاذ نتاعه، ولا كي تلامذه يكسروا سياره الاستاذ نتاعهم، ولا كي تلامذه يكونوا مدمنين وكلوشارات. دون من غير ما نحكيه عاد على الزنا والقمار وجيبان صغار في الاحرام، معناها في
0: المسلسلات اللي تابعناها طيلة العشر سنوات الاخيره هي بضاعتكم ردت اليكم، هذا منتوشكم
7: هذا منتوشكم. ده معناها في دوله محسوبه مع المسلمين في شهر سيدي رمضان، معناها الناس تشوف انت القنوات العربيه والواحد، واحنا ماناش ندخلوا في مقارنات، لكن فاش جيت معناها في مسلسلات تاريخيه في عمرك شريت تلفزه تونسيه ولا اي مؤسسه اعلاميه تونسيه حكيت على مواضيع تاريخيه على حنبال على ناس قدوه على ابن خلدون؟ جيب لك ديما مواضيع معناها أكثر فيهم
0: بالنسبة ليك تأثير المسلسلات والإعلام واللي صار في الإعلام هو اليوم اللي قاعد يتجسد على أرض الواقع.
7: بالضبط.
0: مش إنه الإعلام إلى تريتي الواقع كان مخبي.
7: بالضبط. وعندنا زادة وعندنا شرحنا من بعد صار بلاتوات اللي تحلت لكل من هب ودب للمظاهر والمظاهر والحاجات. قبل فما كلام معناه نذكره احنا صغار، فما كلمات تتقال عيب ولا تتقال في التلفزة ومعناه يتندروا بها، وحاجة معناه حاجة عادية جدا. حاجة ولات معناه تقول يا رسول الله، معناه يقبل معناه تحكم باش تقول الكلمة، تولت حاجة عادية. تتفرج على مظاهر يقبل، حتى كانوا هذوما الشواذ والناس اللي كانوا يحشموا أرواحهم باش يطلعوا باش يتراوا حتى في الشارع، تولوا يتفضلوا لنا في المشهد في التلفز ويحكيوا وينظروا ويعطيوا فينا في الدروس، وتحكي لهم على حاجة تولي أنت ضد عدو الإنسانية وعدو الفن وعدو حقوق الطفل وحقوق الإنسان وحقوق الحيوان، ويجمدوا لك معناها عرفت كذا. ما بالطبيعة هذا الكل هذا شنو باش يخلي؟ هذا شنو يخلي المظاهر هذه اللي باش تظهر، ويخلي انه الصغير كي راه الحوايج هذيك يقول ما لاني عادي كي باش نعمل الحاجه هذه ما دام الناس.
0: ولخصت انت قلت بضاعتكم ردت اليكم في الاخر، هذا يقرا وهذا يقعد موقفك وقراءتك وللناس حق التعليق ايضا والنقاش. شكرا لك مراد، نعرف اللي مازال عندك برشا كلام ولكن برشا ضغط وبرشا تليفونات ومن حقهم الناس يتعداو. مراد شكرا لك سيدي. كان عندكم تعليق، كان عندكم إجابة، كله تنجموا تسجلوه على 29 100 100 73 24 3000، وإلا زاد على الواتساب 48 155 ألف. صالح من القيروان. صالح أهلا وسهلا مرحبا.
8: هلا عسلامة، شنو أحوالك؟
0: شنو أحوالك يا سيدي؟ لاباس
8: الله يشهر لاباس. نشكرك على البرامج اللي تعمل فيها هذه كل يوم.
0: شكرا ليك صالح.
8: نتاك الديالوج أما باهي مفيد ياسر،
0: نسمعوا بعضنا ونتثقفوا مع بعضنا ونناقشوا بعضنا، وهذا هو
8: المطلوب. الله يبارك فيك ورجعت لنا.
0: شكرا ليك صالح. هاي صالح، استدراج الأطفال تبدأ بكلمة توفى أحيانا بكلمة.
8: والله يخلي نبدأ صعب حاجة باهي. حاجة باهي هو سنين وزير التربية خذي قرار باش تلامذة الكل ما يخرجوش فكرة ساعة ولا ساعة ما يخرجوش بر للشارع. هذه حاجة باهية.
0: قرار وزارة التربية بعدم خروج التلاميذ في
8: لزيركلوس. هذه راهي نقص تقريبا 50% من بيع المواد المخدرة هذه برا في الشارع.
0: باهي.
8: هذه الحاجة الأولى، حاجة باهية نبدو بها. الحاجة الثانية باهي تو الليسي ولا الكولاج باش يتكفلوا بالتلميذ نهار كامل. وأنت في الليل شنو خدمتك ولا نهار الأحد والسبت وكذا.
0: نريد تقول أنت معناتها. يا سلام تحكي على دور الولي والاباء والامهات. واضح. شكرا لك صالح، سلام عليك.
8: نحكي لك.
0: قل لي.
8: الساعه هي تو نهارين هذوما صار في بوحجله وجماعه ما شدوش تو. قبل 2010 كي واحد ما نجموش يشدوه ولا يعمل فيه مسامر للشرطه وكذا باش ما يشدوهمش بكري يجي يهزوا المركز يجي وحده.
0: شكون اللي شدوه ما شدوه؟ ما فهمتكش.
8: لا نحكي لك، وقت مشوا مشات السلطه الامنيه مش تشدهم. هذوما المجرمين.
0: هذوما اللي سالت عليهم. اي هو بارتي هادي المفروض يخرج بيان توضيحي من الامن، خاطر ما نجموش ندخل في تفاصيل نتاع برشا كلام قاعد يتقال على الفيسبوك. انا الحقيقه خذيت قرار هذايا القيل والقالم تاع الفيسبوك مش مصدر. يلزم مصدر رسمي ياكد انه فما عمليه امنيه صارت وفما مواجهه صارت مع الامنيين وفما امنيين مضروبين وكذا، وقتها نولوا ندخلوا في التفاصيل هذه. شكرا لك يا صالح، بارك الله فيك. اي سي نبيل من تونس. نبيل اهلا وسهلا مرحبا.
9: اهلا سيدي زهير، الله يرحم الوالد وربي وربي يعاونك على اللي تعمل فيه وسامحنا بتعبينك برشا.
0: لا بالعكس، ان شاء الله ربي يعاوننا باش
9: هالبلاد تاخذ هكا الخدمه هكا في الاونتير والتحضير. شوف خدها ربي معك ربي حسين.
0: مرحبا
9: بك سيدي زهير. حاجه بركة باش نعلق عليها.
0: قول.
9: المقاهي، انا نسكن في الباساج. المقاهي راي قهوه باش نب قهوه، الله يعينهم وربي يعينهم. اما انا ما نتصورش واحد يخلي بنته عنده قهوه يخلي بنته تدخل القهوه عمرها 14 و13 سنه. ما سماش كنترول جمله في وسط القهوه. تشوف كي مريض مارسي ولا اي دهش تشوفه فارغ فهمني، كي تدخل القهوه تبهت، صدقني تبهت.
0: علاش تبهت؟
9: كله مريض بنات صغار، بنات صغار ياسر ياسر. لازم يعملوا قانون ما تدخل قهوه كي ما تبدا كبيره شويه في العمر فهمني. وغادي
0: يبدا مع منع دخول الاطفال دون سن الرشد الى المقاهي.
9: هذاك الحق. ايش تعمل في القهوه؟ عندك مخيم طيب وعندك سيجار طيب وعندك كل شيء طيب.
0: يا نبيل كان جيت على القهوه في الهم عزاء
9: صغيرات
0: 16 و17 سنه زعمه فاخره شويه في البواطه وفي اللاونج وفي ال وثلاثه تاع الصباح ولاد وبنات. راني مانيش مع مرتك البنيه ممنوع الاولاد مثالش.
9: نعرف سيدي نعرف سيدي. شو الكراهب؟ شو الكراهب اللي باش يهز يحط كرهبته في الواجهه بتاع يهز بنيه عمرها 14 و15؟ راه جيتك من الاخر. انا ما نحبش نكمل وكو بربي يبارك لك.
0: لا اله الا الله، والله لا اله الا الله يا نبيل. ايوه
9: بنتي عمرها ديفورسي، بنتي عمرها 17 سنة كل يوم نشوفها. الزيارة بتشاع تخذيت كل يوم نشوف بنت، والحمد لله تو في مرة تعمل 18 فرحان برشا. الحمد لله.
0: واحد المراقبة تاع الولي مهمة. قوانين
9: المو خاصة المو يتحول ويشوف بنته وين مشت. يقص على الخدمة ياخذ اوتوريزاسيون ويمشي يشوف بنته وين قاعدة.
0: شبيك ركزت على بنته مش ولده؟
9: والله الولاء اسمعني، والله ايش نقول لك، والله ما ديما احنا شرقيين هكاك ديما نحطوا البنيه في محضر
0: فهمني. نغلطوا راه والله اولادنا ايضا ينجموا يتعرضوا الى الخطر. خاطر ساعات راك تقول هذيك بنيه لا حيل ولا قوه، والله قديش من بنيه اقوى من قديش من طفل بيني وبينك، لا بمنطق الذكوره ولا بمنطق الاناث، ولكن بمنطق هو في الاخر يلزمك تراقب صغيرك وليد ولا بنيه، ويلزمك تربي صغيرك وليد ولا بنيه وتراقب بما فيه الكفايه، ولكن زاد مش بالضغط الكافي، راهو فما اولياء يراقبوا الى درجه انه يعقدوا صغيرهم، يخرج تعرف شنو يولي يتلف على اليمين وعلى اليسار حتى نشاور ماما زاد. والله منا تكوي منا تشوي. شكرا لك نبيل، شكرا. وخلي تعليق عند الناس على 73 24 3000 29 100 100. موضوعنا في حلقة غدوة إن شاء الله كان حياتنا المولى هاتي.
10: المشهد مع زهير الجيس.
11: الفلوس في العائلة، شكون يصرف وشكون يتحكم؟ كيف يكون الراجل هو اللي يخلص ويصرف؟ هل عنده الحق يقرر وحده أمور العائلة؟ وكي تكون المرأة تخدم وتساهم في مصروف الدار، هل تولي عندها كلمة وتنجم تقرر أمور العائلة؟ الفلوس المشتركة، شكون عنده الحق يعرف وين تمشي؟ وشكون يقرر في المصروف الكبير؟ وشكون يخبي على شريكه حساباته ومداخيله؟ هل الفلوس تعاون العائلة ولا هي وسيلة للسيطرة والضغط؟ في العائلة اليوم شكون يصرف وشكون يتحكم؟ هذا موضوعنا في المشهد. رأيك نسمعه، بشاركنا في المباشر، اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
10: المشهد مع زهير الجيس.
0: هذا موضوعنا غدوة. خلاص قول اليوم، خلي التعليق عندكم على 73-24-3000-29-100-100. ولكن في الأخير استدراج الأطفال مش لعبة ومش غلطة سهلة وصغيرة تتعدى. أحيانا النجم يكون اختر يسرق الطفل ويسرق الأمان من الطفل والثقة في روحه وفي طفولته وفي الحياة وفي الناس عموما. مسؤوليتنا الكل تبدأ من حيث أنه الوعي يكون وقت اللي نسمع صغيراتنا، نسمعهم مليح مليح، نراقبهم من غير ما نخنقوهم، وأيضا نعلمهم يقولوا لا، يقولوا لا للبراني، يقولوا لا ما نعاونش فلان ما نعرفكش، ونعلمهم أيضا وقتاش يطلبوا النجدة في حالة حدوث خطر ولا إحساس بالخطر. والأهم ما نحملوش الطفل المسؤولية في جريمة ارتكبها.

0: مسؤولية عائلة ومدرسة وأيضا مسؤولية المجتمع والقانون. خلينا ننتبه قبل ما يفوت الأوان ونناقشوا بمنطق نصلحه اللي يلزم يتصلح باش يتغير المشهد إلى مشهد جديد غدوة. بسمة سعيدية تسويت الأخبار، إلى اللقاء.
1: بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على النايل سات، عدل الفريكونس واعمل ميزاجور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. صدر بالنسخة الأخيرة من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادرة هذا اليوم الأربعاء مرسوم عدد 1 يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 54 لسنة 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، حيث نص على إلغاء العقوبة السجنية المنصوص عليها في الفصل 24 إلا في صورة العود والمتعلقة بالإشاعة والأخبار الزائفة والإبقاء على الخطية المالية مع تعديل المبلغ المشترط ليصبح من 10 إلى 20 ألف دينار. كما نص التعديل الجديد على أنه في حالة العود بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها بالفصل في صيغته الجديدة يكون العقاب لمدة 6 أشهر سجنا وبخطية مالية تقدر ب50 ألف دينار. ونص التنقيح أيضا على عدم تطبيق أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية على الجرائم المنصوص عليها بهذا الفصل حول العود. لقي مواطن تونسي حتفه جراء حادث وقع في حوض بناء سفن تديره إحدى الشركات الإيطالية في مدينة أنكونا الساحلية، بينما أصيب زميله بجروح خطيرة وفقا لما أكدته الشرطة الإيطالية اليوم. ووقع الحادث في وقت متأخر من يوم أمس الثلاثاء عندما اندلع حريق بينما كان العاملان يقومان بأعمال لحام على إحدى السفن. وتحقق الشرطة الإيطالية في أسباب هذا الحريق الذي قالت نقابات محلية إيطالية إنه ربما نجم عن خلل في إحدى آلات اللحام. مسؤول في نقابة محلية إيطالية قال إن التونسي ذي 54 عاما توفي متأثرا بحروق شديدة، بينما لحقت إصابات خطيرة بالعامل الآخر وهو من بنغلاديش يبلغ 29 عاما. وأفادت وسائل إعلام محلية بأنه من المقرر نقل العامل المصاب إلى مستشفى أنكونا المحلي إلى وحدة متخصصة في علاج الحروق بمدينة بيزا في توسكانا. تشارك تونس ممثلة في وفد رفيع المستوى من وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في أعمال المنتدى الأورو متوسطي للمياه المنعقد بالعاصمة الإيطالية روما بين 29 سبتمبر والثاني من أكتوبر المقبل، وذلك بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بتونس في إطار مشروع دعم الحوكمة المستدامة للمياه في تونس. بمناسبة اليوم العالمي للترجمة الموافق لـ30 من سبتمبر من كل سنة واحتفالا بعشرينية تأسيس معهد تونس للترجمة، انطلقت اليوم بمقر المعهد في مدينة الثقافة شاذلي الإقليبي بالعاصمة فعاليات الندوة الدولية جماليات الترجمة وأخلاقياتها في سياق الحوار بين الثقافات لتتواصل على مدى يومين بمشاركة ثلاثين من الجامعيين والمفكرين من تونس والجزائر وإيطاليا والبرتغال وروسيا. إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.

0: الثالثة الأربعاء متاع العشية، حكايات بوليسية وقصص من الواقع. المحقق بلوس مع حمزة البلوبي.
1: تحياتي لكل مستمعي جوهرة فام أينما كانوا. حمزة البلومي معاكم في الميكرو، ملاك جلاصي في الإعداد، وطارق الريابي في التسجيل والميكساج، وانتم تسمعوا في المحقق بلوس، موعد القضايا والتحقيقات التونسية العربية والعالمية. بعد شوية نزكم لأول قضايانا بالنسبة لليوم، تسمعوها على جوهرة فام في المحقق بلوس، وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
0: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
1: تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلوس مستقاة من ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها، أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية، وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلوس برنامج للكهول وما يتناسبش مع صغار السن والقصر. المحقق بلوس.

دقيقة بلوس مع حمزة البلومي. قضية اليوم تهزنا لمصر، تحديدا مدينة 6 أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة. ترجع بنا الجون في 2019، تحديدا 10 جون في 2019، وقت اللي وصل اتصال الشرطة من شخص يقول لي كرهبت وطاحت بان في طريق صحراوية اسمها طريق وصلة دهشور،

أول ما وصلوا اتأكدوا من وجود الجثة، قاموا بتطويق المنطقة وانطلقوا في الأبحاث الأولية. الجثة كانت لشاب يبدو أنه في الثلاثينات من عمره، متعرض للضرب على مستوى الرأس والوجه بحاجة ثقيلة، أداة لتهشيم الرأس. تقريبا ملامحه زادة ما عادش ظاهرة. المحققين كانوا متأكدين أنه اللي عمل هكا في الضحية، خاصة بتركيزه على وجهه، كان قاصد يشوه له ملامحه مش ما يتمش التعرف عليه. بتمشيط المنطقة سيتم العثور أو لن يتم العثور على أي أوراق شخصية تثبت هوية السيد. الجثة كانت مربوطة من اليدين والسقين، والمرحوم كان لابس البيجاما متاع النوم متاعه. بالنسبة للمحققين، الضحية كان بيت بحض ناس يعرفهم، هما اللي عملوا فيه اللي عملوه، أو كان في داره وبحذاش كون يعرفوا مليح وهو اللي ارتكب فيه هذه الجريمة، وإلا بشنو تفسر أنه لابس البيجاما. في كل حالات الأرجح اللي عمل فيه هكا يعرفوا مليح وكان الضحية مرتاح له. بعثت الجثة للطب الشرعي على أمل تحديد هويته وسبب الوفاة. التقرير الأولي باش يأكد أن الضحية تعرض للضرب على مستوى الرأس على الأقل 8 ضربات بآلة ثقيلة، قول أنت مطرقة ولا حديدة ولا عصا غليظة، بالإضافة للضربات اللي تعرض لها على مستوى الوجه. الضحية بقى تقريبا 4 أيام في قسم الأموات في المستشفى، والمحققين ما توصلوش لهويته حتى يتوجهوا عملة في شركة متاع توصيل فواكه وغلة. المركز الشرطة يقدموا بلاغ في اختفاء عرفهم، ولا بصفة أدق هو الحقيقة ولد عرفهم. العمل أكدوا أنه هذا الشاب عنده أسبوع تقريباً من اللي اختفى عليهم، وأعطاوا مواصفات للشرطة، أعطاوهم زادة وين يسكن وين يعيش، بما أنه يسكن في وتيل. السيد هذا اسمه فخري، عمره 30 سنة، وهو في الأصل أردني، وهو ولد عرفهم الكبير، يجي لمصر كل مدة يتفقد الخدمة ويروح. الشركة متاعهم تصدر الغلة والفواكه من مصر نحو الأردن والسعودية، وفخري كان تقريبا تقول انت مسؤول على فرع الشركة في مصر. في الفترة اللي يجي فيها لمصر يسكن فخري في وتيل في منطقة سياحية راقية. بعد اختفائه عيلته حاولت تتواصل معاه، ما نجموش يتحصلوا عليه، سألوا عليه في الخدمة، والحقيقة الخدامة هما اللي يتحملوا مسؤولية البحث عليه. مشاو للفندق اللي في العادة ساكن فيه، سألوا عليه، قالوا لهم راهو خرج وما رجعش، تليفونه مسكر ما يجيش للخدمة. وقتها قرروا العمل يقدموا بلاغ في اختفائه. محققين ربطوا بين بلاغ العملة والجثة اللي عندهم، ودخلوا زوز من العملة باش يتعرفوا على الضحية إن كان هو. رغم اللي ملامحه مشوها، إلا أنه العمال نجموا يتعرفوا على عرفهم، وأكدوا للمحققين أنه الفعل أنه الجثة تعود فعلا الفخري. بعد ما عرفوا المحققين هوية الضحية، قرروا يركزوا على تليفونه. كي هذا فخري وينو تليفونه؟ فعلا مش تجي منه إشارة المنبعثة من التليفون باش تقود الأمنيين المحل لبيع التليفونات. في المحل المحققين يسألوا مولى المحل، منين جاك التليفون؟ مولى المحل لكدلهم أنه فما راجل جاب حذاه وبيع له التليفون. أشكونه هالراجل؟ والله ما نعرف سيد المحقق، ما كنت حب، عندي كل شيء في كاميرا المراقبة. وفعلا من خلال كاميرات المراقبة تأكدوا المحققين أنه فعلا فما راجل جاب هالتليفون وباعوا المولى المحل. أما كاميرات المراقبة متاع الفندق كانت أكدت أنه نهار قبل اختفائه فخري ظهر خارج من الفندق مع 8 متاع الليل، ومن وقتها ما

0: رجعش. كان هزز في دي فليجة صغيرة ولابس دبشو بصفة عادية، يعني ما هوش لابس البيجاما اللي تلقى بيها. ينجم يكون بدل حوايجو اللي بشي تلقى مقتول بيهم في دار السيد اللي شفناه يبيع في التليفون. الحقيقة المحقين ما تعطلوش كثيرا باش توصلوا لهوية السيد هذا. سيد اسمه هاني، عمره 52 سنة، يسكن هو وزوجته وبنته اللي اسمها آية وعمرها 15 سنة. هاني هذا يخدم حارس عمارة في نفس الوقت كما يعملوا برشا مصريين. عنده دوام ثاني، يخدم قيد على كرهبته، قدم خدماته للسياح، يعرض على السياح أنه يهزهم يوصلهم وين يحبوا، يدور بيهم، يقضي لهم قضياتهم، يوريهم البلاد مقابل مبلغ يتفاهموا عليه. وجه المحقين مباشرة لدار هاني وغادي تم إلقاء القبض عليه. أول ما داهموا الأمنيين داره كان هاني مصدوم ويصيح: خطيني، أش فما، شو عملت، خطيني، ما عملت شيء. مرته وبنته كانوا كيفوا في حالة ذعر كبيرة. في استجوابه هاني أنكر تماماً أنه يعرف ذي واحد اسمه فخري. فقروا المحقين سماع مرته وبنته اللي لاحظوا عليهم أثناء إلقاء القبض على هاني أنه نظراتهم وخوفهم يقول أنهم يعرفوا حاجة. ومن خلالهم نجموا المحقين يعرفوا علاقة هاني بفخري، حكاية أقرب للخيال منه للواقع. اسمع معايا مليح. الحكاية ترجع بينا عامين التالي، تحديدا بداية 2017. هاني تعرف على والد فخري. بو فخري كان كي يمشي لمصر يسكن فيها الوتيل هذا اللي قلنا عليه اللي يسكن فيه ولده زاد. بو فخري كل مرة يمشي للفندق هذا يقابل هاني. ما قلت لك هاني يعرض خدماته على السياح باش يكون هكا قيد ويقضي لهم قضياتهم وكذا. هاكا مرة يمشي الفندق، مرة المطار. من وقتها ولا هاني يخدم مع بو فخري. تقريبا كل ما يجي لمصر يكلمه يقضي له قضياته ولا يوصله للبلايس اللي يتحول لهم. من وقتها اتفاهم بو فخري مع هاني باش يولي يعملوا شهرية كاملة وين ما يستحق له يكلمه، خاصة أنهم يمشيوا جيوا برشا على مصر. وكان ذلك كذلك، سواء بو فخري ولا فخري بيدو ولا بقية العائلة اللي يجي لمصر يلقى هاني في الاستقبال ويتلهى بيه. عائلة فخري ولات تثق برشا في هاني، وهاني زاد كان حقيقة خدام يخدم على روحه ملتزم معاهم. حتى جاء النهار اللي هاني مشى لبو فخري وحكاله على وضعيته المادية. قال له: يا حق راهو انا عندي بنيه صغيره وشهريتي كحارس عماره والشهريه اللي بارك الله فيك انت عاملها لي راهي ماهمش مكفيني، وراني مستحق شويه فلوس، نحب نعمل مشروع صغير نعاون به روحي. حب يعمل نصبه يبيع فيها الدخان، مستحق رسمي. طلب منه مبلغ 6000 جنيه. وبو فخري الحقيقه ما ترددش وعطاه 6000 جنيه وقال له: اسمع، هاو في ديك 6 شهور اخدم ودور الفلوس ورجع لي فليستي في عقلي. خذ عليه على ما يبدو كتب في ذلك. هاني خذ الفلوس عمل النصبة، اما المشروع فشل وخسر اكثر من يدخل. تعديت شي فترة 6 شهور، فخري اللي كان ينصح في هاني وقال له: تسيب عليك من حكاية النصبة والدخان، راي مش بيش تدخلك حتى فلوس، ولا توا عامل عليه بالعاني وعامل له ضغط، رجع لي هيك الفلوس اللي سلفهم لك الوالد. هاني ما عندوش مين باش يرجع الفلوس، رغم اللي المبلغ نجم نقوله بسيط. هذاك علاش بدا يتهرب من فخري حتى باش يتسلف من عند ناس اخرين. جرب كذا الحقيقه ما قبل حد يعطيه، خاطر صاحبنا صاحب سوابق يتسلف وما يرجعش. كيف ما لقى حتى حل، فكر هاني باش يرجع الفلوس الفخري بطريقة أخرى أوريجينال. مثلا يقدم له خدمة وما يخلصش عليها، وهنا جيت لباله فكرة. هاني يعرف مليح اللي فخري مغروم السهريات والقعدات والجنس اللطيف، الشيء اللي كان ما ينجمش يعمله بسهولة في الفندق اللي يسكن فيه. هذاك علاش مشى هاني لفخري واقترح عليه أنه يوفر له هو علاقات جنسية مع سيدة. السيدة هذه اللي هو كان حكي معاها من قبل، وقال لها راك باش تعمل علاقات جنسية مع فخري دون مقابل، وهكا ينقص عليه الدين اللي يسأله له. كيفاش كيفاش دون مقابل؟ هاي عندك الحق، ماني ما قلت لكش شكوني السيدة اللي هو اقترح عليها الحكاية، هي مرته. قالها على كل علاقة جنسية مع السيد أو كي نقسلنا هو في الفاتورة اللي سالها لنا حتى يخلصوا الدين. ومرته شنية كان موقفها زعم؟ ما نعرفوش برشا تفاصيل، لكن يبدو أنها وافقت. عاد هاني استدعى فخري بحذاه للدار وعرض عليه ذن الفكرة. أي ش قولك سي هاني، لا تقعد تفركس بعيد، لا تدخل في ريسك، إجا بحذايا لهنا في الدار نفرحوا بيك، ومن بعد تروح للوتيل على روحك. فخري ما قبلش. أي ما شنو قول انت؟ قالوا حرام وعيب عليك يا راجل. تلاعات قالوا سامحني يا هاني، مرتك تخينة يعني سمينة وما هيش ستيلي وزيد عزوزة، وهز روح وروح. هاني فهم أنه مشكلة فخري مش مع المبدأ أما فقط مع التفاصيل. مشكلته أنه المرأة كبيرة وسمينة. ولا يهمك يا باشا، كلم فخري مرة أخرى وقال له إيجا بحذية للدار لقيت لك اللي حاجتك بيه. المرة هذه الهاني عرض على فخري بنته مال شنو، بنت الخمستاش سنة ايش نعملوا بها؟ وفخري المرة هذه وافق. ايا كانت رافضة الفكرة. الحمد لله همها بشوي. هي زيادة الحقيقة مش رافضة المبدأ، رافضة التفاصيل، رافضة أنه العلاقة تكون بلوشي، معناها مش بوها يخلص بها ديونه ويش يما في بوها وفي ديون بوها. هذاك علاش تفاهم معاها فخري باش يخلصها مقابل العلاقة الجنسية، أما على شرط تقولش لبوك. وبالفعل هذاك اللي صار. 5 مرات فخري يتحول لدار هاني، يبدل حوايجاته، يلبس البيجاما متاعه كأنه في داره، يعمل علاقته الجنسية مع آية بنت الخمستاشن سنة في بيتها بحضور أمها وبوها في الدار اللي هما وقتها يبدأوا شايشين يحضروا في السهرية، شوية فواكه جافة على شوية سلامي أحمر على شوية عشاء، وهو يبات ويصبح في الدار. بالحسبة اللي عملها هاني كان من المفروض يكون فخري يخلص فلوسه بال5 مرات، هكا قالوا بالمرة 5 أذوما ولينا إخلاصات، ما عادش تسالني حتى فرنك. لكن فخري قالوا دويو، ها ما في بالكش، ماني كنت نخلص في خدمات بنتك وكان على الدين متاعك وأمورك، ترجع لي فلوسي ولا نشكي بيك. هاني هبل، حس لي فخري لعب بيه وبنته كيما حب، وهنا قرر يتخلص منه. امشي هاني للفندق اللي فيه فخري وحكي معاه وقال له باي ما صار شيء، اتهنى فلوسك باش نرجع عمك. اجا بحذايا الليله للدار تو نتفاهموا. وبالفعل فخري مشي مطمئن عادسي وخاين لدار هاني، يلقاوها محضرين له ليلة حمراء مع آية. بعد شربوا ماكلة وكذا هزوا النور. وقتها دخل هاني للبيت في ايديها مطرقة كبيرة وبدأ يضرب على راسه بغل، ضربة اثنين ثلاثة 8 ضربات على راسه، ومن بعد دار الوجه وبدأ يفسد له في وجهه، هذه تنفع هذه تضر، حتى لتأكد أنه السيد مات وما عاد يشوف كان في الدمومات. من بعد نادى المرت وبنته، ربطوا له يديه وسقيه، لفوه في فرشية، نظفوا الدم البيت، استناوا حتى الأربعة متاع الصباح، حطوه في الكرهبة ورماوا الجثة في الطريق الصحراوي. فخري من المفروض كان باش يروح للأردن من غدوة، هذاك عليه هو هز معاه الفاليجة اللي كان فيها أوراق وفلوس، حرقوا الأوراق وخلاوا الفلوس عندهم، والحاجة الوحيدة اللي بقات تنجم تجيب الشبهات للعائلة هي التليفون. هذاك علاش هاني قرر يبيعه، ومن غادي وصلوا له الأمنيين. هكا كانت اعترافات آية وأمها، واللي من بعدهم باش يعترف هاني بنفس التفاصيل. خبر الجريمة انتشر في الإعلام المصري، تفاصيلها كانت صادمة للرأي العام، كيفاش بو نجم يعمل هكا؟ على خاطر الفلوس، على خاطر الدين اللي عليه، يعرض مرته وبنته مقابل الديون. عائلة كاملة الحقيقة هاجمها الإعلام المصري، بل سماوها عائلة الشيطان. سيتم الحكم على هاني ومرته الاثنين بالإعدام شنقا، رغم أنه في تفاصيل القضية ما عناش دور السيدة في عملية القتل، ولكن حكم عليها هي زادة كما رجلها بالإعدام شنقا. أما آية فلنعرفوها أنه وقع الحكم عليها بأنها تعدي سنوات في الإصلاحية حتى توصل لسن 18 سنة.
1: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.

0: دقيقة بلس مع حمزة البلومي.
1: مرحبا بكم جديد في المحقق بلس، مواصلين معاكم حتى للأربعة متاع العشية، والموعد مع ثاني قضايانا بالنسبة لليوم. ما تنساوش المحقق بلس تلقاوه زادة على فيسبوك، صفحة المحقق وين تلقاو مقتطفات وأجزاء من مختلف الحلقات اللي نقترحوا عليكم يوميا، وين تنجموا تخليونا زادة كيف التعليق متاعكم. ثاني قضايانا تسمعوا تفاصيلها حالا على المحقق بلس، وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
0: المحقق بلس مع حمزة البلومي.
1: إذن قصة اليوم تأخذنا ليوم الجمعة 29 أفريل 2011، باش تهزنا لمنطقة ووتون موجودة بمدينة نورثامبتون في بريطانيا، غادي وين تعيش عائلة دينغ، عائلة متكونة من 4 أفراد: جيف دينغ وزوجته إلين دينغ وبنتهم الزوز، بنتهم الكبيرة كسينغ معروفة باسم نانسي عمرها 18 سنة، وصغيرة أليس وعمرها 12 سنة. جيف وإيلين في وقت أحداث القضية عمرهم في 46 سنة، كما فهمتم الأسامي الكوب اللي يعيش في بريطانيا، أما هما من أصول صينية هاجروا لبريطانيا عام 1990 وين استقروا وأسسوا عائلة. جيف كان أستاذ علوم في جامعة مانشستر، معروف بكفاءته وبمستواه العلمي والأكاديمي العالي، محبوب بين الطلبة والناس المحيطين به. زوجته إيلين هي زادة تخدم في نفس مجال زوجها، تخدم في التعليم لكن كانت تقري لغات في مدرسة خاص. البنات الزوز كانوا مجتهدات بارشة في القراية، نانسي كانت تحضر في روحها باش تلتحق بكلية الطب، وأليس كانت متفوقة جدا في قرايتها. عائلة دينغ عايشين في دار كبيرة متكونة من زوز طوابق، معروفين في المنطقة اللي يعيشوا فيها أنهم ناس اجتماعيين، علاقاتهم جيدة مع جيرانهم، ديما يتلموا في المناسبات، يعملوا مع بعضهم حفلات، كل مرة يتقابلوا في دار واحد من الجيران. نهار 29 أفريل 2011 يوم تاريخي في بريطانيا، نهارتها هو الزواج الأسطوري للأمير ويليام والشابة كيت ميدلتون. كما كل المدن والقرى في بريطانيا، ووتون كانت كلها احتفالات، الناس خرجوا للشارع باش يحتفلوا بالمناسبة هذه، حتى الشارع اللي تسكن فيه عائلة دينغ. لكن العائلة الوحيدة اللي كانت غايبة على هالاحتفالات هي عائلة دينغ. جيران جيف وإيلين كانوا مستغربين أنهم ما ظهروش في الاحتفالات، رغم اللي قلت لك معروفين يحبوا هالجو الشيخات هذه. استغربوا أكثر أنه في نفس النهار كان عندهم أعشاء عند واحد من جيرانهم كما قلت لك اللي كان مستدعيهم، ما اتصلوش حتى باش يعتذروا، ما جاوش. نهارين من بعد العائلة ما زالت مختفية، ما فما حتى أثر، لا ظهروا في الشارع، لا شافوهم جيرانهم خرجوا، لا مشاو يخدموا، لا مشاو يقرأوا. هذاك علاش قرر جارهم يتوجه لدارهم باش يطمن عليهم. أول ما وصل للدار لاحظ أنه كربة العائلة مش موجودة قدام الباب، يمكن مشاو كل ما بعضهم، مع ذلك حب يثبت، نوقز، ما جاوبوا حد، اتجه للباب الخلفي تاع الدار. كما بريطانيا كما أمريكا، ديارهم كل عندها باب من القدام وباب من تالي. الباب الخلفي نتاع الدار مشى باش يطل، مش بابك تظهر له شي حاجة. الصالة شاف الصالة منظمة مرتبة ما فيها حتى شيء غريب، لكن أول ما طل من شباك الكوجينة تفجع بجثة آدمية في القاعة بجنب الفريجيدير. بالوقت اتصل بالشرطة، واللي في دقائق كانوا على عين المكان. أول ما وصلوا باش يدخلوا ساعة كسروا الباب الرئيسي، لكن على عكس بلاغ الجار ما همش باش يلقاو جثة واحدة، باش يتم العثور في هذا البيت على 4 جثث كامل أفراد عائلة دينغ. في المطبخ كانت جثة جيف اللي كان متعرض للطعن 23 مرة بآلة حادة. كان يظهر على جسمه آثار الدفاع على النفس، بين فما كدمات موجهة له المجرم، بين فما جروح في ديه صارت في إطار صراع. الجثة الثانية ترجع لإيلانديك، جثتها كانت في مدخل الصالة قريب من المطبخ، متعرضة ل 13 طعنة في مختلف مناطق جسمها. في الطابق العلوي في نفس الدار تم العثور على جثث لبنات زوز متعرضة لعدة طعنات. نانسي كانت في القاعة وبدنها فيها 11 طعنة. أليس كانت في فرشها وعندها 4 طعنات. مشهد مرعب في مسرح الجريمة، أثار الدم في الدار الكل، ومن عدد الطعنات الكل فرد من أفراد العائلة كان يظهر أنه الشخص اللي عملها كان منيق مغلغل وكان مصمم على قتل الجميع. خبر الجريمة باش يأثر كثيرا في الجيران في منطقة ووتون، خاصة أنه نسبة الجريمة في المنطقة منخفضة جدا، حي راقي، ناس مش مستنسين بالإجرام، فما بالك 4 من فرد عائلة يتقتل. غضتهم ياسر هذه العائلة المسالمة الاجتماعية، شكون اللي عنده حق عليهم لهذه الدرجة باش تتم تصفيتهم بهذه البشاعة؟ تم فتح تحقيق في مقتل عائلة دينك. المحققين كان عندهم برشا فرضيات يخدموا عليهم، منهم مثلا قالوا يكون شي واحد منهم 4 اقتل عيلته وقرر من بعد ينتحر. لكن هالنظرية كانت فشوش بس يتم استبعادها، بما أنه أولاً عدد الطعنات لكل واحد منهم تثبت أنه فماش واحد يقتل روحه بمجموعة من الطعنات، معناتها مش يقدر يقعد يضرب بروحه، صعيبة ياسر. زيد الأصعب واللي ما لقاولوش جواب، سلاح الجريمة ما هوش موجود في الدار. كيف فرضنا لم قتلت الجماعة الكل، ما لقاوش بحذاها سلاح جريمة، البو ما لقاوش، للصغار ما لقاوش سلاح جريمة. نجمش واحد يقتل روحه ويخبي سلاح الجريمة؟ من بين الفرضيات الأخرى أن يكون دافع الجريمة هو السرقة. يمكن سرق نهارتها تصير برشا سرقات في مثل تلك الاحتفالات في بريطانيا، الناس كلها بالاحتفال بالملك باش يعرس، وناس تخرج الاحتفال بالزواج الملكي، فالمجرم ما يستغلوا الفرصة. فربما استغل سارق الفرصة ودخل للدار لكنه تفاجأ بوجود العائلة، وذاك علاش قرر يقتلهم. لكن كيف كيف؟ هذه الفرضية ألغاوها سريعا المحققين، بما أنهم لقاوا تقريبا كل شيء في بلاصته، برشا حاجات ثمينة في الدار وعندها قيمة كانت موجودة ما تهزتش، لا نحاولهم مجوهراتهم اللي كانوا لابسينها، لا هزوا الفلوس، ما فما حتى أثر اقتحام في الدار، لا باب مخلوع، لا شباك مكسر. كل ذلك يوحي للمحققين أن المجرم دخل بصفة عادية من الباب، والأقرب أنه دق الباب، حللوا الباب ودخلوه. وهنا نفهموا أنه عائلة دينك تعرف الجاني. إذن كاستنتاج أولي، الجاني يعرف مليح العائلة ولكنه يحمل الحقد والضغين عليها. استجواب الجيران ما هوش بش يجيب فايدة كبيرة للمحققين، ما فماش شهود ولا حتى واحد شاف حاجة غريبة، الناس كل كانت لاهية بالعرس الملكي، حتى صوت الموزيكا والكراهب ما خلاهمش يسمعوا صوت الصياح اللي ربما صار في الدار. تقرير الطب الشرعي حدد وقت الوفاة، الضحايا تقتلوا 48 ساعة قبل اكتشاف الجثث، يعني بين ماضي 3 والساعة 4 من يوم 29 أفريل. من الأشياء الغريبة اللي لقاوها المحققين في مسرح الجريمة في البواتوليتر، صندوق الجوابات تاع الدار، لقاو كارت فيزيت نتاع الشرطة. أي خطر في البلدان اللي تحترم فيها الناس، حتى الشرطة كيف تجيك وما تلقاكش تخلي لك كارت فيزيت متاع المحقق متاع المركز. كارت فيزيت لقاوها متاع الشرطة، فيها رقم الشرطة وكلمة مكتوبة الرجاء الاتصال للأهمية. المحققين اتصلوا هما برقم الشرطة الموجود في البطاقة، أكدوا لهم أفراد الشرطة أنه نهار 1 ماي توجهوا فعلا زوز عناصر لدار عائلة دينغ في إطار التحقيق في قضية اختفاء. أباي اختفاء شكون؟ اختفاء راجل اسمه أنكسيونغ دو، احنا باش نسميوها دو. كيف ما جاوبهم حد، البوليسية اللي مشاو خليوا بطاقة في البواتوليتر على أساس العائلة كي تجي تكلمهم. اكتشفوا المحققين أنه نهار 1 ماي 2011 جاء للشرطة بلاغ من سيدة تقول أنه رجلها دو اختفى، وذكرت اسم عائلة دينغ وقالت أنه هي شاكة أنهم سبب اختفاء زوجها. شكون دو هذا؟ دو هذا عمره 52 سنة، هو زاد من أصول صينية، هاجر لبريطانيا في أواخر التسعينات وغادي أسس الشركة لبيع الأعشاب الطبية. بعد فترة تعرفت زوجته على إيلين زوجة جيف، ولاو أصحاب وأكثر من أصحاب. العائلات الزوز ولاو يخرجوا مع بعضهم، يسافروا مع بعضهم، يقعدوا مع بعضهم، ما يتفرقوش. إيلين وصديقتها باش يقترحوا على رجالهم الاثنين أنه يعملوا بيزنس مع بعضهم. هذاك اللي صار. دو وجيف أسسوا 3 محلات لبيع الأعشاب الطبية ونجح المشروع، بل نجح برشا. الشركاء زوز ظروفهم المادية باش تتحسن، وباش تتحسن برشا، اللي شرى الكراهب، اللي شرى دار. لكن عام 2001 بدأت المشاكل. مش معروف المشاكل كيفاش بدأت، لكن المعروف أنه جيف وإيلين طلبوا من عائلة دو ينهيوا الشراكة والصداقة لبيناتهم بعد ما اكتشفوا مخالفات مالية في الحسابات، وحملوا المسؤولية لدو واتهموه أنه طماع وما كانش يعطيهم البيانات الحقيقية فيما يتعلق بالضرائب، واللي هو يسرق في رأس مال الشركة. جيف وإيلين طلبوا من دو يخلص المبالغ المالية اللي سرقها ويدفع المخالفات للضرائب، وإلا باش يتبعوه قضائيا. لكن دو رفض وأنكر اللي قالوه له الكل، وتطورت المشاكل بيناتهم ووصلت فعلا للقضاء. الصراع في المحاكم سيستمر لسنوات. عام 2004 جيف ربح الدعوة القضائية، لكن دو رفض الحكم وقدم طلب استئناف. وقتها ديجا وضعه المادي كان في تدهور كبير، لدرجة أنه اضطر يبيع داره باش يتمم الإجراءات القانونية اللي كانت مكلفة جدا في الدول الأنجلو ساكسونية، تحديدا بريطانيا وإلا أمريكا. اللطف عليك كي تمشي المحامي تبيع اللي وراك واللي قدامك باش تنجم تعمل قضية. لكن كان معمل يربح الاستئناف، أما حتى الاستئناف ما ربحوش، خسر القضية. قبل الجريمة بنهار خرج حكم قضائي ضد دو. دو مطالب باش يدفع 112,000 دولار لجيف وزوجته إيلين. دو دخل في حالة من الهستيريا بعد صدور الحكم، دخل في حالة اكتئاب بعد ما خسر محلاته، داره، فلوسه، سمعته بين الناس. قالوا محل صغير اللي كان بدا بيه أول ما وصل لبريطانيا. زوجة دو تقول المحققين أنه نهار 29 أفريل 2011 رجلها قام بكري مشى يخدم في المحل متاعه، لكن تعدى نهار كامل من غير ما يكلمها، يسأل عليها، يسأل على صغارهم كما عادته. حتى في الليل قالت ما كلمنيش، ما روحش للدار، استنيته ليلة كاملة. ومن غدوة قررت تبلغ الشرطة على اختفائه الغير طبيعي، وحكت لهم على مشاكله مع عائلة دينغ وعلى حالة اليأس والاكتئاب اللي يعيش فيها. زوجة دو لقات رسالة وداع خلاها لها زوجها في المحل، وخافت ليكون يفكر في الانتحار. لكن بالنسبة للمحققين تحلت قدامهم ثنية جديدة. دو أصبح المتهم الرئيسي في قضية عائلة دينغ. أول حاجة عنده الدافع اللي هو يحب ينتقم. ثاني حاجة اختفاء الغريب مع وقت الجريمة. ينجم يكون بعد ما نفذ جريمته يا أما هرب يا أما انتحر. هذيك علاش قرروا المحققين تتبع تحركات دو نهار 29 أفريل، من اللحظة اللي خرج فيها من داره. كاميراوات المراقبة في بريطانيا حدث ولا حرج. حاجة باهية وحاجة خايبة. حاجة خايبة خاطر يقولوا برشا أنه معطيات الشخصية متاعك فشوش، وقت اللي يحبوا يعرفوك وين مشيت منين لمنين يعرفوك. حاجة باهية خاطر في مثل هذا النوع من الجرائم تمكن ربما ربما من العثور على المجرم. بريطانيا هي أكثر دولة في العالم فيها كاميراوات مراقبة، تحديدا العاصمة متاعها لندن، كل تركينة فيها عشرات الكاميرات. على كل حال، من خلال كاميراوات المراقبة نجم المحققين يعرفوا أنه دو توجه للمحل متاعه، من بعد يتم رصده في محطة قطار في مدينته. توجه بالقطار مدينة نورثامبتون، من محطة القطار رصدته كاميرا المراقبة تاع محطة الكيران. طلع في الكار اللي تهز الووتن وين يعيشوا عائل دينك. وصل غادي قبل بساعة من الجريمة. بعد الجريمة دو ما طلع في حتى وسيلة نقل عمومية، شافوا الكاميرا وشافوا المحطات شيء. هما بشوية فكرتوا أول ما وصل للجار شنو لاحظ، مش لاحظ اختفاء كرهبة العائلة. يعني بالنسبة للمحققين دو استعمل كرهبة دينغ باش يهرب من مسرح الجريمة. تم تعميم صور دو وسيارة دينغ في الإعلام، وبدأ البحث عليهم من خلال لوحة أرقام السيارة، وتحطت مكافأة مالية بقيمة 10,000 جنيه استرليني لأي شخص يقدم معلومة تفيد التحقيق. نهار 13 ماي 2011 يجي اتصال للمحققين من شخص يبلغ على السيارة اللي لوجوا عليها، وقال أنه هو شافها في لندن في العاصمة. بالوقت توجهوا المحققين لندن وللعنوان اللي قال عليه المبلغ، وبالفعل هلقاوا كرهبة عائلة دينغ، لكن ما فما حتى أثر لدو. هنا يبدأ البحث على دو في لندن. تمت مراقبة والتفحص متاع تسجيلات كاميراوات المراقبة في الشارع اللي تلقات فيه الكرهبة. تم نشر صور دو في لندن باش يستمر البحث عليه أشهر، حتى اكتشفوا المحققين أنه الشخص اللي فتشوا عليه غادر بريطانيا من أشهر، تحديدا نهار 30 أفريل 2011. شوفوا معايا إيش وصل لعمل السيد هذا. سافر عبر العبارة من لندن لفرنسا، من فرنسا باش يتوجه عبر الطائرة لإسبانيا، من إسبانيا باش يهرب للمغرب، بالضبط لمدينة طنجة. غادي باش يغير هويته الحقيقية، باش يسمي روحه لي، ويعرف بروحه على أساس أنه من تايوان، وبدأ يخدم كحارس وعامل بناء في شانتي في طنجة. المحققين أصدروا مذكرة ضبط وإحضار دولية في حقه، أما وقتها ذي الكل مازال ما في بالهمش بي. نهار 7 جويلية 2012، يعني بعد 14 شهر من الجريمة، الشرطة في طنجة يجيهم إشعار من شاب مغربي يخدم بني في شانتي، في نفس الشانتي اللي يخدم فيه دو. الشاب هذا شاف تصوير الدو في النشرة تاع الأخبار متاع قناة إسبانية، عرف أنه زميله مجرم خطير هرب من بريطانيا. بالوقت بلغ الشرطة، وبالوقت تم إلقاء القبض على دو. دو بقى 4 شهور في حيازة السلطات المغربية حتى تم ترحيله لبريطانيا. في 2013 بدأت أولى جلسات محاكمة دو بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد في حق عائلة دينغ. من أول جلسة المتهم اعترف بجريمته، وهكا حكاية على التفاصيل. قال دو أنه نهار 29 أفريل توجه فعلا لعائلة لدار عائلة دينغ، أما قال ما كنتش ناوي نقتلهم، قال كنتم مجروح مغبون من اللي عملوها فيا. قال خذيت القطار بعد الكار ثنية كاملة وأنا نفكر كيفاش النجم نقنع جيف يتنازل على الفلوس اللي لازمني ندفع عمله $112,000 اللي حكمت بيهم المحكمة. قررت نستعطفه. أول ما وصلت للدار دقيت الباب، حلي جيف الباب، سلم علي وقال لي ادخل. ادخلنا قعدنا في الكوجينة، هو حضر لي قهوة، كان يتصرف معايا برشا أدب وبكل احترام، وبدينا نحكي. لكن فجأة دخلت إيلان مرته للكوجينة، أول ما شافتني وجهها تقلب وبدأت تصيح علي وطردتني من الدار. حاولت نترجيهم، حاولت نحكي مع جيف، يا جيف، لكنه ولا يضحك علي. استفزوني من غير ما نشعر، هزيت السكينة اللي كانت فوق الطاولة وبديت نطعن فيهم. قررت ندمرهم ونتخلص منهم كما دمروا لي حياتي. نهار 28 نوفمبر 2013 تم الحكم على دول بالسجن المؤبد من أجل جريمة قتل كامل أفراد العائلة الأربعة أشخاص.
0: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
2: الأربعة متاع العشية تفصلنا عليها بضع دقائق، هكا نكون وصلنا لنهاية موعدنا بالنسبة لليوم. شكرا للجميع على حسن المتابعة والاهتمام. المحقق بلوس من الاثنين للخميس على جوهرة أفام، ودائما وأبدا وفي كل وقت على قناتي، قناة حمزة البلومي على اليوتيوب. إلى أن نلقاكم، قلكم ربي يحفظكم في لمان.

0: دقيقة بلوس مع حمزة البلومي.
1: تحب روحك ألاباج؟ تحب تفهم العلة وبنت العلة؟ تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة؟ تحب تسمع صوتك وتحكي على اللي همك؟ جوهرة اف ام معك في كل حكاية وفي كل خبر وفي كل حقيقة. جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها.
2: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
0: عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، انفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
2: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
0: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
2: اس ام اس على 85 990.
0: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
1: السبور هو أكثر من انترينمون، هو لايف ستايل. واليوم فرصتك جيت باش تصنع بدنك، تشجع روحك وتولي من كاليفورنيا جيم كوميونيتي. اليوم 34 سبتمبر تمتع بالفونت فلاش، غميز دو 20% على الزابونمون متاع 6 و 12 شهر في الكلوب كاليفورنيا جيم الكل. ما تضيعش الفرصة. كاليفورنيا جيم، listen to your body.
3: جوهرة
4: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
5: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. وزير التجهيز والإسكان إصلاح زواري اليوم زيارة ميدانية إلى ولاية أريانا، طلع خلالها على سير عدد من مشاريع حماية المدن من الفيضانات وخاصة مشروع حماية رواد، وذلك في إطار متابعة تقدم الأشغال والوقوف أيضا على الصعوبات التي تعترض إنجازها. الوزير أكد أن الزيارة تهدف أساسا إلى تسريع نسق إنجاز المشاريع والاطلاع ميدانيا على مدى تقدمها، مشيرا إلى أن جملة المشاريع المبرمجة في مجال حماية المدن من الفيضانات بولاية أريانا تبلغ قيمتها الجملية نحو 100 مليون دينار. التقى وزير شؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج محمد علي النفطي اليوم بمقر الوزارة سفيرة جمهورية غينيا الاستوائية وعميدة مجموعة السفراء الأفارقة المعتمدين لدى تونس غريتيريدوس نسوغا، التي أدت زيارة توديع بمناسبة انتهاء مهامها في بلادنا. النفطي أثنى وفق بلاغ أصدرته الوزارة على الجهود المتميزة التي بذلتها سفيرة جمهورية غينيا الاستوائية في سبيل دعم وتطوير علاقات الأخوة والتعاون القائمة بين البلدين، لا سيما في المجالات التجارية والأكاديمية والفنية، مبرزا الدور البناء الذي اطلعت به السفيرة داخل المجموعة الدبلوماسية الإفريقية لتعزيز العمل الإفريقي المشترك. نظم مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة الكريديف اليوم لقاء علميا حول موضوع النساء والرياضة، تحديات النفاذ ومسارات الاحتراف وقصص النجاح، سلط الضوء على الصعوبات التي تعترض المرأة في المجال الرياضي بحضور ممثلين عن عدد من الهياكل الوزارية وباحثين رياضيين وإعلاميين. المتدخلون أجمعوا في هذا اللقاء على أن حضور المرأة في الحقل الرياضي سواء كرياضية ممارسة أو مسيرة بجمعية رياضية أو صحفية متخصصة في الإعلام الرياضي ما زال يصطدم بعقبات عدة تفرضها التمثلات الاجتماعية والهيمنة الذكورية وتعرقل الولوج والاستمرارية وتحول دون تحقيق الاحتراف. دوليا، وبعد ساعات من الحادث ورغم النفي المسبق كونه عملية اختطاف، اعتبرت إسرائيل حادثة طائرة فلاي دبي التي كانت متجهة من دبي إلى تل أبيب اليوم محاولة إرهابية، فيما شددت شركة الطيران على أنه من السابق لأوانه تحديد أسباب هذه الواقعة أو تحديد دوافعها. دوى صوت انفجار في مدينة زهدان بجنوب شرق إيران هذا اليوم دون أن يتضح على الفور مصدره أو سببه، فيما بدأت السلطات المحلية الإيرانية تحقيقا للوقوف على ملابسات هذه الواقعة. موجز، إلى اللقاء.
4: للمزيد من الأخبار،
2: للمزيد من الأخبار.
1: تحب تحكي وتوصل كلمتك.
6: احنا نتبسم متاعنا راهو جوهرة فهم. نشكيو كان جوهرة فهم نشكيو لحد.
1: عندك راي؟
6: ربي فسود ربي محمد فسود.
1: ما تخليهاش في قلبك.
6: مش حرام عليكم.
1: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 وإلا 73 243 ألف.
6: جوهر أفهم راني ديما نتبع فيكم جوهر بوصولي صوتي.
1: أحكي عبر وخلي صوتك حاضر.
7: وأحلى أحلى أحلى أحلى إذاعة ربي صلى يوفقكم.
1: ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
6: أول واحد فيه هب اللفظ.

عند العرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11 657 فيرتيكال جورا اف ام تي في وسا.

0: مساء الخير، مرحبا بكم مستمعينا مشاهدي جوهرة تي في. شكرا لاختياركم جوهرة اليوم الأربعاء على 4 ودرج. مرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعونا، في الدار، في الخدمة، في الكهرباء. احنا نرافقكم حتى للستة في الموعد اليومي معاكم على موجات جوهرة فم كالعادة. نحيي الليكيب متاعنا، تتبدل تتغير كل يوم. يرجعنا سليم بوسفارة، مرحبا سليم.
1: مرحبا سامي. مرحبا سامي زادة جسميات وجمهورنا العزيز، إن شاء الله تكونوا بخير.
0: صافا في فورما؟
1: لباس
0: الحمد لله. الحمد لله
1: في سلام وفي
0: وفي طمأنينة. مرحبا بك سامي سنوسي. مرحبا.
2: مرحبا. مرحبا بالناس كل. مرحبا سليم. مرحبا سامي. ومرحبا بالمستمعة الوفية اللي عرضتني في شارع منون جسليم.
0: هاي نحييه والمستمعات هذوما اللي يقضيوا في السنتر بي.
2: والله وقفتني قالت نحبكم برشا ونسمعكم.
0: بفضلك يا
2: ديما هكا.
0: أما
2: ليه ثم تغييرات واحد تغييرات كيفاش تعديل في المناهج الجوية هتور رجلوها ومرجلين
0: قلنا نصيفوا فيك
2: إن شاء الله.
0: يلا لكن كما قلت نحيو الناس الكل، مواصل الإخراج، رامي في الإعداد، كوادنا هي الربريك الأولى متاعنا. وابشي كل مرة نسمع حاجة من شنو ياخذ الاهتمام متاع لي كرونيكور. هذه كوادنا. كواد نوف. كواد نوف. انا اليوم بعثت كواد نوف. والله عجبني الارتيكل. انت خذيته ولا
2: لا؟
0: كان متاح للناس كل.
2: في بالنا اللي كنت
0: يعني. تنقولوه هاي. سليم يلا تفضل.
1: انا باش نحكي على الترانزيشن انرجيتيك، معناتها كيفاش الاقتصاد في الطاقه اللي ولا حاجه مهمه ياسر
0: حياتيه،
2: من اهم الحاجات
1: وليزافونتاج اللي نشوفوا فيهم توا في لي فواتور الكتريك، السياره الكهربائيه في تونس، راهو سي ديزافونتاج كبار كبار. ومن بين الناس اللي نجموا ينتفعوا بالقدا سائقي سيارات التاكسي. التاكسيستي عندهم اون اوبورتونيتي نتاع اون سوبفونسيون 10000 دينار على شراء سياره الكترونيه.
0: معناها
2: اي
0: معناها التاكسي اللي هو باش يشري كهرباء جديده اليوم عنده افونتاج 10000 دينار تخفيض. معناها
2: سوبفونسيون.
0: شوف سوبفونسيون على الفاتور الكتريك.
1: فوالا سوبفونسيون ديجا تشمل توا بور لو مومون 48 تاكسي. فما 22 خذاو انتفعوا بها

0: نيت في الـ في الـ معناتها كان تحسب راهو تحسبها قديش تخلص اون انرجي اللي تطلع رابح
1: حتى الناس اللي تخدم بالكهرباء برشا تاكسي
0: اي برشا برشا وفما دي تاكسي راهو سالت فما دي تاكسي اللي بالحق فما اون غرون ديفيرونس المشكله توا ديما فما لا ريزيستونس هذيك الاولى نتاع حاجه جديده جات حاجه جديده مازلت كي دخلت لتونس وكيفاش ولي زوبستاكل
1: هذوما مازال فما ريزيستونس شويه
0: مازلت فما ريزيستونس مي نشوفوا راهو البرا في دول اوروبيه راهو
1: هذيك
0: هي الثنية اللي ماشيين فيها دونك جايينها جايينها دونك هو لو فون جوست باش نعطي فكرة يفو معناتها يفو بوستولي يلزم يقدموا
1: لازم
0: مطلب
1: لازم تقدم مطلب
0: تقدم المطلب لاجونس ناسيونال بور لا ميتريز لينيرجي اللي هي الاي ان ام او
1: الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة
0: فوالا وهو ان فون من عند الاف او ام اللي هو لو فون بور لونفيرونمون مونديال دونك هذا هو تزيدوا ادخلوا كل شيء لي زانفورماسيون الكل موجودين
1: ادخلوا على الباج ولا السيت نتاع الوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه الناس اللي هي انتريسي باش انه تكون تاكسي نتاعو الكتريك طبعا وفما برشا ديزافونتاج فيها
0: وفما ان ديتاي اخر فما لا باريتي في الكانديداتور معناتها شطر رجال شطر نساء
1: التكافؤ في الفرص ما بين المراه والراجل معناتها
0: كل حاجه باش تقدم عندها شونس
1: حاجه كبيره برشا وي برافو والله برافو ميرسي سليم سامي
2: انا باش نعمل ديديكاس صغيره لسليم على خاطر عمل نهار النهارات نتاعو اخر مره على لور كروز
1: بصفارة
2: وحبيت نقوله اللي تنحات لوركروس
1: أي.
2: الوزارة التربية قررت أنها تنحي لوركروس وعلى خاطر
1: فيها برشا مشاكل لوركروس برا من المكتب
2: يعني في إطار حماية التلامذة من أي خطر
1: دونك يقعدوا في وسط الليسي
2: يقعدوا في وسط الليسي
1: كما يعني كنا احنا قبل يعني.
2: حتى لو كان استاذ غايب ولا حتى لو كان
1: يقعدوا كمان
2: انا مبخيفو لازمهم يقعدوا
1: اما المدارس سورتو لي كوليج ولي ليسي فما بقايا معناها باش يقعدوا فيهم التلامذة نذكر احنا في العلويه كانت عندنا بيرمانونس اللوطه في السوسول نقعدوا فيها في لوغ كروز
2: نقول لك حاجه بانيان صاله اخرى باقي خير من
1: تصايبهم طبعا بشارة. طبعا خير.
2: يعني اذا كان اللي ما عندوش يقروا يا توجور دي سال ليبر في الليسيات يا توجور دي سال ليبر ما يسالش حتى لو كان ثم شويه اكتظاظ تعمل لهم حتى بلاصه في الساحه واللي هو باقي خير برشا سي تخي بون
1: نوفيل يخرجوا لبرا صحيح
2: يا خويا يزي
1: صحيح واللي يصير فيها
0: فما حاجه اخرى المزور اخرى كان ياخذوها الاشخاص اللي خارجين المعهد ولا المكتب اللي يبداو دايرين بالمؤسسه
1: والله ترقى دوريات امنيه
0: والله ترقى مش كافي
1: مش ديما ما ترقى
0: يا سامي راهو فما ناس ما عندها حتى علاقه
1: هذيك
0: عناصر نتاع
1: الاخر هذوكم الشغب
2: اما المشكله ما نجمش يحط لك دوريه في كل سي هذيك هي المشكله خاطر ديما اللي يصرخ يغرب اللي حاحسه اول حاجه والحاجه ثاني ايزون دي زونتين في الليسي يكلموا بعضهم ينسقوا مع بعضهم يعني الانحراف هذاك باقي فيه يعني يلقاو
1: لازم حلول هذايا
2: مي ديجا
1: هو حل هذا
2: اللي تحمي تلامذتك وما تخليهمش ياسر يعديوا وقت برشا وقت في الشارع خاطر كارثه كلور كروس
1: وي صحيح صحيح بي جوست انا حبيت برشا الارتيكل هذايا اللي هو يمشي بينا لولايه ميشيغان بالولايات المتحده الامريكيه شفنا احنا المشكل متاع الطاقة معناها ومشكل التغيرات المناخية وشفنا في الصيف معناها في عديد الدول واحنا زادة في تونس شفنا الكوبور متاع الالكتريسيتي اللي هو في درجات حرارة عالية تولي فما معناها كونسوماسيون كبيرة برشا متاع المكيفات ووقتها يقع قطع التيار الكهربائي في ميشيغان فما ابتكار مزيان برشا باحثين وعلماء في الجامعة هذه تمكنوا من تطوير ابتكار هائل واللي هو عبارة عن ألواح شمسية ترانسبارانت كان عليها بلار كما نشوفه في التصوير على جولة تي في دونك تنجم تركبها بكل سهولة في بقعة النوافذ الزجاجية العادية فعوض تركب شباك بالكارو بلار تركب شباك بالكارو وذومة اللي هما بلار ولكن هو راهو لوحات شمسية تخدم بالطاقة الشمسية وتعطيك لا لوميير وتعطيك الالكتريسيتي وتعطيك التدفئه
2: وهذا يحلك الباب للكراهب اونتر اوتر لي باربريز دي فواتور لي البلار الكل على خاطر راهو
1: خاطر مشكل كبير نتاع لي فواتور الكتريك سي لي باتري ان فيت
2: ديجا ان دو زيد ثم مشكل اخر نتاع لي فواتور الكتريك اللي هي لي لونغ ديستانس جينيرالمون هو يكتب لك في الكونتور نتاعو 600 واش كيلومتر اما ايفيكتيفمون يعمل لك 380 400 سورتو كان تشد لوتوروت ولا حتى لو كان السياقه نتاعك مي ديما يا ان ريسك يعني باش تعمل تونس جربه ولا تونس
1: معرفش
2: توزر ولا حاجه لازمك تقف والشحن طويل
1: طويل
2: يعني لازمك تقف تقعد اموا 3 سوايع باش تعبي اموا شطر الواحد ثم لي بون رابيد.

0: ثم الحاجة هذوك. مهم انك تبدا ايماجين تبدا عندك حاجه كيما هكا اللي تشارجي لك البطاري وفيري مزيان تعطيك امينيموم باش نجم تخلطك الريزيرف نتاعك هذيك تبدا عندك.
1: ويبدا الاول من الاول بارسيالمون معناها يوتيليزي معناها تبدا الباتري ولكن فما زاد
0: تخيل البارابليس كل تخيل البارابليس كل هذاك
1: ولي كات فيتر. وي ميرسي شكرا لكم. كانت هذه كواد نف. يلا هذه مطربه تونسيه كانت موجوده في كارتاج 13 اوت وهذه تريغ السلامه امضاء نبيه كراولي. بعد شوي نكملوا في انتيبيوتيك بلس.

0: رجعنا لكم في انتيبيوتيك، مرحبا بكم مما كنتم مستمعين. هذه هيا بنا نلعب،
1: هيا بنا نلعب،
2: هيا بنا نلعب،
1: هيا بنا نلعب.
0: كما زيد تنجموا تشاركوا معنا وتثريوا إجابات الفريق بالمساجات نتاعكم، لميساج فيكو فوكو عفوا، فيه الأسئلة وفيه الاسم واللقب والمعلومة اللي تحب توضحها ولا تعدلها. دونك تبعث ميساج فوكال على رقم الواتساب 48 166 ألف، واحنا نسمعوه مع بعضنا. السؤال الأول يقول: شكون أعلى 20 فيلم إرادا في تاريخ السينما؟ إرادا معناها جاب فلوس.
3: أفاتار،
0: أفاتار مرتبة الأولى، إنتاج 2009، قد أجاب ميزانية الدولة شوية صغيرة كمان.
3: أي ثم 1.2 مليون،
0: 2 مليار، 12 مليار دوات دولار و 924 مليون دولار.
4: فما لي فيلم مارفيل زاد فيهم دي ريفنو كبار.
0: أعطيني اسم الفيلم. أفاتار موجود دو فيرسيون، 2009 الأولاني هو الأعلى إرادا، والرابع زاد في المرتبة الرابعة The Way of Water 2022، اليوم ما يبعدش زاد 2 مليار دولار، 323 مليون دولار
3: مرتبة الرابعة.
4: Inception موجود؟
0: Inception
3: لا شبص بقى،
0: لا
3: لا لا على خطره إلي كمان بسيكولوجيك.
0: أنا عندي قديش 10
3: ثم ماد ماكس
0: 13 كمان
3: ثم ماد ماكس
0: عندي 20 30. ثم لازم لي نركز برشا اللي باش يقولوه راهو
3: به. ثم تيتانيك سور،
0: تيتانيك موجود، تيتانيك المرتبه الخامسه بيه. انتاج 1997.
4: فما لي فيلم تاع كل اوشن 11 و 12 و 13
3: ليش فونس با
4: ليه
0: لا بعد مشيتوا
3: ثم جون.
4: اي جون، اي
3: جون زاد كيف كيف
0: استناني
3: في عقلك
0: جون شكون ساعه
3: جون
0: الروج والله ما عنديش جون صورت انه جون موجود.
3: مش موجود
0: ب باش نقول لك انا
3: لاين كينج،
0: سبايدر مان،
4: سبايدر مان
0: 2026،
4: باتمان فما
3: هذا الدواء اللي خرج
0: قوي، وفما
3: سوبرمان،
0: بلاك بانثر 2018،
4: كابتن امريكا،
0: ستار وورز حرب النجوم 2017. فما سلسله شهيره مولات ولات مليارديره،
3: هاري بوتر.
4: هاري بوتر،
0: هاري بوتر، هاري بوتر يعني الجزء الثاني 2011. فما حاجه اخرى زاد وقت اللي خرج كمان كان حدث وبعد تتالت الاجزاء ستيفن سبيلبرغ،
3: جوريسيك بارك،
0: جوريسيك بارك، جوريسيك وورد، هذا 2018.
3: هو المشكله فيش اللي المبيعات تاع توا تغلب برشا المبيعات تاع قبل، يعني خاطر جوريسيك بارك الاولاني سيتي اون ريفولوشن 97
0: ريفولوشن،
3: حاجه انكرويابل ودخلت برشا فلوس وقتها ما تحسبوا شويه بارابور توا، فهمت؟
0: حرب النجوم 2015 كما قلنا،
4: ليه والماركتينغ مش كيف كيف وقتها وتوا، الديستريبيوشن تبدلت مع تقويت
0: سبايدر مان،
4: سبايدر مان
0: 2021،
3: ثم باتمان نتاع شو اسمه نتاع
4: دارك شو اسمه،
3: لا نحكي على نتاع تيم برتون الاولاني بكل
0: ميزانيه 90
3: اي 92 ولا 91 اللي مثل فيه جاك نيكولسون، اللي جاك نيكولسون وقت الجوكر هو عنده اعادات على رويالتيز اللي عنده افي على لي برودوي جوكر اللي يخرجوا من
0: هو اشهر جوكر، اشهر جوكر انسايد اوت 2 2024، جوريسيك وورد 2015.
3: مرتبة ثانية شكون؟ سبايدر مان
0: ثانية، الاولانية قلنا
3: افاتار،
0: سبايدر مان ثالث،
3: ثالث
0: استناني يعني تخلطوا علي الاوراق هذوما لحظة بركة، دونك 19 9. الرابع الاولاني افاتار والثاني افنجرز،
3: افنجرز اي فوالا كيما
0: قال سبايدر مان الثالث. فما مثلا حاجات مش كلاسيك لكن كلاسيكيات السينما نتاع الاكسيون مثلا، واللي هي
3: ماتريكس
0: وقتها خرجت مثلا لوديسي 2026،
4: لوديسي مازال قاعد،
0: توب جان،
3: توب جان اي
0: 2022،
3: هذا الاخ
0: افاتار 2025.
3: ماكش باش تلقى افلام كبار
0: تدمر، افلام كبار سوبر ماريو
3: اي اي بيان سور بيان سور. توا على خاطر توا اللي عادات والعباد تهون اكثر اللي بغي فان ويرجع لك بال داير. قاعدين نسخنوا في البيت احنا توا الفينتيج كل قاعد يخرجوا.
0: فالين كيندوم جوراسيك وورد 2018 فروزن
3: اي فروزن
0: برشا معناها حاجات اللي هما افلام الافلام الكبيره ماكش باش تلقاها هنا. انت قلت الافلام اللي هي معناها فريمون افلام ميزت تاريخ السينما وشفنا فيها بدايات لمخرجين كبار وقصص اذهلتنا مثلا بول فيكشن مثلا اي معناها
4: بول فيكشن كل مره The Godfather. مره في العام نتفرج فيه
0: لو بارون انجري مان فبرشا حاجات اللي هما
3: ما هذوما في الاخر
0: تاكسي درايفر وغيره
3: هذوما في الاخر تلقاهم
0: اي اي ما همش متاع انك تلقاهم في او اكبر الايرادات معناها.
3: ثم كان تيتانيك في القديم
0: تيتانيك
3: على خاطر سيتي جرانديوز
0: مرتبه سابعه يظهر لي ولا سادسه تيتانيك تيتانيك مرتبه الخامسه
3: اي ولا
4: اما توا راهو لي كو دو برودكسيون ما كبروش ياسر الاكثر مع التقنيات
0: ما عادش باش يكبروا توا بالتقنيات
4: تقنيات الاستوديو جدد وذكاء الاصطناعي
0: توا باللي باش ترقى تقسم على 10 البيدجي معناها
4: ليه وتحس حتى في الفرجه تحس الفيلم فما كنت تركز فما حاجات ماهيش ريال
0: وي انا نحس مثلا سامي انت خدمت بوب مثلا ولت عم ناول اللي هي تشوف غير ما نقولوا الماركه ولكن تشوف اللي في سال دو سبور يترينا واللي واللي وراه الكل هي واللي اليوم ولات بلو بلو فاسيل معناتها
3: تو نخدموا بها تري تري تري فاسيلمون
0: ما عادش تمشي للساله وتعمل الضوء وتشوف العباد فيجوران وراك
4: جيب 40 فيجوران خلصلهم كاسكروت كاسكروت
3: توا توا بار اكزومبل خاطر ثم فرق كان قبل ثم الفي فيكس الفي فيكس اللي هو شو نقولوا للناس اللي كي تمشي بار اكزومبل باش تعمل كيما ثم فيلم انكرويابل اسمه لايف اوف بي لايف اوف بي هذاك الهندي الفيلم البرودكسيون اللي كيف ان سيرتان مومون هو كل طفل صغير اللي هز معاه نمر ومشي بالبابور وقتها حاسيلو هذاك في البحر يعني الريبرودكسيون مشاو البيسين والباقي كل جرين سكرين يعني
0: كله جرين سكرين
3: مي ثم مي بالحق يعني كونتاكت نتاع الماء
0: طوالي ما عادش
3: نجم على خاطر ساكوت تخي شيغ سي دي فيلم اللي بلوك بوسترز كبار ويخرجوا
0: يعني توا باللي تولي اسهل برشا
3: نعطيك حاجه قريت ارتيكل يا با لونتون ثم انتربريز صينيه يظهر لي نيغوسيت مع دوين جونسون ذا روك يعني باش تصح مع كونتراتو على سون افاتار ايا شو اللي هو يمثل يعني كونتراتو مع الريبريزنتاسيون تاعو هو ما يمثلش قالوا له ما يسالش
0: ولكن ناخذوا الاكسكلوزيفيتي
3: ناخذوا الاكسكلوزيفيتي
0: ديكسبلواتي ليماج هذيك
3: احنا نعملوه كيما نحبوا احنا مش كان انيماسيون يعني دو جو داكتور ريال.
0: اما انت شفت مثلا الفيديو الشهيره اللي عملناه خرجت العركة في سطح متاع عمارة نيويوركية ما بين براد بيت وتوم كروز اللي عمرها ما صارت مثلا. يلا شكون المنتخب اللي تحرم من المشاركة في تصفية كأس العالم 90 و94 بسبب كذبة لاعب كذب
3: 90 و94
0: في الشخص ذي حرم من المشاركة
4: شخص حرم ولا
0: اللاعب
4: اللاعب
3: مش المنتخب
0: المنتخب
4: منتخب
0: بسبب كذبة لاعب منتخب تحرم من المشاركة في التصفيات
4: روسيا؟
0: لا احنا نحكيه في القارة الأمريكية
3: 90 و94
0: انا اعطيكم شوية ديزانديس جرات المباراة الحاسمة ما بين منتخبي تشيلي ومنتخب البرازيل في 3 سبتمبر 1989 على ملعب
4: ماراكانا
0: كانت البرازيل رابحة هدف مقابل صفر وكان الفوز أو التعادل يكفيها للتأهل بينما الشيلي كانت محتاجة للفوز كما توا المنتخب التونسي محتاج للفوز معناها في بول فيها بوتسوانا وليبيا وأوغندا ها ريت الوقت قد يتبدل به في الدقيقة في الدقيقة 67 شو صار زفر الحكم معليش
3: بونتو ضد مرمي
0: لا الجول طاح علاش
4: اعتدي
0: الجول حارس روبرتو روخاس
4: سيمولاسيون تاع اعتدي
0: لا ما ماهوش ماهيش سيمولاسيون
4: سكتة قلبية
0: لا لا لا
3: ضربوه من التريبيون نعش
0: سي باهي تنجم تقول سيمولاسيون علاش على خاطر الحارس في كله دم والحكم قال شنو السبب. هما قال فما من الشماريخ اللي يعملوهم اللي شكون ضربوا فلا هذا متصاور شوية. فما شكون ضربوا من الجمهور البرازيلية اللي كانت قريبت له برش. فرفضوا لاعبي شيلي أنهم يكملوا المباراة بحجة أنهم فماش أمن. تعرف أنه هذا مستحيل معناه تكمل في حالة أنه فما الجمهور ولا. وخروج الحارس متاعهم المصاب. ولكن وقتها
3: البرازيل
0: خسرت لا فار لا غيزو سوسيو لا حد شيء. أظهرت الصور بعد والإعادات التلفزيونية أنه الفلامة ذي طاح بعيد على رخاص الجول وما مسوش. وأثبتت التحقيقات الاتحاد الدولي فيفا أنه رخاص شعمل
3: جرح روح
0: ولا كان مخبي موس صغير تاع حجامة في وسط الجون تاعه وجرح روحه عمدا لادعاء الإصابة وإلغاء المباراة. فالفيفا قررت أنه تخسر شيلي 2-0 وحرمانها من المشاركة في تصفيات كأس العالم 94 وكذلك إيقاف الحارس روبرتو روخاس مدى الحياة عن ممارسة أي نشاط بكرة القدم حتى تم رفع الإيقاف بتاعه سنة 2012. ذولي ما عاش نجم يلعب وقتها وفيت الحكاية.
3: اي اما ما نجمش يريني لازم جدا.
0: اي نجمش يريني
3: لازم. بالمايند سيت هذايا ما نجمش.
4: اي ما نجمش. ليه الفترة ذيك امريكا الجنوبية كانت فما عنف
0: كبير
4: عنف كبير في الملاعب وبرا الملاعب. احنا نتفكروا كولومبيا وقتها كيفاش.
0: اي.
4: الحاجات اللي صارت في كولومبيا اللاعب كيفاش.
0: في كأس العالم 94.
4: كأس العالم 94.
0: وقت ماركك ضد جولو. روح يا اخي مات قتلوه.
4: والتو راهو امريكا اللاتينيه مازال فما كالعنف
3: اسكوبار لقبو.
0: انت تشوف مثلا حكينا على ديربي وكل شوف لي ديربي مثلا في الارجنتين بار اكزومبل.
3: لا مش ديربي هذاك ماهوش ديربي
4: منتخب يعني الارجنتين.
3: لا تحكي على بوكا جونيور و
4: ريفر بليت
3: اللي
0: مباراه كبيره معناها مش ديربي مباراه كبيره.
3: ما عادش تلعب في الارجنتين ماشي يحبوا يلعبوها في الجزائر
0: خاطر حاجه
3: مره يا ان دوكيومونتير عليها في بالك ثم عبيد الغاو عرسهم الغاو الزواج
0: بسبب المباراه
3: بسبب المباراه خاطر باش يمشوا يتفرجوا ويشجعوا. وثم شكون خاطر ساعات يتبدلوا لي دات كي تجي دات بار اكزومبل تتبدل في على غراده يبطل كل شيء هو
4: اي ما اللعب تريز اغريسيف كيما شفناه في كوب دي موند هذه الارجنتين شنو عملت باراغواي ايش عملت مع فرنسا الحقيقه يقلق في وقت من الاوقات معناتها ما عادش كوره معناتها اوكي نفهموا الجرينتا ونفهموا جوار يحب يربح وكل اما باش تولي كلونتي جو وكل البروفوكاسيون اللي تعملها اللاعبين الاخرين معناتها مساطت شويه
0: دونك
3: هو فاصون يعني الامريك لاتين
0: عندها نظره خاصه للفوت وايتا ديسبري اخر معناها
3: ابار اللي يمشوا لاوروبا بعد
0: هو السوبر ديربي تسمى ما بين البوكا جونيورز وريفر بليت. باهي انيس مخلوف مرحبا بك صديقني. يقول لي كونسيرنون لي فيلم اللي هما عندهم ايرادات عاليه في السينما فما فيلم طوى اكتويل لكريستوفر نولان اللي هو الأوديسي قلنا اللي تنتران دو باوتر لي ركور ان ترم دو ريفنو وهذا ممكن أشهر أخرين يولي ممكن في المرتبة الأولى. مرسي بكو شكرا لك أنيس. شكرا الناس اللي تفاعلوا معنا تنجموا زادة تفاعلوا معنا ترافير النومرو واتساب 48 166 ألف ميساج فوكال في الاسم والمعلومة اللي تحبوا توضحوها واللي تعدلوها أنكاوي جاوبوا سليم وسامي.
3: وبعد سمحني بعد 94 الشيلي رجعت بقوة وقت جبت لنا زامورانو
0: زامورانو وسلاس
3: مارتشيلو سلاس في فرنسا وقت 94 خويا
0: سلاس عمل بالكم
3: في لطف
0: في نيويورك قاعدة تختبر دورات مياه عامة قريته من الارتيكل هذا فيها خاصية غريبة شوي زعما شنو
4: دورات مياه عامة
0: معناها دي تواليت بيبليك فيهم خاصية مشروع تجريبي تكلفته 4 ملايين دولار بدأت مدينة نيويورك في تركيب 17 دورة مياه عامة جديدة يمنح كل مستخدم
3: يخلصوها
0: مش معناها يخلصوها
4: دورة مياه تخلص العبيد
0: مش للدرجة
3: منعرفش أنا الإيكولوجيك حاجة إيكولوجيك
0: هو أغزر كي سوختو كي يبدأوا فما نعطيكم أنديس عائلة تقوم في الصباح يمشيوا اللي يخدم واللي يخدم واللي ماشي يقرا سال دو بان
4: يولي جماعي تقول انت
0: يصير فيها لا
4: يصير امبوتياج
0: امبوتياج اش معناها يعني فما ناس
4: يعمل ليميت الوقت
0: لا تمنح كل مستخدم 10 دقائق تقريبا, ووقت الدقيقة الخامسة يبدأ يعمل لك الالارم هذيك اللي كما اللي قدها معز وقت في الكواد ناف عند الدقيقة الثامنة وعند انتهاء الوقت.
5: والله فما الناس يسيبوا عليهم الجاز مش يعملوا يبدأ تلمو يخليوها
0: ساكلينيوت ساكلينيوت
3: وماذا به معاه ما يدخلش مع تليفونه.
0: ما اكزاكتوم ما الهدف من هذا يا حسب رايكم؟ شو الهدف؟
3: تكافئ الفرص.
0: أنا كتو ليميت الوقت.
4: خلي غيرك خلي.
0: لا غالي خير.
4: تقليل اللي شيح يلبس.
0: تقليل فترات الاستخدام الطويلة, إتاحة المرافق ذي للناس الكل لعدد أكبر من الأشخاص, وتعزيز السلامة في حالات الطوارئ, الوحدات مجانية ومهيئة لذوي الاحتياجات الخصوصية. إحنا في تونس ما نش دي تواليت بيبليك جملة.
3: ذولي كان عنا
0: فما. كين فما
3: ومرة اللي فاتت زادة بحضة المارشي سنترال كيك عاملين 300 مليم شكون ياخذ عليك ومش خايبة راه خاطر تخلق موطن شغل وون باراليل
0: كيت لها بها في النظافة. انا شفت برشا فيديوهات مثلا واللي هي تفاجئني انا في كل مرة كي تجي تسافر تشوف حالة لي بلوك سانيتير في المطار.
3: أيه.
0: حاجة تبهتني معناها
3: تاعنا
0: رغم اللي فما ناس يخدموا وفما ناس لاهين, ولكن أول حاجة ساعة القاعة دي ما مزقت قبل مين
4: ما فهمتش أنا
0: حتى أنا عمري ما فهمت هذيك علاش الله أعلم.
3: أحنا ثقافتنا مير
0: والسيدة ولا السيدات اللي يخدموا غادي واللي ما نشكش أنهم يقوموا في خدمتهم يقوموا بها مثلا البابيه تواليت ماهوش موجود في
3: صابون ساعات مش موجود
0: ما علاش هي تعطيه كذايا معناها فما هذيك دي ديتاي معناها
4: ديك تواليت لو كوست تخلص كل مره تزيد تخلص.
3: انا احنا عندنا مطار في قلب العاصمه نورمالمون راهو لي زاكسي وراهو يكون متروبول باش تكون انه ما عندناش حتى ترانسبور يخلط له باش تاخذ كار باش تمشي انت توريست جاي لتونس
0: مطار
3: مطار خلي الباقي.
4: واللي قالوا سامي تريز انتريسون من ناحيه ما عندناش دي تواليت بوبليك كي تجي تشوف بين الناس اللي تتحرك في الشارع اللي يسوقوا اللي ليفرور العباد اللي مرضى اللي مريض ما نعرفش بالسكر وما عندوش وقت باش يقعد يلوج على بلاصه بيسالش عطي دي زيسباس يعملوا دي كونستركسيون ليجير وخلي العباد تخدم بيسالش معناتها باهي
0: وعاقبه وانت
3: خليها على جيستيون اعمل جيستيون
0: في حاله
4: البلديه تربح وهو يربح مش تشوف واحد وقف كرهبه وخارج لك ما نعرفش من ورا شجره ما تفهم مناظر راهو منظر البلاد ما يعجبش بالكل.
0: صحيح. سمعكم مقاطع تقولوا لي شنو هو العمل المسرحي اذاعه ولا تلفزيون مقطع الاول توب

0: نعطيكم تخموا شويه.
1: ما فماش غناء.
0: انا عندي صديق ربح في الـ في الـ في الميسيون هذه.
1: سي ان ميسيون ديجا.
0: ان ميسيون. باه فاصل ونرجع لكم. خموا شويه نقول لكم شنو هو مع المستمعين. شوفوا شنو هو هالميسيون هذه.
2: انتيبيوتيك بلس مع سامي بن نور.
3: خذيت الباك وما زلت حاير شنو باش تقرا؟ في الليسكا بزنس سكول سوسا اختار الليسانس متاعك في المانجمنت ماركتينغ ولا فينانس، وبعد كمل ماستر في الماركتينغ ديجيتال ولا مانجمنت دي ستارت اب و دو لانتيليجنس ارتيفيسيال. الفورماسيون هذه اكسكلوزيف ان تونيزي. لاكثر معلومات كلم مستشارينا على 70 130 190 ولا ادخل على السيت بتاعنا www.iska.tn. مع الليسكا تهنى على مستقبلك.
2: Antibiotique plus. Antibiotique plus. Antibiotique plus. كل يوم من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة.

0: باهي الرجوع ايه خي ذكرنا انو احنا عملنا الجينيريك هذايا للميسيون لوجوا عليها حسب رايكم ذكرتوا شويه الموسيقى ولا نذكركم مره اخرى
1: فرنسيه
0: نذكركم مره اخرى ايه فرنسيه ايه
1: question pour un champion
0: لا
2: لا لا لا لا هذايا جيجا
0: لا ذكروا شويه ترى

0: شين اللي تعدى عليه؟
1: برنامج تلفزيوني هذا السؤال.
2: انت شين ولا الاميسيون؟
1: كل شيء. برنامج تلفزيوني، انا عطيت انديس، قلت برنامج تلفزيوني
3: إذا كان
1: في قناة ربح. فرنسية.
3: وانت صغير صاحبك ربح.
1: اي
3: دونك فرانس دو.
2: فرانس دو.
1: فرانس دو. في الفترة ما بين سبتمبر 94 وجوان 96. برنامج جديد وقتها الناس بالنسبة ليهم كانت حاجة جديدة معناها.
2: اللي طلع الكلمات فيها؟
1: لا مش موتوس.
2: مش موتوس.
3: 94 لا اي.
1: استوحي من البرنامج البريطاني اللي يحمل نفس الاسم واللي يذاع على قناة شانل 4. البرنامج محاكاة ساخرة لبرامج المسابقات التلفزيونية، معتمد على مؤثرات بصرية خاصة تنقل المشاهد إلى عالم الرسوم المتحركة. تقديم أشهر مقدمي فرانس دو في التسعينات.
3: باتريس لافون.
1: ولا
2: دروكير.
1: ولا
3: فما جاك مختار زادة. شكون آخر في فرانس دو
1: يعني مغروم برشا باللي فيست كولوري
2: دو شافان.
1: لا يلبس ديما دي فيست كولوري وطلع بيها المود هو شوي.
2: ناجي.
1: ناجي.
2: بروس ادون.
1: نوبليي با فوتر بروس ادون.
3: لي جينيريك متذكروا.
1: اي بمشاركه فرقه لي ناجيت اللي هما البنات اللي هما كيما البامبنجرز
2: من الكلوديت.
1: فوالا.
3: شكون يقول لي شكون الفوا اوف؟ تعرفوا على فوا اوف كي اللي تتكلم.
1: جون لوك ريشمان.
3: اكزاكتومون. جون لوك ريشمان.
1: شارك في البرنامج 320 شخص كانوا حاضرين ومعاهم حقائب السفر، ومرة عملوا واحدة خاصة بجربة. أي. وصوروا كيفاش مشاو الجربة. كان بإمكان أي واحد من الجمهور أن يغادر الاستوديو أثناء عرض البرنامج في رحلة تدوم 10 أيام، وكانت الوجهات مختلفة. الأقل حظ كان نصيبهم عطلة نهاية أسبوع في مدينة ليل.
3: باردة شوية نقولوا احنا. باردة شوية.
1: باردة شوية برشا أصحاب.
3: برشا أصحاب من الصحب مش من الأصحاب. مش من الأصدقاء. من الصحب مش من الأصدقاء.
1: وتحديدا عند شخص يدعى موريس نهاية أسبوع.
2: تفكروا تذكرة الأخيرة.
1: فاتن تعاريت ونصاف يحيوي.
3: ثم واحد عملوا فازا يا بالونطون، شفتها فيديو. جات الواحد في الشارع قالت له ايا تمشي معايا تركي عندك باسبور؟ قال لي عندي باسبور. قالت له فوقك الباسبور؟ قال لها فوقي الباسبور. مشاو للكهرباء يجريوا كهرباء البرود. هي طلعت من هنا قالت له دور من غاديك وطلع من هنا، مشات الكهرباء خلته يجري مسكين وراها قدم فضلكم معاك. الراجل مشاه بالمسكين.
1: صديقتنا مستمعه من العربيه السعوديه تقول لي مساء الخير سامي، انا متابعه دائما من السعوديه انا واولادي، ان شاء الله الله يسعدك لو في مجال يرجع نفس التوقيت نتاع السنه الماضيه، انا نوصل الساعه 6 ونص الداري، انتوا احلى مجموعه. شكرا مدام. وذي بو قرار الاداره بتاع جوهره فهم. حاول انك ترجع للزكتري بتاعنا، وبيان سور شكرا ليك على المتابعه، وان شاء الله هكا تخرج مره تلقى هكا توليفه شويه باش انك تخلط علينا شويه. مرحبا بك. باهي ان توكا باش تكون عندنا صفحه، لا صفحه لا باج فيسبوك انتيبيوتيك، لا باج انستغرام ان شاء الله. وبطبيعه الحال يعني نحاولوا انه نساعدوكم ونعطيو المحلاه هذه الانتراكسيون مع المستمعين. يلا ثانيه، المقطع الثاني.
4: صباح الخير. ايه تعالي شوف المصيبه اللي انا فيها، انا ما فيش لغه تواصل بيننا ياسمين، بقالي ساعه بشرح لها اني عايز افطر.
5: طب بالراحه. طب سامع على نفسك ليه؟ ما تعمل جوجل ترانسليت.
4: بتتكلم سوندا غرب جزيره جاوا، جوجل ترانسليت ما يعرفش حاجه عنها. يا ايديتا بصي انا عايز بيض اللي هو الفراخ كاكاك بيض كاكاك بيض كاكاك بيض. ارفح.
5: اوكي اهو ذكيه ولا
4: هو انا عمري بدي هدر كده يا سيدي
5: بالراحه. شوف
4: انا كل طلب هفضل امثلها كده.
1: عمل تقدم لمدة سنتين في رمضان 2024 2025، نجح نجاح كبير. يعني عمل كوميدي، انا شخصيا شفت الجزء الاول ممتاز على الكتيبه نتاعو ويضحك، ومعناها لي مومون نتاعو محلاه، ماهوش ستيل اللي نحبه برشا، اما ممتاز الموسم الاولاني. دونك هما كوبل حمدي وياسمين واللي هما عندهم صغار، دونك بالجزئين فما اربع اطفال وصغارهم حياتهم فيها عدم استقرار وقت اللي يواجه حمدي العديد من المشاكل في حياته المهنيه. شبونس هو سي ميدسان ليجيست يظهرلي ولا يخدم في مصلحه طب شرعي ولا حاجه. وتقرر ياسمين العوده للعمل بينما تستمر المعاناه في ايجاد سيده تعتني بالدار وتعتني بالصغار. اخراج خالد دياب وطوله هشام ماجد اسماء جلال ريت ما عادش تعقلهم الممثلين مصطفى غريب شيرين باركونتر شيرين اللي مثلت مع عادل امام في الفيلم الشهير هذاك شو اسمه هو فيلم عادل امام وشيرين اللي لقاو الفلوس ذكروني محمد عبد العظيم واحمد عبد الوهاب يلا تعرفوه ولا
3: لا اسف حبيبي
1: بخيت وعديلة فوالا شيرين وعادل امام اشغال شقه جدا ممتاز
2: الاستعانه بصديق
3: نكلموا انس
1: ممتاز ممتاز ايه انس ما شافهمش
2: ما تستنيش مني انا وسامي
3: انس ما شافهمش هذوما جدد
2: لا انس قال وقف في التسعينات هكا وقف التسعينات
1: التسعينات اول
3: الالفينات في الكولور وقف خاطر ياسر مغروم بالنواري بلون
1: اما مزيان راه مكتوب بالكدا يلا مقطع الثالث
0: No sé, pero los traen hipnotizados, ¿no?
6: Sí. Disculpen, ¿nos podrían decir cómo llegar a la UNAM?
7: Dos estaciones más.
8: Y se cambian a la línea verde.
6: Gracias.
0: Dos más de la verde.
6: Qué impresionante.
1: أنا متأكد أنتم ما عرفتوا الإجابة.
3: Pedro Almodóvar.
1: هو
3: نوبرج إسبانيول.
1: هذا إسبانيول أي الأحداث تبدأ سنة 66 داخل واحدة من الجامعات وين يخدموا الزوجين إكتور ونورا كعالمي فيزياء وينجحوا الزوجين في ابتكار آلة للزمن لكنها تتعطل وتتسبب في انتقالهم بالخطأ إلى سنة 2025 يواجه الزوجين صدمة كبيرة وصعوبة في التكيف مع التطور التكنولوجي متاع العصر اللي عيشوا فيه والتغيرات الكبيرة بعد مرور 59 سنة 2025 وفي نتفليكس موجود وناجح في نتفليكس
3: قديم هو
1: لا لا لا 2025
2: The Garden
1: لا
3: The Garden واحد مش هكا
2: مش هكا
1: Les temps change
3: شفته اي شفت شوية ما بتفرش عليها
1: Les temps change من 66 لتوا فهم برشا حاجه تبدل
3: والله نقول لك حاجه تعرف على شنو تفرجت مع بنتي اللي هما صغيرات 12 و9 سنين تفرجنا على لو روتور فيغ لو فيتور 2 الثاني اللي هو يحكي عن 85 جاو ل 2015 وتشوف العالم كيفاش وقتها تخيلوه عام 85 2015 بعيد كل البعد
1: باهي الفيلم
3: اكسبسيونيل
1: الجزء الثاني تحكي
3: الجزء الثاني قالت الاولاني يرجع هو رجع للستينات زعما ام وبوه
1: وهنا يرجع
3: هنا يمشي للفيتور
1: من 85 يرجع
3: ل 2015 يعني وبناتي شافوا بنتي الكبيره مولوده 2014 كي قالت لي هكا يا اخي كنا احنا وقتها حسيته ياسر فيتوريست بارابور لتوا يعني فهمت
1: انا المره اللي فاتت رقيت بلادور قديم نتاعي فيه سي دي
3: 8 بيليات ياكل
1: وجبتهم زوج صغاري قلت لهم شنو هذا ما عرفوش صغير روحي انا سي ايفيدون انا باش يعرفوا كمان جبت لهم شو مالكم في كاسيت راه ولا كذا رجع لكم بالكاسيت
2: انت فما
1: ما عرفوش بلادور
2: فما من بواد دو نوي عملت سهريه للميلينيالز سواري لجماعه لي زاني 90 كيفاش باش تدخل تعرفش يعمل يعطيك الكاسيت الفي اش اس ويقول لك مازي حلها مش الكاسيت صغيره الفي اش اس يقول لك حلها فمك البوطون
1: اللي على جنب منه ومنه
2: كان حليتها تدخل ذاك
1: راك تابع الجينيراسيون ذيك
2: ما كانش لا ويوريو في الرياكسيون كيفاش قاعدين يبربشوا فيك فما ميم شكون مش فاهمها شنو هي الكاسيت
1: لا ولا انا عندي صديق ليا يعمل حاجات معناها قديمه شويه ويبدلها يردها دي لومينير يردها دي لامب وكل ماخو تليفون فيكس وماخو يعملوا بالنحاس والسماعه مركبه في الحديد النحاس معناها ولات وان بوبا انا قلت لهم راه هذاك تليفون الفيكس الحقاني بتاع لي زاني 80
3: انا حكيت لك انكدوت المره اللي فاتت عندي صاحبي هما عايشين في فرنسا جاي يصيفوا في تونس نقص تليفون فيكس يا اخي بوه قال لولده عمره يمكن 10 سنين قال له برا هز التليفون برا هز ما ماتوا قالت له هاني جيت راني هاني جايه قالها باهي بعد قال ويني ماماتك شبيك ما حليت في الباب؟ قال قال لي نزلت على كل الوحده اللي في التليفون. قالوا سي بور موا حليت الباب. انت سي بوان تليفون.
2: انت سامي شفتوا الخبر نتاع كيفاش باش يخدموا في الاداره باش ينحيوا الفاكس كومبليتمون؟ كيفاش باش يمشيوا لي زادريس الكترونيك ويلغى الفاكس؟ معناتها انت تخيل واحد عمره تو نعرفش انا 15 ولا 20 سنه توريه فاكس. والاخر معناتها شو الكونتراست والاخر اللي يخدم في الاداره مازال يقول لك ابعث لي فاكس. معناتها راهو فما جاب بين لي جينيراسيون نعيشوا فيه.
1: هو اغزلي هو سليم قله الادارات اللي تستعمل الفاكسوات قله اليوم راه معناتها قله. أنا قلوا في الخمس سنين العشر سنين الاخرانيين قلوا شويه كمان كومباراب قبل معناها قبل فماش هذا ميل
3: ما كثروش الادارات اللي زاد
1: اللي بالميل
3: مش ياسر نون بلو الاوفيسيال بلديات اتسيتيرا شنو
1: اي بشي بشويه بون
3: الاوراق الاوراق الاوراق الاوراق الوغ كو حتى ايكولوجيكمون سي با بون
1: وي
3: انا انا انا جانفيت اللي ينحيوا ليتيكيت كاس
1: صحيح فما ديزيتابليسمون اليوم انت اوتوكا البرة كي تمشي تشري حتى من مريول ولا شورت ولا غيره
3: تسالك
1: كي تم ولا تسالك تقول لك حاجتك بها سور بابي تيكي ولا اعطيني الميل نبعثها لك بالميل وتجيك بالوقت انت تخلص وتجيك وتجيك التيكي خاطر التيكيات والاوراق وغيره يعني بون برشا ماضي على الوقت والتلوث
3: وسامحني كي عندك دوسي انت بار اكزومبل كله اوراق باش تعمل ديكلاراسيون فيسكال
1: وذيها ديستريبيتور البنك اللي كل مره تيكي هذيك زاد يلا نرجع 95 وقت خرج الالبوم هذايا كسر الدنيا الالبوم هذايا اوراق الكويز وهي ضبينا على الميل سيلين ديون بور كو تو ميم انكور هذا امضاء جان بول غودمان في الالحان نرجع بعد شويه احنا في ساعتنا الثانيه ما تبعدوش

0: تحب تحكي وتوصل كلمتك.
1: احنا نبسم تاعنا راهو جغرافا ما نحكيو كان جغرافا نحكيو لحد.
0: عندك راي؟
2: ربي بصير ربي محمد بصير.
0: ما تخليهاش في قلبك.
2: مش حرام عليكم.
0: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 وإلا 73 243 ألف.
3: جوهر أفهم راني ديما نتبع فيكم يا رب وصولي صوتي.
0: احكي عبر وخلي صوتك حاضر.
4: وأحلى أحلى أحلى أحلى إذاعة ربي صلى يوفقكم.
0: ميكرو جوهر ما تخليهاش في قلبك.
5: هاو الواحد فيه هب لف.
6: جوهر
7: أفهم. بوبليسيتي.
8: تحب تتعلم الفرنسي ولا تتحصل على شهادة معترف بها في فرنسا وعلى المستوى الدولي؟ سجل أنت ولا صغيرك في لو سنتر دو لانغ دو لانستيتو فرونسي دو تونس، والتسجيل مفتوح حتى 28 سبتمبر في مراكزنا في تونس الكبرى، سوسة، المناسير، صفاقس، نابل والحمامات، باجة وجندوبة، مدنين وتطاوين، قبل وتوزر. سجل تو على موقعنا وصفحاتنا على فيسبوك ولا كلمنا على 31 32 52 62. لانستيتو فرونسي دو تونس، الفرنسي يفتح لك أبواب المستقبل.
0: السبور هو أكثر من انترينمون، هو لايف ستايل. واليوم فرصتك جيت باش تسمع بدنك، تشجع روحك وتولي من كاليفورنيا جيم كوميونيتي. اليوم الأربعاء 30 سبتمبر تمتع بالفونت فلاش، غميز دو 20% على الزابونمون متاع 6 و 12 شهر في الكلوب كاليفورنيا جيم الكل. ما تضيعش الفرصة. كاليفورنيا جيم، listen to your body.
6: جوهرة
7: بوبليسيتي.
9: Business News. Business News.
10: أهلا بكم إلى هذا الموجز الاقتصادي. تحتضن مدينة جابس أيام الاستثمار بالجهة يومي 7 و8 من أكتوبر المقبل تحت شعار استثمر في جابس. تهدف هذه التظاهرة إلى التعريف بالإمكانيات والفرص الاستثمارية المتاحة بالجهة واستقطاب رجال الأعمال وتشجيع الشباب الراغبين في بعث المشاريع، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الباعثين وهياكل الدعم والمساندة والتمويل. يتضمن برنامج أيام الاستثمار تقديم فرص الاستثمار المتوفرة بولاية جابس والحوافز والامتيازات الممنوحة في هذا المجال، فضلا عن تنظيم معرض يضم هياكل الدعم والمساندة والتمويل وإتاحة المجال لعقد لقاءات مباشرة بين الباعثين ومؤسسات التمويل. كما ستشهد التظاهرة تنظيم عدد من الورشات تتناول بالخصوص الاستثمار الخارجي ودوره في دعم الاقتصاد الجهوي ومناخ الاستثمار بالجهة ومنوالها التنموي الجديد وفرص الاستثمار في الاقتصاد الأخضر وتحدياته، إلى جانب تثمين نتائج البحث العلمي ودعم المؤسسات الناشئة. أكدت المديرة العامة للاستراتيجيات وتطوير الأعمال بالمجلس الدولي للتمور إيمان الفريدي أن المجلس يولي أهمية للتجربة التونسية في إنتاج وتسويق وتصدير التمور ويسعى إلى نقلها والاستفادة من ممارساتها وسياساتها في أسواق ودول أخرى وخاصة في مجال الحضور بالأسواق الأوروبية. الفريدي أعربت عن أملها في أن تكون تجربة تونس في الأسواق الأوروبية حاضرة في دول أخرى من خلال تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة للدول الأعضاء في المجلس الدولي للتمور. وبينت أيضا أن الترويج والتسويق الدولي للتمور يمثلان أحد الركائز الأساسية لاستراتيجية المجلس التي تستهدف رفع قيمة التمور ودعم تموقعها في الأسواق العالمية، مشيرة إلى أن التمور تتمتع بقيمة تاريخية وغذائية وصحية واقتصادية. أكد وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم وطاقس لحزواري أن التحول نحو الصناعة الذكية يرتكز على توظيف التكنولوجيات الحديثة وإدماج حلول رقمية وتعصير أساليب الإنتاج، بما من شأنه الرفع من القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية وتعزيز حضورها في الأسواق الوطنية والدولية، وذلك لدى افتتاحه اليوم بالعاصمة لأشغال ندوة إطلاق برنامج مرافقة المؤسسات نحو الصناعة الذكية. دولياً ارتفع التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية خلال أوت من هذا العام بوتيرة أقل من المتوقع، فيما سجل إنفاق المستهلكين قفزة قوية ما قد يخفف توقعات رفع الفائدة الشهر المقبل. وبالتحديد قال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأمريكية إن مؤشر الأسعار لنفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع 0.3% في أوت 2026 بعد زيادة معدلة بالخفض بلغت 0.1% في جويليا 2026. سجلت صادرات النفط الروسية أعلى مستوى لها في شهر ونصف، فيما رفع صعود أسعار الخام قيمة الشحنات إلى ما يقارب أعلى مستوى منذ فيفري من هذا العام وفقا لتقرير وكالة بلومبرغ. أكدت حسابات وكالة تاس المستندة إلى إحصاءات وزارة المالية الأوكرانية أن الدين العام الأوكراني ارتفع في أوت الماضي بمقدار 1.37 مليار دولار، وهو ما يعادل 54 دولارا للفرد الواحد في أوكرانيا. إلى اللقاء.
9: Business News.
0: برعاية حصرياً مع أريدو في الغونتخي انتي وكرماتك ان موبيليتي، تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار أكاهو.
9: أريدو، طور عالمك.
11: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وين ما يوصلكم صوتنا على راديو جوهرة اف ام. كالعادة هذه هي التوندونس. اليوم باش نحكي على معتقد خاطئ اللي برشا منا قاعدين نستعملوا فيه، اللي هو تفعيل وضع التصفح الخفي. اش معناها؟ معناها ندخل جوجل كروم ولا اي نافيغاتور انترنت ونمشي لهاك النافيغاسيون انونيم. هذيك ماشي في بالنا اللي كونوا النشاط نتاعنا على الانترنت غير قابل للتتبع. الاعتقاد هذا هو غير دقيق، باش ما نقولش ماهوش صحيح. وقت اللي نستخدمه وضع التصفح الخفي، لو نافيغاتور دون مانيير جينيرال ما يحتفظش، ما يسوفغارديش سجل الصفحات اللي تمت الزياره نتاعها، والا لي كوكيز اللي موجودين بيانات المواقع، جوست وقت اللي نسكروا لو نافيغاتور. هذا يعاون صحيح في الحفاظ على قدر اكبر من الخصوصيه، خاصه وقت اللي نستخدموا تليفون والا كمبيوتر مشترك. لكن هذا ما يعنيش اللي كونه نشاط ولا غير موجود وإلا مجهول على الانترنت. مزود خدمة الانترنت نتاعك ينجم يعرف وين مشيت وشو عملت. مسؤول الشبكة يعني الادمين ينجم يعرف شو اللي عملت على الاورديناتور اللي استخدمته، والمواقع اللي بتبيع دخلت لها ولا الخدمات اللي دخلت لها تنجم تجمع بيانات على النشاط نتاعك وفقا للسياسات والتقنيات المستخدمة، وسورتو لادريس اي بي نتاعنا تقعد ديما موجودة. وهذا يعتبر من أبرز المفاهيم الخاطئة. وضع التصفح الخفي لا يخفي لدريس إي بي الخاصة بالمستخدم. وقت اللي تستحق مثلا مستوى أقوى من الخصوصية، فما تقنيات أخرى كما مثلا شبكات الافتراضية لفيرتشوال نتورك اللي هي الفي بي ان. لكن استخدام الفي بي ان ما يعنيش زاد هو بذاته إخفاء جميع أثار النشاط على الانترنت، ويعتمد مستوى الخصوصية على الخدمة على الفي بي ان والإعدادات امتاحها. دونك خلاصة القول، يقعد وضع التصفح الخفي مفيد في مواقف برشا، كما مثلا البحث على معلومات من غير ما تحب تزيدها للهيستوريك، وإلا سجل التصفح المحلي باش ما يشوفوهاش شكون بعدك، وإلا استخدام جهاز مشترك. لكن ما يلزمش تعتبر اللي كون وضع التصفح الخفي هي وسيلة لإخفاء الهوية الرقمية بالكامل، اللي هي ما بين ظفرين غير موجودة تماما. هذا شو اللي عنا اليوم. غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد في لمن.
9: المشهد مع زهير الجيس.
10: الفلوس في العائلة، شكون يصرف وشكون يتحكم؟ كيف يكون الراجل هو اللي يخلص ويصرف؟ هل عنده الحق يقرر وحده أمور العائلة؟ وكي تكون المرأة تخدم وتساهم في مصروف الدار، هل تولي عندها كلمة وتنجم تقرر أمور العائلة؟ الفلوس المشتركة، شكون عنده الحق يعرف وين تمشي؟ وشكون يقرر في المصروف الكبير؟ وشكون يخبي على شريكه حساباته ومداخيله؟ هل الفلوس تعاون العائلة ولا هي وسيلة للسيطرة والضغط؟ في العائلة اليوم شكون يصرف وشكون يتحكم؟ هذا موضوعنا في المشهد. رأيك نسمعه بشاركنا في المباشر. أطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
9: المشهد مع زهير الجيس.
8: Antibiotique Plus مع سامي بن نور.

0: رجعنا لكم، هذه ساعتنا الثانية في أنتيبيوتيك. مرحبا بكم وين ما كنتم مستمعين ومشاهدي جوهرة تي في. ساعة ثانية نهار من نهارات،
1: في نهار من نهارات،
0: تفضل أي نهار من نهارات
2: باش نرجع بكم 20 سنة التالي.
0: كهو
2: كهو
3: 2006
2: والله 2006 كان عام
4: 20 سنة 2006
2: عام كان عام باهرة، معناتها الوضعية باهية، الاقتصادية، الوضعية النفسية نتاع المواطن، نحكيو في تونس حتى الانترناسيونال،
4: كأس العالم
2: كأس العالم.

0: لطيفة دايرة سليم.
1: لا ما نحبش نكون نوستالجي كما اما كان تشوف كيفاش كنا نعيش وقتها وكيفاش توا. فما تبدلت برشا
0: الدنيا الكل تبدلت
1: اما برشا حاجات مشيت في ثنية مش المهم انا باش نحكي على الحاجة في الرياضة. ليفينمون توا اللي نبداو نستناو فيه برشا واللي مغرومين بالكرة داير قبيله كنا نحكيو على الكرة وعلى الكرة قبل كيفاش اللي هو الكرة الذهبية بالون دور كيفاش كان وكيفاش ولا بالون دور توا ولا ضغط كبير على جوارات اللي كي سون نوميني معناتها كل واحد يحرك لونتوراج متاعو كل واحد سبونسور متاعو يتحرك معناتها لونجو ولا كبير برشا على البالون دور 20 سنة التالي أقل مي كوميم كان مهم كان نحكيو على نيفو تجي تشوف لا ليست نتاع الخمسين لاعب اللي نوميني للبالون دور في 2006 وتقارنهم بجوارات نتاع توا معناتها فما اون ديفيرونس كبيره ياسر نحكيو سبورتي سور لو بلون سبورتيف معناتها توا في العشره الاولانيين اللي كانوا نوميني ان 2006 عندهم لا بوسيبيليتي باش يهزوا البالون دور توا في 2026 قوية ياسر دايور انت قبيلة تحكي على قوة لديفونسور سامي اكسبسيونيلمون وثاني مرة معناتها تصير في البالون دور ان ديفونسور يهز البالون دور بعد بيكنباور بعد بيكنباور
2: بعد
1: كاس العالم اللي هو فابيو كانافارو فابيو كانافارو وقتها اللي هو فابيو كابيتان مترو 76 كهو معناتها ان ديفونسور كي تشوف طوله وكل شيء تقول هذا كيفاش باش يفارع كل لي زاتاكون تاع وقتها اي بورتون معناتها لو كاريزم اللي عنده والبريزونس اللي عنده في ليكيب حاجه غير عاديه تشوف الليستا وقتها شكون معاه كي سون نوميني اي كي ايتي تري بروش باش انهم يربحوا البالون دور جان لويجي بوفون الثاني اللي هي زاد اول مره تصير زوز من نفس ليكيب وزوز من نفس الكلوب اليوفي وقتها الثالث رونالدينو راهو 2003 2006
0: الرابع رونالدينو
1: الرابع
0: تيري هنري الثالث
1: اي تيري هنري هو الثالث رونالدينو راهو في بلانيت اخرى في العوالم هذيك
0: بلانيت اخرى
1: وزيد 2006 رونالدينو الى غاني لا ليغ دي شامبيون مع برشلونه كي تفكروا وربح كونتر تيري هنري اللي هو جاي لو تروازيام كيف تيري هنري لو تروازيام في البرايم تاعو الخامس زيدان كان ربح كاس العالم معناتها من غير حتى كلام هو اللي ياخذها ياخذ لو تيتر هذاك دونك كانت معناتها كي نرجعوا نشوفوا لا ليست لي بوتونسييل مش عاديين بالكل وداير صار ان ديبا كبير كل واحد حتى حد لا وافق على انه فابيو كانافارو يربح تتفكر انت شكون اللي قدم له البالون دور؟
0: لا
1: بنت بلاد والاكتريس مونيكا بيلوتشي
0: 2006 تحكي
1: هي اللي عطات لو تيتر
0: دونك الخمسه الاولانيين كانافارو الفائز بوفان تيري هنري رونالدينو زيدان والسادس
1: سامويل ايتو
0: كان جوار كبير زاد
1: عامتها فما حاجه زاد قويه برشا صارت انه لو كونتينون افريكان يمثلوه اربعه جوارات في البالون دور دروغبا ايتو مايكل اسيان
2: ويايا توري
1: لا ومامادو ديارا
2: مامادو ديارا
1: اربعه راهو من افريقيا حاجه
0: قويه برشا طبعا السابع
1: هو ميروزلاف كلوز دروغبا الثامن بيرلو التاسع ويانس ليمان غارديان تاع المانيا هو العاشر العام هذاك زاد كان يجيو على ليشيل ناسيونال في تونس وقتها كانت الكره زاد خير من قوليش هذا ما فيهوش نقاش كنت فما زاد جايزه نتاع لو بالون دور تونسي احسن لاعب تونسي تتفكروا شكون خذاها
0: احسن لاعب تونسي ولا احسن رياضي
1: احسن لاعب تونسي لا جوار في النيفو هذاك وحتى ممكن خير
2: حتى طرابلس
1: لا مش
0: شنو البوست
1: تاعو ان جون اللي تكنيكمون ما تخلقش كيفه في تونس بعد بيان سور مش يلعب في سويسرا
2: ياسين شيخاوي
1: عامتها
0: طبعا
1: معناتها ياسين شيخاوي زاد كان ما جاش في اون جينيراسيون على قدها
0: راهو
1: كان ينجم
0: تخي غون جوار
1: كان ينجم يعمل اون كارير في ليكيب ناسيونال
0: وزاد الاصابات ما كانش عنده برشا زهر
1: الاصابات
0: لحقته برشا
2: اما انا ثم لو بوتي بوان نوار عندي انا على ايطاليا مالوغوزمون اللي باولو مالديني نا با بارتيسيبي للكوب دو موند 2006 alors qu'il a été meilleur joueur de l'UEFA 2007.
0: Oui.
2: فهمت خساره يعني هذيك خاطر قعد بانو مالديني قعدت هذيك هي لو تيتر كي لو مونك اللي هو لا كوب دو موند ناسيون خساره وقتها خاطر يقعد كوميم
0: يقعد باولو مالديني
2: طب انا عندي انا توب 3 في احسن ديفونسور في التاريخ يعني.
0: في تاريخ الكره
1: 2006 اخر عام تعديت فيه لا كوب دو موند ولا ليغ دي شامبيون في القناه الوطنيه قناه تونس 7 وقتها من وقتها ما عادش فما
0: اي بيان سور مشاو للقنوات الراعيه الاي ار تي وبعد الجزيره سبور وبعد بي
1: دونك هذا هو
0: هذا انت تحكي كان على على البالون دور ماكش تحكي على 2006 كسنه
1: 2006 كسنه
0: فما كاس العالم بيان سور
1: كاس العالم
0: نظمتها المانيا تنظيم مميز صراحه معناها
1: أي. ليه من تقعد من أحسن كوس العالم
0: شركة تونس في البول اللي فيها السعودية وأوكرانيا وإسبانيا أنا حضرت زوز ماتشوات أوكرانيا أوكرانيا تونس وإسبانيا تونس لا سعودية ما حضرتش بت في محطة بتاع تران في شتوتغارت في ماتش تونس
2: أما محطة في تران في ألمانيا
0: على كاردون يعني اي اي اما كانت الامبيونس محلاها والتنظيم كان مميز بصراحه معناها
1: لعبنا يذول لي ماتش في برلين في
0: واحد في فرانكفورت
1: واحد في فرانكفورت واحد في برلين
0: برلين هو الاخراني في الملعب الاولمبي برلين
1: ويذول لي ملعب اوكرانيا جيلزن كيرشين هكا
0: وشتوتغارت شتوتغارت تونس اسبانيا ميرسي سليم يلا كانت هذه نهار من نهارات فاصل نرجع لكم في انتيبيوتيك بليس
3: أنتيبيوتيك بلس مع سامي بن نور
4: تحب روحك على باج؟ تحب تفهم العلة وبنت العلة؟ تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة؟ تحب تسمع صوتك وتحكي على همك؟ جوهرة اف ام معك في كل حكاية وفي كل خبر وفي كل حقيقة جوهرة اف ام جوهرة اف ام الدنيا وما فيها جوهرة
3: بعد الباك طموحك يستحق مستقبل كبير هندسة طيران جيوماتيكي توبوغرافي وانفورماتيك نلقاو في داتا ساينس انتليجنس ارتيفيسيال اي كلاود اي انكور ليسانس ان جيني ميكانيك دبلوم معترف به عالميا مع امكانية منح دراسية 5 اختصاصات في فرصة واحدة في ليزات يونيفرسيتي اتصلوا بنا توا على 71-940-422 ولا زورونا في 15 نهج المعمل الشرقية 2 ليزات هون يبدأ المستقبل
5: بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في عنا إلسات عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في وسمع

0: معرض دارنا موبيليا ومفروشات وكل ما تستحق الدار من 2 ل 12 اكتوبر افيك دي روميز توصل ل 40% وزيدهم 2000 دينار هديه بقصر المعارض بالساحل الساحلي المنستير بجانب الملاحه. انتيبيوتيك بلس كل يوم من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع. هيا بينا نلعب.
1: هيا بينا نلعب. السؤال يقول: عرف هالجربة قديما بمعلوماتهم الكبيرة عن الأعشاب والنباتات البرية اللي كانوا يجمعوها من الأرض ويستعملوها في غذائهم اليومي، ولكن حسب المواسم بعض النباتات ما زالت معروفة. شنو تنجموا تسميوا منهم؟
2: كراتوس.
1: والله صعيب.
3: الحريقة.
1: الحريقة. لا
2: معطر شيء.
1: فما برشا الحريقة. وي
3: اي الحريقة.
1: الحريقة
3: القضوم.
1: الحريقة اللي هي دويل سقية.
3: دويل برشا حاجات.
1: اي والأوراق تؤكل وتتحط في الشربة مثلا. الحريقة
3: بها الاليرجي زاد الحريقة.
1: اي
3: فما القضوم في الشمال الغربي زيك القضوم.
1: القضوم اي. لكن هنا فما البليم اللي هي نبتة عندها وردة صفرة وتبدا معناها في الارض لاصقه شويه وفي الصيف تولي حمرة شويه وتولي مره. يستعملوها زادة ياكلوها. الجيز اللي تتحط نيه ولا تطيب في المرقة وهو قريب من نباتات الجذور معناها اللي هما
2: البطاطا.
1: الطازيه او الطازيه اللي تنمو خاصة في الظهرة وتستعمل أوراقها في تحضير المسفوف. أسفوديل اسمها بالفرنسية. خشم الثور تؤكل أوراقه وتستعمل في وعود السلق في بعض الأكلات. الجرجير اللي تؤكل أوراقه كما أنه معناها حار المذاق شوية اللي هو الغوكيت معناها. الغوكيت الأصفر في فرنسا يتحط معناها في سلاطة أكثر معناها غوكيت. الكراث البري بواغو سوفاج اللي يستعمل خاصة في الكسكسي. الخبيزة كان أهل الجربة يأكلوا البذور. وفي شمال تونس والجزائر أوراق الخبيزة تدخل في أكلات شعبية يعملوا بها حتى تبيخة.
3: هذا الكل ينبت في جربة
1: موجود هاي
3: بسيبين.
1: وعديد المناطق. الترفيس تخوف دو سابل اللي هو يتعمل معناها ميتشوى ولا يتيب.
3: فما زادة لي شامبينيون بارشا عنا دي فاليتين بتاع دي شامبينيون.
2: شامبينيون باري
3: مش عاديين في تونس.
1: أنواع الفطر البري السام وغير السام. الفقاع معناها
3: ما يقولوا سامحني ثقافتنا ضعيفة ياسر في الشامبينيون. تونس مهم جزي كونيسور كبار في الشامبينيون. داير بارشا ينبت ويمشي يتعدى معناتها يخافوا منه.
1: يخافوا منه ويبدأ سام. التفاف اللي تأكل أوراق متاحة. القحوان
3: كوكليكو
1: وهي نبتة متوسطية موجودة في تونس وفي اليابان تعرف باسم شونجيكو وتتزرع كخضرة وتأكل أوراقها خاصة في السوب والأكلات الساخنة. أزهارها أيضا صالحة للأكل وتستعمل البتال متاحة لتزيين السلطات والأطباق إضافة لكونها عندها لون خاص وطعم مميز يذكر شوية بطعم الكلافس. البوغرعون هو الكوكليكو.
3: بوغرعون هو الكوكليكو.
1: أي.
3: وفم القريصة.
1: القحوان هو الأبيض والأصفر والبوغرعون هو الأحمر.
3: القريصة تعرفها؟
1: القريصة هاي. البوغرعون مزيان برشا معناها لي شون تاع الكوكليكو مزيانين.
3: فما واحدة اسمها جرين غزال ولا قرن غزال ولا حاجة هكا. فما نبتة
1: وفما جيماجين.
3: وفما البوحليبة.
1: بوحليبة وي
2: شربابو تاع البحر.
3: شربابو
1: البوغرعون
2: نعرف.
1: البوغرعون منذ القرن التاسع عشر يستعمل لصناعة الحلوى الحمراء معناها خاطر هو والمشروبات الحمراء لانه هو ديجا ان كولورون معناها
2: كل بيتراف
1: يعني. شحم ورق الصبار، الماده موجوده داخل اوراق الصبار لليوفيغا
2: اللي
1: تاكل يعني. الحماضه اللي تنمو في الصبخه واسمها العلمي اختوكولون ماكروستاشيوم، وهي نبتة ملحية صالحة للأكل خاصة طازجة ولا مملحة محفوظة في الخل. هذوما تقريبا هذوما موجودين في العالم، ولكن في تونس خاصة في جربة وغيرها من المناطق موجودين ويستعملوهم في الأكلات الشعبية معناها الخاصة اللي هي ترجع لعشرات السنين.
3: فما شكون يقول لهم الكل حشيش؟
1: اي اي
3: سميهم حشيش كيما اللي يسمي يقولوا خنفوس وربي يعمل لنا مرة على الخنفوس
1: الكفار وال
3: الخنفوس السوفاج مش كفار خرجنا
1: تم الانتهاء من فيلم 100 سنة بطولة جون مالكوفيتش سنة 2015، ولكن الفيلم هذا فيه حاجة غريبة هي
2: زين وخرج
1: زي المخرج. وقتاش يخرج؟
2: والله قريت عليها ما نسيت.
1: 2015 اسمه 100 عام يخرج
2: اي 2115 مي في بالي اللي عملوا فازة اللي ماهيش مش في يستناه حتى 2015.
1: اوكي الفيلم اللي اخرجه روبرت رودريغيز ويقصد بيه انه يكون رسالة الى المستقبل، و معناها حتى حد ما يخلط عليه هذا من الناس اللي هما موجودين اليوم على قيد الحياة. صعيب شوي اللي واحد يخلط
2: مارش على الأيام بعد بلكش يزرقوا لك حاجة أخوي ولا
1: حاجة أخرى. المشروع بدعم من علامة لويس 13 اللي هي في مشروبات الروحية، واللي طبعا عندها تقاليد متاع أنه المشروبات تقعد 100 سنة. مفهوم الفيلم رمزي أكثر منه تجاري، وهو تذكير بكيفية تجاوز الفن للزمن. تم توزيع 1000 تذكرة معدنية فقط تنقل إلى الأحفاد، معنى العباد يتوارثوها هالأفنتاج هذا. أي أنا شكون تفضلوا؟
2: راجل؟
1: لا.
3: حية؟
1: لا.
2: فنانة؟
1: نعم.
3: تونسية؟
1: لا.
2: عربية؟
1: لا.
3: فرنسية؟
1: نعم.
2: غناء؟
1: وي.
2: اوكي.
3: عملوا عليها فيلم؟
1: ما ريتش نعملوا عليها فيلم.
2: ممثلة؟
1: نعم.
3: تحب الحيوانات؟
1: نعم.
3: بريجيت باردو؟
1: مواليد 28 سبتمبر 1934، وتوفيت في 28 ديسمبر 2025. قرأت دروس الباليه والتحقت بالمعهد الموسيقى الوطني العالي في باريس. في 15 سنة ظهرت على غلاف مجلة إل الشهيرة وبدأت العمل كعارض أزياء. جمالها الفت انتباه المخرج شكون؟
2: أول واحد خدم معها
1: مارك الجيري.
2: الجيري
1: بعد ما عرض عليه سيد صورها واختارها في فيلم لوريي سون كوبي، لكنه لم ينجز. وظهرت المرأة الأولى في السينما في 52 لترو نورمان، وعاد شاركت في 17 فيلم ما بين 52 و 56. التحول الكبير كان سنة 1956 مع فيلم
2: شو اسمه؟
3: مع ألان دولون
1: اللي ولت بعده نجمة عالمية إيديو كريا لا فام، اللي جعل منها نجمة كبيرة في الستينات وتواصل هالنجاح في لا فيريتي 60 ودافيد دي دوناتيلو لأفضل ممثلة أجنبية الجائزة أخذتها، لو ميبري 63 لجون لوك غودار، فيفا ماريا سنة 65. وبالطبيعة نجاحاتها تواصلت تواصلت مع الغناء، ولكن ما نجحتش ياسر في الغناء.
2: اما سورتو ثم
1: تعاون مع جينزبورغ
2: هذاك عملها
1: وي. عانت برشا من اكتئاب وراودتها افكار انتحاريه. 73 وهي في 39 من عمر اعتزلت السينما بعد 50 فيلم تقريبا. بعد الاعتزال خذت طريق تربية الحيوانات والدفاع عليها، وهو اهتمام بدأ علنا منذ الستينات. شاركت 77 في حملة دولية ضد صيد صغار الفقمات في كندا، وأسست في 86 لفونداسيون بريجيت باردو لحماية الحيوانات، ومولت انطلاقتها بيع عدد من المجوهرات والمقتنيات الشخصية. تزوجت 4 مرات تعرفوهم؟
2: لا.
1: برنارد أورميل وغونتر ساكس وجاك شاري وأنجبت ابنها نيكولا ومنحت 85 ليجيون دونور برتبة فارس لكنها رفضت تتسلم الجائزة ذي. تعرفت خلال العقود الأخيرة بموقفها السياسية اليمينية وتصريحاتها المثيرة للجدل بشأن الهجرة والإسلام والجالية المسلمة في فرنسا اللي أدت في عدة مناسبات إلى متابعات وإدانات قضائية بتهمة التحريض على الكراهية والعنصرية. توفيت 28 ديسمبر 2025 عن سن 91 سنة في مقر إقامتها بسان تروبي جنوب فرنسا.
3: قلت لهم جيم لي زغاب كونتي سون شيزو.

0: jouer à joue contre vous. Je veux jouer à joue contre vous, mais vous le voulez-vous?
1: يلا سؤالي الثاني في السبور والرياضة نعطيكم شوية معلومات وتقولوا لي شكون الرياضي ذي. مسيرته بدأت سنة 1988 ووفيت في 2006. لعبة لأندية كيما فاسكو دي غاما, سيرفيت جنيف, أولمبيك مارسيليا, موناكو, برشلونة, أولمبيك ليون, الغرافة, الريان القطري. عدد المباريات 472 مباراة. عدد الأهداف 249 هدف. صنع 15 هدف 12 بطولة. فاز 3 مرات بالدوري الفرنسي, مرة واحدة بالدوري البرازيلي, ومرتين بالدوري الإسباني.
2: جونينيو؟
1: لا,
3: سوني أندرسون.
1: وي سوني أندرسون
2: ثاني
1: هدف الدوري السويسري 93, والدوري الفرنسي من مواليد 70, وكما قلت بدأ 88 وفي 2006. برافو سنين.
2: أو في مخه فرنساوي.
1: فرنساوي فرنساوي.
3: أي فرنساوي هو داير هو كونسلتان مع لشين فرنسيز.
1: مع لشين فرنسيز.
3: ويحبوه يحبوه جماهير الكل في فرنسا.
1: وي.
2: أول. حتى شو اسمه حتى ديفونسيكا عمر ديفونسيكا زاد. أي. فرنسي.
3: يحبوه برشا يا عمر.
1: أول كرهبة دخلت للدول العربية.
3: لو شامو دو ديزير.
1: لسنوات. شكون هي أول دولة استقبلت كهرباء عربي؟
2: تونس.
1: لا, تونس مرت بالرابعة. 1900 مصر 1890. الثاني
2: سعودية.
1: لا,
3: المغرب.
1: سعودية التاسعة 1915. المغرب 1892
3: تقاك دول للملك.
1: أي. والثالثة الجزائر 1898, وتونس 1900, ما بيناتهم 10 سنين. وبعد جاو الخامسة لبنان, وبعد العراق, سوريا, ليبيا, السعودية, اليمن, الأردن, فما دول أخرين ما هوش موجودين أصلا على الخريطة, ما أنا ما زالوا ما تولدوش ما أنا ما دول ما هو.
2: وعند علاقة قابل الاستعمار على خاطر فرنسا زادة بتنسيش اللي هي قوية في عندها ريبرودكتريس دو كراهب يعني ماركتها, دونك سيرتينمون تلقاهم جابوا للعيان الوقت نتاع الزعم العباد الاثرياء.
1: اي
2: مستعمراتهم, وثم زوز ملوك والاخر المستعمرات.
1: لوكس بيان سور. يو تو ويذ اور ويذاوت يو, هذه غنيتنا الرابعه في انتيبيوتيك الخمسه 35 دقيقه. ما تبعدوش, راجعين بعد الغنيه.

0: بروحك ألاباج؟ تحب تفهم العلة وبنت العلة؟ تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة؟ تحب تسمع صوتك وتحكي على اللي همك؟ جوهرة اف ام معك في كل حكاية وفي كل خبر وفي كل حقيقة. جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها. جوهرة
1: اف ام بيبليسيتي. معرض دارنا موبيليا ومفروشات وكل ما تستحق الدار من 2 ل 12 اكتوبر افيك دي روميز توصل ل 40% وزيدهم 2000 دينار هديه بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحه.
2: اكد من وجود ملصقه الطاقه عند اقتناء الثلاجه ومطابقتها للانموذج المعروض، وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف 1 والصنف 3 ينجم يوصل اكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه. اللي تقتصدوا تربحوا.
3: Antibiotique plus. Antibiotique plus. Antibiotique plus. كل يوم من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة. على

0: هذه أنتيبيوتيك بلس طريقة سلامة للناس اللي تسمع فينا في كرهبها وين ما كنتم نحييكم طبعا واللي تشوفنا واللي يشوفونا على جارة تي في. مواصلين مع الأسئلة هذه أخرى. سؤال آخر هنا شكون؟ تفضل. مرة؟ لا.
1: فنان؟
0: نعم.
2: تونسي؟
0: لا.
1: حي؟
0: لا.
2: عربي؟
0: نعم.
1: مصري؟
0: لا.
2: لبناني؟
0: لا.
1: سوري؟
0: لا.
1: منبع؟
2: عراقي؟
0: لا.
2: مش ندوروا عليهم
1: مغربي؟
0: لا.
2: جزائري؟
0: نعم.
1: توفي عمره 26 سنة؟
0: وي.
2: سي بون.
1: الشاب حسني
2: عنده
0: الشاب حسني اللي تولد في 1 فيفري 1968 وتوفي في 29 سبتمبر كما البارح من سنة 94. ولد حسني شقرون بمدينة وهران وانشأ في وسط شعبي قبل ما ياخذ طريقه في الغناء سنة 86. فرض صوته وحضوره في ساحة الراي خاصة بعد نجاح أعماله الأولى مع الشابة الزهوانية ليصبح أحد أبرز الوجوه ما عرف بعد بالراي العاطفي أو راي الحب. حمل لقب الشاب كما برشا مغني الراي الاخرين كما الشاب خالد ومامي وغيره، وهو لقب فني ارتبط باللون الغنائي واستمر مع اصحابه حتى بعد تقدمهم في السن كما الشاب خالد اليوم. ولكن حسني رحل وهو شاب بالفعل في 26 سنة عمره بعد مسيرة فنية قصيرة ما تجاوزتش 8 سنين ولكنها كانت كبيرة من ناحية الانتشار والأغاني اللي ضربت مع الناس. في تسعينيات الجزائر اللي كانت فيها برشا عنف سياسي وإرهاب اختار حسني أنه يغني للحب والغيرة والخيبة والأمل ويجعل من التجربة العاطفية اليومية مادة لأغانيه. كلماته كانت قريبة برشا من لغة الشبان وبعيدة عن التعقيد والتكلف. فجيل كامل رقع في الألام متاعه والانكسارات متاعه صوت الشاب حسني اللي ما كانش فنان سياسي ولم تكن أغانيه عندها شعارات سياسية غير أنه الشعبية متاعه الواسعة كانت جزء من المشهد الثقافي والاجتماعي في الجزائر وفي الوطن العربي خاصة بلدان المغرب العربي. وفي نهار الخميس 29 سبتمبر 94 اغتيل الشاب حسني بالرصاص أمام منزله بحي قنبطة في وهران وتم اغتياله بعد 4 أيام من اختطاف المغني القبيلي معتوب له الناس اللي اختطفته جماعة مسلحة كذلك وأفرج عليه نهار 10 أكتوبر. اختياله كان صدمة كبيرة لمحبيه لأنه ياسر كان محبوب من عند الشباب ومسيرته كان فيها برشا غنيات مزيانين. طال غيابك يا غزالي مازال كاين ليسبوار ما تبكيش هذا مكتوب البيضة مونامور

0: الله الله. يقول لي ندير كامور هو زاد
1: اي ندير
0: ندير كامور صافي بليزير. وبطبيعه يعني يقعد شاب حسني واحد من اهم الاسماء اللي غنت الراي
2: وطبقته عاليه كيما مامي شويه
0: صوت ممتاز يعني
2: طبقه عاليه وتاثير كبير
0: عندنا ندير كامور
1: لي وليكول هذيك جيت منها بعد مامي وخالد وغيره واللي هو معناتها كي تشوف النتيجه بعد 10 سنين معناتها اكثر فن وصل تعرف في العالم وذيك ان امباكت مش عادي في العالم العربي راهو
0: لا لا
1: يلزمنا نستعرف اللي هو الراي
0: اي ما سليم المطرب العربي الوحيد المعروف في العالم
1: شيب خالد شيب خالد اي
0: تقول لي حتى اسمي اخر
1: لا معناتها اكثر حاجه أي وصلت أي للعالم وصلت للعالم فن هو الجزائريين بالراي
2: اما ما تنساش حاجه هو يعني شيب خالد خالد عام 92
0: بدي
2: وقت عمل
0: كسرت الدنيا
2: ونرجع انكور اون فوا لسلوي كي ا بارتيسيبي ا لا ريوسيت اللي هو جون جون جون بول جولمان اللي هو جون جاك جولمان
0: جون جاك جولمان
2: اللي هو ساهم زاد ويكتب له عايشه زاد من بعد
0: وي
2: خالد ديدي الالبوم هذاك اللي كيفاش هز الراي للبوب
0: وتدي هي غنية راهو باش يكمل بها البوم ما كانتش موجوده
2: لا ما ال ما فيها بخته وفيها يعني من بعد
0: ولكن اللي كسرت الدنيا هي ديدي
2: خاطر بوب خاطر موسيقى خفيفه وموسيقى وثم وهران الاخرى وهران يا روحي وهران زادك
1: انت حط طبعاً. عايشه في العالم الكل في اي بلاصه يقول لك ما نفهمو شيء مي سي اون شانسون
0: اللي
1: ما تنجمش ما تتفاعلش ما تتفاعلش معاها
2: عندو تروا سولي الكونسير انورم
0: صحيح
2: والاخر فوديل من بعديك عمل اون فاسيميز ده كيف كيف كل هذيك
0: على على شاب خالد حتى الجيو مع مع فنانين عرب عمرو دياب وجانا حداد وغيره معناها
1: ليه الراي سي اون فيرتي لينا كعرب اللي وصلنا له بالراي حاجه ما كبيره ياسر
2: الوحيد اللي طلع في سوبر بول
0: هو مامي
2: شيب مامي مع ستيل وقت
0: 2000 سوبر بول اللي هي كما نعاود نذكروا هي من اهم الاحداث الرياضيه في الولايات المتحده كان اهم وحده معناها الفينال هذيك اللي فما ربع ساعه كل مره تتعطى الفنان برشا فنانين كبار غنوا فيها برينس مايكل جاكسون ستينج جينيفر لوبيز شاكيرا برشا ناس معناها ذا ويكاند هذول ولد عم ناول شازام هي مسابقة تشوفوا شنو الأغاني اللي تسمعوها وتقولوا لنا شكون المطربة أو المطربة اللي غنيوا توب

0: أدخل مدن الأحزاب.
1: شازام. نعود لكم ولا سي بون؟
2: ايه
1: سافا سافا
2: سافا.
1: الاغنيه الاولى هي
3: محمد فؤاد
1: برافو، والاغنيه
3: انا لو حبيبك ولا
1: اسم الاغنيه، ايش اسمها الاغنيه؟ انت قلت انا
3: ولو حبيبك،
1: لو
3: حبيبك،
1: لو هي الاغنيه اسمها لو
3: اف
1: لو. تاريخ الاصدار سنه 2000، القلب الطيب هو الالبوم. محمد فؤاد رجع يعمل في حفلات في الساحل معنا. به ثاني
3: مزود،
2: اي مزود،
3: حمودة الاسمر،
1: محمد علي
3: الاسمر، فوالا اسم الاغنيه
1: لك. هكا يظهر لك يا غزالي،
3: هكا يخطر لك ولا يظهر لك.
1: هكا يظهر لك يا غزالي. الثالث
3: كوكو جامبو،
2: مستر بريزيدنت
1: كوكو جامبو الاغنيه. وي سي ذا سيم سان الالبوم، تاريخ الاصدار 1996. الرابعه
2: اسف حبيبي،
3: صعيبه الرابعه،
1: من احلى ما غنيت. كلمات الشاعر عبد الوهاب محمد والحان محمد الموجي، هي عندها سكسي كبير، لحنه لها بليغ حمدي.
2: ورده
1: اللي هو مستنياك،
3: مياده
2: الحناوي،
1: لا عزيزه جلال،
3: عزيزه جلال
1: مستنياك يا روحي كل الاشواق.
2: هذيك الاغنيه اللي تتعدى كل ريفيون قبل الريفيون، ما نعرفش عليه، كل ما نمشي يعني تسمع حس سهريه وقت مستنياك ديما يبداو بها، ولا
1: صوت ناسي عجرمه،
2: لا لا
3: ما يعديوهاش بصوتها، ديما يعديوها بصوت
1: ناسي عجرمه
3: ديما بصوت اخر،
1: لكن صوت هذا جلال صوت
3: يذولي، اما يذولي التسجيل ماهوش به
1: ولا فما حاجات محلاه. موي الخامسه
3: توني براكستون،
2: اي بريك ام بريك ماي هارت،
1: ان بريك ماي هارت سيكريتس الاغنيه الالبوم عفوا، تاريخ الاصدار 1996. سيتس
2: كاظم السير،
3: مدرسه الحب،
1: وي مدرسه الحب، تاريخ الاصدار 1997 الالبوم مدرسه الحب. كلمات
2: نزار
3: قبين،
1: والحان
2: كاظم السير.
1: والله برافو يعني ماشيين في شازام، ها
2: ماشين صحابي
1: غيبتك يا عبد الله. بسنة 2023 انتشر مقطع لرجل اسمه فريدريكو هيل اللي تقلق من تعليق جارح على وزنه أثناء وقوفه في الصف. سمع سيدة وراه تقول لصغارها ما يلزمش يأكلوا برشا أكثر من شوية دجاج باش ما يوليوش سمان كيما السيد اللي قدامهم. يا أخي بدلا من الرد المباشر، هاي شنو رد الفعل؟
2: عمل رياكسيون وقتها،
3: مش عمل خفف في الوزن،
1: خفف الوزن
2: وقتها، عمل رياكسيون ولا من بعد؟
1: هاي وقتها
2: وقتها عمل رياكسيون.
1: هو اغزر لي، هو قبلها في الصف،
2: هو قبلها في الصف،
1: هاي هو باش يشري الدجاج،
2: قال لها بلاست،
1: لا
2: شريت
1: جيج الكل، شريت جيج الكل الموجود باش يخلي المراه والصغار هذوما من غير ما يشريوا حتى شيء. القصه ذكرت برشا بحادثه مشابهه انتشرت قبل على بنيه اسمها فيغا، واللي شريت الخبز الكل بعد ما سمعت تعليق زاد على وزنها في الناس اللي كانوا وراها في الصف. احيانا الرد ما يكونش بالكلمات، والتنمر حاجه خايبه طبعا.
3: والله تعرف سامي، نغزر نبدا نستنى ولدي باش يخرج من المدرسه، برشا صغار وليت عندهم سمنه، معناتها ممكن على خمسه صغار فما صغير عنده سمنه،
1: ونطرق الاكل في تونس،
3: ونتخيل التنمر اللي يصير على الصغيرات هذوما وشنو لي كونسيكونس نتاعو.
1: دونك
3: الوالدين بربي معناتها هذا يسميوه الجينيراسيون الجديده البادي شيمينغ، حاولوا تربيوا صغاركم ما يقولوش حاجه توجع الصغير بيدين ولا صغير عنده، ساعات راهو مش حتى ماكله، ساعات الله غالب.
1: صحيح
2: فما تيتر تاع اغنيه بادي شيمينغ،
3: فهم اي.
1: ميرسي سامي، شكرا سليم، كانت هذه أنتيبيوتيك بلس، شكرا معز في الاخراج، رامي في الاعداد. غدوه ان شاء الله نتلاقاو في حلقه جديده، هذه ام كلثوم، كملوا اسمعوا جوهر فام، الى اللقاء.

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11 657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في.

في الشبكة جديدة 2026 على جوهرة FM TV. الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهرة سبور، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف، والحديث على أهم المباريات. راديو سبور معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس، ومتابعة متواصلة. انفو سبور، المعلومة صحيحة في الوقت صحيح. وبلانت سبور، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. خمسة برامج وبرشا مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة FM TV. دنيا أخرى.

0: Vélo Sport avec Planète Sport.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقرا نتكلم في التليفون
2: مع مريدو في الغونتري. قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسالة حتى 30 سبتمبر.
3: اريدو طور عالمك.
4: 6:03 مساء الخير، اهلا وسهلا بكم في بلانيت سبور متى حتى للسبعة. تحية لكل السادة المستمعين والمشاهدين طبعا اللي يتابعوا فينا عبر جوهرة فيم وجوهرة تي في. موعدنا اليومي من توا حتى للسبعة مع سويعة أخرى في متابعة لأبرز وأهم الأحداث في تونس والعالم، ولكن الحقيقة الأنظار تتجه أكثر إلى المنتخب، إلى طبعا ما يحدث في المنتخب وعلاقة اللاعبين بالمدرب. تعرفوا كل التطورات اللي صارت في الساعات الأخيرة طبعا مش نتابعوها بكل تفاصيلها، منها طبعا لاعبي يعني غادر التربص، هل وقع طرده ولا لاعبي باختياره وغادر التربص اللي هو الياس العاشوري. طبعا بعدها نسمع لمباراة تونس ومالي يقع إلغائها واللي كانت مبرمجة في نهاية الأسبوع، ثم بعدها ديريكت التربص ينتهي وكل واحد يروح لداره. استفيق زابو مساء الخير، أهلا وسهلا بك.
5: أهلا وسهلا جمال، مساء الخير. مساء الخير كل حضور استودو، مساء الخير كل مستمعين ومستمعاتنا واللي شاهدوا فينا على جوهرة تي في.
4: أستاذ كريم مصدق أهلا وسهلا بك، مساء الخير مرحبا.
6: أهلا وسهلا، مساء الورد سي جمال، كيف كل برنسبور وكل يتابعوا فينا على جوهرة تي في.
4: وهشام بن جمعة أهلا وسهلا بك هشام، مساء الخير.
7: مرحبا بك جمال، مرحبا سي توفيق، مرحبا ماتر، ومرحبا بكل أوفياء جوهرة فام تي في.
4: وسعيد برشا باش يكونوا عندي زوج تليفونات وكنت ما ما ما واحد تعرفوه واحد باش تفاجئوا بيها. الاولاني هو فوزي الخماسي مراسلنا كالعاده في فقره الكواليس، عنده ما يحكي. فوزي مساء الخير، اهلا وسهلا بك.
8: مرحبا بك جمال، مرحبا بالتوفيق، مرحبا الاستاذ كريم، مرحبا بهشام، مرحبا بكافه المستمعين ومستمعات ومشاهدي ومشاهدي جداد جوهرة فم.
4: باهي. وسعيد برشا زاد باش يكون معنا الاستاذ منصف عروس معنا بالتليفون، اهلا وسهلا بك استاذ.
9: مرحبا بك جمال، مرحبا بالحضور الكل، بالخيان اللي بحذاك الكل، تبارك الله وجمعية كاملة حتى فوز يوم الصفاق صحابة.
4: لا جمعية كاملة، جمعية كاملة لأنه الموضوع يستحق. أهلا وسهلا بك أستاذ، شنو أمورك؟
9: مرحبا بك، الحمد لله جمال، عايش الحمد لله.
4: حابينك تشارك معنا لأنه فما برشا معطيات تتعلق بطبعا الأجواء الأخيرة للمنتخب الوطني. تزد فيك سي توفيق، تفاجأت شوية بالأخبار أنت المتواترة.
5: عندي يعني أسبوعين وأنا كل يوم خبر يتفاجأ الواحد إلى متى؟ مش نخده كل يوم احنا في الخيبات ما خرجناش حتى البرنامج نتاعنا طبعا 15 يوم نحكي وكان على
4: هي مش عنا في الخيبات، تولي ما نحكي على قرارات وعلى كواليس
5: مش تابع الخيبات.

0: هذه وهالقرارات هذه وهذه والغاء المعسكر وخروج العاشوري واللي صار كوما مش نحكيو فيه تو تباعا.
1: انت عندك معطيات هكا شنو صار ولا
0: والله المعطيات اللي عندي والكواليس بون فما اللي من الداخل من الداخل تبقى الصمت القصور ولا الصمت الرهيب نتاع الجامعه التونسيه لكره القدم اللي الى حد الان ولا بلاغ ولا واحد خرج تكلم وكانه عادي الامور تعدات وكانه ما صار حتى شيء وهنا قاعدين ننتظروا ونسمعوا في الكواليس على اليمين وعلى اليسار فبودنا يا ودي يهديكم ربي وخرجوا صارحوا الناس.
1: تو نشوفوا احنا الكواليس ناخذ منكم كلمه كلمه ساعه ما تفاجاتوش بالاجواء هذه استاذ تفاجات بالاجواء هذه استاذ كريم صدق ولا لا انت؟
2: والله الحقيقه متفاجئ ومش متفاجئ الحقيقه. العواصف قاعده تضرب في المنتخب بالطول وبالعرض
0: صواريخ مش
2: يعني 10 مباريات انتصار وحيد ولليوم معناها نستناو في فرحه وما فماش فرح. دربك الحقيقه في على المستوى الاداري على المستوى الفني على المستويات الكل نسمع في طرد هو مغادره هو اصابات هو
1: لا احنا تو باش نكتشفوا طرد ولا هو خرج هذا تو خاطر برشا برشا عناوين طرد الياس العاشوري فما شكون الياس العاشوري يقول لك هو رد الفعل تجاه المدرب هشام تعليقك انت زاد على
3: تعليقي قعدت نعم في ديرو شارش فماش سبقش انه المنتخب التونسي الغى تربص نتاعو ما لقيتش الحق
1: مستحيل
0: في تاريخ
3: معناها اذا كان تلغي التربص يا خيبة
1: المسعى حسين هو تلغي تربص
3: تلغي مباراة
1: فما قوة قاهرة ما نعرفش شنو هي القوة القاهرة هذه مثلا عدم
3: عواصف
1: مرة تلغي تربص علاش ما تلغي تربص هو هذه فرصة تعطيها لك تعطيها لك الفيفا وتعطيها لك يعني التوقفات الدولية باش انت تلم اللاعبين نتاعك يا اخي انت فجأة تنحي الماتش وتقول برمشي روح مانيش عارف
0: ايه وانسيدون مع زاد المالي كيف معناها فما ان انجاجمون صار بيننا وبينه
1: لا هذاك باش يجي
0: معلم
1: خاطر مالي ديريكت لقات البديل ومشات المغرب وما ادراك بالعكس هي فرحانه تو
0: الماتش السته في طنجه ديجا
1: في طنجه من اجمل الملاعب به خلينا ناخذوا احنا الكواليس مع عند فوزي الخماسي ومن بعد ناخذوا رايكم طبعا ونحكيوا بكل صراحه فوزي شنو هي كواليس هالقرارات هذه او الخطوات هذه اللي صارت اليوم العشيه ومن الصباح الحقيقه
4: بعد زوج مباريات وبعد كما نقولوا نتائج سلبيه نتاع المنتخب الوطني التونسي يعني توترت الاجواء وكنا البارح حكينا عديد النقاط توتر خطر بين اعضاء مكتب الجامعي يعني لسوء سلوك الياس العاشوري وقع قرار اداري وفني بعده على المنتخب يعني حتى نظر في ملف نتاعو بعد اجتماع المكتب الجامعي اللي الحقيقه نترقبوا في الاجتماع على خاطر الاعضاء نتاع مكتب الجامعي اكثريتهم يعني متواجدين خارج الوطن كيما خميس حمزه ومعز النيلي في مصر.
1: واش مدخل يا شيخ خميس حمزه؟ واش كل نهار تدلع على خميس
4: حمزه؟ يا جمال جمال
1: نعم
4: انا حكيت لك على اجتماع مكتب جامعي جميع الاعضاء يزبوا الكل. انا من الانتاج وسي بالاحسن بوسامر خارج الوطن وسام الطيف مع فريق اقل من 23 سنه اللي باش تحولوا ان شاء الله يوم اثنين الى توكو لملاقات الفريق البنيني يعني في المباراه.
1: ما فماش تقنيه الزوم يا فوزي احنا مازلنا عايشين في العصور القصرى ما فماش تقنيه الزوم.
3: الميت والزوم والتيم
1: سامحني وهل انه قرار يهم المنتخب سيرتو كي تبدا حاجتك من هكا غير واضحه يستحق لازم تلموا الجماعه الكل باش يعطيوا رايهم فسر لي كيفاش هذه بالله.
4: جميل ان شاء الله يوم ان شاء الله يوم الجمعة عندك برنامج جول يمكن عندك ضيف
1: ومعزم
4: السيري باش يكون عندك عبر الهاتف يعني بعض الاسئله تنجم يعني نحكي لك
1: باهي تفضل عندك حق تفضل اي بالحق ماكش
4: مؤهل
1: باش تجاوبني
4: ديما عندي حق بالنسبه للقرار انهاء المعسكر انهاء المعسكر يعني تربص احنا كلمه معسكر يعني يمكن احنا نقوله تربص انهاء التربص والغاء المباراه اللي كانت باش تجرى يوم الثلاثاء امام في المنتخب المالي وفي اعتقاد زاد فما مباراه اخرى امام موريتانيا لكن القرار تحسم منذ اسابيع بكل موريتانيا مش باش تبدا متواجده والمنتخب المالي كان مش يتحول يعني لصفاقس والا سوسه لملاقات المنتخب التونسي لكن نبدا بكثره الاصابات اسماعيل الغربي بسبب الورقه الحمراء تحصل عليها في بلجيكا يعني مباراه وديه يعني مش مش
3: كثره الغيابات تقصد مش الاصابات خاطر اسماعيل الغربي مش
4: لا
3: مصاب
4: كثرت لا مصاب زاد ونيس ومصاب واللاعب انيس انيس
1: بسليمان يعني غادر يلعبوا بالزريرق لعبوا بالزريرق
4: الياس الغربي يلعب بزريقة، لكن نسب سليماني يمكن عنده بعض الفحوصات يمكن ماشي عملية يعني. علي معلول وفرجاني السياسي بسبب العراق ما يجموش يكونوا متواجدين. هذا بالنسبة للأمور الفنية، لكن كان لكن هما توش يعني حسب الكواليس يعني التنسيق مع المدرب أقل من 23 سنة اسمه جلبان، هما عين الشعباني لاختيار اللاعبين أقل

0: يعني فما بعض المشاكل، فما بعض التعاقل ما فماش، فما لاعبين ما شاركوش كاس عالم في الفترة الأخيرة وجاءوا اليوم، يعني كيما فرجاني ساسي، كيما علي مالو، العديد اللاعبين، كيما عيسى
1: دول. اي يا فوزي يعني ماذا يحدث؟ يعني فما انقسامات، ما نقعدوش بديريك تحكيني، فما انقسامات، فما عدم تفاهم مع المدرب، فما عركة، شو بالضبط؟
0: لا أنا عدم تفاهم مع المدرب، أنا بالنسبة لنا احنا هذوما الحوايج يعني هما في ليسيون سونترمون ولا الكواليس بين المدرب والا اللاعبين، خاصه التربص هذا الحقيقه ما فماش شكل الدخول والخروج، تاخذ حتى معلومه حتى صحفي ما كانوش متواجدين.
1: يا فوزي شو صار بين شنو صار ما بين الياس العاشوري والمدرب؟
0: المدرب بيقولوا طريقه التعامل الياس العاشوري مع المدرب يعني طريقه لا تليق، يعني بيلعب يهز المنتخب لابس زي المنتخب الوطني، حتى ما لعبتش وحتى مثلا الاداء نتاعك ما كانش ممتاز،
1: يعني الملاعب يرد الفعل مع المدرب. علاش توج ما احكي بالهكا بالديريكت يعني السلوك اللاعب ما عجبش المدرب، تعارك هو ايه هذا هو يا فوزي، علاش ما هو هذا هو
0: بس. وبعد قرار وقت قرار كيما نقولوا قرار الاداري والفني في بعد الياس
1: العاشوري
0: وغياب كيما قلت لك اسماعيل الغربي في الدوري الورقه الحمراء الاصابات، يعني انيس ما تجمش تعويل على فرجاني وعلي معلول، ينقل القرار انا بالنسبه لي انا قرار نعتبره قرار ايجابي.
1: يا فوزي ماكش ماش باش انت مش تعطي رك، حبيناك تعطينا الكواليزون، انت حسب رايك الغاء التربص كان بسبب العركه هذه وفما لاعبين يعني مضروبين ولا الرصيد البشري غير موجود، وانا انت تقول الكلام هذا
0: ناس اخرين. جميل خنكمل جميل ولا اخو انا بالنسبه لي
1: تو هما هذوما مش كواليس يا فوزي، الكواليس هي اللي تتقال واللي ظاهره، يعني العباد ما تنجمش تصدق شيء، العباد تصدق وتفهم اللي هي فما عركه بين الياس العاشوري والمدرب.
0: لا البارح حكينا جمال على المشاكل الصايرة والقرار كان منتظر على خاطر الأجواء متوترة.
1: فوالا هذا هو مقول على الأجواء متوترة.
0: جمال أنا باش نربط الفكرة، القرار اللي اتخذه في الفترة هذه فمع بعض المنابر العالمية قالوا مش لازم نترشحوا حتى ديمير بلتشات، القرار اللي اخذته قرار يعني يلزمها تتساوى الوضعية، فما بعض اللاعبين والاختيارات المدرب يمكن ما كانش تقييمه صحيح، هذا اللي تفقد بين الإدارة بين الإدارة المكتب الجامعي والمدرب الإدارة والمدير الفني على القرار اللي اخذوه بكون إلغاء التربص، وفما تنسيق مع المدير الفني رضا الجدي على كل كبيرة وصغيرة، التربص الجاي باش يكون خليط بين 23 أقل من 23 سنة واللاعبين يعني
1: المتواجدين. يا منعش حتى انتو شوفوا تربص الجيش في سيرفي باهي، ولا هذا هو فوز هذا ايش عندك كهو فقط؟
0: يوقع عندك يوم الجمعة يعني معز المستيري مكلمة
1: باهي واضح باهي
0: يقول معاك لازم تسألوا أكيد
1: باهي. خلنا ناخذ تعليق مع عند هل بربي نسألكم سؤال، هل أنه حسب رأيك هشام علاش وقع إلغاء تربص وعلاش الياس العاشوري خرج من التربص وقع طرده ولا هو خرج؟
2: هو باش نحكيو اللي قاعد يتداول لانه فما برشا تفاصيل اتت اخرى، خبر اليوم بفلوس بكره يبقى ببلاش. اليوم ساسوفوا انه المدرب ماهوش مسيطر على المجموعه،
1: هذا الحب نفسها
2: انه وقت اللي انت ملاعبي يغادر قرار مزيان، معناها فما ديسيبلين باش يبعث ويغادر يقول له راه ما عندكش بلاصه، اما الغاء التربص والغاء مباراة سلا فو ديغ انه فما كومبلو
1: ولا.
2: فما شكون مع العاشوري اليوم اذا كان اني جيت عندي ملاعبي اسمه سي توفيق زعبوب، سي توفيق زعبوب ما يمشيش معايا في المنظومه، مش نخرج سي توفيق زعبوب ونقول له ربي وجهك خيرك معايا ما عندكش بلاصه، كيما صار سابقا كونتونا في فرنسا ايمي جاكي.
1: لا ونقول علاش هذا مش منضبط وفاه ونكمل تربصي
2: اليوم انت منتخب تونسي معناها ما يتجرأش يواجه منتخب مالي هذيا راه خوف، واللي قلناه البارح سي توفيق كونسيرنون الكروازمون دي برا انه تحب ولا تكرم علاش مشكل ربي يوفقه وان شاء الله يلقى طريق معبدة ويعمل نتائج ممتازة معين شعبي، ما عندناش مشكل مع الأشخاص، ولكن لو كومبورتمون اللي نشوفه فيه اليوم معناه سواء كان من تصريحات يسعى للتنميق يحب يغطي، ولكن الإيموسيونيل لازم يعمل أونترينمون تاع جيستيون إيموسيونيل نتاعو، هذا واحد. اثنين اللي البارح كنا نتحدثوا فيه ظاهريا وحوايج بديهية، اليوم باب المكشوف أنه فما مشاكل كبيرة في صلب المجموعة من المدرب وانت ماشي ومن غير ما نتحدثوا عن المسؤولين.
1: واضح. هاي هو الأستاذ منصف عروس، نمشي بيك مباشرة لربما إلغاء المقابلة وفجأة

0: مالي تمشي تلعب مع المغرب يعني بكل بهذه السهولة مقابلة يعني برمجة عندها قديش يقع إلغائها وفي ظرف السويعات يعني يلقى منافس خير من تونس منافس ما تحصل على المركز الخامس عالميا
1: خير
0: عالميا خامس وفي طنجة
1: كان تشوف الانطباعات نتاع الجمهور المالي فرحانين
0: اللي فرحانين يشربوا مع المغرب
1: مع المغرب قال لك انا تونس
0: به اي استاذ عندك شي تفاصيل انت هك كنت تسمع فينا
2: شوف جمال بالنسبه للموضوع هذا احنا قاعدين ندوروا في حلقه مفرغه المقابلة وقع إلغاؤها باعتبار كما قالوا الأولاد فما برشة توتر في السلب المجموعة وعملا بالمثل القائل اكسر الشر وغنيه يزي فيه البركة لا تجي مالي تكمل على مرمى تونس معنا هذا سبب الأول السبب الثاني
0: عودولي المثل الأستاذ عودولي
2: اكسر الشر وغني له يزي فيه البركة
0: اكسر الشر وغني له
2: تكمل تجيك مالي تكمل تجيك مالي هذا وعلا مش يصير معناه ما عادش مستعدين الملاعبية والمدرب والمسؤولين باش يواجهوا الجمهور مرة أخرى ولو انه طول الجمهور شوف يجيك شوف ما يجيكش معناها حتى كي باش يجيك باش يجيك ضرب باش يجيك معناها ضرب شي صفي حساباته هذه النقطه الاولى الثانيه في خصوص تغيير المقابله معناها في سعفيسه راه منظم المقابله تونسي ومعروف بعلاقاته الكبيره مع المروك فحفظا لما الوجه كما قال توفيق لانه فما دي زونجاجمون فما دي كونترام صحيين وفما فلوس المنظمه نتاع المقابله شكون باش ينقذوا لانه هو زاد كي تحل المقابله تنجم ترجع عليه الوحدات الاستاذ كريم ويعرف ترجع عليه المنتخب المالي ويطالبوا بالفلوس لانه فما دي كونترام تاع بيبيسيتي ومتاع دروا تي في وبرشا حكايات فعلاقاته في المغرب احنا نعرفوها الكل فيسع فيسع مشينا المغرب وحتى الماتش في المغرب المالي رابحه والمغرب رابحه ولا جون رابح فبالتالي يعني معناها الناس الكل رابحه في الموضوع هذا حتى المنتخب الوطني رابح باعتبار كما قلت لك معناها باش ما ندخلوش في كونفلي اخر مع الجماهير والصحفيين والاعلام والمنتخب المالي لا ماهوش بوتسوانا وماهوش شو اسمه نتاع لعبنا لبلاش اوغندا لعبنا لبلاش فهمتني اللي مشى في بالنا نلعبوا لبلاش نلعبوا احنا صغار نقولوا نلعبوا بالدود او توفيق يعرف وهشام يعرف وكريم طلع اللعبه بالحق فبالتالي تفاديا لكل هذه الامور لقاوا الحل الانسب الخرجه شنو هي؟ خرجه ملاعبيه تعبين وملاعبيه مضروبين وفك علينا برا نروحوا حتى يجي جماعه الاولمبيك ونشوف ومش فاهم انا هذا الكل معناه مكياج حبنا لما الوجه مشاو في سعفيسة مشاو للمغرب لقاوا حسابهم المنظم لقى حسابه بالنسبة لنا نحن نقولوا بكل صراحة اليوم المنتخب الوطني لم يعد يحتمل مقابلة أخرى في ظرف صغير أمام الجمهور التونسي ولم يعد يحتمل خيبة أخرى أمام الجمهور التونسي لأنه ردة الفعل اليوم باش تمثل المكتب الجامعي وجماعة المكتب الجماعة شاد كراسيها وقاعدين هيك شفت انت كوبا راب وكوب دافريك وكوب دي مود وكان شيء لم يكن فبالتالي اليوم كيف شو اللي معناه اللحمة الحية بلغتنا نحن باش تمثل يقول لك سكر هالباب اخويا الباب اللي يجيك منه الريح سد والسريح فك علينا خلي الناس تمشي تروح على رواحها ومشي تروح على رواحها مع انه معنا احنا نعرف الفيفا المنتخبات الكل تبدا تلوش في اللي جورني فيفا او توفيق مدرب ويعرف يبدا يلوج في جورني فيفا باش يلعبوا بزيد ماتش باش يجربوا ازيد ملاعبيه كنا نجموا نتقالوا المقابله ذي باش نشوفوا ملاعبيه اخرين كيما برشا ملاعبيه ما شاركوش كنا فاتي وغيره ما نعرفهمش الواش يجي والواش يمشي فملاعبيه ما نعرفوش الواش جات والواش مشات ما كل ليست معناها يجي ويروح ما فهمناش شكون جاب وعلاش جا فبالتالي اليوم التعلة ذي زاد اللي قال عليه فوزي متاع المكتب الجامعي الأعضاء مهمش هنا نحن نعرف شكون يحكم في المكتب الجامعي وهي الفيفا تجتمع بالزوم والتاس تجتمع بالزوم والكوميتي أولمبيك والكاف تجتمع بالزوم والناس كل تجتمع بالزوم ما عادش هذا جيب كرهبتك وتفضل مرحبا إجا نجتمع قاعدين ببعض اليوم فما قرارات إذا ما تتاخد في وقت معين القرارات هذه مش قاعده تتاخذ وقت معين مش مع كل مخبي روسا نحب نسال سؤال انا جمال وبحدك الاولاد بربي انه رئيس الجامعه نحب نعرف انه وين موجود موجود فما رئيس جامعه اليوم تعرفوه انتم مع كم احترامنا للشخص ونحكي كثيفه وين رئيس جامعه احنا صارت الفضيحه نتاع اوغندا وما تكلم حد اليوم ما خرجش حتى بالي معناها الفضيحه اللي صارت هذه قعدنا ضحكه في العالم جماعه الكاف يضحكوا علينا والعالم كله يضحك علينا وما تكلم حد فبالتالي اليوم معناها يزينا من الاستغفال الناس ومن البلاغات والبلاغ تقرا هذه نتاع تاجيل مقابل تقوم تضحك ساجد حتى الصيغه نتاعو صحيح توفيق والله بلاغ مبالغ بلاغ اخر توضيحي معناها اليوم اخويا كل واحد يحمل مسؤوليته راك شاد جامعه راك شاد اكبر هيكل رياضي في تونس يا اخويا اخرج تكلم وورينا وجهك وخلنا نسمعوك واعطينا موقفك مثالش يا اخويا قول فسر مثالش ونحاسبوا اللي غلط واللي ما غلطش هذوما الناس معنا القافله تو تسير وحاشيك كلمه اخرى معنا ما نعرفولك مالا شنو مش لازم نقولها معنا ما مش حاسبين لا حاسبين جمهور لا حاسبين اعلام رياضي لا حاسبين نقاد ما معناه الجو جميل والعصافير وتزقزق وكان شيء لم يكن. ما فهمتش انا معناه اذا كان وصلنا اليوم للحضيض بوتسوانا لعبت لنا بكارديان اسمن مني ومنك معناها وملاعبين خلينا نقول مع كامل احترام للناس هذوك لانه الناس قدمت واحنا قعدنا عندنا في الكومبلكس دو سوبيريوريتي احنا احسن وحيد ما عادش مو صحيح احنا ما عادش احسن وحيد اليوم ما عادش معناها ما عادش هم حضيض اكثر من هذه اليوم احنا ضعاف لما كي نشوفوا الكلاسمون تاع تونس وما ددنا وخرنا الكلاسمون فيفا
0: صحيح وخرنا ترتيب
2: اليوم في افريقيا اللي كنا احنا من رواد افريقيا الناس جات تتعلم منا والناس تاخذ منا اليوم شوف اليوم التاثيرات هذه على الاطر الفنيه التونسيه وتوفيق بحذاك حتى خارج تونس معناها كل مره مستحويجه كنا مكتسحين بطولات واولادنا يخدموا برا اليوم شكون باش يهز تخدم هذا الكل مربوط ببعضه والجامعه التونسيه لكره القدم في سبات عاميه لا حي لا حياه المتنادي لاني دبروا في البلايص
0: يعني القرار خلينا نختم استاذ نختم بسرعه هو قرار حسب رايك انت اداري
1: مش معين خذاه
2: لا لا اداري
1: شوف هو يوافق
2: وهو
0: لم يعد
2: يحتمل
0: الخيبة الأخرى والعاشوري وقع طرده ولا هو خرج
2: لا لا العاشوري البارح في الفيزيوناج اللي عملوا بعد ماتش قلل من احترام المدرب ومعين أخذ في قرار الداري باش يمشي غادر التربص من البارح هذا قبل ما يأخذ القرار اليوم ومشي خرج على روحه لأنه لأسباب تأديبية ولعلمك جمال هذه معلومة
0: بسرعة
2: تعطيك معلومة ولاية معنى خبر اللي معين شعباني مستاء جدا بما وقع له في مقابلة غندا وفي الندوة الصحفية وعقبة اللقاء وفي الكلام اللي قال المقابلة كانت ودية من غير تنقيط ومستاء جدا من المسؤولين الدارين
1: شكون غلط وعلاش هو ما يجمش يعرف
0: ست تضيف في 30 ثانية خاش نخرج غنايا
3: في 30 ثانية هو حتى تعقيب على الأستاذ نحيي الظاهر أنه فما حسبة تحسبة دوما مشاش الأمور من نكسة بتاع مباراة الودية ضد بلجيكا تبعثر المنتخب التونسي بالطرب العرض الحسبة وأنه كان الرجوع ربما مباراة أوغندا كنا نستناول المنتخب التونسي ينتصر وحتى مباراة بوتسوانا كيف ربما ينتصر نحصلوا 4 نقاط 6 نقاط هذا ما صارش فالخوف كل الخوف أنك تلعب ضد مالي وتنهزم يعني أنت كنت تستنى في انتصار في جزء مباريات ربما تنهزم كيف ففي وين باش تمشي لهنا فالظاهر وأنه الاختيارات إدارية بحتة لهنا
0: كما قال الأستاذ
3: جمال بالضبط خاصة وأنه حتى سرعة. المباراة الودية دي داخلة في الحساب حتى التصنيف داخل مجموعة اللي هو الشابو حتى ينجم يتراجع كل شيء يتراجع في علاقة المنتخب التونسي
0: أيه وقفة مع الموزيكا وبعد رجاء مازال معكم في بلان سبورت شكرا لك يا أستاذ المنصف يعطيك الصحة شكرا
2: عايش جميل
0: إلى اللقاء

0: عودة في بلانيت سبور. ما زلنا نواصل نحكي على المنتخب الوطني التونسي ونذكر بثلاثة مواضيع مهمة: إلغاء أو إنهاء التربص، يعني ما تربص ما اكتملش إنهائه اليوم، طبعا هذه راهي بلاغات من الجامعة مش احنا أخذين القرار هذا، ثم طبعا الياس العاشوري طرده من استبعاده من التربص، وأيضا إلغاء المقابلة الودية مع مالي، وطبعا المباراة هذه مالي لقات المنافس البديل وهو المنتخب المغربي. والأستاذ مصطفى عروس كان يقول أنه ظاهر العملية، يقول لي أنه منظم المباراة هو تونسي، وبالتالي فما أمور مالية وتعاقدات يعني مش يخسر فيها الراجل، مش يخسر فيها دونك هل قالهم ديريكت مقابلة
1: المغرب
0: وافقوا، وإحنا نعرف علاقاتنا مع المغرب دونك هذه طبعا
1: تسريح اللاعبين لناديهم
0: وتسريح اللاعبين لناديهم،
1: كل واحد رجع النادي
0: بربي بيه ذي ولا استفقاء. أعتقد النوادي راهم فرحانين روا
2: النوادي أكيد
1: هذا يعني الفيفا نعطيك، وفي بالك السنة هذه معناها أول مرة الفيفا تعطيك معناها الفترتين هذوما مع مستانسة تقسمهم، المرة هذه لا، عطاتك في سبتمبر وديبي أكتوبر وعطاتك الأخرى فان ديسمبر، دونك أنت تو نابا بروفيتي من تقول ما يبرب شيء وشدوا دياركم يا خويا، نلعب المباراة ونجيب نعاود نجمع ونجيب لاعبين أخرين وما نخلي سمعة البلاد معناها ديما عالية، شنو يتغشش واحد ولا الآخر خايف على كرسيه في الجامعة هاي ألغي والناس كل تروح حومة ولا أنا شنو التصرف هذا؟
2: ماشي الجرأة، الناس خايفة،
1: الناس خايفة أخويا شدوا دياركم،
2: خوف يعطيك الصحة
1: يا خويا، اللي ما يتجرأش يا خويا مش يكون وقت التو هذا الموقف، فما شكون عامل بوتش في الكيب ناسيونال، فما ملاعبين رافضين معين شعباني، ما نقولوا الحقيقه، فما شكون اللي يحب معناها يخرب من داخل المنتخب يا خويا طردوا وجيب غيره
0: شي معين شعباني ما عملش
1: اللي فيسع ولات ما عملش، فما تكتلات راهو صارت فو باوبلي يا جماعه، صارت لسامي ترابلسي
0: وصارت فوزي البزرتي،
1: صارت فوزي البزرتي عملوا له لعبوا له لعبه، سامي ترابلسي زاد تقاسمت على اثنين، وفما شكون ما زاد مع في امريكا، وتتذكر قبل ما يجي رونار ومع المدرب صبري لموجي شكون حب صبري يقعدوا معاه وتلموا تسعة ملاعبية وقعدوا تذكر ولا دونك البوتش معناها هذا بنفس الملاعبية ونفس الأجواء دونك عملوه بتاتر مع معين شعبني دونك اللي تانكو يا خويا الأمور هذه تقف، واللي يا خويا في الجامعة اللي كابابل مش وقت الانتصارات ألا يتو وقت الأزمة أخرج وواجه واعطي الحقائق وقول لنا خويا شنو هو برنامجك في التو ولا في المستقبل، اما اخرجوا واجهوا الناس ما تخلوناش هكا في المهموت
0: باه. هاو انا باش نحب نعدي لكم فيديو تحبكم تتفرجوا عليه، الفيديو هذا يستفيق ركز والحقيقه خذيناه يعني موجود منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ركز وقت اللي ضيع فما لاعب ضيع الكره، ركز في الصوره شوف باش تعدينا باش تعدينا، شوف اللاعبين اخذ اللاعبين اللي هما قاعدين يسخنوا باش يلعبوا، ربي عاود لنا عاود لنا مره اخرى يعني هاو قمة التركيز هنا، احنا نبحث على هدف الانتصار وشوف الجو اللي عاملين لهم لاعبين
2: 2-2 في دقيقة 75
0: دقيقة 75 فهمتهم مش معناتها قاعدين يفدلكوا قاعدين يعني ما أخذ اللقطة تعليقك على اللقطة هذه
2: لا موبيلات معناها التصوير تعكس لك كل شيء معناها كان جد دنيا دنيا نسى العصابها ونسى يعني بها ربي معناها
0: شوف شوف لا
2: في
0: حرمة
2: في كل حركات
0: يضحكوا على الحارس
2: معناها الملاعبية
0: يضحكوا على الحارس لهي بالحارس معناتها يضحكوا على الحارس
2: لا والله والله
0: الحارس اللي وقفنا ذاكر هو
2: يرحم والديك معناها اللي يوجع القلب انه هما شكون فاليري ورفيعه وشوشان نعرف شكون الاخر معناها الصوره في حد ذاتها تعكس لك الاجواء تعكس لك الروح نتاع منتخب ومجموعه، خاطر المنتخب عمره ما ينجح راهو اسبانيا حكينا عليها نحن، اسبانيا ماهيش انديفيدواليتي بالرغم انهم عندهم الانديفيدواليتي من لامين يامال وانت ماشي، ولكن المجموعه هي اللي تصنع الفارق. نحن المجموعه اذا كان الريزلتا نتاعها تتجلى في الغاء التربص وطرد الملاعب وغيره، ولكن قبل ما نوصل للريزلتا هذيك شوف انت التفاصيل البسيطه اللي تعطيك لمحه على اللاموبيلات وكيفاش يتصرفوا الملاعبيه، وقت اللي فما تصويره اخرى وفيديو اخر نتاع واحد من جماهير المنتخب الوطني اللي كان متواجد في المدارج معناها قريب عرق يقطع له، والراجل يعني به ربي يجم يكون معناها من محبين اللي تو نبكيو عليهم ما عادش موجودين، علاش؟ على خاطر انتمائه للوطن انتمائه فقط للدرابو نتاع ليكيب ناسيونال. هو عرق باش يقطع له الاخرين ما
0: عملوش لا صوره
1: قلت لك البارح هاني فشل ما عادش صدفه، الفشل ولا معناها
0: متكرر
1: ولينا طبعنا مع الفشل بدون بدون ايقاف النزيف جوسكا كون والناس الباقي نايمه في العسل خلي يقعد
3: وحتى في ربط سي توفيق تتذكر
1: تفضل
3: قبل ما يغادر المنتخب التونسي ويسافر نحو المونديال مش وقع معناها نداهم رئيس الجمهوريه للانتصار.
0: صحيح اي
3: وما شفناش الصور وفيديوهات ملاعبيه تضحك.
1: صحيح
3: هم يضحكوا وهو يضحكوا لهنا
1: لخذوا قرار
3: ولا شيء ونهار كامل هما يضحكوا يعني يضحكوا على شكون يضحكوا على رواحهم ولا يضحكوا على شكون
0: لا تو ولاو نجموا كان يضحكوا على رواحهم
3: لا ما فماش انضباط ما فماش انضباط تو يحكي لك حتى الاستاذ وسمعنا هذا في الكواليس معناها في إعادة الواحد المباراة والفيزيوناج وكذا معناها ما فماش حتى احترام للمدرب ونقاش على اليمين وعلى اليسار وهذا آخر انت يخرج عليه
0: إيه زاد هنا يعني بربي باش نطرح سؤال هنا باش نطرح سؤال واعتقد انه تشاطرني فيه الراي والسؤال طبعا موجه للاطار الفني للمنتخب معين الشعبي اذا كان انت معين زاد جاي من نهار الاول وما تفرضش الخيارات نتاعك ما تفرضش خاصه القائمه نتاعك اذا كان القائمه هذه جبت خاطر حسب ما يبدو سي توفيق انه القائمه هذه جابها تلز باش يجيبها حسب تصريحاته هو تلز باش يجيبها ويوعد انه فما لاعبين ما عادش باش يعيط لهم وانه بروشين مو فما استراتيجيه نتاع اربع سنين يا ودي راه استراتيجيه تجي من نهار الاول انت كي جيت هاو شفنا شوف زيدان مدرب المنتخب الفرنسي فما تقريبا سبع عناصر نحاهم مش موجودين
2: جميل.
0: دونك ظهرت البصمه نتاعو من الدقيقه الاولى عنده لاعبين يشوف فيهم انهم هما لازم يكونوا موجودين في المنتخب مع ديشان ما كانوش موجودين عيط له ديريكت وعطاهم فرصته وفما لاعبين ما عادش باش يرجعوا المنتخب الفرنسي كيف كيف المنتخب الايطالي غير الفريق نتاعو تقريبا 90% بعد الانسحابات وبعد النتائج الخايبات وتقريبا نشوفوا في منتخب جاي وقادم على خطوات ثابته مش كان المشكل كان زوج منتخبات هذوم
1: شوف
0: شوف المنتخبات الكل يعني كل حتى المنتخب البلجيكي منتخب البلجيكي فما عناصر كبيره صحيح
1: جزائر او جيران
0: جزائر جزائر زاده جزائر او بدل 100% مانيش عارف انت سي معين جاي بنفس العناصر وتعرف انت العناصر هذوما انه فيهم عناصر رافقت معهم الخيبات فما عناصر اللي ربما الجمهور ما عادش قابلهم فما معلش انا
2: فما حاجه بسيطه جمال انت باش تنادي الملاعبي اضعف الايمان تتصل به تشوفه معاك في الفكر نتاعك ولا ماكش مطالب انت تجيبه باش تستيم على نشوفوا ان الملاعب هذايا يتماشى الفكر نتاعي ولا ما تعرفهمش انت ما تفرجت على الكيب ناسيونال ماكش تونسي معناها فما معطيات وسامحني اني كي نجي نقول سي في نتاع ملاعبي مانيش نحكي وين كور وما كورش هذيك تنجم تلقاها انت في اي موقع من المواقع الرياضيه ولكن انت السي في نتاعو هو شنو بوان دو ديسيبلين بوان دو انتغراسيون علاش نحن ساعات ملاعب يجيب شيء على الانتداب نتاعو ويقع صرف النظر عليه على خاطر يبحثوا فيه يلقاه موش ديسيبليني ولا ما يتمشاش ولا عنده انت كيب ناسيونال هذا ما تعرفوش
1: يا هشام هو في الديكلاراسيونات نتاعو من المباراه الاولى شفت الماشي هو شعل الماش وخلاها تمشي فهمني وقت اللي تعملت الديكلاراسيون وتقول راهو هذوما معناها انديريكتومون راهو في المستقبل
0: فما برشا مش نعيطهم ما باش نعيطهم
1: شنو الريكسيون نتاعهم بعد وقت اللي تهبطهم وتهبط ملاعبهم مش في مكانه وزميله اللي جايب وانت ظهير يمين ما عندوش اصحابه معاه سوليدير ويلقى روحه ما يلعبش المره الثانيه شو اسمه لا دروا اللي جا
0: النفاتي
1: دونك كومبانيه فما ملاعبين زاد اللي تغشوا وعملوا رده فعل في الاجتماع بيدو نتاع الفيزيوناج دونك تحس اللي فما جو اللي هو بيدو ما خلي ساعيو فاستاج وبعد ديكلاري شنو اللي انت مش تعمل في المستقبل مع الملاعبين هذوك اما انت تعلمي لا ماش دونك هاك لا ماش توي ماشي هاك النتيجه تفرقعت الدنيا الكل ولا سويت الله اعلم شنو لانه زاد صمت القصور نتاع الفيدراسيون اللي باقي الجماعه نايمين
0: هو البارح فوزي قال لك فما فما زاد
1: فاهم مشكل بيناتهم زاد
0: قال لك فما عدم تجاوب بين برشا
1: قال لك سي معز
0: المشاري
1: ما عاونوش
0: لانه الاعضاء اللي كانوا العضو اللي كان شاد المنتخب
1: بعد يحط العصا في العجله
0: شو هذا كلام تو هذا
1: وصلنا
0: وانا نحب نسال وينه السيد الوزير اللي هو طبعا دعم المكتب الجمهوري ويعني واجتمع بهم وتقريبا تو ولينا نحكيو على منتخب السيد الوزير ونحكيه على مكتب السيد الوزير ونحكيه على كورة السيد الوزير أعتقد أنه يلزم يظهر ويورينا
1: الفشل والأخفاء ومفروض تقدم استقالتك وتمشي
0: واضح
1: احنا لا احنا نزيد ماذا بين
0: نكملوا
1: كورني فيس وكولا كل شو اسمه ونقعد في الكرسي
0: نكملوا ايه بعد شويه نحكي على الملعب الاولمبي بسوسه هشام بحث لنا علاش الملعب الاولمبي بسوسه الى حد الان الكراسي ما يعني ما تركبوش لانه فما دات الاولى سمعنا بها ثم دات الثانيه الدات الثالثه نرجع بعد الموسيقى

0: 6:41 دقيقة. طبعا قلت الملف يتعلق بالملعب الأولمبي بسوسة اللي تتذكروا كل اللي برشا جماهير النجم تتسائل. طبعا من بين الحاجات اللي ما خلاش الملعب هذا مؤهل إفريقيا هي طبعا النقائص اللي موجودة خاصة على مستوى الكراسي. نعرفوا اللي أكثر من زيارة وأكثر من قرار وأكثر من تاريخ، وإلى حد الآن ما زلنا مرينا حد شيء. دونك نسألك هشام، ما ذول اللي عملت شوية أسئلة وبحث، وين وصلت الحكايه؟ ولو انه احنا كنا نتمنى انه يدخل معنا مسؤول، ولكن تعرف كل اللي تو المسؤولين ما يتكلم لك الا ما يبدا عنده قرار فيد وعنده
1: حاجه
0: اوتوريزاسيون غيرها. دونك ولينا ما فهموا الحكايه.
1: على كل حال، هو لما حال الملف نتاع ملعب اولمبي بسوسة ولا مسلسل وكثرة برشا كلمات، ولكن كي استقينا المعلومه من اهلها لقينا انه الملف نتاع الكراسي ولا الصفقه هي في حد ذاتها تنقسم ثلاثه. فما بارتي خاصه بليتونشيتي وليتونشيتي كيش اتننا نخوض في الواحده بالواحده
0: خاطر عندي مثال.
1: فما ملف يعطيك الصح،
0: مش توا
1: فما ملف ليتونشيتي وفما ملف السينياليزاسيون وفما ملف الكراسي. هذوما ثلاثه لي تخوا لو، معناها هما ثلاثه ملفات اللي هما فيهم الصفقه نتاع الكراسي. واحده من اهم النقاط المهمه في الدوسي
0: هذا هي ليتونشيتي.
1: نحن باش نبداو ليتونشيتي. الصوره هذيك اللي تو قاعدين نشوفوا فيها هي الصوره نتاع ملعب راتس،
0: لكن هنا هي متهري، هذه مشكله
1: في الصحه. وقت اللي انت
0: خذيت لنا مثال خايب تو هك،
1: لا خاطر هذاك اذا كان انت ما تخدمش ليتونشيتي على ريغل دولار هذاك اش يصير؟
0: وهذا صار في ملعب راتس،
1: هذاك في ملعب راتس. معناها انت اليوم اذا كان المسؤولين ومشكورين، كل انسان يتقي الله في خدمته ويخدم خدمته ريغل دولار، مطالبين نحن نشكره. اليوم الملف اللي بدا به المسؤولين معناها على الدوسي هذا هو ملف ليتونشيتي. والنقطه اخرى الايجابيه سي توفيق شنو؟ انه اللي تي بلانيفي باش يبداو بالفيراج فيزيتور وين فما موجوده الصبوره اللامعه. كي جات التريف قصوا على هذيك ومشاو للجرادا. علاش؟ خاطر الجرادا تقريبا جيشي فيرمي، معناها الجمهور نتاع النجم الذي ساحلي معناها سي بون، معناها الجرادا والجرادا هي البلاصه الوحيده ما تنجمش تحولهم جمال. ما تنجمش انت تقول اني جمهور الجرادا باش ينزلوا للشنوا، لانه تبارك الله معناها ديجا بالحملات نتاع لابون مونيت. الور هما تو استغلوا التريف وبداوا بالجرادا. انت كي تكمل الجرادا باش تلقى روحك عندك باقي الليلو الاخرين تنجم تحول الشنوا للفيزيتور هذا، ولا معناها للفيراج هذا، ولا والفيراج الاخر تحوله للشنوا اكسيتيرا. المفيد هذا الدوسي الاولاني اللي هو اكبر دوسي فيما يخص الملف نتاع الكراسي. الحاجه الثانيه اللي هي بسيطه ولكنها هامه في الهومولوجاسيون شنو هي؟ سيناليزاسيون ليكزيت لي سود سكور، الحوايج هذوكم تعرفهم ديجا متر، معناها هذوكم امور قانونيه مطالبه، هذوكم زاده ماشيين ريغل دولار امورهم على العال. الحاجه الاهم واللي الناس تستنى فيها والجماهير تستنى فيها شنو هي سي توفيق؟ هي الكراسي. الكراسي والحمد لله الفورنيسور هو اسباني والفورنيسور قاعد يحترم في المواعيد نتاعو في معناها البعثات نتاع الكراسي قاعدين يوصلوا معناها بالاجزاء بالليفريزون بالليفريزون معناها قاعده تجي ريغل دولار. والدات اللي عندنا هي اخر اجال تعاقديه مع اللي واخو الصفقه هذه هو 8 جانفي، معناها ماكس 8 جانفي باش تكون كل شيء مسكر اريك دولار. حتى كان فما حاجه راهي حكايه بسيطه، ولكن الحاجه اللي تبشر بالخير انه هذا تو اللوم تاع الكراسي. باش نمشيو لدوسي اخر في الزياره الاخيره نتاع الكاف، هما ايزون معناها لوحوا بالعربيه، معناها لوحوا انه فما بوسيبيليتي معناها لي بروشين زاني الغازون الهبريد باش يولي اون اكزيجونس بريمورديال، معناها باش تولي اساسيه، معناها ما تولي تاخو انت لومولوغاسيون تاعك كان ما يكون الغازون تاعك هبريد. ابان الحاجه والخبر اللي صار اللي نجموا نبشروا به عشاق النجم الذي سير وعشاق كره القدم التونسيه لانه ما عندناش رادش ما عادش نجموا نلقاو، انه الصفقه ان شاء الله نتاع الغازون هبريد الاموال نتاعها الحمد لله مرصوده حسب الناس اللي عطاونا المعلومه وبارك الله فيهم. قلت له تتكلف برشا ولا لا؟ الفلوس المرصوده معناها جاهزه بحول الله، وان شاء الله لو بليتو بوسيبل دوب ما يغلق الملف نتاع الكراسي باش يخوضوا فيها. والدات نتاعها باش تكون باش يبداوها مع نهايه الموسم الحالي وتتسكر قبل بدايه الموسم القادم.
0: القادم اش نوريك توفيق توا النجم يعني
2: العمل
0: هذه معطيات اخرى تهنا ان شاء الله
2: قاعدين يخدموا وقاعدين فما تاخير؟
0: لا فما تاخير، تاخير واضح
2: واضح هو جلي، ولكن اني سؤالي استاد سان دوني الكراسي تعملوا في تونس في بالكم نذكر علاش احنا كراسينا نجيبوا فيهم من اسبانيا؟
0: هذه صفقه
1: ابيل دوفر
0: هذه
1: هنا ابيل دوف
2: على النوعيه نتاع كراسينا اللي مصنوعين في تونس.
0: مش لا صفقات صفقات صفقات كل واحد يقدم
2: اسبانيوري غير
0: ابيل دوف يعني فما صفقات تقدم والاتحاد عنده صحه ليه هذا هو.
1: احنا
0: يا صفيق علاش نوقفوا في ويل المصلين؟ احنا ما هيش مشكلتنا
2: الكراسي
0: لا مش مشكلتنا الكراسي من برا ولا من هنا. احنا مشكلتنا مشارك ولا كراسي ولا مشارك وقتاش
2: مشارك ان شاء الله من هنا جان في مشارك اما يعني معنا بون باش ندخل لاني في اثنين اخرى
0: لا ادخل لي انت حر ادخل
2: ليه لانه شيء يحس في نفسي يعني كي نسمع الكراسي نتاع سان دوني من تونس خرجت والصفقة تمت والممول معناها نتاع المعمل التونسي ويني نجيب منطيح
0: عندك تحب سلعة تونسية وما توجد تونسي
2: علاش ما نشجعش المؤسسات نتاعي في تونس
0: سامح سامح تشجع فيه ما توجد تونسي
2: نشجع فيه علاش ما نشجعش
0: سلعة تونسية
2: سيدي الكرسي لا لا لا لا لا استناني ساعة
0: لا لا لا لا لا لا سامحني
2: في لبستي وشلابس وكل تونسي ولا من برا ولا حاجة
0: لا سامحني
2: لا لا استنى ساعة الموضوع هذا ما دخلش ما تعومش الموضوع يا جماعة
0: خلنا نسأل سؤال وبعد
2: ما تعوضوه ما
0: تعوموش ما تعوم فيه نسأل سؤال
1: هو كلام خلنا
0: نسأل سؤال يا فما سؤال نحب نسأل
2: تفضل أخوي
0: أنت
2: من برا
0: أنت ثلاثة حاجات لابسهم
2: من برا من برا كل شيء من برا
0: السورية من برا والكاسكيت من برا
2: كل شيء من برا
0: هيك واصل هيك واصل حبيت نعمل ملاحظة هذه واصل بيرواس
1: الناس تحيي فيك على اللبسه
2: يا ولدي على الكرسي هاني علاش
1: نرجع لك
2: يا ولدي عندنا في الساحلين هذيك
1: ربي
2: كي تكسر لي كرسي نجيب من اسبانيا
1: نعوضه هو طرف طرف كان يجم يكون ماهوش انترناسيونال كان يجم يكون ناسيونال
2: فور اكزامبل
1: لهنا فما قوانين
0: باش نجي له سيدي فهمنا شو معناتها طلب عروض
1: طلب العروض يجم يكون ناسيونال فقط
0: ما معنى طلب عروض
3: ما في شيء هو طلب عروض كما اي طلب عروض انت مش تحط شروطك تحط على يعني وطني ولا انترناسيونال
0: ولا دولي
3: دولي كما فسر
0: وعلاش تطيح الصفقه عند اللي تناسب مع امكانياتك وتعطيك سعر
3: باهي حتى ياكد لك هشام تقريبا طلب العروض الثالث تقريبا الثالث الاول ما فما حد شيء الثاني كيف معناته والوحيد اللي يقدم الوحيد اللي
0: يقدم فلوسك شويه راه مش برشا
3: تصور مع التوفيق الوحيد اللي يقدم وهنا اليوم نستناو
1: فما حاجه اخرى سمحني متر قطعتك تعرف تعرف تعرف جمال انه الصفقه نتاع الملعب اولمبي بيسوسه راهو الفلوس اللي كانت مرصوده من الاول تكفي وتوفي ولكن بحكم انه نحن اون اترو تريني حتى ويكمل يعني يذكروا بالخير عندي صاحبي يقول لي بالدار العربي كل مره زيد يا جوره معناها بحكم انه استاد سوسه صارت برشا تاخيرات قالوا الحاجه اللي كانت بلف ولات ب 10000 قالوا الفلوس هيك علاش المتر معناها كلمته صحيحه اذا كان نعمل طلب عروض وما نلقى حتى شيء ما نلقاش عروض خاطر الناس يقول لك اني مثل انت المعمل تحكي عليه مثل التونسي يقول لك اني كمش نقدم في طلب عروض واني ما نربحش شنو اللي يفيد نتاعي
0: اللي يفيد نتاعي واضح واضح هاي نعملوا
1: اما حبيت سي توفيق يعلق على فاست الجازون اللي بريد
0: اي معلق
1: خاطر اولا انت كمدرب وثانيا اذا كان نحن ان شاء الله امور سي توفيق
0: امور الكل دخلت بعضها كي سالتوا على اللبسه
1: لا لا
2: لا لبسه سي جمال اللبسه نتاع سي جمال من خسرها الليل
0: ومخيطه في تونس ما حكيتش
2: اخويا يا ولدي الموضوع
1: هذا معناه في عجاله هي اللقطه بكري تحدثنا في الاوف انه فما المطر تقطر معناه في كامب نو وغيره ومتعب ولكن نحن استاد برشلونه جبدنا اليوم انك تضمن البريد معناها معناها كما نقول مواصفات عالميه هذه حاجه معناها استناتو معناها بالحق حاجه طياره على خاطر اليوم ايش اكزيجونس عامين القدام سولي اكزيجونس
0: وقت سولي تشقرك حاجه
2: والله يعطيك الصحه نجيبوا لي بريد ونلعبوا في رمضان نص النهار
0: باهي اي نعم ترتاح من بعد نرجع

0: 52 دقيقة نحب نختم بتحية للمنتخب الأولمبي. مادام احنا حكينا برشا أمور سلبية المنتخب الأول، لابد أن نحيي المنتخب الأولمبي اللي عمل نتيجة إيجابية البارح في الملعب الأولمبي بسوسة وانتصر 2-0، تقريبا عمل الخطوة للترشح. هي الصور نتاع الفرحة، وكنا حاضرين كجوهر البارح في ملعب الأولمبي بسوسة، أجواء ممتازة، ملعب ممتاز خاصة في الإضاءة وفي الحضور الجماهيري، وطبعا الملاعبية نتاعنا قدموا مستوى طيب. خلي لكم كلمة تحية للفريق هذايا بقيادة أنيس بوجلبان، نوف الشبير والفريق لمع التوفيق. بصراحة
1: ألف مبروك، بصراحة ألف مبروك للإطار الفني، ألف مبروك للاعبين على الأداء، ألف مبروك زادة كيف للأجواء اللي صارت فيها معناها المباراة، أجواء طيبة جدا، ملعب، الديكور، الأجواء، الجمهور حاضر،
0: اختيار مدينة سوسة كان ممتاز دقيقة
1: ككل دونك، والأداء متاع اللاعبين زادة، تشوف اللي الاندفاع من أول دقيقة لآخر دقيقة، ناس تقاتل على كل كرة ضد فريق ماهوش بطل الفريق البنيني، ولكن المنتخب التونسي كان أجدر وكان هو المبادر بالتسجيل ضربة جزاء، وزاد الهدف الثاني نتاع بن علي اللي قتل به المباراة، والهم جدا الهدف الثاني. علاش يا جماعة؟ لأنه على الأقل نمشيو
0: مطمئنين
1: نوعا ما،
0: ولو أنه نسبة جلبين قال راهو عجبني أنا في التسجيل،
1: مش ما يبعثش رسائل إيجابية ولكن سلبية مبطنة للاعبين نتاعو. تبقى الملاعبية الكل بصراحة اللي عجبني، والوليد المحرزي تبارك الله عليه عجبني زاد بن علي في الأداء نتاعو،
0: بن علي زوز هداف
1: الخرداني، الملاعبية الكل سونس اكسيبسيون.
0: مشيت سي توفيق ولا تفرجت عليه
1: الماتش؟ الوليد المحرزي تفرجت في الدار، قعدت مركز في الدويرة تفرجت على الماتش، يعمل 66 كيف بي. إن شاء الله الوليدات هذوما خاطر احنا راهو في الكلاسمون وما كتعرف وخرنا،
0: اي ان شاء الله هما يرجعونا.
1: دونك المروك والجزائر والكل ما يلعبوش بروميتو،
0: واحنا نلعبوا،
1: احنا نلعبوا بروميتو خاطر الكلاسمون نتاعنا
0: متاخر. تاخر كلمه
2: معناها برافو لنيس بوجلبان، لانه خدمه يخدم فيها جباره، نوعيه الكوميونيكاسيون نرجع نقول راهو ليدرشيب، معناها مدرب ما عندوش كوميونيكاسيون على ريغل دولار راهو ما ينجمش يوصل، لانه ولات سي تانا تو، رانا لعبنا ضد منافس المباريات نتاعو الاخرانيه كلهم انتصر بلس دو، معناها رابح بفارق زوز اهداف، معناها نحقروش المنتخب البنيني، ولكن البارح منتخب الوطني التونسي وخاصة رأس الحربة بن علي قاعد يوري في مردود محترم، لأنه نجم نلقاوه القدام، وكيما عاتبنا ولومنا على المنتخب الآخر كابر والمدرب راهو اليوم إذا كان نستخدم ونستعطي صورة تليق بتونس كرة القدم التونسية
0: قولهم
2: برافو وواصلوا، لأنه إن شاء الله هذوكم النواة نجم نبنيو بها القدام.
0: هيك يا سي كريم كلمة خيرة
3: في زوز نقاط الحقيقة، هو الاختيار الملعب الحقيقة ممتاز، ملعب سوسة ماذا بينا نشوفه كذلك المستير على شلال فاقس
0: ونشوفه منتخب
3: ورسالة حتى ممتازة حتى من الجماهير، ولو أنه المباراة كانت في بداية أسبوع ده رسالة ممتازة من الجماهير، ما شفنا حتى شيء، كان حاجة طيبة ودزوا مع المنتخب التونسي. العلامة الكاملة لجزء أهداف لعمر بن علي حارس المرمى أنس الخرداني، فما نواة ممتازة جدا، وراها هي يعني النواة الأولى حتى المنتخب الوطني الأول، إن شاء الله يعني يقع تدعيم به المنتخب الوطني التونسي في قادم الاستحقاقات.
2: فما بوان جميل باش ما نظلموش حق الجمهور، لأنه الإشادة كاملة متاع ملاعبيه ليفانتروا بالجمهور اللي كان حاضر، معناها كيما نعاتبوا الجمهور اللي يكون خارج عن الموضوع، الجمهور اللي كان حاضر البارح ان جرون برافو يعطي الصحه.
0: يعطيهم الصحه، شكرا لك بكل، شكرا لك توفيق، غدوه لبسه جديده بيان سور
1: ان شاء الله،
0: شوفوا بيان سور غدوه برامج التونسي غدوه،
1: اي مش نمشي مش نجيك بالجربي
0: باهي، مرحبا
1: بمناسبه 50 اساتذه نتاع التربيه البدنيه، لانه هذوكم راهو عندهم باي تاع خسر السيد خاملوا الخمسينيه نتاعهم وجاوا الاساتذه كل اليوم الاختتام
0: تاخذوا ناخذوا حاجه عليهم.
1: دونك فريمون يعطيهم الصحه، الناس خدمت وخرجت روتريت وعطات برشا للرياضه التونسيه، ورجعوا تلموا مع بعضهم، وملتقى كان هايل معناها هايل اللي تلموا فيه برشا اساتذه اللي عندهم برشا ما شافوش بعضهم من كل ولايات الجمهوريه، وهذوكم هما راهو
2: برا من تونس،
1: هذوكم هما اللي معناها كانوا المؤسسين تاع الرياضه اللي مع الاسف الشديد معناها سبور سكولير وخر عنده سنين.
0: شكرا لكم، غدوه نتقابلوا في نفس التوقيت، ما غدوه عندنا ضيوف، عن ضيوف عنا إن شاء الله أبطال إفريقيا في الكرة الطائرة. شكرا لكم. شكرا.

0: تحب تحكي وتوصل كلمتك.
1: احنا نبسم تاعنا راهو جغرافا ما نحكيو كان جغرافا نحكيو لحد.
0: عندك راي؟
2: ربي محمد رسول.
0: ما تخليهاش في قلبك.
2: مش حرام عليكم.
0: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 والا 73 243 الف.
2: جوهر افام راني ديما نتبع فيكم. جوهر وصولي صوتي.
0: احكي عبر وخلي صوتك حاضر.
3: واحلى احلى احلى احلى اذاعه ربي صلى يوفقكم.
0: ميكرو جوهره ما تخليهاش في قلبك.
4: للاستماع إلى جوهرة FM في ولاية سوسة عدن الموجة على 105 على 105. آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهرة FM. بسمة سعيدية.
5: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية وهذه أبرز عناوينها. بعد أربع سنوات من صدوره تنقيح الفصل 24 من المرسوم عدد 54 بأحكام جديدة. وبعد 12 عاما التحالف الدولي لمحاربة داعش ينهي مهمته في العراق. في تفاصيل أخبارنا، صدر بالعدد 96 من الرأي الرسمي للجمهورية التونسية المنشور هذا اليوم الأربعاء المرسوم عدد 1 لسنة 2026 المتعلق بتنقيح المرسوم عدد 54 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 والخاص بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال. ويتضمن المرسوم الجديد فصلين اثنين، حيث ينص الفصل الأول على إلغاء أحكام الفصل 24 من المرسوم عدد 54 وتعويضه بأحكام الفصل 24 جديد والتي أقرت العقاب بخطية من 10,000 دينار إلى 20,000 دينار لكل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج والترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعة كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على الحقوق حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان. كما أقر الفصل العقاب بنفس الخطية لكل من يتعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر أو إشاعة أخبار أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديا أو معنويا أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية. وفي حالة العود لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها بهذا الفصل يكون العقاب بالسجن مدة 6 أشهر وبخطية قدرها 50,000 دينار وتضاعف هذه العقوبات المقررة إذا كان الشخص المستهدف موظفا عموميا أو شبهه. تجدر الإشارة إلى أن المرسوم الجديد صدر عقب اجتماع مجلس الوزراء أمس بإشراف رئيس الجمهورية للتداول في عدد من مشاريع المراسيم من بينها المرسوم عدد 54 لسنة 2022. ويعتبر هذا التنقيح الأول الذي يطرأ على هذا المرسوم المتكون من 38 فصلا والذي يهدف وفق فصله الأول إلى ضبط الأحكام الرامية إلى التوقي من الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال وزجرها وتلك المتعلقة بجمع الأدلة الإلكترونية الخاصة بها ودعم المجهود الدولي في هذا المجال في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية. أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس في بلاغ نشرته اليوم على صفحتها الرسمية على منصة الفيسبوك أن السفيرة الأمريكية لدى تونس بيل بازي سلم رسميا معدات أمنية إلى الإدارة العامة لوحدة التدخل والإدارة العامة للحرس الوطني بوزارة الداخلية بقيمة تناهز $1,000,000 وذلك في إطار برنامج المساعدة على مكافحة الإرهاب. السفارة أوضحت أيضا أن هذه المعدات التي مولتها الولايات المتحدة الأمريكية من شأنها دعم قدرة تونس على تدريب أعوان تنفيذ القانون وتأهيلهم للحصول على شهادات في مجالات الاستجابة للأزمات والمهارات الأمنية المتخصصة بما يساهم في تعزيز مقومات الأمن في البلاد وفي المنطقة عموما. في تونس كسائر دول العالم اليوم العالمي للمسنين الموافق لغرة أكتوبر من كل سنة، وهو موعد متجدد لإعلاء مكانة كبار السن والاعتراف بإسهاماتهم الجليلة في بناء بلادنا وترسيخ قيم التضامن والتكافل ونقل المعارف والخبرات بين الأجيال. وزارة الأسرة أصدرت بيانا بالمناسبة أكدت فيه أن تونس تولي أهمية بالغة لتنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات لكبار السن في أفق 2030 باعتبارها إطارا مرجعيا للعمل الوطني في هذا المجال، إلى جانب مواصلة الإسهام في تنفيذ الاستراتيجية العربية لكبار السن والالتزامات الدولية ذات الصلة بما يعكس أولوية قضايا كبار السن ضمن السياسات الاجتماعية والتنموية للدولة التونسية. كما تعمل وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن على تطوير منظومة متكاملة لرعاية كبار السن تقوم على دعم الرعاية داخل الأسرة ومحيطها الطبيعي وتعزيز خدمات الرعاية والمرافقة بالمنزل وتطوير الرعاية المؤسساتية لفائدة الأشخاص فاقدي السند العائلي أو المادي، إلى جانب دعم المشاركة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية لكبار السن والاستفادة من خبراتهم ومن تجاربهم. دولياً أعلن البنتاغون اليوم أن الولايات المتحدة وشركائها في التحالف الدولي اختتموا رسمياً عملية العزم الصلب في العراق بعد انسحاب القوات من قاعدة أربيل الجوية في إقليم كردستان ليطوى بذلك فصل عسكري استمر 12 عاماً انتهى بهزيمة تنظيم داعش، حيث أكد المتحدث باسم البنتاغون تشون بارنيل أن الانسحاب يمثل ختاماً ناجحاً لهذه المهمة العسكرية. بإنذار أمني خطير وهبوط حاد ثم انقطاع مفاجئ لإشارة التتبع انقلبت رحلة اعتيادية لشركة فلاي دبي متجهة إلى كيان الاحتلال الصهيوني إلى حدث عالمي استقطب عشية هذا اليوم أنظار عشرات الآلاف من متتبعي حركة الطيران، إذ بثت الطائرة رمزا ملحيا يدل على تدخل غير مشروع أطلق شرارة استنفار أمني وعسكري واسع لتنهي مسارها بهبوط اضطراري غير مجدول في مدينة تبوك بالمملكة العربية السعودية. هذا وقد كشفت وسائل أعلام عبرية تفاصيل حول ما جرى داخل قمرة قيادة هذه الرحلة، مشيرة إلى وقوع عملية طعن ومحاولة لتحطيم الطائرة في سيناريو وصفته الأجهزة الأمنية العبرية بأنه كان قريبا من التسبب في كارثة كبرى. ختم هذه النشرة بفكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث يتوقع ظهور خلايا رعدية محلية بالمرتفعات الغربية للوسط ثم تشمل آخر الليل جهتي نابل والساحل، وتهب الرياح من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وبالجنوب فضعيفة ومعتدلة ببقية المناطق والبحر مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بسيرات وقليل الاضطراب إلى محليا مضطرب ببقية السواحل التونسية. شكراً وإلى اللقاء.
4: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. المشهد مع زهير الجيس.
5: الفلوس في العائلة، شكون يصرف وشكون يتحكم؟ كيف يكون الراجل هو اللي يخلص ويصرف؟ هل عنده الحق يقرر وحده أمور العائلة؟ وكي تكون المرأة تخدم وتساهم في مصروف الدار، هل تولي عندها كلمة وتنجم تقرر أمور العائلة؟ الفلوس المشتركة، شكون عنده الحق يعرف وين تمشي؟ وشكون يقرر في المصروف الكبير؟ وشكون يخبي على شريكه حساباته ومداخيله؟ هل الفلوس تعاون العائلة ولا هي وسيلة للسيطرة والضغط؟ في العائلة اليوم شكون يصرف وشكون يتحكم؟ هذا موضوعنا في المشهد. رأيك نسمعه بشاركنا في المباشر، اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
4: المشهد مع زهير الجيسي.

0: طربيات على جوهر اف ام. الدنيا وما فيها أمرة الحب سقينها
1: أما قلبي تنسيني أمرة الحب.

0: 8:30 في استوديو جوهر اف ام. مساء النور والسرور، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. موعد جديد من خوض الصحيح كما عودناكم كل اربعة من 8 ل 9، موعدكم مع المسائل القانونية، مع القضايا، مع الاستشارات، مع الاحكام والقرارات. رحبوا بكم ليكيب الكل، غازي خليل في الاعداد والتقديم، منير اسماعيل ومعز خياطي في الاخراج، حسام القايد في الديجيتال، باش نكونوا معكم في سويعة من زمان. وكما عودناكم بالفقرات الكل موضوع اليوم باش نحكيو على الفرق بين القسمة والتقسيم والفرق بين القسمة والتخصيص في القانون المدني والقانون العقاري. تحت المجهر نرجع للقضية اللي هزت الرأي العام ليامات اللي فاتت، الجريمة الشنيعة، جريمة الاغتصاب الجماعي اللي تعرضت له البنية القاصر يقين في الملاسين. الجانب القانوني في الموضوع، الملابسات، التهم الموجهة للمعتدين، وشنية الأحكام اللي نجموا يواجهوها. في آخر الحصة قانوني ولا غير قانوني، خمسة أسئلة والإجابة تكون مع المختص رقم واحد الدكتور عبد المنعم عبود، أكيد دكتور في القانون، أستاذ جامعي، مؤسس الأكاديمية القانونية ومكون لإطارات وأعوان في القطاعين العام والخاص. أهلا وسهلا دكتور، مرحبا.
1: أهلا بك سي غازي، ومرحبا بكافة السادة المستمعين ومشاهدي قناة وإذاعة جوهرة أف أم تي في.
0: شكرا لك، إن شاء الله تكون
1: تحية أيضا سي معز وأيضا سي منير حفظهما الله.
0: هاي هاي باي
1: ورعاهما بكل خير، ورعاهما
0: ورعاهما. باهي، باش نبداو بالموسيقى غنية واحدة ونرجعوا مع أول فقرتنا.
2: خذ الصحيح

0: موضوع اليوم.
1: نرجع معكم من جديد في خوض الصحيح ونبدأ بموضوع اليوم، وقت اللي نحكيه على الفرق بين القسمة والتقسيم والفرق بين القسمة والتخصيص. وقت اللي تقول قسمة تنجم تقول فرز، تنجم تقول توزيع، تقول تقسيم، تنجم تقول تجزئة عمرانية. شنو المفهوم في بالنسبة لزوز مصطلحات؟ شنو الغرض منهم وشنو ما الأنواع؟ هذا الكل باش نعرفه معك دكتور عبد المنعم عبود، نعطيك الكلمة.
2: شكرا سي غازي. في الحقيقة هم مفاهيم متشابهة إلى درجة أن البعض يستعملهم على أساس الترادف في المعنى. معناها بالنسبة لي كما القسمة كما التقسيم،
1: واللي هو
2: القسمة والتخصيص ما همش بعاد على بعضهم. يعني بالنسبة لي هو كله في نطاق الانفراد وإفراد الملكية. تبقى بالنسبة للقسمة والتقسيم، ساعنا بدأوا باللي دو نوسيون هذوما اللي هم في الحقيقة مفاهيم لغويا متقاربة من ناحية المعنى مختلفين تماما. كي نقولوا القسمة راهو في الحقيقة تصرف قانوني وإلا حكم، لأنه القسمة وقت نكونوا احنا في وضعية شيوع، يعني مجموعة من الأشخاص يملكوا عقار أو منقول وحصة كل منهم غير مفرزة،
1: أي
2: وفقا لتعريف الفصل 56 من مجلة الحقوق العينية. لهنا باش نلقاو روحنا في إطار وضعية شيوع، والوضعية هذه في الحقيقة هي وضعية متناهية وليست لا متناهية، ولابد أن يأتي يوم، لأن المشرع لا ينظر إلى وضعية شيوع لا نظرة ارتياح ولا نظرة ترحيب، وبالتالي من هذا المنطلق لابد أن تنتهي هذه الوضعية عاجلا أو آجلا. ومن وسائل إنهاء الشيوع فما هذا التصرف القانوني اللي هو في الحقيقة اسمه القسمة. القسمة بالفرنسية لو بارتاج.
1: باهي.
2: اش معنى لو بارتاج؟ احنا كشركاء إجا كل واحد نميزو بجزء من العقار، وتكون الجزء نتاعو مفرز وواضح الملامح من ناحية الحدود. قبل وقت اللي كنا في حالة شيوع كل إنسان يملك لكن ما يعرفش البارتي نتاعو وين. يملك منابات، يملك بيات، الباي نجم يكون لهنا، نجم يكون لهنا، نجم يكون في بلاصة أخرى، ما تعرفش، ما تتبين ملامح الملكية، وبالتالي تتيسر عملية إفراز الملكية إلا بموجب إما تصرف قانوني اتفاقي بالإجماع من طرف كل الشركاء على قسمة ذلك العقار أو المنقول. يعمل الناس كل يقول يسمات داكور، يقول لك باش نقسموا ويجيوا صح الناس كل على عقد اسمه عقد القسمة أو المقاسمة. والمقاسمة هذه تكون مقاسمة اتفاقية بإجماع الجميع. وإذا كان واحد برك يقول لك لا مش عجبتني للبوزيشن متاع العقار متاعي أو الجزء اللي قال لي بطريقة القسمة المقترحة ومشروع القسمة، وقتها ما عدناش نمشيه للقسمة اتفاقية، نمشيه للقسمة قضائية بارتاج جوديسيير. وقت نمشيو للمحكمة نستدعوا كافة الأطراف، نعينوا خبير والمحكمة تصدر حكم، وهذا الحكم اسمه حكم قسمة، هي مقاسمة قضائية. إذن المقاسمة أو القسمة لو بارتاج يكون إما بموجب اتفاق شركاء على الشياع يجتمعوا ويتفقوا على قسمة العقار أو المنقول وفقا لما لهم من منابات، أو أنه نمشيه إلى المحكمة في صورة عدم الاتفاق، ولو أنه حتى شريك وحيد يبدي اعتراضه على مشروع القسمة، وقتها نمشيه للمحكمة ونلتجئ إلى القضاء، والقضاء هو اللي بيشوف ملكية كل شريك.
1: يعني شريك وحيد ينجم يخليك تمشي للقضاء؟
2: يبدأ حتى 100 شريك وشريك وحيد يقول لا يلزمنا نمشيه للقضاء.
1: واضح.
2: وقد تكون القسمة في هذه الحالة مرهقة ماديا إلى أبعد الحدود.
1: واضح.
2: فضلا عن طول الإجراءات. توا لبارتاج. لبارتاج هي عملية أكثر منها عملية هندسية على العين. لبارتاج. للوتيسمون التقسيم.
1: هذا التقسيم بالضبط.
2: لبارتاج هذاك القسمة. للوتيسمون شنو هو؟ في الحقيقة هي عملية على الميدان باش نقسموا قطعة إلى أجزاء. راو مش معناها إذا كان فما تقسيم بالضرورة فما أشخاص مازالوا يستناو كل واحد باش ياخذ الباي متاعه فك التقسيم. نجم يكونوا في وضعية شيوع، يعني كل عقار في وضعية شيوع ومع ذلك يقع التقسيم.
1: يعني نجم يكون التقسيم عنده صبغة عمرانية؟
2: نجم يكون عنده صبغة عمرانية.

0: هو نقولوا بارطاجي من الناحيه اللغويه، لكن موش بارطاج، هو سيت لوتيسمون، كل واحد باش نخرجوا له الو. اش معنى الو؟ باش نخرجوا له مقسم.
1: هاي
0: باهي توا وضحت توا الفرق ما بين التقسيم والقسمه.
1: واضح،
0: يعني نجم يكون فما تقسيم وما فماش قسم، نقعدوا في وضعيه الشيوع.
1: باهي، خلينا نسال على التخصيص توا.
0: التخصيص حاجه اخرى توا.
1: هاي
0: التخصيص ما يتقارنش بالتقسيم، يتقارن بالقسمه.
1: باهي،
0: فما نوع من التشابه، الشخص في القسمه والشخص في التخصيص باش يتحصل على قطعه مفرزه وواضحه الملامح.
1: باهي،
0: دونك في حدود معينه فما تشابه، لانه الشخص الواقع الحكم لفائدته بالتخصيص سيحظى بقطعه واضحه الملامح. كيما زاد كيف الانسان وقت اللي يمشي للقضاء او يتفق مع بقيه الشركاء على قسمة عقار معين باش ياخذ قطعة واضحة الملامح.
1: إذا ثم سؤال عطاير أستاذ، القسمة تصير كان مع الورثة ولا لا؟
0: لا لا، ورثة ولا أي وضعية شيوع مترتبة عن اتفاق. نجم أنا وياك نشريو دار، ولا تشري أنت ومجموعة من الأصدقاء مثلا عقار عنده صبغة مهنية، وفي وقت من الأوقات نعشنا والعقار فلاحي ولا غير ذلك، في بعض فترة من فترات كل واحد يحب ياخذ بايو مكان العقار اللي هو مترامي الأطراف.
1: وهذا ما يمنعش التقسيم من بعد كما قلنا.
0: نجم نعملوا تقسيم وناخذوا كل واحد ياخذ رسوم مستقله مفرزه واضحه الملامح.
1: بالضبط.
0: لكن بالنسبه للتخصيص، التخصيص اول حاجه هو يكون في اطار قضيه تحيين. والمساله في اطار تحيين تتعلق بالرسوم المجمده. واضح؟ اذا كانت القسمه تهم العقارات المسجله والعقارات غير المسجله، فانه التخصيص مهم كان العقارات المسجله. يلزم توجد رسم عقاري، والرسم العقاري هذا باش نتعاملوا عليه وقتها نجم نطلبوا التخصيص.
1: اي المجمده يلزم تتسجل الساعه وتتحين.
0: لا، العقار يلزم يتسجل، ومن بعد الرسم هذاك كي يبدا مجمد نمشيو للتحيين، والتحيين من ضمن الصور نتاعو هو التخصيص.
1: فوالا. اي
0: باهي، ها باش نقول لك حاجه اللي هي تبين الفرق ما بين القسمه والتخصيص.
1: باهي،
0: كي نمشي انا نطلب من القضاء باش يقسم، القضاء باش يقسم العقار الكل.
1: اي
0: يصدر الحكم، ما يقعد حد في حاله وضعيه شيوع.
1: باهي،
0: إذا وضعية الشيوع ستزول تماما بموجب حكم المقاسمة. والنتيجة الطبيعية في هذه الحالة هو أنه كل شخص سيؤول إليه المقسم بصفة خاصة واستئثاري.
1: باهي،
0: يتحصل على قطعته. احنا 10 أشخاص مشينا للمقاسمة القضائية، كل واحد أخذ القطعة نتاعو، انتهى الأمر.
1: باهي،
0: حكم قسمة بيت، نمشي وقتها نفعلوه إذا كان يكون مشروع القسمة واضح وما فماش حتى إشكال، نفعلوه باستخراج رسوم فرعية تخص كل متقاسم.
1: باهي، سؤال أخير، التخصيص وين يجي؟
0: بالنسبة للتخصيص، وقت تكون فما قطعة على الشياء، باش نمشي أنا نطلب ماك الوضعية هذيك، نخلي البقية الكل على الشياء ونقول لهم خرجوا لي قطعتي وحدي.
1: باهي،
0: نمشي للقضاء العقاري، مش القضاء الحق العام اللي هو القضاء المدني.
1: باهي،
0: نمشي للقضاء العقاري ونطلب منهم التخصيص بشرط انه بقيت الشركاء على الشياء يصادقوا لي على التخصيص. سيناتور ديكو بروبريتير،
1: فما شرط
0: 10 اشخاص احنا نملكوا، انا مثلا العاشر جيت قلت لهم باش نملك القطعه هذه، انا هاني مستقر فيها وبني فيها، بربي صحوا لي باش اني انا نملك، قالوا لي الله يبارك
1: باهي،
0: احنا تو ما في حلناش ما نحبوش كذا من برا، انت ميساج خرج قطعتك وما عندنا حتى مشكل، وانت انسان علاقتنا معك طيبه، اذا في النهايه تنجم تخرج قطعتك وحدك وتخرج قطعتك بصفه مستقله واستئثاريه.
1: واحد بركه ما يصححش على التخصيص ما تنجمش تعمل.
0: الغالب وقتها نمشيو للقسم.
1: هذا هو
0: معناها، مش كل في كل الحالات نمشيو للتخصيص، وراو التخصيص فيه زوز انواع كيما القسم. القسمة في قسمة رضائية وقسمة قضائية، والتخصيص فيه التخصيص الرضائي والتخصيص القضائي. والتخصيص الرضائي يسمى تجنيب.
1: نعم.
0: وشنو هو التجنيب هذا؟ وقت بعض الزملاء المحامين يسألوا وقتها يسألوا فيا في إطار بعض الندوات، يقولوا لي شنو هو التجنيب؟ التجنيب هو في النهاية راهو وضع شيء جانبا، وضع مقسم جانبا. كأن باش نجيو البارتي نتاعو ونحطوها جانبا، انت خذ نتاعك وحنا خلينا في وضعيه شيوع، من بعد تو تجي الوضعيه، جي الوقت اللي احنا نخرجوا منه من الوضعيه هذه. لكن بالنسبه للتخصيص، فما التخصيص بالتعاقد، احنا نتفقوا الكل على انه صح الواحد باش هو يملك القطعه هذيك، ولا نمشيو للقضاء المحكمه العقاريه تخص لنا وتخرج لنا حتى رسم عقاري في بعض الاحيان جديد ويكون خاص بك الشخص هذاك.
1: واضح، يعطيك الصحه استاذ.
0: فقط الترجمه نتاع التجنيب برشا ما يعرفوهاش، يتسمى ابوندونمون.
1: واضح،
0: ابوندونمون من ابوندوني، عرفت؟ لابوندونمون هذا كانه ابوندوني لور دروا.

0: sur le lot de terrain conféré à l'un des copropriétaires ou des co-indivisaires.
1: بالضبط الواحد من الشركاء كما قلنا. يعطيك الصحة. باش نمشيو في ساعة مع فاصل الموسيقي ونرجعوا كما قلنا لتحت المجهر اليوم. استناونا باش نحكيوا على قضية بني القصر يقين.

0: تحت المجهر.
1: كما قلنا في تحت المجهر اليوم باش نرجعوا لقضيه يقين، جريمه الاغتصاب الجامعي اللي تعرضت له يقين في الملاسين، باش نحكيوا على الجانب القانوني في الموضوع، التهم الموجهه للمعتدين وشنو هي الاحكام اللي نجموا يواجهوها. نرجع معك استاذ، تفضل.
2: شكرا سي غازي، لكن قبل كل شيء يعني نجم نسلط الأضواء على مجموعة من المعطيات الصحيحة وبعيدا عن الأنباء والإشاعات اللي في الحقيقة غرقت الفيسبوك وغرقت وسائل التواصل الاجتماعي في غضون الأيام القليلة الماضية. أولا بالنسبة للمنطقة اللي وقعت فيها الواقعة البشعة هذه لاغتصاب، هي منطقة الملاسين. هذا المكان والزمان هو 18 سبتمبر وعلى امتداد يومين 19 و20 سبتمبر. يعني الضحية اللي نضامنوا معها ونكونوا لها كل عواطف التضامن والاحترام لشخصها في كل الحالات، فهي في الحقيقة طفلة مراهقة في سن حساسة إلى بعد الحدود 16 سنة، وقامت صديقتها على حسب الأنباء وعلى حسب ما هو متوفر من المعطيات باستدراجها ودعوتها إلى يعني الذهاب إلى مكان لاحتساء القهوة، ثم تم تحويل وجهتها وربما حتى يعني استغلال حالة الضعف اللي كانت عليها نتيجة يعني دس مادة مخدرة في المشروب، وتم يعني احتجاز الطفلة لمدة يومين والاعتداء عليها بصفة متعاقبة من عدد من الأنفار. تراوحت الروايات ما بين 18 و11، لكن الحقيقة هم 8 أنفار حسب بعض مصادر الإعلام الجدية. العملية في الحقيقة حاليا في حالة احتفاظ، فما زوز أنفار منهم ممرض اللي قام بعملية إزداء الخدمات
1: إسعافات الأولية،
2: وشخص آخر هو في الحقيقة قريب أحد المتورطين، والبقية هم موضوع ومحل مناشير تفتيش مختلفة. الأغرب والأدهى في هذه المسألة أنه قوات الأمنية متاعنا، قواتنا الباسلة، حينما قامت باقتحام المحل في المرة الأولى تمكنت من يعني القيام بعملها في ظروف تقريبا عادية، ثم بعد ذلك وفي إطار عملية ثانية للمعاينة والعودة على عين المكان تم التصدي لهم وإلقاء الحجارة ووضع بعض اللواح اللي بها مسامير وكذلك بعض العوائق اللي تسبب في أضرار مادية، وحتى أنه رئيس فرقة في على عين المكان قد أصيب نتيجة الاعتداء عليه على مستوى اليد. فالعملية في الحقيقة معقدة، ويبدو أن المتورطين كانوا معناها تحت تأثير مادة مخدرة، والعملية كانت عملية بشعة وتسببت في أضرار بدنية إلى حد أنه تم نقل الفتاة بعد هذه الواقعة إلى المستشفى وإلى العناية المركزة، ولكن من محاسن أو بالأحرى من ألطاف الله أنه حاليا هي بصدد التماثل للشفاء ورجعت تتكلم ورجعت تشرب، وإن شاء الله ندعو لها بالشفاء في القريب العاجل. اللي همنا في هذا الموضوع هو الجانب القانوني، لهنا الإضافة متاعنا احنا باش تكون. لأني سمعت برشا أشياء غريبة، سمعت الإعدام. أنا ماذا بيه يكون فما إعدام في هذه مثل هذه الحالات، وحتى بالنسبة للاعتداء بالفاحش على الأطفال وكل الفئات الضعيفة التي يتم الاعتداء عليها، فإنه الإعدام يكون العقاب اللي منطقيا وموضوعيا هو عقاب مناسب. الكثيرين يروا بأن العقاب الإعدام أو عقوبة الإعدام غير مناسبة، خاصة الحقوقيون بمختلف مشاربهم يعتبرون بأن عقوبة الإعدام غير مناسبة، وهذوم يسميهم ليزابوليشيونيست أو من ينادون بإلغاء عقوبة الإعدام، وفما ليمورتيكال اللي هما في الحقيقة اللي طالبوا بتطبيق عقوبة الإعدام. اللي يهمنا هو أنه رو عقوبة الإعدام كانت موجودة في حين ارتكاب جريمة الاغتصاب ومذكورة بالفصل 227 قبل تنقيحه سنة 2017. فما قانون اللي هو قانون 7 مارس 1985 اللي نقح الفصل 227 وأصبح يقر إمكانية تسليط عقوبة الإعدام على مرتكب الاغتصاب في حالة معينة، كما حالة مثلا استعمال سلاح أو تهديد باستعمال العنف. هذا كان يؤدي إلى السجن، مش السجن، يؤدي إلى الحكم بالإعدام. لهنا نذكروا الواقعة الشهيرة نتاع كتذكر السائحة الأجنبية البريطانية اللي كانت تعمل في أوتو ستوب في جيبس اللي معناها تم تحويل وجهتها من طرف شخص استقلت معه السيارة فحول وجهتها إلى إحدى الواحات وقام باغتصابها. وبالرغم أنه بعد ربما حتى أبديت للسائحة هذه نوع من المرونة إزاء المعتدي وغير ذلك، فإنه وقتها زعيم الراحل الحبيب بورقيبة أبى على نفسي إلا أنه يمرر هذا القانون، وهو قانون في الحقيقة موضوعي مقبول للغاية وهو الإعدام. 7 مارس 1985 بالمناسبة راهو 7 مارس هو تاريخ عيد ميلادي، هذا كانش نتذكر القانون ونتذكر قانون جيدا. بعد سنوات وسنوات نحات عقوبة الإعدام سنة 2017 بالرغم من القانون يقدموه على أنه قانون متشبع بالأفكار الحداثية وغير ذلك، والاكتفاء بعقوبة أخرى اللي هي السجن بقية العمر.
1: باه
2: يعني إحنا كي نمشي وقتل عمد، قتل عمد معناها مع سابقية الأذمار هو الإعدام الفصل 201.
1: باه
2: ولكن إحنا كي نشوفوا اغتصاب واغتصاب بشع سجن بقية العمر اللي فيه الضحية يمكن أنها تتقتل 100 مرة في النهار. يعني تعرف سيتان تروماتيزم، وبالفسيكولوجي شي يقول لك، يقول لك اون غري با دان تروماتيزم اون ابرون ا فيفر افيك.
1: بالضبط
2: صعيبه الحكايه، راه يوميا يعيش مع الشخص معك الصدمه هذيك، ويوميا يشوفك المشاهد حتى كي يكبر وحتى من بعد عشرات السنوات ديما المشهد نتاع الاغتصاب يقعد يرجع له. اذا يتقتل 100 مره الشخص، باش ما نبالغوش ونستعملوا لغه فيها الكثير من المبالغه، نقولوا اللي تم النزول من الإعدام إلى سجن بقية العمر. لكن هو في الحقيقة رأى عقوبة الاغتصاب بصفة عامة ما هيش سجن بقية العمر، عقوبة الاغتصاب هي 20 سنة.
1: هذا هو
2: كل عمل فيه يعني فعل إيلاج طبيعي أو باستعمال أداة ضد ذكر أو ضد أنثى وهو يسمى اغتصابا يعاقب بالسجن مدة 20 سنة. فما حالات اللي يرفع فيها العقاب من 20 إلى السجن بقية العمر. شو الحالات هذوم؟
1: أي.
2: إذا كانت المعتدى عليها سنها دون 16.
1: كما هو
2: هذه حاجة. أي. إذا كان الاعتداء بموجب أقراص مخدرة أو مخدرات.
1: باي. تحت تأثير مادة كحولية. ليه؟
2: لا تحت تأثير مادة كحولية ما هوش موجود. في فرنسا موجود. النص أكثر اتساعا، وإحنا هنا في إطار مبدأ شرعي يحكي لك على مادة مخدرة أو أقراص مخدرة. وعندك زادة كيف كيف إذا كان الأمر يتعلق باغتصاب من طرف مجموعة سواء بصفة فاعلين أصليين أو شركاء. وفما حالة أخرى يقول لك إذا كانت الضحية في حالة هشاشة نفسي.
1: يعني يكون المعتدي من العائلة.
2: من العائلة زادة كيف كيف، ظرف من ظروف التجديد يسميه سفاح القربة.
1: أي.
2: سمحنا سمحني لهنا 3 حالات راهم متطبقين على حالة الضحية يقين. نحن 3 حالات لابد لا في الأصل التطبيق الطبيعي والمنطقي للفصل 227 اللي هو في الحقيقة فصل يقر عقوبة السجن بقية العمر. لكن يلزمنا ننتبه المسألة، الكثيرين من المتورطين في عملية الاغتصاب قصر.
1: أي. هذا هو.
2: الأنفار احنا قلنا 2 في حالة احتفاظ والبقية في حالة فرار، لأنه مصادر ضدهم نشير تفتيش. هم توا عملية البحث جارية من طرف الفرقة التابعة للحرس الوطني، وبعد ذلك باش تتم الإحالة حتما على التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بطبيعة الحال بتونس اعتبارها صاحب الاختصاص الترابي في هذه المسألة. راهو لهنا اللي نحكيه عليه نحكيه على قصر. والقصر المسؤولية متاعهم مختلفة عن مسؤولية الرشداء.
1: بالضبط.
2: طيب كي نحكي على راشد نقولك سجن بقية العمر.
1: اي القصر.
2: فهمنا واضح. القصر عندهم نظام خاص.
1: كيفاش؟
2: إذا كان الحكم أو العقوبة المستوجبة عن الفعل هي الإعدام أو سجن بقية العمر، فإنها بالنسبة للقصر ما بين 13 و 18 سنة حسب الفصل 43 من المجلة الجزائية يقع النزول بالعقاب إلى 10 سنوات.
1: كهو.
2: معناها اللي تشوف فيه انت تاو الطباج نوكتيرن اللي موجود في برشا مواقع او اعدام وما اعدام راهو تاو حسب الفصل 43 10 سنوات. واذا كان يكون دون ذلك نورمالمون العقوبه هي نصف العقوبه مثلا تعمل جريمة اللي هي مثلا تستوجب عقوبة بعشر سنوات أو بخمسة عشر سنوات، ديما نهبطوا للنصف على أن لا تكون العقوبة أكثر من خمس سنوات.
1: يعني نجموا يواجهوا حكم بخمسة سنوات كهوما
2: بعشر سنوات
1: بعشر
2: لا توا عشر سنوات. هذا شي يقول القانون. يعني نشوف فيه أنا في وسائل الإعلام وتلقى إنسان يضرب الدموع ونطبق أنا بيدي متضامن وأنا بيدي يحس الإنسان، هذه مشاعر إنسانية ما فيهاش حتى كلام. إنسان يشوف يعني فتاة في مقتبل العمر معناها بهذه الطريقة البشعة يتم يعني اغتصابها.
1: فماش تهم أخرى تنجم توجه للمعتدين، مثلا محاولة القتل العمد، تهديد بالسلاح.
2: فما المشاركة السلبية، فما المشاركة السلبية، عدم الإبلاغ بالنسبة للممرض اللي إسعافها، هذا يسمى مشاركة سلبية. التكييفات اللي يشوف فيها توا في وسائل الإعلام مكثرة مش تكييفات قانونية، هي تكييفات ربما عندها صبغة أدبية. يعني ربما حتى المصطلحات هي مصطلحات بالأساس مصطلحات أدبية، لكن التكييف هي مشاركة سلبية. وعندك فما اغتصاب ثابت في حق البقية، بقية الأطراف، وتحويل وجهة قصر. لكن احنا توا تحويل وجهة قصر بربي شنو باش يكون من ناحية العقوبة أمام عقوبة الاغتصاب اللي تقريبا العقوبة الأشد. يعني سجن بقية العمر ما فيش كلام، لكن سجن بقية العمر تطبق الفصل 227 بمعية الفصل 43 من المجلة الجزائية اللي عنده نظام خاص من ناحية المسؤولية. وانت تعرف اقل من 13 سنه لا مسؤوليه، من 13 الى 18 سنه المسؤوليه اللي ذكرتها لك، فوق 18 سنه فما النظام العادي اللي هو ذكرناه والعقوبات المذكوره بالفصل 227.
1: استاذ احنا نعرفوا اللي فما القانون وفما روح القانون نوعا ما، حتى كنت تكلمت عليها انت في حصص السابقه انه فقه القاضي هنا انه ينجم مثلا يشدد ولا ينجم ما نقولش يخفف خاطر جريمه ينجم يشدد في العقوبه قدام الوضعيه اللي مثلا تعيش يقين.
2: نعطيك مثال،
1: اي
2: سنه 2019 فما قضيه اخرى تقريبا مشابهه، فتاه مشات تزور فيزا صديقتها
1: اي
2: في جبل الاحمر. لان نذكر المناطق راه مش من باب تشويه سمعه الاحياء، في كل بلاصه في كل مكان في العالم فما الباهي والخايب.
1: باهي
2: مشيت زور فيها، ركبت من عرش وقتها حتى حسب الوقاية ركبت المترو، مشيت بحث صاحبتها، قعدت امتداد فترة الظاهرة الكل، ثم في العشية جات مروحة. فما أحد الأشخاص برا موي تعاطى بعض الأقراص المخدرة، قام باقتفاء أثرها، ثم بعد ذلك قام بتحويل وجهتها إلى عمارة بصدد البناء. على الملأ قام بوضع سكين تحت رقبتها وكان بصدد يعني تدخين سيجارة في كنف اللامبالاة، قام بالاعتداء عليها. ولولا ألطف الله وبطبيعة الحال وتدخل بعض الأجوار من أماكن مشرفة على مكان الواقعة لربما وصلت المسائل إلى يعني درجة يستحيل تدركها، درجات ونتائج يستحيل تدركها لاحقا. على كل حال تم بشيء من يعني من الناحية القانونية تم الحكم على هذا الشخص من طرف المحكمة الابتدائية الجاني لهنا، تم الحكم عليه تقريبا 12 سنة 12 سنة سجن من أجل الاغتصاب. ثم بعد ذلك تم التخفيض بالحكم إلى 4 سنوات استئنافية. فمحكمة التعقيب تقوم بنقض هذا الحكم
1: في
2: 2019 وتؤكد بأن الفصل 53 لا يسمح بمثل هذا النزول من 12 إلى 4 سنوات، وتقول لك راهو للسوي يعني أقل ما يمكن يعني الحكم به هو 5 سنوات في هذه الحالات بدون إمكانية تطبيق ظروف التخفيف دون 5 سنوات، ما نجموش نحطوا أقل من 5 سنوات.
1: هاي.
2: دونك تشوف اللي محكمة التعقيب وكأنها أيدت ضمنيا ما ذهب إليه قضاة الأصل في المحكمة الابتدائية يعني في الطور الابتدائي. وبالتالي في بعض الأحيان حتى محكمة التعقيب قد لا يرضيها حكم معين نتيجة بعض الاعتبارات، وخاصة نتيجة الاعتبارات القانونية وخرق الفصل 53 من المجلة الجزائية. هذا هو
1: كي القضية ولات قضية رأي عام وفما يعني نوع من التباج ميدياتيك وفما تأثير إعلامي على القضية، فما حتى الرأي العام زاد على مواقع التواصل الاجتماعي ينجم يأثر على نقول القضاء.
2: حتما يدخل في عديد الاعتبارات. ما شوف أنا لست قاضيا، ولكن لو كنت مكان القضاة ربما ما نقولش نتأثر، لأنه تعرف العدالة ميزتها أنها تكون دائما محايدة،
1: خاطر الحكم نتصور حكم يلزم يرضي
2: ولكن من باب العدالة
1: والمجتمع اللي ندد بالجريمة هذه. أنا خلينا محايدين، لكن حسب رأيك أستاذ وكاو،
2: القضاء في جميع أنحاء العالم رأوا عنده جانب إنساني أحببنا أم كره. في بعض الأحيان قد لا يطبق العقوبة الجزائية، لأنه إنسانيا تطبيقها قد يؤدي إلى خرق قواعد العدالة والإنصاف. مثلا في قضية مينار في فرنسا، طفلة سرقت رغيف خبز فتم إحالتها من أجل السرقة، وقضي بالرغم من ثبوت الأركان المادية للسرقة بعدم سماع الدعوة. زاد كيف كيف حتى في الحالة هذه ما نتصورش أنه القضاء سيكون مرنا من هذه الناحية. بالتالي باش تكون مسألة على قدر من القضاء، باش يكون على قدر من التشدد وعلى قدر من الحزم، لأنه لابد من الحزم
1: والحسم. صحيح،
2: والحسم زاد كيف كيف.
1: يعطيك الصحة، خليك معنا. فاصل موسيقي صغير ونرجع في قانوني ولا غير قانوني.

0: FMTV. شوف اسمع وتمتع. وتمتع.
1: ثمانية وواحد واربعين دقيقة في استوديو جوهر اف ام. نجدد لكم التحية الناس اللي معنا لقيت هدايا. مازلنا في خوض الصحيح، مازلنا مع الاستشارات القانونية والفقرات المتنوعة. أكيد خمسة أسئلة في قانوني ولا غير قانوني وموقف القانون والإجابة اللي تكون مع الدكتور عبد المنعم عبود. أسئلة متنوعة الحقيقة في القانون العقاري ولا حتى في القانون الجنائي. أكيد الإجابة باش تكون شافية وافية وكافية حتى بالفصول، هذا اللي باش تعرفوه معنا. نبدأ بالسؤال الأول ونسأل الأستاذ. شخص يعمل لك وعد بالبيع،
2: لا سيغازي يقبل نقطة برك،
1: نقطة قانونية
2: مكان
1: ولا تنظيمية؟
2: مش قانونية، لا مش قانونية،
1: تنظيمية فنية
2: تنظيمية كيما يقولوا طمور. هذه في الفولي هكا ولا
1: اي
2: بنقطة نظام
1: في الفولي والهوندا عندك زاد
2: اي ممتاز. لا الغنية بتاعتينا ترنر كانت ممتازة، أما السيد اللي حطوهم بعد بصراحة بعيد عن القانون.
1: تينا أرينا، تينا ترنر بعد شوي أنا سيمبلي ذا بيست.
2: تينا أرينا تينا ترنر
1: أي تينا ترنر موجودة سيمبلي ذا بيست، هذيك باش نكملوا بها بعد شوي.
2: ولا سوني كوزا دي لا فيتا هكا لي
1: كوزا دي لا فيتا إيروس رامازوتي.
2: إيروس رامازوتي تينا ترنر هكا
1: لي هذيك مع تينا ترنر. تينا أرينا إيمي جوسكا لامبوسيبل.
2: احنا ماشيين ترنر وقت الدي اس هاب تمام.
1: هذيك هي هذيك كوزا دي لا فيتا، اما احنا انا سيمبلي ذا بيست.
2: اما فوكو ديل فوكو
1: مع جيمي بارنس.
2: هيا به
1: به نمشيو القانوني ولا غير قانوني
2: سبب وفيت تمور مش حاجه. هيا به خلينا نمشيو
1: في الوقت المستقطع.
2: هيا خلينا نمشيو
1: يلا نبداو. شخص يعمل لك وعد بالبيع ويتولى بيع نفس قطعة الأرض الموعود بها وفي نفس الوقت ما يحبش يرجع التسبقة، قانوني ولا غير قانوني؟
2: لا غير قانوني. إذا كان إنسان يحب يتراجع على وعد بالبيع وفما يعني انتهاء للأجال المتفق عليها، ما عليه إلا أن يعرض المبلغ الذي تسلمه على يعني الموعود له. الموعود له في الحقيقة باش ياخذ قطعة أرض دفع تسبقة ومبدئيا اذا كان ما فماش اتفاق مخالف يتم ارجاع التسبقه.
1: باه هنا خلطوا زاد مره اخرى.
2: هنا في الحاله هذه في الحاله هذه سامحني يتسمى جريمه عدم الايفاء على معنى الفصل 298 من المجله الجزائيه،
1: عقوبتها
2: وهي جنح وتكون من اختصاص قاضي الناحية.
1: عقوبتها
2: جنح اقل من عام.
1: هاي باه
2: عادة يحكم فيها بثلاثة أشهر أو ستة أشهر سجن. لكن هي في الحقيقة جنحة من اختصاص قاضي الناحية
1: سجن وترجع الفلوس اللي خديتها وترجع التسبقة.
2: بيانسور بيانسور في مشكلة ترجع المبلغ فوق ذلك فما العقوبة سلبة الحرية.
1: واللي يصرفهم
2: يدفعهم زيادة لازم يدفعهم فماش منه ما فماش كلام يزم يدفعها ويرجع الفلوس وكذلك يعرض نفسه إلى عقوبة جزائية. أحسن شيء أنه وقت تنتهي الأجال يعرض إرجاع مال التسبقة عن طريق عدل المنفذ عرض ثم تأمين ثم إعلان بالتأمين.
1: به وهنا يروا فما فرق بين التسبقة والعربون. التسبقة ترجع والعربون ما يرجعش.
2: بالضبط.
1: به مشيو للسؤال الثاني.
2: الثقافة القانونية
1: أي ما تعرف حلو بيرو في سوسة قالك منير
2: أردت ولي انتحال صيفة غادي أردت ولي مشكلة
1: شيخت عندك منير عقوبتها انتحال صيفة
2: نقول لك من بعد هذيك
1: 291 عملنا قبل احنا نتفكر هنا
2: فيها خمس سنوات سجن
1: بالدم.
2: لا فما في وقت من الأوقات فما شركات كانت حاطة حتى ديزافيش في شارع كبير في تونس وتقول لك اطلاق عليك والإجراءات علينا
1: باش
2: ولا الوطني المحامي في تلك الفترة ولا ممثلها ويتحدث باسمه لكن قامت بتقديم قضية استعجالية لنزع هذه اللافتات وإيقاف نشاط هذه الشركة.
1: باهي
2: هو كيفاش مقابل التحايل هذه
1: كيفاش يقولوا في كتبان الزيق صيف في السالة وشتاء في البراوين في قصر العدل.
2: بون فورميل أخرى
1: هذه ومضة هذه ومضة يا شيرين باش يجيبوا معنا
2: لا معناها هذيك معناها بالحق مسألة خطيرة للغاية لأنه فيها اعتداء على يعني سلك كامل وكانت معناها الشركة هذه تقوم بنوع من العملية الإشهارية اللي ما تليقش حتى بالمنطقه هذه.
1: باهي، مش نقولوا السلك من غير ما نقولوا السلك، نمشيو للسؤال الثاني طولة.
2: نمشيو اي.
1: باهي، واضح. عائلة عندهم شخص طاعن في السن ويعاني من مرض، اعتادوا على سوء معاملته بإهماله ومنع العلاج عليه ولا اطعامه. كلمهم حفيده بشيرة، قالوا له هو في كفالتنا واحنا احرار، قانوني ولا غير قانوني؟
2: هو في الحقيقة غير قانوني بالمرة، يعني هاي اذا كان الامر يتعلق بإهمال يصل الى درجة تحكر الحالة الصحية، تنجم تكون هنا حتى محل شكاية جزائية، لانه فما إهمال شخص لهنا وتعرضه الى حالة خطر، ولكن هو مثلا بصدد المعاناة من مرض معين ولا يقع علاجه، يعني لو كانوا عدم إغاثة شخص في حالة خطر نتيجة طبيعية في هذه الحالة، تعرف أنت قانون 3 جمعة 1966 و5 سنوات سجن بدون إمكانية تطبيق ظروف التخفيف.
1: هاي
2: معناها إنسان يبدأ يعاني من مرض معين ما يشريلوش الدواء، يخليوه مهمل وقال شنو هكا في كفالتنا وما تدورش بيه، لا
1: واحنا اللي لاهين بيه ولا احنا اللي متكفلين
2: بيه، معناها الحالة نتاعو قاعدة تتعكر.
1: ناي
2: وحفيده يحب يطلب رؤيته، هذا ينجم مستعجلين حتى يقوم لي يعني ليلزمهم بمقابلته وتنظيم يعني حتى حقوق الزياره بالنسبه للجده والجده والام اقتضى الحال. لكن في كل الحالات هذا يمثل جريمه اذا كان الامر يكون متعلق بشخص في حاله خطر ولا يقع انقاذه من طرف الناس اللي هم متكفلين به.
1: واضح.
2: 5 سنوات بدون إمكانية تطبيق ظروف التخفيف،
1: ما فيها حتى تخفيف،
2: فيهاش تخفيف، هذه بالنص من الجرائم التي لا يقع فيها تطبيق ظروف التخفيف.
1: باهي. واضح. أجنبي حائز عقار بموجب عقد شراء وما تحصلش فيها على رخصة الوالي وبقى حائز ليه 20 سنة، اللي كلمه يقول له أنا ملاك بالحوز، قانوني ولا غير قانوني؟
2: لا ما نجمش يملك الأجنبي في تونس تحت أي صورة كانت.
1: هاي
2: 20 سنة هو في الحقيقة فيها تجاوز للمدة القانونية لاكتساب ملكية العقارات غير المسجلة بالتقانون. العقارات غير المسجلة ما فيهاش رسم عقاري، يعني ما فيهاش تيتر فونسي، هي عقار لم يقع تسجيلها، يجوز اكتساب ملكيتها بالتقادم لكن من طرف التونسيين، من قبل التونسيين. إذا كان التونسي يحوز عقار لمدة 15 سنة، هذا التقادم المكسب العادي لهنا يكسب ملكية العقار. لكن إذا كان الأمر يتعلق بأجنبي، وتعرف الأجنبي ما عنده الحق باش يملك في تونس إلا برخصة.
1: شكون ما يخرج رخصة الوالي ولا الكل؟
2: الجنسيات يعرفهم سيمونير،
1: قال لي الجزائري أشقائنا والليبيين
2: أشقائنا
1: والنيجر
2: والمغاربة
1: والمغاربة جدا.
2: أي
1: أي النيجر، النيجر نأكد عن النيجر، نعرف
2: النيجر ما عندهم حاطة عيني على الديار
1: دي ديجا النيجر. عندك شوية، عندك شوية
2: ديجا فما حي النصر في النيجر يحب يشري فيه هو. دونك 4 بلدان هي في الحقيقة يعاملوا ومنتسبوها معاملة التونسيين بموجب اتفاقيات دولية موقع عليها الحكومة التونسية، ولكن في النهاية بقية الأجانب الكل من هنا في تونس ما عندهم الحق بشيء ملكو سواء بالتقادم أو بغير ذلك من التصرفات القانونية. دونك يحوز 20-30 سنة الأجنبي لا يملك في تونس إلا بمقتضى ترخيص مسبق من طرف الجهة الإدارية المختصة اللي هي رخصة الوالي، لوتوريزاسيون دو غوفرنور.
1: واضح. هذه يعني فيها رخصة الوالي كما كنت تحكي يا أستاذ. به راجل يصرف في فلوسه على اليمين وعلى اليسار وينفق فيها أموال طائلة على القمار، في المقابل عائلته تعاني من الخصاصة، كيحاولوا بعض أقاربه يرجعوا له شاهد العقل يقول لهم أنا مخي لباس، الفلوس فلوسي وأنا حر فيها، قانوني ولا غير قانوني.
2: وشوف هذه في الحقيقة من عوارض الأهلية اللي نحكيه عليه، كل إنسان راه مفروض فيه أنه يتمتع بالأهلية، أهلية الأداء وأهلية الوجوب متى تتجاوز 20 سنة. باهي 20 سنة كل إنسان عنده الحق يتعاقد كما يحب، يصرف فلوسه كما يحب، يعمل اللي يحب، لأنه ذلك من متعلقات الحرية الشخصية. لكن فما بعض حالات اللي تطرأ فيها عوارض تنقص من الأهلية وتضعفها أو تعدمها. أنا الحالة الأولى هي حالة لا ديمونس، الجنون. يعني الجنون هو حالة الشخص الذي فقد عقله تماما، فقد قدرة التمييز، ولا أنه فماش حاسس من الجنون المطلق، لا ديمونس أبسولي مش موجود.
1: باي.
2: سواء كان الجنون مطبقا مسكر أو متقطعة تتخلله فترات يثوب فيها رجلها إلى المجنون. هذا يسمى جنون. ثم لا فيبليس ديسبري، ضعف العقل.
1: به
2: هو الشخص الذي يعني لا يهتدي إلى التصرفات الرائجة، ويغبن في المبيعات بأن يباع له بأكثر أو يشترى منه بأقل. والحالة الثالثة هي حالة السفه، السفيه. احنا السفيه نطلقوه على الكذاب. لا هذه في القانون السفيه سميها لا بروديغاسيتي. السفه لا بروديغاسيتي أو السفيه، البروديغ مش البروديج.
1: فما فرق كبير.
2: البروديك هو الإنسان الذي يعمد في ماله بالتبديل والتبذير. معناه ما عنده شفرانات، ما هو شراء حالة مرضية عقلية، هو حالة مرضية نفسية. يعني العقل متاعه لاباس، لكن مصاب بنوع من الداء النفسي اللي يخليه ما ينجمش يتحكم في المصاريف متاعه ويتحكم في الأموال متاعه، بأن يعمد إلى ماله بالتبذير يمينا ويسارا. وعادة ما يكون التبديد هذا أو التبذير على يعني معناها تكون المصاريف عندها طبيعة غير أخلاقية.
1: هو السؤال
2: خليلات مخدرات كحول معناها هذا كيفاش نعتبره اللي هو سفيه؟ في الحالة هذه يجوز للأقارب اللي هم يعيشوا نوع من الخصاصة الأصول والفروع إلى غير ذلك، الزوجة يمكنها التقاضي لطلب الحجر عليه. يحجر عليه قضية في الحجر، نثبتوا لي هو السيد هذا مصروف جي أكثر من لازم، خلي الناس كل في حال تفاقة، يقول لك أنا نصرف كما نحب، إلى درجة أنه بشي يصرع يكون على مشارف الإفلاس.
1: باه
2: في الحالة هذه
1: يتم صدره كيفاش تثبت الحالة هذه؟ معناها هو ينجم يقول لك أنا حر في فلوسي، معناها عادي فلوسي وأنا حر فيها، عرقت عليها، تعبت عليها، خدمت عليها. كيفاش تثبت عليه الإسراف هذا؟
2: راهو الإسراف هذا ماهوش إسراف عادي، إسراف
1: حتى كان مش عادي يا أستاذ. كيفاش تثبتوا أنت يا أخي؟ مش عندك يعني هنا باش تنجم تشوف الأرصدة البنكية باش تمشي تصوروا شو باش تعمل؟
2: تمشي للأرصدة البنكية، تمشي لسوش متاع الكارنيت
1: شيء. ما معطيات شخصية دي.
2: هذا إذا كان القاضي يأذن بها ما عادش معطيات شخصية.
1: تشكي من بعد تشوف أنت الحكاية.
2: ينجم القاضي يأذن بها معناها كشوفات بنكية باش ولا ناخذ إذن على عريضة في الحصول على كشوفات بنكية لغرض معين. إذا كان توصل تقنع الرئيس المحكمة الابتدائية أو القاضي بأنه يعطيك إذن باش تشوف الكشوفات البنكية، أو أنك تجيب مثلا ليسوش نتاع الكارنيت شيك اللي هو معناه يصرف فيهم على اليمين وعلى اليسار في السوفوار، اللي هو يصرف عليهم مش على مسائل تخص المصالح الشخصية وإنما على مسائل ترفيهية. أو إنسان يصرف مثلا هذا كله هو يراهن على سباق الخيل، فإنه هذا يعتبر نوع من السفه.
1: واضح.
2: يحجر عليه وتصرفاته تولي إذا كانت من قبيل الخير المحض أو من قبيل يعني تصرفات نافعة نفعا محضا تكون صحيحة، إذا كانت تكون من قبيل الضرر المحض تكون باطلة بطلانا مطلقا، وتصرفات الدائرة بين النفع والضرر تخضع إلى رقابة القاضي، الترخيص المسبق للقاضي.
1: واضح. السؤال الخامس، جريمة تصير قدامك، تجب تليفونك وتصورها، يجيك الشخص المعني ويقول لك ما عندكش الحق، هذيك حياتي الخاصة، ما عندكش الحق تصورني، قانوني ولا غير قانوني.
2: كيما نشوفوا الكثير من
1: العمليات هذه
2: ديما تصير، واحد يبدا متعدي في الشارع يشوف واحد يعنف في امرأة ويفكرها في سطوشها، وبعد يقول لك لا تصور فيا ومعطيات شنو معطيات شخصيتي، هذه جريمة. جريمة في حال التلبس. ولكن الإنسان ينجم يستخدمك الوسيلة هذيك بعد إجراء معينة عن طريق عدل المنافذ كما يجب بموجب رقيم، فإن يمكن له الاستشهاد بهذا الرقيم أمام القضاء لإثبات الواقعة. ما هيش المسألة متاعها ومعطيات شخصية أتبجح بها وأقول بأنني لا يمكن الاستشهاد بهذه الوثيقة أو هذه المعاينة أو بهذه الصور ضدي. نعطيك إكزامبل، دوبوي 96 في فرنسا الإنسان اللي تم يعني رصده بصدد القيام بسرقة في معناها مساحة حرة، مساحة عامة، مع فما شكون من المحامين في فرنسا تمسك بحماية المعطيات الشخصية، والقضاء لم يسيره في هذه الحالة باعتبار العملية هي عملية تلبس بالسرقة.
1: يعني حتى اللي نشوفه فيه توا على مواقع التواصل الاجتماعي في بعض الصفحات أنه عمليات سرقة ولا سطو ولا حتى عنف مثلا، ونشوفهم على الباج زادة.
2: لا، حتى حسب قانون المعطيات الشخصية إذا كان الأمر يتعلق ب يعني تسجيلات عندها تأثير على الأمن وعلى النظام العام يمكن الحصول عليها. فيش كلام يعني
1: حتى في مغازات احنا نشوفوها حتى في النقل العمومي في التاكسي في كذا
2: هذه فما هذه مساحات وفضاءات يمكن فيها تثبيت يعني كاميرات مراقبه وسائل
1: نحكي على التصوير احنا ابار كاميرات
2: يتصور وينجم يستشهدوا ضده باك الصور هذيك ما يقوليش الحق في الصوره الحق في الصوره قلت لكم من 96 وفقه القضاء تبدل وخذاه يعني بصفه مستقره في فرنسا فكره انه حتى ولو تكون امر يتعلق ب يعني معطيات شخصيه وبالحق في الصوره فانه اثبات واقع معينه متلبس بها بموجب فيديوهات او يعني كاميرات مراقبه فانه هذه الوسيله هي وسيله مقبوله ماهوش الحال بالنسبه للتسجيلات ومتسجيلات المكالمات الهاتفيه واختلف تسجيل المكالمات الهاتفيه وتسجيل ايضا والميساج او المكالمات السريه عن طريق تطبيقات خاصه لا يمكن الاستشهاد بها قضاء باطله والادله هي ادله واثبات باطله
1: به والجلسات الخاصه في المنازل ولا في
2: حتى لي زابليكاسيون اخويا انت تجيب لي ابليكاسيون وتبدا انت
1: تبدا في الدار هكا وفيديو ولا حاجه ويستشهدوا بها لا ولا تقعد حريه
2: يتعلق جريمه اذا كان يتعلق بجريمه يمكن الاستشهاد بها اذا كان الامر يتعلق بجلسه عاديه وقتها تولي اعتداء على الحياه الخاصه
1: بالضبط هذا هو
2: إذا كان فمش تجاوز للقانون ناس قاعدة وحدها كيكا مع بعضها في إطار يعني جلسة رائقة شنو مشكلة فمش عليش
1: واضح
2: أما بالنسبة للتطبيقات واستعمالها وإذا كانت تكون التطبيقات هذه ذات صبغة معينة ما عندكش الحق أنت باش تدخل للتطبيقات
1: بتبيع
2: هذيك حياة خاصة كل واحد كيفاش إلا إذا كان الأمر يتعلق بالأمن القومي حاجة أخرى إذا كان الأمر يتعلق بالأمن القومي دخلنا في نطرفولي
1: نكتفي بالقدر هذا من الأسئلة في قانوني ولا غير قانوني خمسة أسئلة كما عودناكم كل موعد من مواعيد خذ الصحيح تحب نكملوا بروفيرب دي جور اليوم كان عندنا لو بروفيرب
2: عندنا بيان سور ديما عندنا دي بروفيرب لي بروفير يعنا
1: لاروس لاروس
2: لاروس هاك توا امبروفيزاسيون راهو مش محضرين حتى شيء وانت تعرف يقول لك سولوي كي فو نوايي سون شيان دي كي لا لاراش اللي حاب يتسبب على عبد يخلق له سبه من الهواء سولوي كي فو نوايي سون شيان دي كي لا لاراش
1: واضح قويه
2: تلقاها في لي باج هذه تلقاها ديما في لي باج روز نتاع لاروس تلقاها سولوي كي فو نوايي سون شيان دي كي لا لاراش لكن نفتح له سبب بخاطر نتسبب على عبد قالت لك دونك سي سا دونك نخلقوا له سبه عنده الكلب يتلوح هكا حاشاكم بيان سور استاذ المستمع
1: يعطيك الصحه يا استاذ تحيه كبيره اللي كنتي برافو دكتور عبد المنعم عبود
2: يعطيك بارك عجبك البروفيرب يا
1: صاحبي في بلاصتو في بلاصتو باهي
2: باهي
1: ما احنا في الحصص الاولى عاد مازلنا في الشبكه الشتويه الحصه الثانيه تقريبا معناها سافا معناها نعرف اللي فما عوده قويه بالنسبه للموسم نتاعنا ان شاء الله الموسم
2: نزيدك البروفيرب يدعم لولاني اكي سي كومبروندر بو دو مو سوفيز
1: صحيح بارلون بو بارلون بيان
2: هكا
1: وبالضبط يعطيك الصحة شكرا لك تحية كبيرة لك دكتور عبد المنعم معبود أستاذ جامعي مؤسس الأكاديمية القانونية ومكون إدارة وعوين في القطاعين العام والخاص ودكتور في القانون محامي لدى التعقيب تحية للأستاذة إينس حداد زاد معادة البرنامج أجمل تحية الفريق الكل اللي كان معكم غازي خليل في التقديم منير إسماعيل ومعاذ خياطي في الإخراج حسام القايد في الديجيتال بعد شوية يكون الموعد مع موجز أخبار 9 أي وبعدها باش يكون زادة موعدكم مع بلوني مع هبة ومين بقيت متابعة طيبة رفقيت برامجنا على خير ناس كله في الأمان باي باي
0: خذ الصحيح خذ الصحيح جوهرة FM جوهرة FM جوهرة FM

جوهرة اف ام. للاستماع الى جوهرة اف ام في ولاية سوسة، عدن الموجة على 105.5.

0: وعشرين مية مية ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: هلو جوهرة أفئين بليل وحدة متعلم شؤون اجتماعية بصباح، لا رقيب ولا مراقب، اللي الناس تاخذوا كرنيات البيض والشهريات والكل تكلل معارف.
2: جوهرة أفئين بالله الاقتراح باش الملعب الأولمبي في سوسة يسميوه باسم عبد المجيد الشتالي، تكريما له ارفع الراية التونسية ويستحق أكثر من هيك. شكرا جوهرة أفئين.
3: هلو جوهرة أفئين بربي من هنا مشكلة متاع البلديات ماذا بينا الدولة واللي زاعة تخبر شوية البلدية متاع سوسة راخدين الشرطة البلدية باين الناس اللي في الكياس توا في 2019 مخلي 4 و 5 متر و 3 متر و 4 متر ويبنيو الدنيا تركوها الدنيا تضيعوها يفيقوا بربي يا أخويا ماذا بينا سلطة توم اللي زاعة متاع الراديو وجوهرة أفئين بلغنا صوتنا قولوا رئيس دولة راهي البلاد بلاش رئيس بلدية ما تجيش مربي بالله محمد كل مريض بلاد مصيبة.
4: عسلامة جوهرة، أنا حبيبة من حمام سوسة، نهني بنتي سلمى المهيري بعيد ميلادها 29 سبتمبر ونتمنى لها كل عام وهي حية بخير، ونهدينا غنية يوسف التميمي سلمى ياسمين وفل وشكرا.

0: السيد وزير الشؤون الاجتماعية أخويا قال نحل مع الكنام 50% من اللي جديرو ما يداويوش لاباس عليهم قصوا لهم ولكن هما ما يداويوش دونك مليارات داخلة بلا أهنان يبنان يا أخويا احنا اللي عندنا استرجاع مصاريف هو مش معقول كذا شهر تعدى ودخلنا ثانيين يا رسول الله أخي معقول يا أخويا كانتو ما عادش تنجموا تسترجعوا المصاريف سيبونا ما عادش تخلصونا وكهو نعرفش منين تخلصوا انتوما تو البي دي جي والعوان تبارك الله جوجو منين تخلصوا تخلصوا من اللي زاديرة بتاعنا
1: نحب نعلق على السيد اللي يحكي على الموتورات اللي قال راهم يتجاوزوا على اليسار وكذا ومشكلته في الموتورات هو يدور لي يسوق في كهرباء ومشكلته في الموتورات انهم يعني ما يلزم نعلموهم ويلزم يتعلموا كيفاش يسوقوا والله غريبه انا هذايا الحكايه هذيا يا اخي تو مرتبطه بالموتورات ما شافش الكراهب ما شافش السرعه نتاعهم ما شافش كيفاش يدوبوا لا ثم اولويه لا ثم اولويه للبيسون لا ثم اولويه للعالمين حتى شيء حتى شيء ويسوق في داخل مناطق العمران يجري في 40 يجري في 200 هذا كل ما شافوش بس مليان الباساج بيتو اللي يهز للاقا راهي كراهب ونديري اوتوروت وثم دودان ينقص في الدودان كثير من الدودان من فوق الدودان يبدا يجي من فوق الدودان يولي يجي في 150 يهديكم ربي راهي الدودان عاملينها باش تنقص السرعه يعني ما بعد الدودان يجري طاير في السماء طايرين في السماء طايرين في السماء هذوما الكراهب هو مشكلته في الموتورات يتجاوزوا ما شافش الكراهب ما شافش اللي زاكسيدون تونس اكثر دوله في العالم فيها اكسيدون
2: عبر وزيد عبر تكلم وفرغ قلبك على 73 24 3000 والا 29 100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم هاجر النوالي
3: يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام سعد الله مساءكم أهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أفادت رئيسة الغرفة النقبية الجهوية لرياض ومحضر الأطفال بالمنستير حبيبة جماعة في تصريح للجوهرة في منذ قليل أنه تم غلق روضة بمعتمدية صيادة بعد تداول مقطع فيديو يظهر تعرض طفل لمعاملة سيئة داخلها وذلك بعد تدخل القوى العامة ومعتمد المكان مضيفة أن الروضة المذكورة فتحت أبوابها مع بداية السنة الدراسية الجارية ولم تتحصل على التراخيص القانونية لممارسة النشاط مشيرة إلى أنها لم تحترم شرط المسافة القانونية بين الروضات. دعا محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري إلى تطوير التعاون المالي والنقدي العربي نحو إرساء آليات مشتركة لحماية اقتصادات المنطقة من الصدمات بما يعزز قدرتها على الاستعداد للأزمات والاستجابة لها وتقاسم المخاطر. وقال النوري في كلمة ألقاها خلال الاجتماع السنوي 50 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية المنعقد يوم 29 من سبتمبر 26/2000 بأبوظبي. قال إن نحو 5 عقود من العمل العربي المشترك وفرت قاعدة مهمة للبناء مشددا في المقابل على الحاجة إلى أدوات جديدة تواكب عالما تتسارع فيه الأزمات وتتداخل تداعياتها. وأوضح وفق بلاغ صادر اليوم على البنك المركزي التونسي أن الصدمات الجيوسياسية والطاقية والغذائية والمالية والمناخية والسبرنية لم تعد تحدث بصورة منفردة بل باتت تتراكم وتتداخل. وأشار إلى تفاوت القدرات المالية بين الدول العربية إذ تمتلك بعض الدول فوائد واحتياطات وأصولا كبيرة في حين تواجه دول أخرى ضغوطا على مواردها وتوازناتها معتبرا أن هذا التفاوت يمكن تحويله إلى مصدر قوة جماعية من خلال إرساء آليات حماية يتم الاتفاق عليها مسبقا. وطرح محافظ البنك المركزي التونسي بالمناسبة 5 مقترحات عملية قابلة للقياس والمتابعة داعيا إلى عرض حصيلة التقدم في تنفيذها خلال الاجتماع المقبل. أعلنت الشركة السورية للكهرباء خروج محطات توليد دير علي والناصرية وتشرين عن الخدمة أثر انفجار على خط الغاز في محطة تشرين أدى إلى توقف الإمدادات اللازمة لتشغيل المحطات. وقالت الشركة أن الحريق الناجم عن الانفجار لا يزال مستمران فيما تواصل الفرق المختصة التعامل مع الحادث. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشيد بمغادرة آخر القوة الأمريكية العراق، معتبرا أن ذلك يمثل يوما عظيما لأمريكا، مؤكدا أن الولايات المتحدة تترك العراق اليوم في ظل وجود رئيس الوزراء علي الزيدي الذي وصفه بأنه رائع، قائلا إنه دعمه منذ البداية وأيده بالكامل. وفي ختام هذه الليلة الإخبارية فكرة عن أحوال الطقس، حيث يتوقع ظهور خلايا رعدية محلية هذه الليلة بالمرتفعات الغربية الوسط، ثم تشمل آخر الليل جهتين بالوساحل، وتتراوح درجة الحرارة عامة بين 20 و25 درجة، وتكون في حدود 18 درجة بالمرتفعات الغربية، وتصل إلى 26 درجة بالجنوب الغربي وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار. www.jawharafm.net

0: هبة لصيف وغازي خليل.
1: دقيقة على مشاهدنا، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. رونديفو جديد من بلونية، تلقى معكم من توا حتى نص الليل مع ليكيب الكل، مع أنتوما مستمعينا واقتراحاتكم وأجواءكم وكومنتاريتكم ديما على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهرة فام. تحية للي التحقوا بنا في الاستماع توا، تحية للي معانا من صباح، تحية

0: حبايب كل اللي اختاروا الدنيا وما فيها حتى النصرين ان شاء الله باش نتونسوا مع بعض.
1: يلا باش نتونسوا مع بعضنا بالموسيقى بالريتم بالاخبار الفنيه. شنو رايكم نبداو مع رغب علامه سوبر ستار اللي يكون حاضر معنا ويقول جنون؟ هذا جديد رغب علامه اكيد جديد الموسيقى ديما تلقاوها معنا والاخبار تبعا. اهلا وسهلا مرحبا بالجميع.

0: وصل معكم بلا موزيكال 9:22 دقيقة تسويت ستار نيوز.
1: ستار نيوز والأخبار الفنية. خلينا نبدأ ونحكيه على رمضان 2027. ما شاء الله احنا قبيلة في الأوف نحكيه على 2026 وهكا الذكرى هربت بينا بتاع عمناول تيلي شهر اللي فات نوفمبر. وقتيش هو نوفمبر راه بتاع عمناول؟ دونك ما شاء الله العام فيسع فيسع. فما بالك لو كان نحكيه على تحذيرات شهر رمضان اللي إن شاء الله بش يكون على الأبواب. إن شاء الله يبلغنا الشهر ذي سلمين غانمين. نحكيه على زدة أعمال درامية تبدأ تتصور من توا وتحذيرات كون على قدم وساق للأعمال الدرامية ذي وسباق الرمضاني 2027. نحكي على قائمة أبطال مسلسل حليمة جبران أمام مي عمر. مي عمر اللي ولدت من الأسماء اللي تتنافس في موسم دراما رمضان 2027 على الأعمال الأكثر متابعة ومن الأسماء اللي جمهورها يستنى الأعمال متاحة سورتو وقت اللي تكون سواء في الفترة الأولى أو في الفترة الثانية من شهر سيدي رمضان. دونك نحكي على مي عمر كما قلنا اللي بدأت بالتحذيرات الخاصة لمسلسلها الجديد حليمة جبران اللي تخوض به منافسات موسم دراما رمضان 2027 في عمل جديد ينتمي إلى نوعية الدراما الاجتماعية اللي تسلط الضوء على قضايا المرأة ويجمعها العمل أذيب عدد كبير من نجوم الفن. وبش يبدأوا التصوير خلال الفترة الجاية حسب الخطة اللي وضعها القائمين على العمل. نحكي وكما قلنا على أبطال بش يكونوا حاضرين وتعاقدات مع عدة فنانين مشاركين في البطولة أمام مي عمر. ينضم إلى قائمة الأبطال كل من سيد رجب، يومي فؤاد، إنجيل مقدم، سامة إبراهيم، حازم إيهاب، عماد الرشيد، محمد لطفي، ليلى عز العرب، أحمد بهاء، محمود الغندور، إلى جانب عدد من الفنانين اللي قاعد تعاقد معهم على قدم وساق. وكنقولوا دونك مي عمر ونحكيه على متابعين ما شاء الله على غيزو سوسيو 21 مليون متابع على انستغرام يستناو في الأعمال والبوست اللي تكون خاصة بمي عمر. دونك مسلسل مش نلقاو فيه 30 حلقة، دونك لا عنا للفترة الأولى لا فترة ثانية، عنا رمضان كل مع مي عمر. هو من تأليف مهاب طارق وإخراج محمد بكير. وهنا نستغربوا إخراج شكون، نحكيه على عمل مش بتكون فيه مع زوجها محمد سامي بيسير. نحكيه زادة إنتاج حسن عسيري وبش يقع عرضه على عبر قناة ام بي سي مصر ومنصة ام بي سي شاهد خلال موسم دراما رمضان 2027. مي عمر دونك خلال الأحداث بش نلقاوها مصممة أزياء تواجه عدة تحديات في حياتها من ناحية زوجها وأهلها وذلك في إطار اجتماعي. كما قلنا هذه المشاركة الثالثة لمي عمر دونك في رمضان 2027. خلينا نقوله في الفترة الأخيرة تعاملها مع زوجها زادة والأعمال متاحة اللي تلاقي فيه إقبال جماهيري كبير. دونك تكون حاضرة كما قلنا في حليمة جبران. وأكيد في كل مرة شنعطيكم أسماء الأعمال اللي بشكون حاضرة في سباق الرمضاني. دونك بعد إش ومن بعد الست موناليزا حليمة جبران رمضان 2027. هذا فيما يخص الدراما العربية. ما ظهر لي أمين عنا اسم آخر حاضر هو اللي يعمل الدراما في الجمهور نتاعو هكا ولا
0: نحكيو على شامي بالدموع. نعرفوا الناس كل وين ما يكون حاضر الدموع تكون حاضره بطبيعه دموع فرحه للحضور في الحفلات نتاعو بتتر الفتره الاخيره مع احياء اصاله اول حفلاتها والعوده نتاعها لبلادها في سوريا. تسالوا الناس والنقاد المتابعين وينك يا شامي وين حفلاتك في سوريا؟ قال لهم ان شاء الله قريبا ولن ازورها كعابر سبيل. هذا التصريح الرسمي نتاعو بتبيع تساؤلات بعد الجدل حول اسباب تاخر احياء لاي حفل غنائي في بلاد سوريا بالرغم الانتشار والنجاح الكبير نتاعو. بالرغم زاد الوضع في سوريا يعتبر وضع استقر نوعا ما. شامي يصف الغناء في سوريا بمشروع حياة ووقوفه أمام جمهور بلاده باش يكون رهان مختلف على أي جولة يقوم بها خارج سوريا بطبيعة الحال. ويقول أنه بلاده باش تكون محطة مفصلية كبيرة وهذا مشروع كبير لي مشروع شخصي. وأنا صحيح غنيت في أهم مسارح العالم وبعد ما غنيت ببلدي دونك يقول في شيء مش عادي لازم يصير. ويقول انه الحفله او الحفلات اللي باش تصير في بلاده لازم تكون استثنائيه. ذاك علاش قاعد نحضر لها.
1: دونك الشامي الحقيقه من الاسماء اللي وين ما يكون حاضر يكون مثير للجدل سورتو مع الجمهور اللي يكون حاضر. ولو انه يا امين السنة يعني تم تدوين انه الحفلات صحيح ما روج اليه هو الجمهور الكبير ولكن ما كانش العدد والحضور كما متوقع. معناها هذا اللي قريناه هكا عبر الصفحات وحتى زاد من المهتمين بشان الثقافي مثل وائل جسار. دونك في بعض السهرات وحنعرفوا اسماء هذيه ما كانش حاضره في مهرجانات كبيره دونك بنزرت حمامات صفاقس. دونك كما قلنا الجمهور كيف كان حاضر ما قصرش دونك كان حاضر بالريبتوار متاع الشامي غنى معاه صحيح لي باكوتي نقولوا احنا متاع هكا الاحداث اللي تنجم يقوموا بها لي فان خليت الحفل التركيز نتاعها يكون على لي فان. دونك نحنا الحقيقه الشامي من الاصوات اللي الجمهور يحب يسمعها في البليست نتاعنا
0: ذيك علاش
1: لا على الاخر شيء كبير. دونك ذيك علاش تبدا سويت تلقاوها في البليست نتاعنا للمستمعي بلو نوي.

0: لا بوهيم مع كنجي جيراك نوصل معاه لل 49 دقيقة. أخبارنا توت سويت باش تكون من العالم.
1: بلونوي نواصل معكم الغونديفو حتى نوصل نحكيو على الأخبار زادا اللي تهم المشاهير والمشاهير انتم تابعوهم على غيزو سوسيو. نحكيو على واحدة من الأسماء اللي اقترن اسمها بالموضة, اقترن اسمها زادا بهكا زادا لاعب كبير. نحكيو على فيكتوريا بيكام اللي تنوي أنها ترجع للغناء مجددا. نحكيو كما قلنا على المشاهير ورجوع فيكتوريا بيكام للغناء. اليوم منشور نشوفوه في الانستغرام متاع ولدها اللي تابعوا فيه أكثر من 3 ملايين متابع. دونك نشوفوا الكواليس متاع التصوير, نشوفوها كيفاش متحمسة دونك من منصات الغناء والانتماء لفرقة الغناء الشهيرة سبايس جيرلز في تسعينات القرن اللي فات إلى الموضة والأزياء. دونك تحول المسار المهني لفيكتوريا بيكام بعد خليت مجال الفن تشهد لي ريادة الأعمال, لكن يبدو أنه الشغف الأول هو اللي خليها تعود أدراجة خلينا نقوله وتسترجع ذكرياتها مع استوديو مع الغناء, وقررت أنها تعود مجددا باش تكون مع كروز بيكام في صورة من داخل استوديو تسجيل الأغاني, وهذا ما يأكد أنها ستعود للغناء وتعود زادة للأجواء اللي كما قلنا وثقها ابنها عبر الكونت متاعو دونك اوفيسيال على الانستغرام. كانت فيكتوريا كما قلنا في أجواء حماسية تقرأ في كلمات الأغاني, وكروز كان حكي ووثق مع المتابعين متاعو قال أي نعم رجعنا لستوديو في تيزينج هكا سامباتيك يخلي اليوم متابعينها يتشوقوا للعمل اللي باش تكون فيه. وكي نحكي وكما قلنا على فيكتوريا بيكام في وقت تعدى, دونك نحكيو على فرقة سبايس جيرلز, نحكيو على النجاحات. نعرفوا أنه 2026 نحتفلوا بمرور 30 عام على إطلاق غنيتهم الشهيرة ونبي دونك اللي صدرت عام 1996, ومن خلالها فيكتوريا بيكام كانت يعني متألقة جدا وكانت في مصاف نجمات العالميات موسيقى البوب. كما قلنا ذكرى السنوية هذه اللي احتفل بها الفريق مع تسجيلها للغناء هذه خلى برشا يخمنوا دونك هل ستعود معناها من جديد للفريق, هل فما هكا انتاجات جديدة, وهالتخمين هذه هو اللي يدخل في خانة لكوميونيكاسيون اللي تخلي الناس اليوم تستنى بفارغ الصبر جديد فيكتوريا بيكام كام كما قلنا هل باش ترجع للمسرح وإلا لا. نعرفوا احنا ظهرت في مناسبات عدة دونك مش في كل المناسبات مع فرقة سبايس جيرلز, دونك كانت معاهم مثلا عام 2007-2008, شركت زادة كيف كيف معاهم في التورني اللي عملوها 2012 وكيف كيف 2019, لكن 2026 ترجع للميكرو وترجع لأجواء التسجيل. هذا اللي خاني الفان متاحة يستنيو كما قلنا جديد متاحة سورتو مع هكا الاحتفال كما قلنا بمرور 30 عام على أغنية شهيرة ونبي دونك لفرقة سبايس جيرلز, وأكيد للي تابعوا فيها يعرفوا جديدها في عالم الموضة في عالم البزنس وكيف كيف زادة الفن. دونك اللي تابعوا كما قلنا فيكتوريا بيكام, هذا فيما يخص الأخبار اللي تكون تراند بالنسبة للمشاهير في العالم الكل. هاي سيدي شعن.
0: بالنسبة للفنانة مايلي سايرس هو بعد غياب 13 سنة كاملين دونك شنرجع ونواصل حديثنا على فنانين غابوا لي سنوات, ترجع لقائمة وقمة البيلبورد 200 مع الألبوم متاعها بيس بيرسويدز ليمنح مايلي سايرس السادس صدر عليها على قوائم البيلبورد 200, فيما حققت ريلي جرين وبيبادويا أول دخول لهم في العشر الأوائل. تحقيق مايلي سايرس أول ألبوم لها في المركز الأول هذه في قائمة البيلبورد 200 كان منذ أكثر من عقد, ومع تصدر دونك بيس بيرسويدس للقائمة بتاريخ 3 أكتوبر افتتح الألبوم 61 ألف ألبوم مكافأة في الولايات المتحدة الأمريكية في الأسبوع الفارط, وحسب البيانات يصبح الألبوم هذا السادس أعمالها اللي تتصدر القائمة, وفي مجموع 16 أخرين ديجا دخلوا قائمة العشر الأوائل كيف ما نعرفوا. دونك يعتبر يعني إنجاز مهم جدا لمايلي سايرس ويرجع اسمها إلى الساحة بالصدارة وبالتميز.
1: يلا سيدينا باش نمشيو للغنيه الشهيره ونبي السبايس جيرلز هكا نرجعوا بها زاد نحنا للسنوات اللي ما نعرفش كل واحد فينا قداش عمره وقتها سينو خليكم انتم مع الموسيقى تحياتنا لتيمو اسماعيل في الاخراج ونبي اهلا وسهلا جميل

0: عاد في بلو نوي 9:53 دقيقة، مواصلين حتى النص اللي إن شاء الله بالموزيكا أخبارها. اتصلتينا وبنت الموزيكا باش تكون الموعد معها في ساعتنا الجاية، وكما العادة احنا مواصلين بالأخبار كيف ما حكينا على الأخبار العالمية والحفلات والتتويجات والمسابقة، وخاصة حفلة اللي سجلت عديد المفاجآت. نحكيه لهنا على الفياميز أورد، دونك الفيديو ميوزك أورد اللي حقت عديد المفاجآت، وبطبيعة الحال كي نقول مفاجآت نحكيه على خيبات زائدة، دونك نحكيه على جوائز ثلاثة اللي تم حصدهم، مثلا من بي تي اس البويز باند المتميزة. مادونا افتتحت الحفل في أول أداء ليه على المسرح راح متاع الفياميز منذ 23 سنة، وكانت المرة هذه هي المرة الخامسة اللي تنال فيها شرف افتتاح الحفل، وهكا تسجل رقم قياسي جديد في تاريخ الجوائز. ليسا تفوز بجائزة أفضل فنان بوب، برونو مارس يخسر الجائزة الكبرى مجددا، وبطبيعة الحال هذه تعتبر من المفاجآت اللي كنا حكينا عليهم. مادونا تتفوق على تايلور سويفت في 4 فئات كاملة، وينفزت مادونا على سويفت بجائزة فنان العام. تفوق ألبوم Confessions 2 على ألبوم سويفت The Life of a Showgirl في فئة أفضل ألبوم. Confessions 2 The Film كيف يتفوق على فيلم تايلور سويفت في 2 جوائز كأفضل تصوير سينمائي وأفضل تصميم رقصات. في المقابل تمكنت تايلور سويفت من التفوق على مادونا الساعة، دونك ريفاليتي كبيرة بيناتهم في 2 فئات هما فيديو العام وأفضل إخراج.
1: حتى بيونسي زادة
0: باد باني يفوز بجائزة أفضل لاتيني أخيرا ينعم بعد ما هربت عليه الجائزة هذه في أكثر من فرصة. برشا من عشاق The King of Pop مايكل جاكسون اعتبروها خيبة، خاطر ما تمش ذكر اسم مايكل جاكسون خلال تقديم جائزة الفيديو فانغارد، واكتفى الحفل بتسمية الجائزة فيديو فانغار أورد بدلا من مايكل جاكسون فيديو فانغار أورد، وهو الاسم اللي تقدم به الجائزة في بعض الأحيان السنة. دونك كان اختيار وتوجه آخر بطبيعة الحال. 23 جائزة كانت في المنافسة، قدمت 6 جوائز فقط خلال الحفل اللي امتد لمدة 2 ساعات كاملين، فيما أعلن على الجوائز 17 المتقدمة المتبقية في شكل يعني بيان صحفي كان صدر بعد انتهاء الحفل.
1: دونك جوائز الحقيقة وأكيد تتويجات الجمهور، وهو اللي يكون حاضر وهو اللي يتبع المشاهير وهو اللي يساهم في نجاح المشاهير، وهذا اللي عبرت عليه تايلور سويفت. دونك من الأسماء اللي خلينا نقوله والفنانات اللي حققوا نجاحات على مدار سنوات، وتقول الفضل الأول والأخير هو للجمهور اللي يقبل على الأغاني، يقبل زادة على المنصات وعلى الفيديو كليبات ويعطي رأيه في الأعمال هذية. دونك أكيد ديما الجمهور هو يكون الحكم رقم واحد باش يقيم ويطلع نقوله أحنا الفنان ويساهم في نجاحاته. حنا كالعادة مازالت أخبارنا متواصلة، مازال جو الموسيقى وبنة الموسيقى. تحية للي يكون في الاستماع ديما على موجات جوهر FM في ثنية وألا زادة في الدويرة. نسلموا على لمية هيشري دونك في ثنية، نسلموا زادة على جمولة اللي في الدويرة، نسلموا شكون مازال لازمنا واحد يخدم تو اللي يخدم يكلمنا، خاطر اللي شد ثنية سي بون، اللي في الدار هاك سلمنا عليه، شكون اللي قاعد يخدم هكا والراديو يكون بحذاه وانسوا قولوا لكم. دونك وين منتوما الاخبار راهي بعد شويه، بعد اقل من دقيقتين مع هجر هجر النوالي، تتعرفوا ديما على الاخبار الوطنيه وكيف كيف زاد الرياضيه اللي تكون على موجات الدنيا وما فيها، واحنا نرجعوا لكم نكملوا معكم الغونديفو حتى نص الليل.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجة الجوهرة في مستمعين الكرام، سعد الله مساءكم، أهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. غلق روضة بمعتمدية صيادة من ولاية المنستير بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر تعرض طفل لمعاملة سيئة داخلها من قبل امرأة، وفق ما صرحت به للجوهرة فام رئيسة الغرفة النقابية الجهوية لرياض ومحاضن الأطفال بالمنستير حبيبة جماعة.
2: هو فضاء فوضوي، عندهاش ترخيص، إذا ما تعتبرش روضة، هي فضاء فوضوي. بتبيع دخلت القوة ودخل السيد المعتمد وقع وغلق الفضاء مؤقتا إلى أن تأخذ القضية مجراها. بعد يزيدوا تتوضح برشا حاجات. والله إحنا نستنكر بتبيع ما أنت أطفال تونس أمنة في دينا، ما نحبوش الحالات اللي تصير، لكن للأسف وقعت كيف ما شفنا معناتها في الفيديو. فيديو صادم، الناس كل معناتها صدمهم اللي صار. إن شاء الله الإجراءات القانونية تمشي تاخذ مجراها، وإن شاء الله دولي تقع الإحاطة دي، إن شاء الله ما تكررش الحالات هذه. هي البعثة كان عندها فضاء حضانة مدرسية، فضاء الفضاء هذا اللي بعثته اللي صارت فيه الحادثة هو حديث العهد سنة مفتتح سنة تربوية في سبتمبر فتحت. وبتبيع الوليد هذا كما سمعنا الأم قالت من ولدي من عمناول عندها، على خاطر كان في فضاء المحنة المدرسية. فضاء المحنة المدرسية اللي بعثته السيدة هذه معناتها كان فوضوي زادها، وقع فيه قرار غلق من سيد متفقد الطفولة، لكن قرار الغلق ما تنفذ. قع فيه قرار غلق من السنة فات، ما تنفذش قرار الغلق، المحنة ما زالت تخدم، وبالعكس زادت فتحت روضة. فضاء فوضوي وما عندها ترخيص، لذا ما نسميهوش روضة. أما اللي يؤسف إنه معناتها أم الطفل معناتها تدافع على صحة المشروع وتبرر لها، شيء يؤسفنا برشا. وإن شاء الله تقع توعية الأولياء أكثر، باش يعرفون يحطوا صغيراتهم، صغيرات تونس أمانة في إيدينا، إن شاء الله يعرفون يحطوا صغيراتهم. وهذا الكل يرجع لوزارة المرأة، يلزم تزيد توعي، يلزم تزيد توعي، ويلزم تزيد تراقب.
1: رئيسة الغرفة النقابية لرياض ومحاضن الأطفال بالمنستير أكدت أيضا أن لجنة مراقبة الفضاءات الفوضوية بالمنستير هي التي من المفترض أن تشرف على مراقبة مثل هذه الفضاءات العشوائية، ولكن عملها غير مفعل، مطالبة بالمناسبة وللجهة بتفعيل عمل اللجنة.
2: احنا في ولاية المنستير لجنة مراقبة الفضاءات الفوضوية ماهيش قاعدة تخدم، موجودة أما ماهيش قاعدة تخدم، ماهيش قاعدة تخرج وتعاين في الفضاءات العشوائية. والمتفقد ما يدخلش للفضاء عشوائي، يدخل تاني للرياض المقنة والمرخص لها، هذه طبيعة العمل متاعه. شكون يزم يدخل لها الفضاءات العشوائية؟ هي اللجنة، لجنة مراقبة الفضاءات العشوائية يلزم تدخل، لكن احنا اللجنه في ولايه المنستير ماهيش مفعله وماهيش قاعده تقوم بالمهام نتاعها. ونادي من منبركم سيد الوانيو، قل له فعل لجنه مراقبه الفضاءات الفوضويه، خلينا نحدوا من الفوضى هذه ونحميوا اطفال تونس.
1: ذكرت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أنه بإمكان الراغبات في التسجيل بالمنصة الوطنية لتسويق المنتجات النسائية القيام بعملية التسجيل الإلكتروني بداية من يوم غد الخميس غرة أكتوبر 26/2000 وإلى غاية يوم الاثنين الخامس من نفس الشهر. وأوضحت الوزارة في بلاغ صادر عنها اليوم أنه يتم التسجيل حصريا عبر المنصة الرقمية لتسويق المنتجات النسائية، ويتم ذلك عبر اتباع مراحل إنشاء حساب على المنصة من قبل صاحبة المشروع وتعمير المعطيات المطلوبة بكل دقة والتثبت من صحتها وإدراج المنتوجات وفقا لبطاقة تعريف كل منتوجة. والوزارة تضيف أنه على أثر ذلك ستتم دراسة الملفات المسجلة وموافاة المترشحات بالإجابة عبر المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر 26/2000. وقعت الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس ومؤسسة قرى الأطفال أسواس مصر اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز الشراكة وتبادل الخبرات بين الطرفين في عدة مجالات. وتنص هذه الاتفاقية وفق بلاغ صحفي صادر اليوم عن الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس على دعم الشراكة وتبادل الخبرات في مجالات تطوير البرامج والموارد البشرية وتنمية القدرات والتدريب، إلى جانب تعزيز مشاركة الشباب المستفيد من خدمات قرى الأطفال سواس في البلدين في أنشطة ومبادرات مشتركة. دوليا قال مستشار الرئيس الأمريكي أن التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لا يزال ممكنا، مشيرا إلى أن إدارة ترامب تعتقد أنها قادرة على حسم المواجهة في وقت قريب جدا. أدنت دولة الإمارات مقتل وإصابة عدد من أفراد طاقم ناقلة المنتجات النفطية المختطفة قبالة السواحل الصومالية، وذلك خلال عملية تحرير الناقلة. وأكدت الإمارات أن هذه الأعمال الإجرامية تمثل تهديدا خطيرا لأمن الملاحة البحرية وللسلامة. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. في الشبكة الجديدة 2026 على جوهرة FM TV، الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهرة سبورت، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف، والحديث على أهم المباريات. راديو سبورت معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس، ومتابعة متواصلة. إنفو سبورت، المعلومة صحيحة في الوقت الصحيح. وبلانت سبورت، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. خمسة برامج وبرشة مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة FM TV، دنيا أخرى، دنيا أخرى. جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur Jawhara FM.
3: برعاية
4: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ، نتكلم في التليفون
3: مع مريدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
5: أريدو، طور عالمك. جوهرة سبور،
6: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في آخر مواعيدنا الرياضية. اللغاء أو إنهاء تربص المنتخب الوطني التونسي بعد قرار فني من المدرب معين الشعباني، وقبلها كان طبعا الغاء المواجهة الودية اللي كانت تبرمجة ضد المنتخب المالي يوم السبت 3 أكتوبر على ملعب حمادي العقربي برادس. الأمور غامضة في المنتخب خاصة بعد المناوشة اللي صارت بين رئيس العاشوري ومعين الشعباني وطردوا من تربص المنتخب. نذكر المنتخب التونسي لعب زوز مواجهات في تصفيات كأس أمم إفريقيا، زوز تعادلات، تعادل ضد المنتخب الأوغندي بنتيجة هدف مقابل هدف، وتعادل ضد المنتخب البوتسواني هدفين مقابل هدفين. المنتخب الوطني التونسي في المركز الثاني منصفة مع المنتخب البوتسواني، يبقى له 4 مقابلات، ماتش في تونس في استاد حماد العقربي برادس ضد المنتخب الليبي، ثم 3 ديبلاسمونات للإكيب ناسيونال ضد ليبيا، بوتسوانا، وأوغندا، بالتوفيق لعناصرنا الوطنية وإن شاء الله الأمور تتضحى. نحكيو طبعا على اخبار الانديه التونسيه واخر التحذيرات قبل عوده البطوله واستئناف النشاط في النجم الرياضي الساحلي. يتواصل التربص بمدينه سوسه غياب لنزار السميشي بسبب عقوبه اداريه، ايضا غياب لعزمي غوما بسبب الاصابه. المدرب والاطار الفني يشوفوا يعني في كل اللاعبين، في 28 لاعب ثم تجربة للعديد من العناصر، أيضا ثم مباراة ودية نهاية الأسبوع الحالية. فالترجي التونسي الفريق كان انتصر على الاتحاد الرياضي بوسالم في ثاني وديات تربص عند رام 5-0 مقابل 0. قبلها كان فاز على أولمبيك سيدرا 4-0 مقابل 0. التربص يتواصل أجواء على العال في الأسبيرونس في انتظار قدوم المدرب بابلو فرانكو اللي وقع العقد إلكتروني مع فريق بيب سويقة، في انتظار طبعا قدومه إلى تونس، قاعد يفوز في بعض المشاكل العائلية. في النادي الافريقي الفريق برمج مباراة ودية ضد نادي اهلي بنغازي الليبي طبعا في اطار احتفالات النادي بعيد ميلاد، والمباراة الودية باش تكون يوم 3 اكتوبر في ليبيا. في السي اس اس الفريق برمج مباراة ودية ضد اللواحة الرياضية بقبل، الفريق ناشط في رابطة الهواة مستوى اول. نحكيو على طبعا برنامج البطولة وبرنامج الجولة الخامسة من البطولة الوطنية اللي باش تلعب في الحقيقة على زوز دفعات. الدفعة الأولى يوم السبت 12 اكتوبر في توقيت جديد للمباريات الساعه الثانية ونصف للترجي التونسي في ملعب حمادي العقربي برادس يواجه الأولمبي البيجي. النادي البنزرتي على استاد الكانز أكتوبر يلعب مع الاتحاد المونستيري. التقدم الرياضي بسقية الدير في الدربي في الطيب الأميري ضد النادي الرياضي الاسفيقسي. والاتحاد الرياضي ببنجردين يلعب مع النادي الإفريقي لحد 11 أكتوبر نفس التوقيت 9:30. شبيبة العمران مستقبل المرسى النجم الساحلي لدندي حمام الأنف النجم المتلوي الملعب التونسي ترجي الجرجيسي أمل حمام سوسة. نهاية الأسبوع الحالي الموعد مع الجولة الثانية للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. ونعطيكم برنامج المقابلات اللي يتلعبوا طبعا على زوز دفعات نهار السبت 6 مباريات. كوكب عقارب سبورتينغ بنعروس مكرم المادية محيط قرقنا جمعية مقرين النجم الخليدي هلال مساكن هلال الشابة سكاكة الحديد الصفاقسي مستقبل جابس اتحاد تطاوين والملعب السوسي. ثم يوم الأحد 8 مقابلات في البروغرام بعث أبو حجلة مستقبل سليمان جندوبة رياضية جمعية ريان القلعة رياضية شبيبة القيروان مستقبل القصرين أولمبيك الجيف النادي القربي قوف القفصة اتحاد قصور السيف أولمبيك مدنين هلال الرديف أمل بوشم الملعب الجيبسي سبورتينغ المكنين. نمشيو لرياضة القاعات ونهاية الأسبوع الحالي الموعد طبعا مع الجولة الخامسة.

0: طبعا مواجهة النادي الافريقي ومكارم المهدية اللي تبدأ 5:15. نحكيو على مواجهات القسم الوطني أليف. المواجهات تتلعب يوم السبت أيضا 3 أكتوبر، ملعب النابلي أمام الحمام سوسة، جرومبيليا نادي كوركليت بالمرسى، نادي المجازي نادي البنزرتي، أولمبيك سليمان الستاد التونيزيان، أولمبيك مدنين شبيبة تشريحية، اتحاد جرمدة نادي الهلالي، نادي هيبون اتحاد صيادة، وهلال مساكن يلعب مع اتحاد قصور السافة. عالميا طبعا غدوة الموعد مع الجولة الثالثة من بطولة الأمم الأوروبية، أبرز المواعيد والمقابلات 8:15 المنتخب الألماني، المنتخب السربي، المنتخب الدنماركي، المنتخب البرتغالي، المنتخب اليوناني، المنتخب الهولندي، والمنتخب النرويجي واجه المنتخب الويلزي، إيرلندا تلعب مع المجر، أذربيجان مع ليتشتشان، ومالتا تواجه المنتخب الجورجي. إذا كل معنا في آخر نشرتنا الرياضية في موعد رياضية قادمة، دمتم في رعاية الله.
1: سيتي جوهر سبورت، جوهر سبورت avec l'équipe sport. المشهد مع زهير الجيس.
2: الفلوس في العائلة، شكون يصرف وشكون يتحكم؟ كيف يكون الراجل هو اللي يخلص ويصرف؟ هل عنده الحق يقرر وحده أمور العائلة؟ وكي تكون المرأة تخدم وتساهم في مصروف الدار، هل تولي عندها كلمة وتنجم تقرر أمور العائلة؟ الفلوس المشتركة، شكون عنده الحق يعرف وين تمشي؟ وشكون يقرر في المصروف الكبير؟ وشكون يخبي على شريكه حساباته ومداخيله؟ هل الفلوس تعاون العائلة ولا هي وسيلة للسيطرة والضغط؟ في العائلة اليوم شكون يصرف وشكون يتحكم؟ هذا موضوعنا في المشهد. رأيك نسمعه بشاركنا في المباشر، اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
1: المشهد مع زهير الجيس. Bleu nuit.

0: بالحمزين يغني على مرته أحلى مرة بهالدني. مرتي مرتي مرتي شقاسي منير
1: مرتي أحلى
0: مرتك أحلى شقاسي أمين
2: كهو منير يعرف نتسأل فيها على منير ولا على ملحمزين
0: لا نسأل فيك شو تجاوب معني ملحمزين قال مرتي أحلى أحلى
2: مش نعرف مرتي أكثر منه
0: منير قال مرتي أحلى أنت شو تجاوب
2: هو ما يعرفوا
0: أعطيني بنة الموسيقى
3: بنة الموسيقى
2: لا باللوجيك يعني
0: أيه تفضل
2: كل واحد يغني على بنته على مرته على رجلها هم يعرفوا أكثر
0: لا هو ما فهمش السؤال نعاودوه منير السؤال
2: عاود لي السؤال
0: باه ما فهمش السؤال ما فهم أما
2: ما فهمتش السؤال عاود أسألني
0: أي يا سيدي ملحمزين غنى وقال أحلى مرة بهالدني مرتي مرتي مرتي قلت له شنو رأيك منير إسماعيل قال لي مرتي أحلى قلت لك سي أمين شنو رأيك
2: هو ما يعرفوا
0: ويمركي بالرأس
2: سلم على مرتي وريك شو
0: صحيح أيوة عشيدة أي خويا حسن السير حسن السير أحلى مرة بهالدني مرتي مرتي مرتي
2: نهداها المرتي
0: تري تري بيان
2: مدينة الأغاني اللي جايين خطر ياسر مزيانين
0: ياسر مزيانين بيسير مع بنة الموزيكا هاو باش نقعدوا في جو الرومانسية والحب والديو مين حبيبي أنا رد علي قول نحكيه عليه واحدة من أشهر الديو اللي تغنيوا في تاريخ الموسيقى العربية الحديثة وجمعوا وائل كفوري ونوال الزغبي نحكيه على الغنية ترجع 1996 وجات الفكرة والترتيب الكل من عند المخرج والمنتج اللبناني الشهير سيمون أسمر اللي جمع نجمين في هالعمل الفني المتميز نحكيه على الغنية من كلمات الشاعر ميشيل جحاو تولى تلحين الغنية دي كيف كيف جوزيف شحاخو النجاح وتأثير خلاها تكون الأكثر متابعة الأغنية حققت نجاح جماهيري كبير في التسعينات وما زالت حتى التوى تطلب في الحفلات والمناسبات الرومانسية دونك مين حبيبي أنا رد علي يقول بعد شوية تكون في بنة الموزيكا سينوم شنقضوا زادة مع ديو آخر مع القيصر كذا مسير وفنانة المغربية أسماء المنور نحكيه على تعاون فني استثنائي أثمر على واحد من أجمل الديو وقت اللي نحكيه على المحكمة ل 2009 العمل هذية الشهير كما قلنا للفكرة متاعه تصمت في شكل حوار درامي ومواجهة بين رجل وامرأة يتعرضوا لخلاف عاطفي أمام القاضي كلمات شعر الراحل الكريم العراقي والحان القيصر كاظم الساهر الأغنية قدمت لوحة مسرحية غنائية ما تتنساش على مهرجان مسرح مهرجان موازين عام 2011 كما قلنا أغنية باش تتمتعوا بها في بنة الموزيكا هي وغنية مين حبيبي أنا أما عنا زادة بنا أخرى أمينة
2: بطبيعة مش هزنا لزوز فنانين جيونا من كندا نحكيو على غاغو وسيلين ديون اللي غنيونا مع بعضهم ديو تاريخي جدا سو لوفون غنية نحبها ياسر وغنية اللي إن شاء الله مع بعضنا باش نستمتعوا معاها خرجت في الألفينات في عام 2000 بالتحديد دونك في إطار الألبوم الأول سول لغاغو اللي نختار ثولي صوت عالمي اللي هو صوت سيلين ديون الأغنية دي ما تموتش ما عندش عمر ما عندش حدود وفرصة حتى الجيل الجديد انه يتعرف عليها ركزوا مع كلماتها وكل الالشيمي اللي بين زوز فنانين غارو سيلين ديون دونك متعة ان شاء الله معها تسلطوا

0: نادي والقضاة الكل بيان سور تحية لكم ما كنتوا في الاستماع. نعم كل منصف انا زيت ها ما تحبش تدي المنصف اها اها تقول في الميكرو اه خلي اخوي المنصف والقضاة ما بعضهم المحامين والكل خليكم المنصف تحية لي العشر وخمسين دقيقة على موجتنا. مازلنا واصلين معكم الغونديفو كالعادة بالأخبار والمتابعات وكيف كيف اتصلتينا أمين نعطينا هكا أنا فونغو على اتصلتينتنا في ساعتنا الثالثة.
1: ساعتنا الثالثة باش يكون فيها ثلاثة اقتراحات منهم ورد
0: اتصلتينا تعمل
1: عشاق ورد عطيناكم أفونغو دونك خليكم بقية الأسامي كمفاجأة وإن شاء الله معنا تواصلوا في سهرية الليلة اتصلتنا وتغني وتسترجعوا الذكريات إذا كيف عندكم ذكريات مع الأغاني اللي إن شاء الله باش نقترحوها دونك خليكم معنا.
0: يلا سيدي احنا مازلنا واصلين لغانديفو حتى نص الليل في بلونوي على موجات الدنيا وما فيها جوهرة FM.

تحب روحك على باج؟ تحب تفهم العلة وبنت العلة؟ تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة؟ تحب تسمع صوتك وتحكي على اللي همك؟ جوهرة

0: دقيقة. جوهرة اف ام،
1: جوهرة اف ام،
0: الدنيا وما فيها،
1: الدنيا وما فيها.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. هاجر النوالي.
3: الموعد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، سعد الله مساءكم، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تحصلت جامعة تونس المنار على المرتبة الثالثة على مستوى شمال إفريقيا ضمن التصنيف تايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية لسنة 27 و2000، متصدرة بذلك قائمة الجامعات التونسية في هذا التصنيف الدولي. والجامعة تفيد في بلاغ نشرته اليوم أن تصنيفها في المرتبة الثالثة على مستوى شمال إفريقيا ضمن تصنيف تايمز للتعليم العالي لسنة 27 و2000، يعكس حضورها ضمن المؤسسات الجامعية البارزة على المستوى الإقليمي، وذلك استنادا إلى مؤشرات تتعلق بالتعليم والبحث العلمي وجودة البحوث والانفتاح الدولي والعلاقة مع القطاع الصناعي. جاءت جامعة تونس المنار وفق نتائج التصنيف العالمي لسنة 27 و2000 في المرتبة الأولى إفريقيا في مؤشر جودة التدريس، كما أدرجت ضمن الفئة من 801 إلى 1000 عالميا، محافظة بذلك على موقعها في صدارة الجامعات التونسية المصنفة ضمن هذا التصنيف الدولي. ألغى المرسوم عدد 4 المؤرخ في 30 سبتمبر 2026 المتعلق بالمجالس البلدية الصادر اليوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أحكم القانون الأساسي عدد 29 المؤرخ في 9 مايو 2018 المتعلق بمجلة الجامعات المحلية وجميع النصوص المخالفة لهذا المرسوم. كما جاء في المرسوم عدد 4 أن أحكامه تدخل حيز النفاذ مباشرة بعد الإعلان عن النتائج النهائية لأول انتخابات للمجالس البلدية التي ستنظم إثر صدور هذا المرسوم. وأضاف المرسوم أنه إلى حين تنظيم تلك الانتخابات تبقى أحكام المرسوم عدد 9 المؤرخ في 8 مارس 2023 المتعلق بحل المجالس البلدية سارية المفعول. تعزيز التعاون البيئي بين القطاعين العام والخاص بين تونس والنمسا، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة وتثمين النفايات والمياه المعالجة، أبرز محاور اللقاء الذي جمع وزير البيئة حبيب عبيد بوزير الاقتصاد والطاقة والسياحة النمساوي في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى تونس على رأس وفد من المسؤولين ورجال الأعمال وممثلين عن شركة نمساوية. واستعرض الوزير خلال الاجتماع وفق ما جاء في بلاغ لوزارة البيئة اليوم السياسات والبرامج الوطنية في المجال البيئي، وخاصة المتعلقة بتوليد الطاقة بمحطة التطهير وبمراكز تثمين النفايات ومبادرات سوق الكربون لإنتاج الطاقة النظيفة وتكنولوجيات البيئة، إلى جانب عرض البرامج والمشاريع البيئية المدرجة بمخطط التنمية 26 و2030 و2000. ومن أخبار العالم، حذرت روسيا حلف الشمال الأطلسي من أنها ستكون مستعدة لاستخدام السلاح النووي إذا حاول الحلف عزل منطقة روسية تقع على بحر البلطيق. نهاية هذا الموجز الإخباري، الموعد يتجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجاتنا، في أمان الله.
2: للمزيد من الأخبار،
4: www.jawharafm.net

0: وقت تسالتينا نرجع معكم من جديد لحداش و 24 دقيقة في بلو نوي.
1: تسالتينا
2: وصلتينا تكون مع وردة، واحدة من أشهر روائع الفنانة وردة الجزائرية، الأغنية اللي صدت عام 1978 من كلمات حسين السيد، ألحان بليغ حمدي. نحكيه على أغنية باش تكون حاضرة في البليست متاعنا في تصالتينة الليلة. دونك باش نقعدوا زادة مع الليلة لعبد الرب إدريس، أغنية ليلة لو باقي ليلة، وهي واحدة من أبرز كلاسيكيات الأغنية الخليجية والعربية، من كلمات الأمير بدر بن عبد المحسن وألحان غناء الموسيقار عبد الرب إدريس. الأغنية اللي باش تتصلتوا معها في البليست متاعنا معنا زادة مود آخر، وين باش يهزنا أمين؟
0: المود باش يهزنا للأجواء الغربية، والتيتر متاعنا لليلة بطبيعة باش يكون مع الصوت متميز وصوت جودسة.

0: ليلة لو باقي ليلة وإحنا لو كان مازال الوقت نزيدو نقعدو معاكم على خاطر وصلنا لآخر الغونديفو بالنسبة لليوم في بلو نوي. تحية ليكم وين ما كنتوا في الاستماع والمتابعة، وتحية لمستمعاتنا ومستمعينا اللي يتبنوا معنا الموسيقى من خلال بنت الموسيقى تصلتينا، وكيف كيف فقراتنا والأخبار الفنية اللي تلقاوها ديما على امتداد 3 سوايع من 9 حتى للوقيت هذايا. ليكيب الكل تسلم عليكم. خلينا نقولوا سيمونير اسماعيل شكرا على رحابة الصدر وعلى الأجواء اللي تكون في الأوف، خاطر ما يعرفوش المستمعين متاعنا. سينو من قدام ميكرو الدنيا وما فيها في الأعداد والتقديم رافقناكم أميل ميلادي وهيبة لوسيف. أمين،
1: شكرا لك هيبة، وشكرا لكل اللي اختار الدنيا وما فيها. سهرية الليلة إن شاء الله استمتعتوا فيها باقتراحاتنا الموسيقية، متابعتنا الأخبار وكل المستجدات في الوطن العربي وفي العالم. بطبيعة الحال ما زلت البرمجة متاعنا متواصلة، الأخبار بعد شوية مع هجر النوالي في نشرة نص الليلة، أحمد الحبيسي كالعادة والموعد معه في السهرية وليبرانتين، وإحنا إن شاء الله يجدد الموعد معنا ومعكم غدوة في سهرية بلو نوي أبارتير من 9 متاع الليل.

0: المشهد مع زهير الجيس.
1: الفلوس في العائلة، شكون يصرف وشكون يتحكم؟ كيف يكون الراجل هو اللي يخلص ويصرف؟ هل عنده الحق يقرر وحده أمور العائلة؟ وكي تكون المرأة تخدم وتساهم في مصروف الدار، هل تولي عندها كلمة وتنجم تقرر أمور العائلة؟ الفلوس المشتركة، شكون عنده الحق يعرف وين تمشي؟ وشكون يقرر في المصروف الكبير؟ وشكون يخبي على شريكه حساباته ومداخيله؟ هل الفلوس تعاون العائلة ولا هي وسيلة للسيطرة والضغط؟ في العائلة اليوم شكون يصرف وشكون يتحكم؟ هذا موضوعنا في المشهد. رأيك نسمعه، بشاركنا في المباشر، أطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
0: المشهد مع زهير الجيس. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. هاجر النوالي.
2: تتجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، سعد الله مساءكم، أهلا بكم لهذا العرض الأخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. اليوم انطلاق تقديم مطالب القروض على الشرف. سابقة تاريخية، سوريا خارج قائمة حظر الأسلحة الأمريكية. وروسيا توجه تحذيرا نوويا لحلف شمال الأطلسي. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث تنطلق اليوم المنظومة المالية والبنكية في تونس في تطبيق الآلية الجديدة للتمويل القائمة على إسناد قروض على الشرف دون فوائض، وقد حددت التشريعات سقف المبالغ المتاحة بحسب كل فئة مستهدفة، إذ تمنح للأفراد قروض تمويلية تصل إلى 5000 دينار، أما بالنسبة للمشاريع الصغرى فتستفيد بخطوط تمويل تصل حتى 10000 دينار، في حين تتمتع المؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركة الأهلية بسقف تمويل يصل إلى 25000 دينار. وفي إطار تبسيط الإجراءات وضمان الشفافية، تقرر أن تودع جميع طلبات الانتفاع بهذه القروض حصريا عبر منصة إلكترونية رقمية مخصصة لكل بنك، ولضمان ديمومة هذا الخط التمويلي يفرض القانون على البنوك تخصيص ما لا يقل عن 8% من أرباح السنة المالية السابقة لتغطية هذه القروض. وتتطلع شريحة واسعة من التونسيين والتونسيات إلى الشروع في إسناد هذا الصنف من القروض للنفاذ إلى التمويل البنكي بطرق ميسرة وبضمانات قليلة من أجل تحسين وضعها المادي، وخاصة للانخراط في الدورتين الاقتصادية والمالية. تونس كسائر دول العالم اليوم العالمي للمسنين الموافق لغرة أكتوبر من كل سنة، وهو موعد متجدد لإعلاء مكانة كبار السن والاعتراف بإسهاماتهم الجليلة في بناء الوطن وترسيخ قيم التضامن والتكافل ونقل المعارف والخبرات بين الأجيال. وأكدت وزارة الأسرة في بيان أصدرته أمس أن تونس تولي أهمية بالغة لتنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات لكبار السن في أفق 2030 باعتبارها إطارا مرجعيا للعمل الوطني في هذا المجال، إلى جانب مواصلة الإسهام في تنفيذ الاستراتيجية العربية لكبار السن والالتزامات الدولية ذات الصلة بما يعكس أولوية قضايا كبار السن ضمن السياسة الاجتماعية والتنموية للدولة التونسية. كما تعمل وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن على تطوير منظومة متكاملة لرعاية كبار السن تقوم على دعم الرعاية داخل الأسرة ومحيطها الطبيعي وتعزيز خدمات الرعاية والمرافقة بالمنزل وتطوير الرعاية المؤسساتية لفائدة الأشخاص فاقدي السند العائلي والمادي، إلى جانب دعم المشاركة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية لكبار السن والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم. يعقد مكتب مجلس نواب الشعب اليوم الخميس على الساعة 10 صباحا اجتماعا للنظر في النقاط المدرجة في جدول أعماله، وتعقد في الإطار ذاته لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد اليوم جلسة بداية من الساعة 9:30 صباحا لتحديد برنامج عملها خلال الفترة المقبلة من خلال التداول حول مقترحات القوانين المعروضة على أنظارها. كما تجتمع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة اليوم أيضا على الساعة 10 صباحا لتحديد أولويات عملها خلال الدورة النيابية المقبلة. أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس ببلاغ نشرته أمس على صفحتها الرسمية أن السفير الأمريكي لدى تونس بيل بازي سلم رسميا معدات أمنية إلى الإدارة العامة لوحدة التدخل والإدارة العامة للحرس الوطني بوزارة الداخلية بقيمة تناهز مليون دولار، وذلك في إطار برنامج المساعدة على مكافحة الإرهاب. وأوضحت السفارة أن هذه المعدات التي مولتها الولايات المتحدة الأمريكية من شأنها دعم قدرة تونس على تدريب أعوان إنفاذ القانون وتأهيلهم للحصول على شهادات في مجالات الاستجابة للأزمات والمهارات الأمنية المتخصصة، بما يساهم في تعزيز مقومات الأمن في البلاد وفي المنطقة. دوليا الآن، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية رفع سوريا من قائمة الدول الخاضعة لسياسة الرفض الشامل لتراخيص تصدير الأسلحة والمعدات والخدمات الدفاعية، ويدخل القرار الأمريكي التاريخي حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الخميس. وأوضحت الوزارة أن الشروط القانونية اللازمة لهذه الخطوة قد استوفيت، وتشمل إلغاء تصنيف سوريا دولة داعمة للإرهاب ورفع القيود المفروضة بموجب عدة قوانين أمريكية، منها قانون محاسبة سوريا واستعادة السيادة اللبنانية وقانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على استخدامها تها الحربية، وأيضا قانون منع تجنيد الأطفال واستخدامهم في القوات المسلحة. قتل 5 أشخاص وأصيب عدد آخر يوم أمس في هجوم استهدف حافلة كانت تقل موظفين في شركة للكهرباء في محافظة حمص بوسط سوريا. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر أمني سوري قوله إن الحافلة كانت تقل مهندسين وعمالا في شركة كهرباء خاصة. روسيا تحذر حلف شمال الأطلسي من أنها ستكون مستعدة لاستخدام السلاح النووي إذا حاول الحلف عزل منطقة روسية تقع على بحر البلطيق. واتهمت روسيا الحلف في وثيقة أرسلتها له بأنه يتبع مسارا خطيرا ومتهورا ينطوي على مخاطر عالية تنذر باندلاع صراع مسلح مباشر. ومن أخبار العالم أيضا، قال المتحدث باسم فلاي دبي إن الناقلة ستعلق رحلاتها من وإلى إسرائيل بالتنسيق مع الجهات المختصة إلى حين استكمال التحقيقات الجارية في الحادثة التي وقعت لرحلة اليوم، موضحا المتحدث أن التعليق المؤقت يأتي لإتاحة المجال أمام الجهات المختصة لمواصلة أعمالها والتحقق من جميع الحقائق والملابسات المتعلقة بالحادثة، مؤكدا أن سلامة المسافرين وأفراد الطواقم والعمليات تبقى على رأس أولويات الناقلة. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. استماع إلى جوهرة FM في ولاية سوسة، عدن الموجة على 105.

ومتمتع. مرحبا، اهلا وسهلا بكل مستمعاتنا ومستمعينا في موعد ليله من ليبر اونتين. موعدنا اليومي من الاثنين للجمعه من نص الليل حتى الماضي ساعتين على موجات الجوهره اف ام، نترافقوا ساعتين من زمان من خلال فقراتنا القاره واختياراتنا الموسيقيه، وطبعا مع تفاعلاتكم وهدائاتكم اللي توصلنا بالواتساب على 48155000 والا الاسماس على الرقم 85990. بدايتنا تكون كالعاده بالموسيقى، ونرجو نوصل معاكم حتى الماضي ساعتين في ليبر اونتين.

0: برونتين.
1: مرحبا من جديد في ليبرونتين على موجات الجوهرة اف ام. سهريتنا بدأت معاكم النص اليوم مازالت متواصلة حتى الماضي ساعتين. بعد شوية نعملوا طلع على اهداءاتكم اللي بدأت توصلنا بالواتساب على 48155000 وعلى الاسماس على 85990. اما قبل كالعادة كل موعد في الوقت هذا مع فقرة حكاية غناية واللي لابش نتعرفوا على القصة وراء غناية فاضي شوية للفنان حمزة نمرة. غناية من الحان وهو وكلمات خليل عز الدين وخرجت عام 2020. قصة الغناية يرويها الفنان حمزة نميرة.
2: في فاضي شوية أنا كنت باخد أراء ناس يعني مقربين مني من عائلتي طبعا وأصدقائي مقربين وهم كريتيكال قوي يعني.
3: فكرة مين؟ فكرتك؟
2: هي لا طبعا هي فكرة خليل عز الدين وهو شاعر جميل وكتبها سنة تقريبا 2014 وأنا قريتها على الفيسبوك بالصدفة في 2017.
3: يعني مش شخص كنت تعرفه وتتعرف؟
2: لا أنا بدور كده طول الوقت يعني وكتبتها عندي وفضلت من 2017 أمسك الجيتار وأقعد ألحن ما تطلعش واسيبها. وعدى بقى عليها الألبوم بتاع داريا قلبي اللي هو هطير من تاني ما طلعتش برضو قلت فوتها عاديا. فجات وقت الكورونا وأنا بدأت أشتغل في الألبوم وفي يوم أنا كنت في الجيم ودي هي القصة الحقيقية ما تفهميش هو ده اللي حصل يعني
3: الجيم هو السر
2: واحد بينتع بقى ويطلع عينه. فبعدين جات لي فكرة لحن اللي هو طب ما نغنيها بالطريقة دي مع بيت بالطريقة دي. فخلصت الجيم طلعت على الاستوديو بسرعة عملت ديمو بسرعة وبعت لخليل اللي قلت له اسمع كده الفكرة دي للكلمات دي وهو كان كاتبها بطريقة مش غنائية يعني الوزن نفسه كان صعب يعني فاضي شوية نقعد نشرب اتنين قهوة في حتة بعيد عزيمنا على يعني كان فيها تفاصيل مش الوزن نفسه ما يتلحنش بسهولة. فأنا قلت له طب إيه رأيك لو مشينا في الوزن ده وإنت تحاول توقع بقى يعني زي ما بيقولوا إيه عارف لما يبقى في رواية تعمل لها معالجة سينمائية.
3: أيوة.
2: نفس الفكرة
3: بنتغير فيها شوية حاجات
2: تغير فيها شوية حاجات عشان يبقى فيها معالجة يعني موسيقية أو غنائية. فوافق وتحمس كده وكتب شوية عملنا وش التاني. أنا للأسف بطبعي OCD شوية فبعد إيه بدو يعني بستريس جامد على البيت معايا
3: تفاصيل.
2: فهو في لحظه ما قال لي بص هو اللي انا كتبته ده حلو فعلا
3: تمام
2: متاكد تمام طيب تمام. بعدين خدت اراء الناس اللي حواليا فهم بيعدوا دايما الاغاني كلها وتيجي على الاغنيه دي يقول الالبوم ده حلو
3: مين
2: جدا.
3: هم
2: بدايه من مراتي واولادي وبعدين صحابي
1: وتوان خليكم تسمعوا الاغنيه وتستمتعوا بيها ونرجو نوصل معاكم سهريتنا في ليبرونتين.

تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في ليبرونتين صهريتنا بدات معاكم النص الليل ومازالت متواصله حتى الماضي ساعتين. بعد شويه نواصلوا مع بقيه فقراتنا القاره واختياراتنا الموسيقيه وطبعا مع اهداءاتكم اللي مازلنا في انتظار على 85 990. ابقوا معنا في الاستماع، مواصلين مع الموسيقى.